إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسبوا أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي اعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن ليه أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة رواحكم، دي مسألة رواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندور على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معنا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك، مش بس استغفار متعلق بالذنوب را، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه أمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذا مش من أخلاق الإسلام، مش من أخلاق ديننا الإسلامي.
مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحته راه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة، وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في ذنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله، ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وهو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر متفاخر مغرور متكبر حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك يا فلان غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حنوض نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم راه غدوة حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ وأمام الناس، شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقى علاش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ مدام باب التوبة مفتوح إلى الله مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شنو يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: الله يزيك. شن حالك أنت؟ جمال أستاذ يونس والإسعاد أسرة السرايا، نحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية الأخي دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض واليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعون مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل المبديين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه منال.
1: اكيد اكيد، تفضل. اي
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما يقولنا لا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. تقول لي تعطيه سرك، يقول لك لا سرك في بير مش عارف شنو، مرات تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات تو فيني يبعد في صغاره يقول لهم ترى بره وعمزة قدام تحت رواش من جيرانكم، شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شعب شنو ما يجوا يحاودوا لهم. بعد المرات فيني شد عين صغير يقول له خير أبوك دار مشاكل في الحور، خير أمه خير أمه خير أخوك خير مش عارف شنو، العين سكن ما يعرف شو قد يدوي.
1: صح صح،
2: ومصنع نجي بعد عمي أصحاب السوينة، والدنيا زي ما قلت أنت تو فيني يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد. صح، ومش حتى شو اسمه راقد فين والله، مرات يهدرز ما فيش حاجه. انا نعرف مره واحد كان يهدرز وشارع في شي حاجه دا يا رب ابصر كي قاعد يرعش واحد قال لهم نسيت قلنا ماذا راج كبير قالوا ما عطاكم عمره نشوف الدنيا معناها الموت اقرب حاجه هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر الله مطهر قلوبنا من النفاق وضعه من الحسد ومن البغض الله مجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم امين
2: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم
2: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
2: قلنا عليه توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش نتوبه من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
2: حتى الواحد يموت ما عليهش يتوب
1: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ قناه الطيبه ان شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجل سماك دكتوره حتى انت الحق
1: تسلم تسلم بارك الله تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحية ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا ريت كلها تعمل بي من ستر مؤمنة في الدنيا ستره الله في الآخرة عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك أستاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا اهلا بناس طبرق واهل الشرق نورتوا جميعا
3: نتشرف نتشرف بمتابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا اخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصه يعني في اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لان ازمتنا ازمه اخلاق احنا في الوقت الحالي
1: والله ازمتنا ازمه اخلاق فعلا والله
3: فنتمنى اني تحصي يعني برنامج خاص بالاخلاق الرسول واخلاق الحميده
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: تسلم
3: ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما نسعى له هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو السلام
2: عليكم,
1: عليكم
2: ورحمة,
1: ورحمة
2: الله وبركاته
1: ورحمة الله وبركاته
2: مساء كل ياسمين انت سالم السجورة وأخوي اللي من طبرك نقول إن شاء الله طبرك منورة الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا يعني.
1: كيف حالك؟ حالك باهي كويس ناجي ولا؟
2: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
2: نسمع صوتك انت ندر علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
2: نسينا بحاجات من الأفواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلم
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
2: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك ودي من عوده فاهم الإنسان اللي يقعد في الليل ينتهي ينتهي نعتبره على حسب ذوق يانيك نعرف ونوض الصبح مرات يبقى ياخذ ضربة الجلطة مرات يولع من الأول طقة هو وجوه شوف جوه ايش اللي فيه الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين كان بتركيز تو بدي في صراط المستقيم وبدون صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي وكان تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى أمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
2: صح ولا
1: اكيد غير اكيد
2: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للاسوء
1: صح صح
2: والنية اهم حاجة النية
1: فعلا
2: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك
1: قول
2: الصلاة
1: اكيد
2: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك في طريق خط سير صح
1: صحيح
2: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى ما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخر وتديروا 40 صباح نسأل الله بالله تبدا في صلاة المستقيم صدقي قبل لا ترقد توني والله من ندرك ولا نتكلم يا ملاك صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجينيش لنصلي صدقي من القدس
1: الله يبارك
2: هي حاجه ناقصه عندي بدت مدمن عليه الصلاه ولا كان ما نصليهاش تبدا ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كان خليت لي حاجه ورميت لي حاجه دلت على شيء تدل على الصلاه عمود الدين
1: اكيد
2: الصلاه هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي اعمالك كلها صح لانك انت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: بارك
2: الله فيك وقيم انت جوره وهاني بال نقول لأمامتك إن شاء الله تمشي للسعودية لا سوى لا سبيه. قالت أمي الله يرحمها وتروح لك سالمة غانمة وتجي لك الدبات بس تجوزك يعني ما صح ولا؟
1: لا صح. بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: ألو أستاذ شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: الراديو ولا؟
1: إيه تفضل تفضل معك ملاك تفضل. تفضل ما في الهواء انت تو اسمع فكره.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
2: كذا شو حالك شو الامور؟
1: الحمد لله. شو حالك انت؟ كويس
2: والله انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل. اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم.
2: اول حاجه شكرا لك البرنامج الجميل هدايا، وشهد بالله ان هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
2: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
2: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق الخلق يكون خلق حسن، ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منا غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحط فيها ويرد فيها، وشاف منا كذا وقصر معاه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه، ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض مستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
2: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا
2: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا أخوي. شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله، وشكرا على المشاركة الطيبة، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى أنت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا أو مشاركوش حتى مجرد استماع إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك. حالك مرعي.
1: فاتح الراديو جنبك. فاتح الراديو جنبك قاعد الصوت يتردد عندي.
4: ايوه.
1: اها تفضلي. هاي
4: حالك؟
1: باي الحمد لله. شن حالك انت؟ كويسه
4: والله بخير الحمد لله.
1: تفضلي. هاي موضوع حلقتنا
4: اليوم. سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا نقول لك من سفره اخير مش سفره والله يوم الطيابه.
1: صحيح.
4: اي يقول لك اهم حاجه يا ملاك واحد لما يجي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك 60 امان في باب سمح الله حتى تدوير يوم تجي تقضي وهم يعاودوه وينقلوه. ايه هذا السر. انا عندي صديقه بسم الله ما شاء الله صندوق الاسود انا وياها.
1: الله يبارك ان شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
4: والله صندوق اسود بسميتها وهي وعندي حتى من اقاربي والعيله هيك عندي هلبه صدقاء العيله هيك يدوم يقولوا لي سبحان الله انت لما ندونك ما نكونش طالع. ايه توتي زيتي مضايقة وتسكي بطل دي نمشي بس عليك ونطلع مش تقول لك بيوت اسرار. حتى في الحوش في السر حتى صارتك حاجة مضايقة في اليمين تشكي اليمين تدو.
1: ايه والله
4: تسكرك في ليلة.
1: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
4: في وقت بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك في مجرد ذكي تجاه وهمية بعدين كلها تنشرى حالك باهي هذا كان ما شرطاش على فيه.
1: لا حالك باهي.
4: ايوه حالك باهي كما شرطاش على فيه.
1: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
4: سيدي تستر في الايمان.
1: اكيد اكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هادرة. مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
4: تسكي مش بحث. ما في مش بحث. في انا. تبدو حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
4: أنا من جيلك تسكين وانت تطلعي حتى تصفي هاي.
1: بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك. شكرا.
4: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم. الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقول ومش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها لذا نحييه طبعا لك وعجال الشريف.
0: يا مرحبا بك.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق بارك الله فيه
1: وفيك. والحق يقال يعني
0: بارك الله فيك وفيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي والدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وجيب السلامة. السلامة. أقول لها بس بالله عليك أمانة وطلب
1: تسمع فيك. قولي أنت قولي أنت تسمع فيك.
0: تدعي لي وكل خير. تدعي لي بكل
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال وتمشي وتجيب السلامة يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرها مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة.
0: أي والله.
1: ذكر دويتي على ذكر دويتي على الاستغفار. اعتقد واحدة من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك راه الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الآية وان في سورة نوح استغفر ربك منه وكان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربك ما دا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت اشرب استغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي عندك يقين بالله.
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل أحوال السترة مطلوبة. وأنا معاك قلبا وقالبا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية.
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح.
1: إيه. والله أنا سألت شيوخ قالوا لي حتى الدخان بتدخن فيه قدام الناس هذه معصية أنت ابتلت بها أنت جهرت بهذه المعصية ما بالك الأكبر يعني المعاصي اللي أكبر.
0: أي والله.
1: إيه إيه. فإذا ابتليتم فاستتروا لأن باب التوبة مفتوح. لكن واحد مصاب حشاك أو كذاب أو كذابة أو فتان بين الناس وأنا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هانيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين.
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا إيه هذا كموضوع ثاني انا مش فيه
0: ستر ثاني هذا كاي ستر ثاني
1: ايه هذا كستر ثاني كل سام ألقى من كراحه انا هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس انما في ستره خلاص
1: الا من ظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذا الموضوع ثاني لكن احكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراه موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهاده من دينك راه كان حلفك راه يوعى على كلمه شهاده من دينك راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو شو بنقول أنا بنشكره هو مثلا مش مستمع
0: لا
1: يندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا

0: واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق، كويس كويس، لا لا
1: صحيح
0: ايه، لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع، رد بالك انا مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه، يقول هذا مش كويس، يقول لك هذا مش كويس وهو كويس، وصايره هذه
1: مزبوط
0: ايه. على مو من حي الاخر يتكلم من الشرق، مرحبتين بيك والله. موضوع هذا لا شيء بارد نبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق، يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه. فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي. تعرف حسن الخلق، يا ريت تسمع فيه المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق الرسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه، حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء،
1: صح،
0: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامه.
1: اي والله
0: ايه، كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان، هذه كلهم يوم القيامه بياخذوا حسناتك. بتجي مفلس انت، راك غيبه ونميمه، راك بتجي مفلس يوم القيامه. راك اقرا القران حتعرف انت ولا انت. اختي رمي المحصنات، حي عليك، رمي المحصنات، شو يصير لك يوم القيامه؟ بنت كويسه لا بال عليها، يوصفوها ملاك ما شاء الله، يقولوا لا ملاك كذا، فادية ما شاء الله، يجي حد يقول لك لا حي عليك ترمي في المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها، تقري في الجامع كذا، تقري في الصغار، يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا، ما بالك في الاخرة؟ هذا رمي المحصنات.
1: اي والله
0: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك؟ ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي؟ من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرفش معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار، دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك، وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، أو من الشرق بدي يسمعوا فيك،
1: بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا.
0: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم، والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين، أخونا سالم وعمي محمد الأغا، وخينا الأستاذ إسماعيل الخرماني، حتى هو نسمع صوت عندك كلام طيب، عمي محمد حتى انت نسمع صوتك، كل مستمعينك يعني
1: بإذن الله
0: يقول آرائي، نبو حتى آرائي يعني اللي انت عناس زمانك دم ونستفيد منها.
1: أكيد أكيد، بارك الله فيك.
0: الله يرحم والديك، وبارك الله فيك، وربي يثبتنا إن شاء الله، وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
1: شكرا، يرحم والديك يا رب. انت تطرقت شوية، بس تطرق هو لحسن الأخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا، وحنتكلموا عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا أهلا أهلا بنت القربولي، نورتي أنستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك ديما، حيث انت تبدونك، وربنا ان شاء الله يسعدكم يا رب، بكل كلمه تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
1: اللهم امين يا رب.
2: اهلك ان شاء الله وناسك اللي معقبيهم ديما على الخير.
1: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
1: دعيلي بالذريه الصالحه، بس الذريه تكون صالحه بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
1: حاجه الذريه الصالحه. ايه
2: ايوه. لا ندعو لك والله، انت وما تنبغيش من عيلك يعني، لحد بالذات كان صليت الفجر الحاضر.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب، كلكم يا رب. بارك الله فيك
2: يا رب. والله علي قد نيتك الطيبه، وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
1: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
1: اللهم يحرسني من العين، اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ان شاء الله ديما محرس، ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما، بس معونات مدري يعني، حصل لنفسك يعني، عرفتي؟
1: اكيد. لان
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله، شوفي الاخوه من جميع المناطق يعني. نقول لله
1: الحمد لله.
2: والله ان شاء الله بالموضوع الحلقة الستر ان شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: ربي يستر الانسان والله ربي يستر.
1: اكيد.
2: فنحب دايما عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا انت ما شاء الله مكفية ووفية. يعني لما نسمع لك البداية يعني سبحان الله نستفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذوا بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضه يعني في اللي ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
1: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة نقول يولي راه احنا نقول يولي على تاليات يستغفر ربي
1: مظبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط قدام الكراسي عدل يعني
1: اي والله
2: اي والله نستفيد منك الأمانة ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله نقول امها نيزان ان شاء الله يا ربي توفي بالسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولد ليبيا وانتي بألف خير ان شاء الله وكافة المستمعين أبا وامهات اخوة اخوات ورجف لهم تحية وربي يحفظك استاذة ملك
1: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك. وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
1: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: دكتورة التربوية للا
1: مريان. يا مرحبا بك استاذ.
3: استاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وصرف تدريس
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي
1: بارك الله
3: فيك. الله حد عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخرة.
1: اللهم امين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال
1: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني
3: يحفظك انت لي. لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
1: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله.
1: خلاص وصل للسلام وصل للسلام.
3: اليوم على الستر
1: أكيد
3: قلت من سترة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سترة مؤمن سترة الله يوم القيامة. جيت إنسان ماشي في طريق هي الطريقة أنك أنت ما يقولك ما تنشرش إنه هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كدا والله خليه ستر بينك وبينه. تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة. الإنسان لما يأخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستره ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة. التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم. يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخرا الندم. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم. في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب. إنسان الستر باهي الستر لما تستريه الإنسان يقول لك ليه تتشمت في أخيك ما تنذري ربي بماذا يستغيك. هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا. السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سره طالما انه هو عطيه فيك الثقه. ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي. يقول لك زي المثل يقول زي جبان في السوق من كل شيء يذوب. تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه. كن قدوه ولا تكن حتمه. ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الإمام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر الناس والله صلاة ودعاء واستغفار ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى والاستغفار الإكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأخفال وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم
1: أي والله.
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة خلي القدوة لنفسك قبل أن أنت ما تعطي شيء وأنت مش قدوة لي تعطي
1: صحيح
3: وأنت مش قدوة لها تحية ليك
1: شكرا أستاذ
3: لله ولوفيك إن شاء الله رب يحفظ أملك ولوفيينك ولوفياتك وتحية كبيرة للجوهر المهندس جوهر كان معنا في قناة البلاد وإن شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنتي قربولي أنستنا زينب وخيتنا إن شاء الله ربي يحفظها وينك يا زينب غايدة وينك تحية لي
1: تحية للكل يا
3: ولكل كل الأحباب قال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله أبو ميس إن شاء الله
1: نبي إلى
3: ربي رجع لأولاده على خير ونقول لك ربي يستر الدنيا وآخرة
1: لا
3: ماما لما تقولي إن شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا وآخرة يا بنياتي ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك
1: والدينا
3: والديك الله يرحم والديك لما تعطي الحاجة لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الآخرة فكل التحايا ليك
1: شكرا
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها الحكمة فيها الموعظة فيها التنبيه في النصح في الإرشاد وتحية كبيرة ليخينا محمد مسعود شما يطمننا يخش عليه حالة صحة تمام وربي يحفظها له تاج راسه تحياتي ليك ملوكي واستمر في برنامجك تحية كبيرة لمدير قناة السرايا وللأستاذة وللدكتورة النفسية والاجتماعية أستاذة زينب الزوي وياريتها في برنامجها فيه مداخلات
1: مسجلة
3: فادية ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح تحياتي ليك ودمتي لمن أحبك صديقة الوفية لبرنامجك وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي قعد البرو بصوتك ملوكي
1: بارك الله فيك بارك الله فيك ربي
3: يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك
1: تسلمي بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة أخونا محمد مسعود تكلموا قالوا الوالدة تعبة إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود والله فقدناه دائما كان دائما الشخص المبادر ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم ففقدناه صراحة وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر. إحنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. هذه بس نبي نتكلم عن جزئية معينة إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا. الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا قبل كنت في راديو البلاد وقبلها في قنوات عدة يعني فالأماكن تتغير. أهم شيء الأثر. أنا إيش خليت وراي. أنا شنو خلت الناس تسمع لي يعني مثلا في يوم ما تفكروا فيها في موقف الكذا أو كلمة قلتها في أحد البرامج أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني شيء يقعد لي أنا لي أثر يعني مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها هذا يعني أني خليت أثر وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في الراديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها، ومستمرين في النجاح هذا، مستمرين في العطاء هذا، مستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا، أن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم اني ايش نخلي في عقول الناس، شن قاعده تتفكر لملاك محمود الشيء اللي قاعده تقدم فيه. انا يهمني الاثر ويهمني الرساله الحقيقيه توصل، والرساله الاعلاميه اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغايه وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. الو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. بركي ولاك يعني زينب الرافق تاني.
1: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. بس يا ربي لله نقول أنا سلمك مستادة لأنك متغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
1: اللهم
4: الله يرحم وخيط إن شاء الله بالقبر روضة من رواد الجنة.
1: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. ايه هي تعرف اخوي المرحوم الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: ايه ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له ان شاء الله ربي يسعدك ويهنيك ان شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 092-150-59-99. دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بيه ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبة أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

رجعنا لكم على السفر دينا على السفر 92 رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وبنختموا قبل ما نختم حلقتنا اليوم نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يده على قلبه ويفكر لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا، وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح نضو من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هادي، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر أخاك المسلم إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله، قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الف

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم.

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

ليُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آمن

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةٌ

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتب

عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهد

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

أسألكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة

فتحكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

دية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

بمدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء

أموالك، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

خدمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيت

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

الحدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

الحق إن ربك عليم حكيم.

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

وأبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين.

0: وذل احتماء، لأن نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
1: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك،

0: ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. عرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليل، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عنك نتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. إلا أمواج قلبي حنين، وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد. حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق. يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا، أواه لقلب سكنت نبضه. تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق. مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع، يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوع طيبة ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك. هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله
إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام أنه بعد أن نجاه الرب عز وجل واصطلح مع إخوانه، جاء بهم الأحد عشر أخ مع أبيه يعقوب عليه السلام، جاء بهم من فلسطين، من بادية فلسطين إلى مصر، وعاش معهم في مصر، وظل سنوات طويلة ودهورا عديدة يعيش أبناء يعقوب في هذه البلاد. ويعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وأبناؤه يسمون بنو إسرائيل. عاشوا في مصر ولم يكونوا من أهلها، ظلوا دهورا طويلة، وكانوا عزيزين في مصر بسبب أن يوسف عليه السلام حكم في مصر، فصار إخوانه عزيزون في مصر. وكان أهل مصر الأصليون القبط، وما جاء بعدهم ممن سموا بالفراعنة صارت بينهم حروب وبين بني إسرائيل، فإنهم قد حسدوا بني إسرائيل وهم الاثنى عشر ابنا ليعقوب عليه السلام وما جاء من ذرياتهم، حسدهم القبط، وإذا بهم تصير بينهم وبين بني إسرائيل حروب ومعارك. وظلت هذه المعارك حتى غلب الفراعنة على بني إسرائيل. ماذا فعلوا بهم؟ فإذا بهم يقتلونهم ويسفكون دماءهم. وكل حاكم في مصر في ذلك الزمان كان يسمى فرعون، كما أن كل حاكم في الحبشة يسمى النجاشي، وكل حاكم في الفرس يسمى كسرى، وكل حاكم للروم يسمى قيصر. هذا لقب على كل أو لكل حاكم. وفعلا هذا الذي حصل، الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل، أبناء من؟ أبناء يعقوب عليه السلام الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة. الفراعنة تستعبدهم، حتى جاء فرعون شديد الظلم، شديد القهر، شديد البطش، سماه الله عز وجل بالقرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كان فرعون يستضعف بني إسرائيل فجعل منهم عبيدا، وجعل منهم خدما، وجعل منهم مستضعفين في الأرض يذلهم. فرعون هذا في ليلة من الليالي في ظل استعباد بني إسرائيل رأى في منامه رؤيا أفزعته هذه الرؤيا، استيقظ من نومه فزعا. ماذا رأى فرعون في منامه؟ رأى في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار عظيمة تخرج من بيت المقدس، تأتي إلى أين؟ تأتي هذه النار إلى مصر. تخيلوا هذه الرؤية، الرؤية مخيفة، الرؤية مفزعة، وكان يراها كما يرى فلق الصبح، نارا تخرج من بيت المقدس وتأتي هذه النار وتزحف حتى تصل إلى مصر. فإذا وصلت إلى مصر أحرقت كل بيوت الفراعنة والقبط، وتركت الإسرائيليين بنو إسرائيل على حالهم. النار أهلكت من؟ قوم فرعون، أهل فرعون القبط، لكنها لم تمس الإسرائيليين بسوء. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى الكهان، إلى العرافين، وجمعهم في مجلسه، وقص عليهم الرؤيا التي أفزعت من؟ رؤيا تفزع هذا الرجل الظالم الذي يبطش بالناس، بل الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، رجل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وتفزعه رؤيا. سبحان الله، ما الذي يفزع هذا الرجل الضعيف الذي زعم أنه ربهم، الذي كان يقول لأهل مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول لهم أليس لي ملك مصر، وكان يدعي الربوبية، ما ادعاها أحد قبله. فرعون أفزعته الرؤيا، فجمع الكهان والعرافين والسحرة ومفسري الرؤى، جمعهم في مكان واحد وقص عليهم الرؤيا، فأجمعوا على أن هناك صبي سيولد من بني إسرائيل، سيولد غلام. وهذا الغلام ما معنى بني إسرائيل وليش يعني بني إسرائيل؟ لأنه رأى النار من بيت المقدس، فعلم الكهان أنه خارج من بيت المقدس، أي من بني إسرائيل، من فلسطين. وهذا الغلام الذي خرج من فلسطين وخرج من بني إسرائيل وخرج من صلب يعقوب عليه السلام، هذا الغلام سيكون هلاكك يا فرعون على يديه، سيكون هلاكك يا فرعون على يدي هذا الغلام. ماذا أفعل؟ غلام سيهلكني. ليس هذا فقط، بل هذا الغلام سوف يتنعم بنعيمك يا فرعون، وسوف يتربى بعزك يا فرعون، ثم يكون هلاكك على يديه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ جمع المستشارين، جمع الوزراء، جمع الحاشية، يسألهم ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فإذا به يصل إلى قرار. ما هو القرار؟ قال: أقتل كل أطفال بني إسرائيل، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، سوف أذبحهم. وفعلا أرسل جنوده في الأرض، كلما رأوا غلاما من بني إسرائيل ذبحوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ترك النساء وذبح الأولاد، فجاءه وزراؤه قالوا له: يا فرعون، إن ذبحت كل الأولاد من يخدمنا؟ من نستعبد؟ من نستخدم؟ سوف يفنى بنو إسرائيل. فتوصل لقرار: يذبحهم سنة ويتركهم سنة. فكان في السنة التي يترك فيها الأطفال ولد غلام اسمه هارون، سيكون نبيا. وفي السنة التي يقتل فيها الأطفال حملت أم موسى بموسى عليه السلام، وسوف تلده في تلك السنة التي يذبح فرعون فيها الغلمان من بني إسرائيل.

أم موسى لما ولدت موسى عليه السلام وخافت أن يأتي إليه جنود فرعون فيقتلوه، أوحى الله عز وجل إليها إلى أم موسى أن اصنعي صندوقا صغيرا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الرضيع، فإذا خفت عليه فادفعيه في اليم، قيل هو نهر النيل، ادفعيه في هذا الماء وتوكلي على الله عز وجل. وإذا بأم موسى تضع الغلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، هذا الغلام في هذا الصندوق في الماء الذي يجري سيرجع إليك يوم من الأيام، بل سيكون رسولا من الرسل. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يجري الغلام في هذا الماء بأمر الله عز وجل، فإذا به يصل إلى أي مكان الماء يجري، والطفل في هذا الصندوق الخشبي الصغير إلى أين سيذهب؟ بأمر الله عز وجل وصل إلى قصر فرعون بنفسه. وجده من؟ الجواري. أخذنا هذا الصندوق وفتحناه ووجدنا فيه غلاما صغيرا رضيعا، أخذناه إلى قصر فرعون. علم فرعون أنه من بني إسرائيل، قال اقتلوه. فتدخلت من؟ زوجة فرعون، وكانت طيبة القلب، وإذا بها تقول له لا تقتلوه. قال لها فرعون ولم لا نقتله؟ قالت قرة عين لي ولك. قال لا، بل لك أنت فقط. وقالت امرأة

لا يعلم فرعون وجنوده من الذي أرسل إليهم. إنه الذي يبحث عنه فرعون، إنه الذي من أجله قتل أطفال القوم، إنه الذي من أجله سفك الدماء، أرسله الرب عز وجل ليعيش في قصرك يا فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يشعروا بمن أرسل الله عز وجل إليهم. عاش موسى عليه السلام في قصر فرعون بأمر الله عز وجل.

أصاب أم موسى عليه السلام الهم والغم، كيف ألقت برضيعها في اليم؟ كيف تركته هكذا؟ كادت أن تخرج بين الناس وتكشف الأمر كله وتخبر الناس بأن رضيعها ذلك الصبي رمته في اليم فابحثوا عنه. كادت أن تكشف الأمر كله لولا أن الله عز وجل ثبت أم موسى وأصبح

بها. من ثبتها؟ إنه الله عز وجل. قالت لأختي موسى ابنتها الكبيرة، قالت لها يا فلانة اذهبي فابحثي عن موسى علك تجديه في مكان ما. ما تدري أم موسى أن الله عز وجل أرسله باليم إلى قصر فرعون نفسه. لم تكن تعلم أم موسى. فخرجت أخت موسى تبحث عن أخيها يمنة ويسرة، تبحث عنه علها تجده في مكان ما، تسأل وتبحث وتقص أثره، فإذا بها تجده أين؟ تجده في قصر فرعون نفسه. ما الذي حدث؟ تجمع الناس حول موسى عليه السلام ذلك الرضيع، كل امرأة تريد أن ترضعه لكنه لا يقبل الرضاع من أي امرأة. فإذا بقصر فرعون ينادي مناديهم في الأسواق أن من أرادت أن ترضع طفلا في قصر فرعون فلتتقدم فإن لها مالا كثيرا وفيرا. وتقدم المرضعات إلى قصر فرعون، كل منهن تريد أن ترضع ذلك الرضيع موسى عليه السلام الذي حفظه الرب عز وجل. وحرمنا عليه المراضع، كلما تقدمت إليه امرأة لترضعه فإذا بموسى عليه السلام يلتفت، لا يقبل من ثدي هذا، ولا يقبل من ثدي هذه، ولا يقبل من هذا الثدي، ولا يقبل من هذا الثدي، حتى حرم الله عز وجل عليه كل المراضع، لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت. كاد أن يموت هذا الغلام، كاد أن يهلك هذا الصبي. ماذا ستفعل الآن زوجة فرعون وبين يديها صبي سيهلك سيموت جوعا؟ لم يقبل أن يرضع من أحد. هنا دخلت من؟ أخت موسى عليه السلام، فقالت للقصر، فقالت لكل من في القصر هل أدلكم على أهل بيت يرضعون هذا الطفل وهم له أمينون ناصحون مخلصون؟ هل

0: يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال قوم فرعون وقالت زوجته ائتنا بمن يرضع هذا الغلام مهما كان فإننا سنعطيه المال الوفير. فإذا بأخت موسى تذهب مسرعة إلى أم موسى قالت يا أماه أسرعي فإن أخي وجدته في قصر فرعون ولم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت فاذهبي إلى القصر ربما يرضع منك يا أماه. دخلت أم موسى على القصر وقد تجمعت الراضعات يردن إرضاعه ولم يقبل موسى الرضيع. فلما دخلت أم موسى ورأت ابنها كادت أن تكشف الأمر، ابنها الذي ظنت أنه قد مات أنه قد غرق، نظرت إليه أمه كادت أن تبدي الأمر لكن الله عز وجل ثبتها. حمل الرضيع إلى هذه المرأة وما ظن أحد أنه سيرضع منها، فلما اقترب الرضيع من ثديها إذا به يرضع رضاعا كاملا. من؟ إنها أمه، إنها أم موسى عليه السلام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرجع الله الرضيع لأمه وعدا عليه نفذه الرب عز وجل، وأوفى الله عز وجل بوعده لأم موسى.
1: قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر.
0: موسى عليه السلام يتربى في قصر فرعون منذ ولادته إلى أن صار شابا قوي الجسم والبنية. العجيب أن موسى نبي الله ذلك الذي ملئ قلبه بالإيمان يتربى في قصر ملئ بالكفر والجحود والنكران، قصر مظلم بالشرك يتربى منه وفيه موسى عليه السلام. سبحان الذي يخرج الحي من الميت. لما كبر موسى عليه السلام واستوى واشتد عوده وصار قوي الجسم والبنية أعطاه الله عز وجل حكما وعلما.
2: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
0: فهو من بني إسرائيل، صحيح أنه تربى في قصر فرعون لكن الكل يعلم أنه من بني إسرائيل. أمه لم تنقطع عنه أبدا، ظلت معه ترضعه وتربيه وتحضنه طوال فترة صغره. موسى عليه السلام الذي تربى في قصر فرعون الكل يعلم أنه من بني إسرائيل لكن له قدر ومكانة عند قوم فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وأعطاه الله عز وجل الحكم والعلم فهو على دين أبيه يعقوب عليه السلام، لما كبر خرج يوما من الأيام في وقت الظهيرة والناس قائلون في بيوتهم، خرج ودخل إلى المدينة. دخل موسى عليه السلام فوجد رجلا يتقاتل مع رجل آخر الذي يضرب من قوم فرعون، قبطي من قوم فرعون يضرب رجلا من بني إسرائيل وكان ضعيفا، فأخذ هذا الرجل الضعيف يستغيث أيها الناس أنقذوني أيها الناس أنجدوني، ولا أحد في المدينة. فإذا بموسى عليه السلام يسرع إلى هذا الصوت، وموسى عنده انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا رأى مظلوما فإنه ينصره. فإذا به يذهب إليه يراه يضرب ويعذب وذاك الرجل القبطي يريد قتله. ودخل

هذا من عدوه، شيعته يعني من بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام، وكان يستغيث بموسى عليه السلام، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ناداه يا موسى أدركني. وكان موسى قوي الجسم والبنية، كان عليه الصلاة والسلام رجلا قويا شابا جلدا عليه الصلاة والسلام، فأسرع موسى إلى هذا الإسرائيلي يريد أن ينقذه، فإذا بموسى عليه السلام أقبل إليه، ما فعل شيئا، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، فإذا بالرجل يسقط على الأرض. نظر إليه موسى، يوقظه موسى، الإسرائيلي متعجب خائف، ما الذي حدث؟ يحركه موسى، فإذا القبطي مات من ضربة واحدة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلما رآه موسى عليه السلام ميتا قتيلا بخطأ ارتكبه موسى عليه السلام، لم يقصد هذا الخطأ، لم يقصد قتله، لكنه ضربه ليبعده عن الرجل الضعيف المسكين، فمات من ضربة واحدة. قال

وترك هذا الرجل صريعا على الأرض، أما الإسرائيلي فهرب، وأما موسى عليه السلام فجلس لوحده يستغفر ربه عز وجل، قال رب إني ظلمت نفسي.

وإذا بالناس يتناقلون الخبر رجل مقتول في هذا المكان. جاء الجيش، جاء الجند، جاءت العساكر، رجال الأمن وصلوا. ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ جريمة قتل. تجمع الناس، جاء الحرس، فإذا بهم يرون المصيبة الكبرى. من المقتول؟ رجل من قوم فرعون، رجل من القبطي، من الناس الذين هم في الطبقة العليا. لأول مرة يقتل رجل من قوم فرعون، يقتل من بني إسرائيل عادي، كل يوم يذبحون أصلا، لا أطفال لا نساء لا شيوخ لا صغار، يقتلون قتلا، لكن رجل من قوم فرعون صعب، جريمة. فإذا بفرعون يصدر الأوامر، ابحثوا عن القاتل، يتجولون يتجمعون يبحثون في كل مكان عن قاتل هذا الرجل. رجل يتجرأ فيقتل قبطيا من قوم فرعون، من هذا؟ يا ويله. وانتشر الخبر بين الناس، وموسى عليه السلام كان خائفا، ماذا يصنع؟ لم يكن يقصد أن يقتل هذا الرجل، إن أخبرهم ذبحوه وقتلوه. وأصبح في المدينة خائفا يترقب. موسى عليه السلام لما أصبح الصباح خرج خائفا يترقب، ينظر يمنة ويسرة، ربما يقبض عليه الآن، ربما علم به أحد. من كان يعلم به؟ فقط هذا الرجل الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي دافع عنه موسى عليه السلام، هذا الوحيد الذي يعلم. وموسى عليه السلام يتجول في المدينة خائف، ربما كشف أمره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نفس الرجل من بني إسرائيل مسوي مشكلة ثانية، عمل مشكلة أخرى، يتصارع مع رجل آخر أيضا من قوم فرعون، من القبطي، من قبيلة فرعون. وإذا بموسى عليه السلام ينظر إليه، يستصرخ موسى، ينادي موسى، لأن موسى بالأمس أنجده فاليوم سينجدني، ينادي يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. فلما وصل إليه موسى والناس الآن ينظرون، لم يكن الوقت خاليا من الناس، الناس موجودة وقت الصباح. ذهب إليه موسى فقال له وهو يضرب من قبل القبطي، قال موسى عليه السلام إنك لغوي مبين. أنت رجل ظالم، كل يوم تصنع لك مشكلة، أنت رجل فيك شيء، إنك لغوي مبين. نصحه موسى عليه السلام على فعله وعلى صنعه. ثم تقدم موسى قوي الجسد قوي البنية والناس ينظرون، أراد موسى أن ينقذه في المرة الثانية لأنه أيضا كان مظلوما، لكن الرجل من بني إسرائيل ظن أمرا آخر، ظن أن موسى سيأتي إليه فيضربه هو، ما علم أن موسى لا يمكنه أن يظلم إنسانا، كان لا يمكن أن يقتص للظالم من المظلوم، بل يقتص للمظلوم من الظالم. فإذا بموسى عليه السلام يتقدم إليهما، وإذا بالرجل من بني إسرائيل خاف أن يأتي إليه موسى فيضربه، فإذا به يصرخ، فيقول الرجل، فيقول يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ التفت موسى يمنة ويسرة، ماذا؟ سمع الناس الخبر، موسى الذي قتل الرجل؟ نعم، موسى هو الذي قتل رجلا بالأمس والآن يريد أن يقتلني. موسى ما كان يريد أن يقتله، انفضح الأمر، هرب موسى عليه السلام، أخذت الجند تبحث عنه، فجاءه رجل فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. وفعلا فخرج منها خائفا يترقب. هرب موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى مدين. هل قبض عليه جند فرعون؟ ما الذي حصل؟ ما الذي رأى في مدين؟ وما قصة الفتاتين؟ وما الذي رآه عندهما؟ وماذا حصل وهو عائد إلى مصر؟ هذا كله ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء.
الحلقة الماضية تكلمنا عن موسى عليه السلام وكيف خرج هاربا من مصر بعد أن قتل نفسا بالخطأ، وبحث عنه جنود فرعون فلم يجدوه وأرادوا قتله، فخرج منها هاربا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. مشى من مصر متوجها إلى الشام، متوجها إلى مدينة تسمى مدين، وكان في الطريق جائعا عطشا، لم يجد ماء يشربه ولا طعاما يأكله، أهلكه الجوع والعطش وكان حافي القدمين. وصل من مصر إلى مدين ماشيا على قدميه، فوجد من بعيد بئرا فيه ماء، الناس حوله يسقون، عندهم من الإبل من الغنم من الأنعام يسقون في هذا الماء. فأسرع موسى عليه السلام إلى هذا الماء، إلى هذا البئر. ولما ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فتاتان بعيدتان عن الناس تذودان غنمهما وما ترعونه من أنعام وإبل وغنم، بعيدا عن غنم الناس وبعيدا عن إبل الناس، الفتاتان بعيدتان. موسى عليه السلام استغرب، ما الذي يحدث؟ وجد الفتاتين فسألهما ما خطبكما؟ فقال بكل أدب بكل حياء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نختلط مع الرجال، لن نزاحم الرجال، لن نسقي حتى يصدر ويبتعد كل الرجال من هذا المكان. طيب أليس لكما أخ أب يسقي لكما؟ فردت البنتان وأبونا شيخ كبير. لم يكلمهما موسى عليه السلام نظرا لحاجتهما، بل سقى لهما الماء ولم يتحدث معهما، ثم تولى إلى ظل وأخذ يدعو الله عز وجل.

ذهبت الفتاتان باكرا هذه المرة بعد أن سقى لهما موسى عليه السلام، ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير وحدثتاه بما حصل. فإذا بالشيخ الكبير الرجل الصالح في مدين يقول لابنتيه: ناديا هذا الرجل، أريد أن أتكلم معه. فإذا بموسى يدعو الله جل وعلا، فجأة وجد إحدى الفتاتين تمشي بكل حياء بكل أدب، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ماذا تريد؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بدأ الفرج، هنا بدأت استجابة الدعوة. أبي يريدك، يريد أن يجزيك على ما فعلته لنا، فعلت شيئا لا يفعله أحد من الناس اليوم، إنه الأدب، إنها الأخلاق، إنها المروءة، إنها الشهامة. ما استغل وضع الفتاتين ليتحدث معهما، بل قدم الخدمة ومضى عنهما. مشت الفتاة بكل حياء، موسى أمامها تدله بالطريق بالحصى عن يمينه أو عن شماله. فلما وصل إلى الشيخ الكبير قال له الشيخ الكبير الصالح: ما قصتك؟ أخبره عن قصته، لما خرج من مصر، وماذا كان يفعل فرعون فيهم، وماذا فعل فرعون في بني إسرائيل، وكيف قتل الأولاد واستعبد الناس، وخرجت منهم هاربا بعد أن قتلت نفسا بالخطأ. فقال له الشيخ الكبير: نحن في مكان لن يصل إليه فرعون ولا جنوده. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاءت واحدة من الفتاتين إلى أبيها فقالت: يا أبي، نحن فتيات لا نستطيع أن نعمل عمل الرجال أو نزاحم الرجال، لما لا تستأجر هذا الرجل؟ فإنه رجل قوي ورجل أمين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بدأ الفرج شيئا فشيئا لموسى عليه السلام. جاءه الشيخ الكبير قال: يا موسى، أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: ما هو؟ قال: عندي فتاتان، اختر من تريد فتزوجها، اختر أي واحدة تريدها. قال: والمهر؟ ما عندي شيء. قال: أعمل عندي 8 سنين، فإن أكرمتني أعمل لدي 10 سنين، أيما الأجلين قضيت. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى عليه السلام وتزوج إحدى الفتاتين، وعاش في مدين ليست فقط 8 سنين بل 10 سنين، كرما من موسى عليه السلام. أكرمه الرب عز وجل بأن تزوج وعاش حياة سعيدة بعيدا عن فرعون وظلمه.

فلما قضى موسى عليه السلام 10 سنين في مدين ورزقه الله عز وجل زوجة وأولادا وخيرات كثيرة، حن إلى موطن رأسه، إلى بلده التي ولد فيها، إلى مصر، فأخذ زوجته وأولاده ورجع إلى مصر. وفي الطريق في صحراء سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق في ليلة باردة، ليلة مظلمة، يسير موسى عليه السلام مع زوجته وأولاده وقد أضاع الطريق وخاف على أهله. في هذه الليلة الباردة ربما يهلكون من شدة البرد، ربما يأتي ما يفترسهم، ربما يحصل ما يحصل. ليلة باردة، كلما مشى موسى عليه السلام رجع إلى نفس المكان، خاف على أهله، ربما يقتلهم البرد، ربما يحصل لهم ما يحصل. فجأة رأى موسى عليه السلام من بعيد نارا فأنس بها موسى عليه السلام، فرح بهذه النار، قال لأهلهم كثوا اجلسوا في هذا المكان لا تتحركوا، سوف أذهب إلى النار ربما أجد عندها أحدا يخبرني عن الطريق، وربما آتيكم بشيء من النار تتدفؤون فيها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مشى موسى عليه السلام وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. عند الجبل في ذلك الوادي وجد نارا، موسى عليه السلام لوحده الآن وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. في ذلك الوادي في الليلة المظلمة شديدة البرودة عند جبل اسمه الطور في واد سحيق، هذه النار كانت قرب شجرة خضراء. استغرب موسى عليه السلام، ليس عند النار أحد، والمكان مظلم، والليلة باردة، والنار لوحدها تشتعل. يقترب موسى عليه السلام، يخط نعليه على الأرض ويمشي وبيده العصا. فجأة سمع موسى صوتا يناديه، أي صوت هذا؟ يا موسى. يلتفت يمنة ويسرى، من يناديني؟ الصوت لا كغيره من الأصوات، فهو صوت ليس كمثله شيء. يا موسى. من؟ يا موسى. من عرف اسمي؟ من يناديني في هذا المكان المظلم؟ ما هذا الصوت العجيب الغريب الذي ينادي موسى عليه السلام؟ فإذا به يجيب موسى، إني أنا الله. الله أكبر، إنه الله عز وجل يكلم موسى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى لأول مرة، من يناديني؟ إني أنا الله رب العالمين. مباشرة سمع موسى كلام ربه عز وجل، وكلم الله موسى، ولهذا يسمى موسى كليم الله. سمع الله عز وجل يناديه يقول له يا

موسى في البداية كان خائفا، أما الآن أنس بهذا الصوت: إني أنا ربك فاخلع نعليك. خلع موسى نعليه. من الذي يكلمه؟ إنه الله عز وجل. إني أنا ربك، الله جل وعلا يكلمه. فاستمع لما يوحى، اخترتك يا موسى، استمع لوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أمره بالأوامر ثم قال له: يا موسى، ما تلك بيمينك؟ الآن موسى يريد أن يكلم ربه، استأنس بهذا المكان المظلم، قال: ما تلك بيمينك؟ كانت الإجابة يفترض هي عصاي، لكن موسى استرسل، أنس بكلامه مع ربه، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يسترسل موسى بالحديد: ألقها يا موسى. عصاي ألقها على الأرض؟ نعم، ألقها يا موسى. قال: هي عصاي، زاد موسى، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى: ألقي هذه العصا. عصا، لما ألقيها؟ ألقاها موسى عليه السلام فإذا بالعصا تهتز، الله أكبر، تهتز كثعبان عظيم كأنها جان. ففر موسى خوفا من هذه العصا لما تحولت إليه، ثعبان عظيم. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، هرب موسى عليه السلام. ناداه الرب عز وجل: يا موسى، يا موسى، أقبل، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف يا موسى، هذه آية من آياتي، خذها بيدك، خذها بيمينك. ماذا أخذ؟ أخذ ثعبانا عظيما. اقترب موسى، اقترب إلى الثعبان، فلما وضع يده عليها تحولت إلى عصا. يا الله، أي معجزة هذه! إذا رماها ثعبان عظيم، إذا أخذها عصا. هذه الآية الأولى يا موسى. أما الثانية: ضع يدك في جيبك تحت يدك ثم أخرجها، تتحول إلى بيضاء، نور يتلألأ. أرجعها مرة ثانية، عادت كما كانت. إذا وضعها رجعت بيضاء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ما المطلوب؟ أنت مبعوث إلى من؟ اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى في هذا الوادي العظيم وعند تلك النار المشتعلة بالقرب من جبل الطور. لأول مرة موسى يكلم ربه عز وجل، وفي هذه الليلة المظلمة الباردة وعند تلك النار بدأت بعثة موسى عليه السلام ليذهب إلى فرعون ليبلغه دين الله جل وعلا ويدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله. موسى ينطلق إلى فرعون. قصص نور قصص قصص نور قصص. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله جل وعلا. فتذكر موسى عليه السلام أنه قد قتل نفسا منذ زمن قديم، وأن فرعون بنفسه يبحث عنه لقتله، فكيف أذهب إلى فرعون بنفسي؟ إذا قتلني كيف أدعو إلى الله جل وعلا؟ ثم تذكر ما حدث للسانه وهو صغير، فطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون نبيا معه، لأنه أفصح لسانه.

مشكلة الثانية، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، اجعله وزيرا لي يا رب، رد أن يصدقني، اشدد به أزري وأشركه في أمري. فقال الله عز وجل لموسى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حصلت على ما تريد يا موسى. فرجع موسى عليه السلام إلى مصر، فذهب إلى أهله، هناك كلم أخاه هارون عليه السلام أن الله عز وجل قد جعلك معي نبيا وزيرا تؤيدني. قال: وماذا طلب الله عز وجل منا؟ قال: أن نذهب مباشرة إلى قصر فرعون فندخل عليه فندعوه إلى الله جل وعلا. لما وصل موسى وبيده العصا معه أخاه هارون إلى قصر فرعون، وفي الخارج أوقفهم الحراس، أوقفه الحاجب، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الدخول على فرعون. قال: ومن أنت حتى تدخل على فرعون؟ قال: قل له موسى ابن عمران. فذهب الحاجب الحارس إلى فرعون، دخل عليه فقال: هناك من يطلب الدخول عليك. قال: من هو؟ قال: اسمه موسى. قال: من؟ أي موسى؟ قال: موسى ابن عمران. قال: موسى ابن عمران بنفسه جاء إلي وأنا كنت أبحث عنه منذ زمن. قال: نعم، هو في الخارج ينتظرك. قال فرعون: فأدخله علي. فدخل موسى عليه السلام وبيده العصا ومعه أخاه هارون يمشي على عصاه، يتكئ على عصاه بحالة الرثة. دخل إلى فرعون في قصره، دخل موسى عليه السلام ليبلغ رسالة ربه جل وعلا ويدعو فرعون إلى الله جل وعلا. لما دخل موسى عليه السلام مع هارون إلى قصر فرعون، وجد عند فرعون وحوله الملأ، وجد المقربين لفرعون، الوزراء، الحاشية، أصحاب فرعون اجتمعوا حوله. لما دخل موسى وعرفه فرعون قال: ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام يخاطب فرعون يدعوه إلى الله عز وجل بكل لين، قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ استغرب فرعون: أنت يا موسى الذي ربيناك عندنا في هذا القصر في هذا المكان، جئتنا وليدا وجدناك أطعمناك وربيناك حتى صرت رجلا وغبت عنا 10 سنين وفعلت فعلتك بعد أن قتلت نفسا وهربت منا ثم رجعت لتأتينا بدين جديد، ماذا تقول يا موسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره لما قتل رجلا خطأ، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسى عليه السلام لم ينكر أنه قتل نفسا خطأ، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت ثم رجعت أذكركم بالله عز وجل وأدعوكم إلى عبادة رب العالمين. الآن بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام، يستهزئ به أمام الملأ، أمام الناس الذين من حوله. قال له وقد سأله سؤالا ظن أن موسى لن يجيب عليه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ فإذا بموسى عليه السلام يقول بكل جرأة: قال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. يريد موسى أن يسمع فرعون ويسمع كل الذين من حوله دعوته إلى التوحيد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الذي يزعم أنه رب وأنه هو الله كاذب. أنا أدعوكم إلى عبادة من خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإذا بفرعون يستشيط غضبا ويقوم من مكانه من كرسيه وينادي الذين من حوله يقول لهم: ألا تستمعون؟ ألا تسمعون إلى هذا الهراء الذي يتفوه به موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرد بكل ثقة: قال ربكم، يلتفت إلى من حوله، قال

إن كان فرعون ربا فمن خلق آباءه ومن خلقكم ومن خلق آباءكم إنه الله جل وعلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا بفرعون يبدأ الآن يغلظ الحديث، قال إن رسولكم، انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى الذي بعث إليكم، إنه مجنون. إن

لم يبالي موسى عليه السلام واستغل الفرصة بأكملها. أنا مجنون يا فرعون؟ أنا مجنون الذي أدعوكم إلى الله جل وعلا؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. لننظر من صاحب العقل، أنا أم أنت أم الذين من حولك يا فرعون؟ هو رب المشرق، هو رب المغرب، هو رب ما بينهما إن كنتم تعقلون. ما ندري من الذي يعقل ومن الذي هو مجنون. فإذا بفرعون الآن يستشيط غضبا ويقول لمن حوله: ما علمت لكم من إله غيري، يا موسى لئن لم تسكت عن هذه الدعوة وعن هذا الكلام لأجعلنك من المسجونين. قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. أين الحوار يا فرعون؟ أين العقل الذي عندك يا فرعون؟ تجادل موسى؟ تناقش موسى؟ عندك الحجة؟ عندك البرهان؟ لما لجأت إلى السجن؟ دائما حجة الضعفاء الذين لا يملكون أي حجة، أصحاب الدعاوى الواهية حجتهم ودليلهم السجن. إذا لم يستجيب الناس لكلامي، وإذا لم تقف يا موسى عن دعوتك، فإن السجن ينتظرك. مسكين فرعون، مسكين فرعون وأمثال فرعون، ما دروا أن موسى لا يبالي بالسجن، بل موسى عليه السلام لا يبالي لا بقتل ولا بتعذيب ولا بسجن.

وإذا بموسى عليه السلام يرد عليه يريد أن يقلب الحديث في صالحه. قال موسى الذكي العاقل النبيه هو من أولو العزم من الرسل كليم الله، قال يا فرعون أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني السجن، قبل أن تمنعني أتحدث إلى الناس وأبلغهم دين الله جل وعلا، قبل أن تفعل أي شيء دعني آتك بآية بينة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال وما المبين عندك يا موسى؟ أنت لا تعرف حتى الحديث، لا تكاد تبين، ما عندك يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرفع عصاه والناس يشهدون في قصر فرعون، فيرمي موسى عليه السلام العصا فإذا هي ثعبان مبين، فقام الناس من مقامهم وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك، كل منهم يقوم خاف من عصا موسى عليه السلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثم رفع موسى يده بعد أن أدخلها في جيبه فإذا هي بيضاء نور يتلألأ، فانبهر كل الحضور. هنا أسقط فرعون في يديه، هنا لم يعرف فرعون ماذا يفعل وماذا يصنع. ترى ماذا صنع فرعون بعد هذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا تصرف فرعون؟ هل انهزم أم أنه تحدى موسى عليه السلام لمعركة وجولة أخرى؟ ما الذي حدث بين موسى وفرعون؟ هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما دخل موسى عليه السلام وهارون إلى قصر فرعون يجادله يذكره بالله عز وجل، لكن فرعون أبى، لم يستطع أن يواجه موسى عليه السلام فهدده بالسجن. فإذا بموسى عليه السلام يخرج له آيتين بينتين، أما الأولى فالعصا التي رماها موسى عليه السلام فانقلبت ثعبانا وخاف الناس، أما الآية الثانية فيده التي أخرجها فصارت بيضاء نورا يتلألأ والناس ينظرون. هنا فرعون خاف أن يفتن موسى الناس وأن يصدقه الناس، فقال للناس أن هذا الذي جاء به موسى سحر، سحر معروف لدينا، وإننا سوف نأتي له بسحر مثله وأكبر منه يغلب هذا السحر. قال يا موسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل

0: هنا استغل موسى عليه السلام الفرصة، تريد موعدا يا فرعون؟ تريد مكانا وزمانا لنتحدى نحن الاثنين؟ هل أنا على حق أم أنت والسحرة على حق؟ هذه فرصة موسى عليه السلام. ماذا تريد يا موسى؟ اختر اليوم واختر المكان والزمان. فإذا بموسى يختار يوم العيد، يوم الزينة، وليس أي وقت، وقت الضحى الذي يتجمع فيه كل الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، شرطي أن يحشر الناس جميعا، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى لما تسطع الشمس والناس كلهم ينظرون حتى لا يخفى على أحد من الناس شيء من المعركة. وفعلا جاء ذلك اليوم، وجمع فرعون السحرة، قال ائتوني بكل ساحر عليم، ائتوني بأفضل ساحر في مصر، أفضل السحرة. وجيء لفرعون بكل السحرة، كبار السحرة، قيل بلغوا الآلاف من السحرة، اجتمعوا عند فرعون فقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سوف تكونون من المقربين عندي، من الخواص. وإذا بفرعون يجمع الناس ويحشر أهل مصر من الفراعنة ويحشر بني إسرائيل، كل الناس من قوم فرعون وبني إسرائيل، تجمع الناس ينتظرون تلك المعركة وذلك التحدي. خرجت المرأة مع أطفالها، كبار السن، الشيوخ، الصغار، النساء، الرجال، الكل خرج في ذلك اليوم ليشهد تلك المعركة الفاصلة. هل رب موسى وهارون على حق أم فرعون على حق؟ وتجمع الناس، وآلاف السحر الآن أمام موسى ليس بيده إلا العصا. نصحهم موسى عليه السلام نصيحة، قال لهم في البداية ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لما سمعوا هذه الكلمات علموا أنها ليست كلمات إنسان عادي، ليست كلمات إنسان ساحر كما وصف لهم فرعون. تنازعوا أمرهم بينهم، اختلف الناس واختلف السحرة، ما هذا الكلام؟ كلام غريب، كلام عجيب، ربما ينزل علينا عذاب كما يقول هذا الرجل. بعضهم قال لا نتحداه، وبعضهم قال بل نتحداه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بعضهم ثبت البقية، قالوا لا عليكم، إن هذان لساحران يريدان أن يسيطر على هذه الأرض ويخرجاكم من أرضكم، اجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تواجه الفريقان، فريق موسى مع العصا، فريق آخر آلاف السحرة بيدهم العصي، فإذا بهم يقولون يا موسى من سيبدأ؟ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من يبدأ بإلقاء العصا؟ قال لهم موسى بل ألقوا، أنتم ابدأوا بالإلقاء. فإذا بهم يقولون قبل أن يبدأوا، وفرعون ينظر بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون لأنهم لا يؤمنون بالله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فرح فرعون. فألقى السحرة العصي وإذا بكل عصاة تتحول ثعبانا عظيما، وتسعى آلاف العصي تحولت إلى آلاف الثعابين، والناس يتراجعون والناس يهربون، وموسى عليه السلام ينظر إليهم يخاف موسى أن يصد الناس عن دعوته. وإذا بهم ألقوا عصيهم، فإذا بهم يأتون بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس كما قال الله عز وجل، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. خاف الناس وفرح فرعون، وفرح الملأ الذين حول فرعون، فرح السحرة. فإذا بموسى عليه السلام يوحي الرب عز وجل إليه، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان يبلع كل ثعابينهم، ثعبان عظيم لا يعرف كيف هذا الثعبان، لم يرى مثله قط، وإذا به يلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. غلب السحرة لما رأوا هذا المنظر، علموا أنه من صنع الله عز وجل ليس من صنع البشر. خر السحرة كلهم سجدا لله عز وجل. فرعون ينظر والناس ينظرون، أي معركة هذه التي انتهت بسجود السحرة لله عز وجل؟ قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. استشاط فرعون غضبا مما حصل. السحرة الذين جاء بهم كلهم سجدوا، سجدوا لمن؟ سألهم فرعون قال سجدتم لمن؟ قالوا آمنا. قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا بفرعون يجمع السحرة الذين جاء بهم ليحاربوا دين الله عز وجل، جاء بهم فرعون ألوف السحرة، قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم قال لهم لولا استأذنتموني قبل أن تؤمنوا به. وهل ستأذن لهم يا فرعون لو استأذنوك؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم التفت إلى من حوله وقال إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. نشر بين الناس بعد أن هزم، بعد أن فضح، نشر بين الناس أن موسى كبير السحرة وأنه سيدهم وهو الذي علمهم السحر، ولهذا سجدوا له. ظن أن الناس سيصدق هذا الكلام الهراء، ظن أن بني إسرائيل لن تقتنع بهذه الآية البينة. هزم فرعون، ثم إذا به يهدد السحرة، يقول لهم إذا لم تتراجعوا عن دينكم الجديد وعن إيمانكم برب هارون وموسى أعذبكم، سوف أربط كل واحد على شجرة. وفعلا ربطه، وقال سوف أقطع لكل واحد إحدى يديه وإحدى رجليه، اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين، سوف أقطعه قطعا، إما أن يتراجع عن هذا الذي فعل أو أعذبه. قال فرعون يهدد السحرة، قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا، أشد عذابا وأبقى. فإذا بالسحرة الذين كانوا يحاربون الله ورسوله، انظروا إلى ثباتهم، قالوا لا ضير، افعل ما تفعل يا فرعون، فإننا آمنا بالله رب العالمين، لا يهمنا ما فعلت، قطع أيادينا، اقتلنا، اذبحنا، فإنما تفعل هذا في الدنيا ونحن لا نبالي بالدنيا برمتها. سبحان الله، كيف كانوا يحاربون الله وكيف ثبتوا الآن لا يخافون العذاب في الله عز وجل؟ قالوا لا نبالي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وفعلا إذا بفرعون يذبحهم جميعا، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. مع هذا قتلهم فرعون وهزم. إنها الجولة الثانية التي يهزمه فيها موسى عليه السلام. رغم أن السحرة آمنوا بالله عز وجل ورأى فرعون ما رأى من الآيات البينات، إلا أنه ظل على عناده وكفره وجحوده. موسى يدعوهم إلى الله، هم يصرون على الكفر والعناد والجحود، ازداد الكفر وظل الطغيان. فأنزل الله عز وجل في فرعون وقومه آيات بلاء، أنزله الله عز وجل على فرعون ليعود إلى الله عز وجل، ولكن أن لرجل مثل هذا أن يعود إلى ربه. أول بلاء نزل عليهم السنين، القحط، أصيبوا بقحط فهلكت الزروع وماتت الماشيح، وأصيبوا بجوع وعذاب شديد، فذهبوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا البلاء،
1: ولقد أخذنا آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
0: وكانوا إذا نزل عليهم البلاء ذهبوا لمن؟ لموسى عليه السلام، يعرفون أن له ربا يستجيب له، لكنهم مع هذا لم يؤمنوا به. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأعاد الله عز وجل عليهم الخيرات مرة أخرى، وزادت الثمرات مرة ثانية، فردوا في كفرهم، بل وظلوا في كفرهم وعنادهم، فأخذهم الله عز وجل بعذاب آخر. ما العذاب هذه المرة؟ طوفان. جاء طوفان فأهلك كل الزروع وغطى كل ما عندهم من ثمرات. فذهبوا إلى موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك. فدعا الله عز وجل، فلما دعاه ظلوا على كفرهم وعنادهم، زال الطوفان ورجع الزرع مرة أخرى وازدادوا بالكفر، فأنزل الله بلاء آخر، جاءهم جراد فأهلك كل الزروع ودمر كل المحاصيل. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك، إذا كشفت عنا هذا الرز وإذا كشف ربك عنا هذا العذاب سوف نؤمن به. فدعا الله وذهب الجراد ورجع الزرع مرة أخرى، لكنهم ظلوا على حالهم، الطوفان ثم الجراد ثم القمل. ما القمل؟ حشرات صغيرة تأكل المحاصيل كلها بعد أن خزنوها، جاءت القمل والحشرات لتأكلها. فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك، فدعا الله عز وجل فأذهب عنهم هذه القمل والحشرات، ومع هذا رجعوا إلى كفرهم واستمروا بطغيانهم، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا آخر، الضفادع، تلك الحيوانات انتشرت في آنيتهم في بيوتهم في غرفهم على فرشهم، غطت الأرض كلها. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عنده بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله عز وجل فظلوا في كفرهم، نجاهم الله من بلاء الضفادع، فأرسل عليهم عذابا أخير وهو الدم، كل مياههم تحولت إلى دم، لم يستطيعوا شرب المياه.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ظل قوم فرعون على كفرهم وعنادهم وكبرهم رغم الآيات البينات، رغم ما نجاهم الله عز وجل به من عذاب، لكنهم ظلوا على كفرهم. تمادى قوم فرعون بذبح بني إسرائيل وتعذيبهم وقتلهم وسفك دمائهم، لم يتركوا طفلا ولا امرأة إلا استحيوها. قوم فرعون ازدادوا في تعذيب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يصبرون ويتحملون، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه هارون: مروا بني إسرائيل أن يمكث كل منهم في بيته فلا يخرجن إلا لحاجة ضرورية، واجعلوا بيوتكم مساجد واجعلوها قبلة، وأكثروا من الصلاة والدعاء. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لكن العذاب يزداد والبلاء يكثر على بني إسرائيل، حتى جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن في عذاب بعد عذاب وبلاء بعد آخر. ومع هذا بنو إسرائيل صابرون، لا حول لهم ولا قوة، حتى أوحى الله عز وجل لموسى وأخيه هارون أنه قد جاء موعد خروجكم من مصر وهجرتكم منها، مروا بني إسرائيل في يوم محدد أن يخرجوا كلهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم، فاستأذنوا من فرعون أن يخرجوا في يوم عيد لهم ليحتفلوا به، وصدق فرعون فخرجوا في تلك الليلة كلهم، مئات الآلاف، الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال والعجائز، كلهم خرجوا. فعلم بعد ساعات فرعون بالخبر فأرسل خلفهم وجمع جيشه، ولما جمع جيشه قال لهم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فعبأ تعبئة كاملة كل الجيش، بل كل الرجال، أن يذهبوا خلف بني إسرائيل ليحصدوهم حصدا، أراد أن لا يذر منهم رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا وقتله. وفعلا خرج فرعون وجيشه في إثر بني إسرائيل.

وصل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إلى شاطئ بحر، البحر أمامهم. لما أصبح الصباح نظروا خلفهم فإذا هو فرعون يتراءى في الأفق، معه جيشه الذي يبلغ ربما مئات الألوف، جيش جبار. وصل إلى من؟ وصل إلى بني إسرائيل. البحر أمامهم، العدو وراءهم. موسى معه من؟ أخاه هارون. معه من؟ يوشع بن نون. معه من؟ مؤمل آل فرعون. معه الضعفاء والمساكين. معه العجائز والأطفال والشيوخ. معه من موسى عليه السلام؟ لا أحد، ليست له أسلحة، وليس معه جيش جبار، أكثرهم النساء، لأن فرعون كان يقتل الأطفال الذكور. نظر الناس فخافوا، قالوا ماذا نفعل وهذا البحر أمامنا؟ ماذا نصنع وفرعون قد أدركنا؟

سوف ندرك الآن. خلاص انتهى الأمر، قضي علينا، فرعون وصل إلينا. وقد فرح فرعون وقال لجنوده: انظروا انظروا كيف حبسوا بالبحر، البحر منعهم من الهرب، انظروا البحر كيف يقف معي، البحر حجزهم لنا، الآن سنقتلهم، الآن سنذبحهم. مع موسى عليه السلام من مؤمن آل فرعون كان على فرس، دخل في البحر بفرسه رجع، فسأل موسى عليه السلام، قال: يا موسى، يا نبي الله، أها هنا وعدك ربك؟ قال: نعم، هنا وعدني ربي. دخل مؤمن آل فرعون مرة ثانية ورجع بفرسه، يسأل من؟ يسأل موسى عليه السلام والبحر أمامه، يقول: يا موسى، أها هنا وعدك ربك؟ فيقول موسى عليه السلام: نعم، ها هنا وعدني ربي. أين المخلص؟ أين المهرب؟ فإذا بفرعون يصل ويقترب إليهم، فكاد أن يصل ويقتلهم جميعا، وقد استعدوا لذبح بني إسرائيل. هنا أوحى الله عز وجل إلى موسى، موسى كان واثقا بأن النصر سيأتي. لما تزعزع بنو إسرائيل ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون.

يمكن أن يحصل هذا الذي تقولون، الله عز وجل معي ولن يتركني الرب عز وجل. توكل على الله جل وعلا. هنا أمر الله موسى ماذا تملك؟ عصا، عصا بيدها المعجزات. قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك البحر، فإذا بموسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه، فإذا البحر ينشق نصفين فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر نصفين، كل جزء صار كجبل من الماء. يا الله، الماء لو انحسر صارت الأرض طينا، لكنها لموسى عليه السلام صارت يابسة. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، إنه البحر صار كجبلين وصار بينهما طريق. مشى موسى عليه السلام معه المئات الألوف من بني إسرائيل، النساء والشيوخ والعجائز كلهم يمشون بين البحرين. مشى موسى عليه السلام حتى تجاوز البحر، فإذا بفرعون يصل وراءهم الآن، وصل للبحر والبحر مفتوح. فلما تجاوز موسى أراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع كما كان، قال الله له لا يا موسى اترك البحر رهوا، دعه هكذا، لحكمة أرادها الرب عز وجل. ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ فرعون الآن متردد، أدخل ولا ما أدخل؟ أدخل ولا ما أدخل؟ الناس يقولون له اذهب خلفه يا فرعون، أدركه يا فرعون سيهرب. وإذا بجبريل ينزل على فرس يحث فرس فرعون، يحثها على الدخول، فإذا بفرعون رغما عنه. فرعون كان يشعر أن في الأمر شيء، هو يعلم أنه نبي الله، يعلم أن موسى مرسل من عند ربه. فدخل فرعون في النهاية، دخل إلى أين؟ إلى مصيره الأخير. فلما دخل، دخل جيشه معه في البحر، فلما توسطوا البحر فإذا بالبحر يعود مرة أخرى، وإذا البحر بأمواجه المتلاطمة كله كجبل يسقط مرة أخرى على فرعون. يا الله، يا لهذا المنظر، رجع البحر كما كان، البحر ثار على فرعون وجنوده، البحر جندي من جنود الله عز وجل، الآن يستجيب لله عز وجل، ينحسر لأجل موسى ويتلاطم كالأمواج كالطوفان على فرعون وجنوده. الآن جنوده يغرقون، الآن فرعون يغرق. في هذه اللحظات أراد فرعون وروحه تخرج من الحلقوم، أراد أن يتوب، أراد أن يؤمن. قال فرعون

آمنت بإله موسى بإله بني إسرائيل وجبريل يضع الطين طين البحر في فمه. الآن قال الله عز وجل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ما تنفعك التوبة. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا ما مات فرعون، هذا ما يموت، هذا الذي عذبنا سنين طويلة ما يموت. فطفحت جثته، نجى الله عز وجل بدنه، قيل إلى اليوم موجود. فاليوم ننجيك ببدنك، رآه بنو إسرائيل وهو ميت ليتأكدوا أنه مات أنه هلك. وقضي على فرعون فنبذناه في اليم وهو مليم. قضي على فرعون وجنوده، نجى بنو إسرائيل بفضل الله عز وجل، ونجى الله موسى ومن معه. ماذا سيفعل بنو إسرائيل الآن؟ ما المصائب التي سترتكبها بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ماذا سيطلب بنو إسرائيل من موسى الآن بعد أن نجاهم الله عز وجل؟ وما الحوادث والقصص الغريبة التي حصلت لبني إسرائيل في التيه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا ولازلنا عن قصة موسى عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله عز وجل نجاه مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم في البحر، ورأى بنو إسرائيل ذلك. أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون صنما على شكل عجل، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، للتو نجاكم الله والآن تريدون إلها آخر؟ قال إنكم قوم تجهلون. أي جهل هذا الذي أنتم فيه؟ ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل، ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل، إنه موعد بينه وبين الله. وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام أخوه، وكان قد صام شهرا كاملا، قيل هو ذي القعدة، قبل أن يلقى ربه. ثم أتمها الله عز وجل وقال له صم أيضا 10 أيام، فجاءه في اليوم 10 من شهر ذي الحجة، ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة، وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام. وبعد أن كلمه الرب عز وجل اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه، كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى في الدنيا لن يراني أحد، لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال ربي اشتهيت النظر إليك. قال يا موسى انظر لهذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم، قال سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل فاحتز الجبل ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق ثم أفاق فقال سبحانك تبت إليك.

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب. ثم سأله الرب عز وجل لما تركت قومك من ورائك يا موسى، قال رب إنهم على إثري واستعجلت وعجلت إليك ربي لترضى. قال يا موسى قد فتن قومك فارجع إليهم. رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل، فإذا به يرى بعض قومه يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم وجمع ذهبهم الذي أخذوه من قوم فرعون وصنع منه عجلا وأمرهم أن يعبدوه من دون الله، وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر، فقالوا هذا رب، حتى قال بعضهم هذا إله موسى فنسي، نسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا. انظروا للجهل والغباء، رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله ويغنون فرمى الألواح غضبا. ثم جاء إلى أخيه هارون قال يا قوم ماذا فعلتم، ماذا صنعتم، لما فعلتم هذا، أعجلتم أمر ربكم؟ فألقى الألواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

0: لفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت يا موسى أن آمرهم وأنهاهم فيفترق بنو إسرائيل وربما يحدث أمرا، يحدث شيء بعد هذا تلومني يا موسى. قال يا قوم لما صنعتم هذا؟ لما فعلتم هذا؟ من الذي خدعكم وجعلكم تعبدون العجل من دون الله؟ فقيل لموسى عليه السلام إنه رجل. من هو؟ قالوا إنه رجل اسمه السامري. أين هو؟ فنادوا السامري لموسى عليه السلام، قالوا تعال يا رجل إن موسى يريدك. فناداه موسى وكلمه وقال له لما صنعت هذا يا سامري؟
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: لما صنعت هذا يا سامري؟ لما فعلت هذا؟ قال لما أهلك الله عز وجل فرعون رأيت جبريل راكبا على فرس فأخذت شيئا من آثار فرسه ثم نبثتها على شيء شكلناه على صورة عجل ابن البقر، وكانوا قد أخذوا شيئا من ذهب قوم فرعون أو زار القوم، فصنعنا منه عجلا كالذي رأيناه يعبد من دون الله، ثم نبثت على هذا العجل آثار الرسول وهو جبريل عليه السلام، فإذا به يصدر صوتا، وزعمت للناس أنه إلهكم من دون الله. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإذا بالعقوبة تنزل على السامري، قال له يا سامري ستعيش في هذه الدنيا لا تمس أحدا ولا يمسك أحد من الناس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. أما الموعد الحقيقي لعقوبتك يا سامري فهو عند الله، وإن لك موعدا لن تخلفه. وهذا العجل الذي عبد من دون الله الآن سنحرقه ثم نذريه في اليم في البحر لترى آثار صنيعك يا سامري.

إلهكم ومعبودكم الحقيقي هو الله عز وجل. طرد السامري ومنع أن يمسه أحد أو يمس أحدا، ثم رجع موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي ألقاها، ثم قال لبني إسرائيل: عقوبة من عبد العجل أن يقتل، أن يذبح. بنو إسرائيل تقتل أنفسها، أي تقتل بني إسرائيل، وكانوا ألوفا الذين عبدوا العجل. قال لهم موسى: يا قوم، إن الله عز وجل يريد منكم أن تتوبوا، وتوبتكم هي الذبح.

وأصبح الصباح وبيد الذين لم يعبدوا العجل السيوف وإذا بهم يحصدون آلاف من البشر في يوم واحد الذين عبدوا العجل. أما البقية الذين رأوا وسكتوا اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا أخذ 70 وكانوا خيار الناس وكانوا أصلح الناس وكانوا أعبد الناس. قال تعالوا معي إلى عندي جبل نعبد الله جل وعلا ونستغفره عل الله عز وجل أن يتوب علينا. ذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل وإذا بموسى يغمى عليهم ما يراه الناس يكلم ربه عز وجل، والسبعين من العباد يستغفرون الله ويدعون الله ويستغيثون به جل وعلا حتى يتوب الله عز وجل عليهم. بعد أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم خرج إليهم إذا بهم يطلبون طلبا آخر. ما قصة بني إسرائيل؟ كل ما تاب الله عز وجل عليهم يعودون فيذنبون ذنبا عظيما وإثما كبيرا. تعرفون ماذا طلبوا الآن؟ 70 عابدا 70 تقيا يطلبون من ربهم أمرا عجيبا، يطلبون من موسى يقولون له يا موسى لن نؤمن لك إلا بشرط واحد، بعد كل هذا الذي سمعتموه وقرأتموه والآيات البينات التي رأيتموها ما طلبكم؟ قالوا نريد أن نرى الله عز وجل وإلا لن نؤمن به. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فإذا بالسبعين تأخذهم رجفة من الأرض وصاعقة فيهلكون جميعا، هلك 70 كلهم. فدعا الله موسى، دعا الله أن يبعثوا مرة أخرى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا بنو إسرائيل من آية إلى أخرى، من معجزة إلى أخرى، من علامة باهرة، ثم بعد هذا يكفرون مرة أخرى. كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؟ رجع موسى مع 70 رجلا مرة أخرى إلى بني إسرائيل، ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام مع قومه في بني إسرائيل. توجه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قاطعا صحراء سيناء، متوجها إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم ادخلوا هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا تكلم من؟ يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام. قالوا

0: فقاتلا، قلة أدب مع موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى خائفا من ربه: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم، حرم الله عليهم بيت المقدس لأربعين سنة حتى يأتي جيل آخر. أربعين سنة يتيهون في الأرض، سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها. كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان، تيح لمدة أربعين سنة، ثم بعد هذا أحلها لهم مرة أخرى. في هذا التيح وفي هذه الصحراء حدثت أمور كثيرة ذكر الله عز وجل بعضها. أنعم الله عليهم مع أنها صحراء بطعام اسمه المن، طعام حلو جميل يصنعون منه خبزهم، والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا، لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جادلوا موسى في كل شيء أربعين سنة، ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني في التيه في صحراء سيناء، كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا، بحثوا عن القاتل فلم يجدوه، ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى ادع ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل. فدعا الله عز وجل فجاءهم موسى فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت؟ قالوا: أتتخذنا هزوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة، أهذه سخرية؟ أهذه مزحة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اذبحوا أي بقرة، لكن جدال وعناد وسؤال بغير داع. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، وسط، فافعلوا ما تؤمرون. شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، قالوا: ما لونها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا: ادعوا لنا

مهتدون. لم يتشابه البقر عليهم، لكنه العناد، لكنه الكبر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ما فيها علامة. قالوا الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. قال خذوا شيئا من عظامها فاضربوا به هذا الرجل. فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله إنه ابن أخيه. كذلك يحيي الله الموتى. حوادث كثيرة حصلت في ذلك التيه في 40 سنة حتى اقتربت وفاة موسى عليه السلام. مات قبلها أخوه هارون، ثم اقتربت وفاته، فدعا الله عز وجل أن يميته بالقرب من بيت المقدس، وفعلا أماته الله عز وجل رمية بحجر من بيت المقدس ودفن هناك. حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو شئت لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في صحراء حمراء، عند الكثيب الأحمر هناك دفن موسى عليه السلام، وانتهت صفحة نبي من الأنبياء. في هذا التيح حدثت حادثة لموسى عليه السلام مع رجل اسمه الخضر، سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة مع الخضر. وتوفي موسى ودفن عند بني إسرائيل، ولم ينتهي التيه بعد.

بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل أنبياء ورسل قدر بعضهم عددهم بالألوف، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل إن الله عز وجل جعل في بني إسرائيل آيات وحوادث غريبة عجيبة. من تلك الحوادث أن قرية من قرى بني إسرائيل كان عددها بالألوف، أنزل الله عز وجل عليهم بلاء الطاعون، نزل عليهم هذا البلاء فبدأ يسقطهم واحدا بعد الآخر، فهرب الكثيرون من هذه القرية. قدر بعضهم عددهم بثمانية آلاف، وبعضهم قال تجاوزوا 30,000، هربوا من هذه القرية لينجوا من الطاعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تهربوا منها. هرب الآلاف من البشر ونزلوا بواد كبير، فناداهم ملك الموت وقال لهم جميعا موتوا، فماتوا عن بكرة أبيهم، لم يبق الله عز وجل منهم رجلا ولا امرأة، لا صغيرا ولا كبيرا، كلهم ماتوا وظلوا سنوات طويلة على هذه الحال، لا يقرب من هذا الوادي أحد من الناس. ألوف البشر لم يبق منهم إلا العظام التي بليت، ألوف البشر لا تردهم إلا السباع إلا البهائم، أما البشر فإنهم خافوا أن يقتربوا من هذا الوادي. فبعث الله عز وجل في ذلك الزمان نبيا اسمه حزقيل. هذا النبي جاء إلى هذا الوادي فنظر إلى الأموات، نظر إلى العظام، فقال الله عز وجل لهذا النبي، قال أتحب أن تراهم أحياء؟ أتحب أن تراهم يرجع مرة أخرى؟ قال نعم يا رب أحب هذا. قال فنادي فيهم يا حزقيل، فنادى في العظام التي بليت، قال أيتها العظام، أيتها العظام البالية، لتكسو كل عظام ما عليها، فإذا بالعظام تتجمع، وإذا باللحوم تكسوها، وإذا بالمفاصل، وإذا بالأعصاب، وإذا بالجلد، كل جسم قد اكتمل. ثم ناداهم مرة أخرى نبي الله حزقيل، قال أيتها الأجساد قومي، فإذا بها تقوم قومة رجل واحد، كل منهم يكبر الله، يسبح الله، يحمد الله عز وجل، ظنوا أن الساعة قد قامت. ألم

كانوا يفرون من الموت وإذا الموت يلقاهم. سبحان ربي، الله عز وجل يقول هذا الموت إذا فررت منه فإنه يلقاك. فر الألوف من هذه القرية هربا من مرض وما يدرون أنهم على موعد مع الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف

الله جل وعلا يبين أن له فضل على الناس، انظروا كيف أحياهم من موتهم، وإذا بهم يعودون مرة أخرى إلى قريتهم معجزة لهذا النبي وآية من آيات الله عز وجل لهذا النبي ولبني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كثر. في الحلقة القادمة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن رجل اسمه الخضر. الخضر هل هو نبي؟ هل هو رجل صالح؟ الراجح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ما قصة هذا الرجل؟ وماذا أعطاه الله عز وجل من آيات بينات وكرامات ومعجزات؟ هذا الرجل عمل أعمالا في ظاهرها يستغرب الإنسان منها. ما قصة الخضر مع موسى عليه السلام؟ سوف نرجع إلى حياته قليلا ونتكلم عن قصة هذا النبي الخضر والغرائب التي حصلت له مع نبي الله موسى عليه السلام. وإن كنا نقرأها في القرآن إلا أن فيها العبر وفيها الحكم. كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ولم تتخذون إلها غير الله؟ من ذا الذي خلقكم وما كنتم شيئا؟ أليس هو الله وحده؟ كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أإله مع الله؟ والجواب لا إله إلا الله. لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. ومن دلائل وحدانيته أن له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ ثم قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذه آية جامعة شاملة، لم تترك صغائر النعم ولا كبائرها، لم تترك من النعم صغيرها وكبيرها، جلها ودقها، ظاهرها وباطنها، إلا واشتملت عليه. وما بكم من نعمة فمن الله. فشرق النظر إن شئت أو غرب، وابحث كما تريد أن تبحث، هل تصادف نعمة من غير الله؟ لا توجد نعمة إلا وهي من الله. خلقك يا إنسان من الله، نشأتك من ربك، ربك الذي رباك جنينا في بطن أمك، ربط بين أمعاء أمك وسرتك، فكنت تأخذ قوتك من سرتك، وظللت فترة من الزمن هذا حالك. ربك الذي أخرجك من بطن أمك أصغر ما تكون من خلق الله، فأشغل مصنعا في بطن أمك ليصنع لك لبنا، إذ علم بضعفك أنه لا أسنان لك تأكل به طعام الناس الكبار، فأتاك اللبن، وأتيت أنت يا مسكين فعلمك كيف ترضع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال بعض أهل العلم من أعظم نعم الله على الإنسان أنه جعل نمو جسده متناسقا مع نمو عقله، فلم يؤت عقل رجل 40 وهو في المهد صبيا، ولو فعل الله به ذلك لما تغمن وهما، إذ لا تناسق بين عقله وبين جسده الضعيف الذي لا يستطيع أن يتنزه من نجاسته ولا أن يستجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مكرها. ولولا أن الله أودع الحب والمودة التي لا حد لها في قلب أبويه خاصة أمه، لكانت القمامات وحاويات الزبالات ما والأطفال، إذ لا فائدة من الطفل من الرضيع في حال صغره، بل ليس له إلا الضرر، بل ليس منه إلا الضرر. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى رباه هذه التربية العجيبة التي جعل عقله ينمو بنمو جسده، فما أعطاه عقل الكبير وهو في حال الصغر. وهكذا لما أردت يا إنسان أن تتحرك لم تستطع إلا بزحف في صدرك، ثم حبو ب40، ثم قمت فوقعت، ثم مشيت فعثرت. وما بكم من نعمة فمن الله. فهل لا شكرت ربك ومولاك؟ كبر الإنسان وانشغل بحياته ونسي مولاه وسيده، فإذا ما عضته الأيام وإذا ما ألمت به الشدائد ونكبته المصائب لم يجد إلا اللجوء إلى الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا بأس

وهذا صحيح وهذا أمر طبيعي، حتى إن المشركين الذين يشركون مع الله آلهة أخرى إذا أصابهم الضر في البحر أو في غيره لم يجدوا الخلاص إلا من الله، سألوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. ولكن المشكلة في ابن آدم أنه في حال الشدة يذكر ربه فيدعوه ويبكي بين يديه، فإذا رفع عنه البلاء نسي كل شيء كأن لم يضره شيء من قبل، كما قال ربنا سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه الآية وما بكم من نعمة فمن الله جاءت مثل التوطئة والمقدمة لسرد نعم كثيرة ذكرها رب العالمين بعباده سبحانه جل جلاله، بدءا من إنزال الماء من السماء: والله أنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم ذكر عباده بنعمة اللبن وكيف أنه استخلصه لهم من بين الفرث والدم، وقد كانت لنا حلقة أخرى من قبل تكلمنا عنها. ثم ذكر العسل، ثم استطرد في النعم نعمة تلو الأخرى، فأخبر الإنسان أنه خلقه من الضعف: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ثم ذكره بنعمة تزويجه وأنه لم يترك الرجل فردا واحدا، وإنما خلق له أي من الرجل من نفسه زوجا من بني جنسه. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لعلك لم تتدبر من قبل معنى قوله من أنفسكم أزواجا، لو تأملت لعلمت أن الله يخلق ما يشاء مما يشاء. خلق من الطين والتراب بشرا، خلق من النار خلقا اسمهم الجن والشياطين، خلق من النور الملائكة، خلق مما يشاء، خلق ما يشاء مما يشاء. فكان قادرا أن يخلق زوج الرجل من الإنسان، أن يخلقه من أي شيء آخر، ولكنه خلقه من نفسه. ومعلوم أن آدم عليه السلام أبو البشر لما رأى الله وحدته وأنه لوحده خلق من ضلع آدم زوجته أمنا حواء، فلذلك خلق الله أزواجنا من أنفسنا. في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم سردت الآيات آية تلو الأخرى ونعمة ترادفها نعمة أخرى، حتى ذكرنا الله بمبدئنا وأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والعجب أن هذا الخطاب يقع على الكل بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الخلائق هكذا خلقوا، خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم ذكر الله عباده بنعمة السكن، الطعام والشراب والماء واللباس والخيرات والتزويج والحياة كلها، وكل ذلك لا يستقيم إلا بسكن. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. هكذا كانوا يصنعون من جلود الأنعام بيوتا لهم، يقيمونها إذا سكنوا ويأخذونها إذا ظعنوا، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصواف تلك الأنعام
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وليس هذا فقط، فالله لم يجعلك حتى وإن فقدت السكن والبيت لم يجعلك من غير ظلال، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كل ذلك انتهت بقوله تعالى، كل هذه النعم ختمت بقوله تعالى، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين ومن عباده المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: قال البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند آخر ما تحدثنا عنه، وهو الحديث 19 من كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ذكرنا أن هذا الحديث مما انفرد به الإمام البخاري عن الإمام مسلم، فلم يخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وإنما ذكر حديثا أيضا بهذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ثم قال له السائل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام البخاري في 5 مواضع، أخرجه هنا في كتاب الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب الفتن باب التعرض في الفتنة، ومن حديث عبد الله بن يوسف، وأيضا أخرجه في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، الحديث رقم 3300، وهو مخرج من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وأيضا أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاط السوء من حديث أبي نعيم عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة. الأحاديث الثلاثة الأول مدارها على الإمام مالك كما قلنا، والحديثان الأخيران مدارهم على عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن عبد العزيز بن الماجشون. وبالمناسبة عبد العزيز بن الماجشون هذا صهر الإمام مالك، زوج أخته، وهو من الثقات الحفاظ الحافظ المحدث، كان يصفه علماء التراجم بقولهم كان وقورا عاقلا ثقة، هذا عبد العزيز ابن الماجشون، وأصله من أصبهان، وهو من فقهاء المدينة. ابنه عبد الملك، كان تسمع ابنه عبد الملك ابن الماجشون أحد تلاميذ الإمام مالك، وهو ابن أخت الإمام مالك. وتوفي الإمام عبد العزيز ابن الماجشون سنة 64 و100 للهجرة. ابنه عبد الملك هو من تلاميذ الإمام مالك، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الماجشون، وهو ابن أخت الإمام مالك. قد دارت عليه الفتية في أيامه إلى أن مات سنة 214 للهجرة. وكان يعني عندما يطلق الأخوان يطلق على ابن الماجشون من أصحاب مالك، وعلى مطرف اللي هو أبو مصعب، وهو من أبرز أصحاب الإمام مالك، لازم الإمام مالك اللي هو مطرف اللي هو قرين ابن الماجشون، لازم الإمام مالك 17 سنة. توفي سنة 220 للهجرة. ولذلك نظمهم شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ العلامة محمد بن مفتاح قريو رحمه الله قبل 60 سنة من هذا اليوم أو أكثر. نظمهم، وهي الألقاب التي يجب أن تحفظوها في مذهب الإمام مالك، عندهم المثنى يعني يطلق على بعض الأعلام في مذهب الإمام مالك. الإمام قريب يقول عليشنا في شرحه للمختصر، في شرح عليش المختصر قال: المثنى في رموزنا الشهر في 5 معروفة الأنساب بالاسم والكنية والألقاب، من ذلك الشيخان جال الفارسي، يعني لقب الشيخين، القيرواني واللبيب القابسي، الإمام صاحب الرسالة أبو ابن أبي زيد القيرواني والإمام أبو الحسن القابسي، إذا قيل الشيخان انصرف هذا اللقب إليهما. والآخوان عندهم بالعون مطرف ونجل الماجشوني، مطرف ونجل الماجشوني، يعني عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون، ثم المحمدان بامتيازه، نجل لسحنون وللمواز، محمد بن سحنون محمد بن المواز، والقاضيان إسماعيل البادي وعابد الوهاب من بغداد، قاضي إسماعيل بن إسحاق، وهو قول في المالكية، وقد سمعت أحد العلماء يتكلم على هذا الموضوع وأنهم اختلفوا فيه، وأن الإمام الأمير في حاشيته أو في شرحه للمجموع ضوء الشموع ذكر أن القاضيان المراد بهم القاضي إسماعيل ابن إسحاق والقاضي عبد الوهاب البغدادي، وكلاهما من العراق، قاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب، ولكن المشهور بين طلبة العلم أن القاضيين هما القاضي ابن القصار، وهو أيضا من العراق، من علماء المالكية في العراق، ابن القصار وعبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب البغدادي. ثم القرينان لدى التعبير أشهاب وابن نافع الشهير، هذه أردت أن أفيدكم بها. توقفنا في نهاية الحديث عند قول الإمام البخاري عندما جاء في كتاب الفتن، وذكر حديث يزيد بن أبي عبيد أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه، تعرفون أن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قد ولد سنة 47 قبل الهجرة وتوفي سنة 35 بعد الهجرة. هو قدم للإسلام الأعمال الكثيرة، وكان يلقب الحي، أنفق نصف أو جهز نصف جيش العسرة، وكان 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وأيضا دفع 1000 دينار في تجهيز جيش العسرة. سلم الخلافة بعد سيدنا عمر سنة 23 للهجرة. قد افتتحت في أيامه، أيام خلافته، كثير من البلدان، منها أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وأفريقية وقبس وكثير من البلدان. وكان في عصره أنه من أجل الأعمال التي قام بها سيدنا عثمان هي جمعه للقرآن الكريم عندما خاف على القراء الذين ماتوا في أو استشهدوا في حرب اليمامة، فجمع الصحابة وشاورهم على جمع القرآن، فجمع القرآن في المصاحف، مصاحف الستة المشهورة، المصحف الإمام وأبقاه في المدينة، مصحف بعث به إلى مكة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى البصرة وآخر إلى البحرين، ويعني وجمع الناس وآخر إلى الشام، وجمع الناس على القرآن خوفا من ضياع القرآن بكثرة الموت الذي نزل بالقراء. تآمر عليه بعض الغوغاء وبعض الأيادي التي هي منذ أن ظهر الإسلام إلى يومنا هذا، وهي تدس الدسائس في الإسلام، وألبوا الناس عليه بحجة أنه أولى أو ولى قرابته المناصب وغير ذلك، وحاصروه في بيته 40 يوما، ولكنه لم يجرؤ أن يسفك دم مسلم قط. وانظر إلى حال الحكام اليوم، كيف هم مستعدون أن يسفكوا كل دماء المسلمين من أجل بقائهم في الملك أو في الملك، ولكنه أبى أن يرفع سيفه على المسلمين، فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الأضحى أو الأضحى، وقتل وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه سنة 35. لما قتل عثمان جاء سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو مسلم، كان ممن بايع تحت الشجرة، أحد الذين بايعوا وأحد الذين رضي الله عنهم بنص القرآن، وكانوا كما قلنا 1500 أو 1400، وكان مشتهرا سلمة بن الأكوع، كان مشتهرا بالشجاعة والرمي والسخاء، وقد توفي وعمره 80 سنة، لكنه لما حدثت الفتنة في عثمان خرج إلى الربذة، وهي منطقة بين مكة والمدينة، تزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها كما قال الإمام البخاري، سيخرجه الإمام البخاري في الحديث رقم 7087 في كتاب الفتن، باب التعرب في الفتن، يعني الخروج إلى الأعراب وترك المدن والقرى. وتكلمنا على موضوع الخروج في الفتنة وأن له شروطا وأن له دوافع، ويعني العزلة عند اطمئنان الناس وعند استقرار الأمور أفضل من الخلطة، أفضل من العزلة، هذا ما عليه جمهور العلماء، وإنما يفضلون العزلة عند اشتداد الفتن وكثرة القتل والهرج والمرج، يستحب للمسلم أن يفر بدينه حيث لم يستطع أن يصلح الناس وخاف على دينه، فإنه يفر بدينه من الفتن إلى رؤوس الجبال أو غير ذلك، ولكن بشرط ألا يضيع حقا من حقوق الله ولا حقا من حقوق العباد، فلا يهاجر وهو جاهل بأمور دينه ولا يستطيع الوصول لتعلم أحكام الشريعة أو أحكام الإسلام، وكذلك ألا يضيع حقا من حقوق الله وألا يكون عالة على غيره أو عبئا على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخرج بغنيمات، غنم يتبع بها شعف الجبال حتى يضمن معاشه ولا يكون كلا على الناس، وأيضا يتربى من خلال عزلته على الناس حتى لا تتأثر نفسه بأمور أخرى خارجة تمليها العزلة على الإنسان من كراهية الناس أو الحقد عليهم أو تمني الشر لهم، وإنما يتعلم من خلال تربيته واتباعه للغنم أمورا عظيمة، سياسة العباد والبلاد والرفق بالناس وجبر الكسير، يعني والاعتماد على النفس وغير ذلك، ويظهر كلما لاحت له فرصة للخروج من أجل إصلاح الناس وجب عليه الخروج. يروي الإمام البخاري عن سلمة بن الأكوع أن دخل أنه دخل عليه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو معروف الحجاج بن يوسف الثقفي كما كان شديدا في سلوكه، كان عالما في أحكام الشرع، عالما من علماء الإسلام، حافظا من حفاظ القرآن، يعني وقعت يعني الكثير ممن يحقدون عليه أو يسيئون إليه يذكرون مساوئه ولا يذكر ويكتمون محاسنه، وقاد الفتوح في عدة بلدان. دخل عليه وكان فقيها، لأن الإمام الحجاج بن يوسف دخل عليه ينصحه ويقول له لما تخرج من المدينة، لأنه جاء مهاجرا إلى المدينة لله ولرسوله، ومن يخرج لله ورسوله فلا يغادر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن للصحابة إذا ذهبوا إلى العمرة أو الحج أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام. وذكر الإمام البخاري أن سعد بن خولة عندما أسلم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم رجع إلى مكة فمات فيها، فرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات هناك، لأنه ترك هذا الفضل وهذا الأمر، فقد خرج من مكة تاركا لماله ولدياره لله، وما تركه لله لا يرجع إليه. وقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت يعني ذهبت إلى الأعراب والبدو؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ماذا يعني الحجاج بن يوسف بهذا الكلام؟ يعني أي رجعت عن الهجرة التي فعلتها لوجه الله بخروجك من المدينة، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في سكن البادية، فلم يكن خروجه من المدينة فرارا منها ولا رجوعا في الهجرة، وهذا لا يحل لأحد فعله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لأصحابه ألا يموتوا في غير المدينة التي هاجروا إليها لله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وسيأتينا إن شاء الله الحديث رقم 7087 في كتاب الفتن، على ما أعتقد في كتاب الفتن، عندما يقول لأصحابه اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لذلك الحجاج قال ارتددت على عقبيك، يعني أنت خرجت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، تمشي ماضية أجرها وثوابها إلى يوم القيامة ولا يرجعون عنها، ولا تردهم على عقابهم، يعني لا يتراجعون عن هذا. ولذلك لما شعر بالموت سلمة بن الأكوع، عندما شعر بالموت رجع ومات، أي مات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا عند تراجم رجال الحديث، منهم الذي روى هذا الحديث وهو الإمام الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري، وأشهر ما قال فيه العلماء في اسمه أن اسمه سعد، مختلف في اسمه، ولكن المشهور والمحقق عند العلماء أن اسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري. قال لك استصغر يوم أحد فرد، استصغر يوم أحد فرد. وهنا لفت لابد أن نتوقف عندها، وهو أن الذين يتبجحون بحقوق الإنسان اليوم يجندون الأطفال ويقاتلون بهم في كل مكان، وهذا منافي للحقوق التي قررها الإسلام قبل 14 قرن. أكثر من 300 مليون طفل يستعملون ويستغلون في الحروب وفي غيرها من الأمور التي تخالف طاقتهم وتفسد عليهم مستقبلهم، وهذا مخالف حتى لتعاليم الإسلام. ولذلك عندما كان يجيء الصغير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان له قدرة على القتال يرده حتى يكبر ويتعبد بالجهاد في سبيل الله. فاستصغر أبو سعيد الخدري، وهو صحابي ابن صحابي سعد ابن مالك ابن سنان، مالك ابن سنان أبوه مات واستشهد يوم أحد، ستأتي له قصة عظيمة لما مات أبوه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه قصة وعبرة. رد يوم أحد يعني لأنه كان صغيرا لا يستطيع القتال، ثم بعد ذلك غزا 12 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أبوه يوم أحد. طبعا هو صحابي ابن صحابي، وهو من المكثرين، احنا ذكرنا المكثرين اللي هم أبو هريرة أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة والباقين، يعني 6 أو 7، ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم. هذا روى ألفا من الأحاديث ومئة وسبعين حديثا، 1170 حديثا. طبعا اتفق الشيخان بخاري ومسلم، وعندما نقول اتفق يعني أن مخرج الحديث عند البخاري ومسلم واحد، رجل واحد اتفقوا عليه، أخرجه مسلم بسنده ثم يذهب بسنده حتى يصل إلى الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة، ثم يخرج مسلم البخاري بسنده فيأتي ويلتقي ويقول أبو هريرة نفس الحديث، يتفقان في مخرج الحديث فيقال حديث متفق عليه. وأحيانا نقول رواه الشيخان، فإذا قيل رواه الشيخان معناه أن مسلم رواه عن أبي هريرة من حديث من بسنده عن أبي هريرة، وأن نفس الحديث رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله، ولذلك نقول أخرجه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين. لكن إذا قيل أخرجاه في الصحيحين متفقا عليه من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فاعلم أنه يعني أنهم متفقون في مخرج الحديث باسم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق الشيخان على 46 حديثا لأبي سعيد الخدري في كلا الصحيحين، 46 حديث أخرج له في صحيحيهما. وزاد البخاري انفرد ب16 حديثا، يعني عند 62 حديث في صحيح البخاري، 16 و46 كم؟ 62 حديث في صحيح البخاري. ومسلم انفرد ب52 حديثا وعنده 46 و52 98 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. والخدري طبعا باتفاق المترجمين أنه بضم الخاء نسبة إلى خدرة أحد أجداده الأبجر، أحد أجداده اسمه الأبجر ولقبه خدرة، خدرة بن عوف بن الحارث. روى عن أبي سعيد الخدري من الصحابة جمع منهم الخلفاء الأربعة، ووالده مالك أيضا، وأخوه لأمه قتادة بن النعمان، وكان أخاه لأمه. وكذلك روى عنه جمع من الصحابة، هو روى عن جماعة منهم، طبعا روى عن جماعة منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم أبوه ومنهم أخوه لأمه قتادة ابن النعمان. وأيضا روى عنه جمع من الصحابة، ابن عمر وابن عباس وخلق من التابعين، وكان من نجباء الأنصار ومن علماء الأنصار أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. كان يلبس الخز، ثيابه الخز، يعني الثياب قد يكون من الصوف وقد يكون من الخز، وكان يحفي شاربه كما يقول المترجمون، كان لا يخضب لحيته، وكانت لحيته بيضاء خصلا يعني مفتولة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة على ألا يأخذهم في الله لومة لائم، 6 من الصحابة. هذه بيعات خاصة، في بيعات عامة وفي بيعات خاصة، وهذا يدل على مقامه في الإسلام، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم هو وخمسة آخرين، واستقال منهم واحد فأقاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى أدب الصحابة عندما كانوا يسترون على من يعلمون فيه عيبا أو نقيصة فلا يذكرون اسمه. يعني تو أول ما يطيح يكثرن عليه السكاكين وتين الجماعة، لكن إذا رأوا فضيلة كتموها. فهذا الإمام ابن حجر في الإصابة معرفة الصحابة يروي، يقول: روى الهيثم بن كليب في مسنده من طريق عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، يعني سهل بن سعد واحد منهم، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سهل بن سعد عن أبيه عن جده يعني سهل بن سعد، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا، الله أكبر، كبار الصحابة، أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري وسادس بشر ذكرى، لأنهم هم يستروا على غيرهم يعني، وسادس على ألا تأخذنا في الله لومة لائم، فاستقال السادس فأقاله، لم يذكر. وهذا يبين فضل من أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحابة، كان يقال له عفيف المسألة. مات، حتى أبوه مات كان عفيف المسألة، لأن يعني كان لقب لأبيه يقال له عفيف المسألة، كان لا يسأل الناس شيئا. مات مع قبلاش أبوه حتى حاجة، مات ولم يسأل أحدا، وذلك أنه لما مات والده لم يترك له مالا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال حين رآه، أراهما دولاش، مازال ما دولاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما رآه قادم قال: من يستغني أغناه الله ومن يستعفف أعفه الله، فقال: ما يريد غيري. سبحان الله. قال: فرجع ولم يسأل أحدا من الناس، ومن يستعفف أعفه الله. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين، أصله موجود في الصحيحين، ربما لو ترجعون إلى صحيح البخاري ستجدونه حديث رقم 1469، وأيضا في صحيح مسلم أصل هذا الحديث موجود: من يستغني أغناه الله ومن يستعفف أعفه الله. قال: ما يريد غيري، فرجع ولم يسأل أحدا. كذلك والده كان يسمى عفيف المسألة. مش تشوف قيمة العفة عند الصحابة، وكيف أن الإنسان إذا عاش عفيفا عاش غنيا، يغنيه الله طليق الوجه، منطلق الحركة، لا يشعر بأي حرج أمام أحد. أما إذا أكثر المسألة على الناس فإنه يحرم نفسه حتى الخروج من بيته، يعيش حبيسا في بيته، حبيسا في بسمته، في خلطته مع الناس، وهذا واقع مشاهد. ولكن من يستغني يغنيه الله. والده طوى ثلاثا لم يأكل شيئا، قال لك ولم يسأل أحدا شيئا 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى العفيف المسألة فلينظر إلى مالك بن سنان. وتو أنت أبوك كاين هكي بتجيب تسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، فقال عندما رآه وأطلعه الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباه قد مات ولم يسأل شيئا ولم يترك له شيئا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه شيئا، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون امتدادا لخصلة والده. قد مات يوم جمعة 74، وقيل غير ذلك. وعبد الرحمن وعبد الله، هذا يوم عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صعصعة، هذا يوم من الأنصار المدنيين ومن الثقات الحفاظ، جدهم الحارث، جدهم الأعلى الحارث ابن أبي صعصعة، ولم يذكر هنا، هذا شهد أحدا وقتل يوم اليمامة مع خالد بن الوليد، مات شهيدا في معركة اليمامة. واتقه الإمام النسائي قال عبد الله ثقة، وكذلك ولده اللي هو عبد الرحمن

الإمام مالك هم آل أبي صعصعة اللي هم موجودين في هذا الحديث، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصعة، توفي سنة 39 و100. ما زال معنا عبد الله ابن مسلمة الذي روى الحديث عن مالك، ومالك أيضا مالك ابن أنس على من فوقه نار، مالك ابن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة مفتي المدينة المنورة 60 سنة، وهو يفتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد علماء الحديث والفقه، إمام من الأئمة المجمع على ثقتهم وعلى علمهم وعلى ورعهم. أخذ القراءة عن نافع ابن أبي رويم، عن نافع ابن أبي نعيم ولا رويم، رويم رويم تقريبا، هذا إمام القراءة في المدينة. وأخذ عن الزهري ونافع مولى ابن عمر، ولد سنة 94، طبعا تاريخ ميلاده مختلف فيه هو، ولكن الذي حققه الذهبي أنه ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. لا نريد أن نطيل في ترجمة الإمام مالك، نكفي أن نذكر له بعض القصة التي ذكرها أحد أخص تلاميذه، وهو من هو معنا الآن في سنده، وهو شيخ الإمام البخاري عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا صاحب الإمام مالك، وأخص من جلس إلى الإمام مالك، جلس إليه 30 سنة، جلس إليه 30 سنة، وروايته معروفة، القعنبي عبد الله ابن مسلمة أبو عبد الرحمن القعنبي المدني، يقول تلميذه اللي هو اللي معانا هذا في سند الحديث، يقول: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه، ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها برأيي بصوت، وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه. سبحان الله، مع أنه كان عالما مجمعا على أئمته، لم يجلس حتى أفتى له 70 من علماء المدينة أنه أهل للفتية، ومع ذلك لعظم ثقل الفتية عند من يعرفها، إذا عندما حضرته الوفاة تذكر ما كان يقوم به من تقرب لله عز وجل بإفتاء الناس وتعليمهم الدين، ولذلك كان هنا كمال الخدمة لله عز وجل مع كمال الخوف وعدم الاعتماد على النفس، ظهرت في مثل هذه المواقف عند كثير من العلماء، ومنهم الإمام مالك الذي كان لا يتعصب لرأيه، وأنتم تعرفون كل القصص التي وردت عنه عندما أراد الأمير أن يحمل الناس على الموطأ، وكيف أن الناس اختلفوا ولم يستجب له، وأن عندما جاءه ليقرأ طلب منه أن يذهب إليه في بلاط الإمارة في بغداد ليقرأ عليه الموطأ، رفض ذلك وقال: إن هذا العلم قد خرج من بينكم فلا تذلوه، إن العلم يؤتى ولا يأتي. وعندما دخل على الإمام مالك جاءه إلى المدينة وسمع منه الموطأ، عندما أراد أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبت له منصة هارون الرشيد ليسمع الحديث، فذكر له مالك رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فلذلك فهم كلام الإمام مالك ونزل من منصته وجلس كسائر الناس يستمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك قال لك: وجوز استغناء ذو الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. واحد يزكى من شهرته، قال لك يستغنى عن تزكيته، منهم الإمام مالك: وجوز استغناء ذو الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن.
طبعا مات في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع.

0: بجوار إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيه حديث حمله بعض العلماء، ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان، وحسنه الإمام الترمذي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد فسره كثير من العلماء الحديث بأنه المراد به الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، هذا أحد رجال سند حديث البخاري. وأيضا عبد الله بن مسلمة وهو شيخ الإمام البخاري، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة هذا ابن قعنب، والقعنب هذا معناها الشديد في اللغة، القعنب معناها الشديد، كان يقال للأسد قعنب بشدته، وكذلك يطلق على الذكر من الذئاب قعنب لأنه شديد، فربما لقب بذلك لشدته وقوته. عبد الله بن مسلم شيخ الإمام البخاري قال لك هذا تلاقه إياه في السوق، خذ منه الحديث. كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، واللي هو مجاب الدعوة كان عالما عاملا خاشعا، ولا كل واحد يكون مجاب الدعوة إلا المقرب إلى الله عز وجل. سمع مالكا وسمع الليث بن سعد وسمع حماد بن سلمة وخلائق لا يحصون من الأعلام. اتفق العلماء على توثيقه وعلى حفظه وعلى إمامته وعلى ورعه. يقول أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. هذا عبد الله بن مسلم شيخ الإمام البخاري في حديث باب من الدين الفرار من الفتن. أبو حاتم يقول عنه: لم أرى أخشع منه. وقيل لمالك، شوف أنت مالك من هو، وقد ورد في هذا الحديث الذي ذكرته: سمع بمقدمه، بمقدم عبد الله بن مسلمة الذي أخذ هو شيخ الإمام البخاري، عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، الله، هذا عبد الله بن مسلمة شيخ الإمام البخاري، لما سمع به الإمام مالك قدم قال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. هذه كلمة منين؟ من الإمام مالك، نقلها العلماء، علماء التراجم، عن الإمام مالك عندما سمع بمقدمه قال: قوموا لنا إلى خير أهل الأرض، هو عبد الله بن مسلمة في وقته يعني. طبعا روى له البخاري والمسلم بكثرة، روى عنه البخاري مباشرة كما في هذا الحديث، وروى عنه مسلم أيضا عن عبد بن حميد عن عبد الله بن مسلمة بالسند، هكذا مش مباشرة وإنما بواسطة عبد بن حميد في حديث في كتاب الأشربة. روى له أيضا الترمذي والنسائي عن رجل عنه مش مباشرة، الذي روى عنه مباشرة البخاري ومسلم، رووا عنه كثيرا مباشرة، وزاد مسلم أنه روى عنه بواسطة عبد بن حميد في كتاب الأشربة، له حديث واحد هناك، مات سنة 21 و200. طبعا هذا الحديث من لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون من المدينة، مدنيون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. هذا هو الحديث رقم 20 في صحيح البخاري من كتاب الإيمان، وهو حديث يرويه بسنده فيقول: حدثنا محمد بن سلام، وهذا هو الصحيح في لقبه بالتخفيف، وإن كان هناك فيه كلام سيأتي في ترجمته أن هناك خلاف كبير في تشديد اللام، حتى أفرد له الإمام المنذري جزءا ينتصر فيه إلى تشديد اللام، ولكن جماهير المترجمين على أنه بتخفيف اللام. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة بإسكان الباء عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا فقط، وبعض الأحاديث مرت بنا أنه أخرجها هنا وفي مواضع أخرى، لكن هذا الحديث مما أخرجه البخاري في هذا الباب فقط، ليس له مواضع أخرى رواه فيها. هذا الحديث أيضا مما تفرد به البخاري عن مسلم، لم يخرجه مسلم في صحيحه، كما لم يخرج مسلم الحديث السابق في صحيحه، حديث الفتن لم يخرجه مسلم بلفظه في صحيح، وكذلك هذا مما انفرد به البخاري عن مسلم. وهذا الحديث أيضا من غرائب الصحيح، هذا الحديث قالوا عنه من غرائب الصحيح. كيف؟ لا يعرف إلا من هذا الوجه، هشام عن أبيه، هشام طبعا ابن عروة ابن الزبير، هشام هذا ابن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير، عن خالته اللي هي عائشة، عن هشام عن أبيه عن عائشة، أسرة وحدهم. فهذا الحديث لم يروى إلا من هذا الوجه، ولذلك هو من غريب من غرائب الصحيح، وهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الفرد المطلق غير الفرد النسبي عند علماء المصطلح، إذا أخذتم المصطلح معروف أن الفرد كما يقول الحافظ ابن حجر ما تفرد به راو عن جميع الرواة لا يشاركه فيه آخر. هذا الراوي قد يروي الإنسان راوي عن حديث عن راو فيرويه آخر عن نفس الراوي ويشاركه غيره فيه فيبدأ مش غريب. هذا لم يروه راو من جميع الرواة ولم يشاركه فيه أحد، ولذلك هو يقول فرد مطلق، لأن هناك الفرد النسبي بالنسبة إلى جهة مثلا لم يروه هذا الحديث، رواه أهل البصرة مثلا، مروي عن أهل البصرة فقط مشهور عندهم، فهو هو فرد ولكنه نسبي نسبة إلى الجهة التي روي منها. تقول انفرد بهذا الحديث أهل البصرة، لم يروه غيرهم عنه، يبدأ هذا فرد، يقول فرد التفرد طبعا لا يضر عند المحدثين، يقول لك والتفرد من الثقة لا يضر، إذا تفرد لا يضر. كم من ثقة، يقول ابن حجر، كم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد. الانفراد يضر من إذا انفرد الضعيف، أو انفرد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فيحكم عليه إما بالشذوذ وإما بالنكارة إلى آخر هذه المسميات. فهذا من الفرد المطلق حيث رواه هشام ولم يروه أحد غيره عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر حديث كان صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أيضا قال لك اشتمل على إخبار وتحديث وعنعنة، يعني تشوفوا أنتم سندا يقول لك أخبرنا، هذا إخبار، وهذه صيغ التحمل والسماع من الرواة، فيها الإخبار وفيها التحديث، فيها أخبرنا وفي حدثنا عن هشام عن أبيه عن عائشة، عن هشام عن أبيه عن عائشة، لا فيها سمعت ولا فيها أخبرنا لا فيها حدثني، فهذه عنعنة. والمعنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. العنعنة إذا كان المعنعن مدلسا لا تقبل عنعنته، العنعنة إذا كانت من المدلس فإن روايته لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع حيث كان ثقة وصرح بالسماع تقبل روايته، وأما إذا عنعن فإن روايته تحمل على الانقطاع ولا تحمل على الاتصال. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. قالك العنعن أنا في صحيح البخاري الضر، لا ما الضر، ما الضر، لأن الرواة مشهورون بالرواية عن بعضهم وهم ثقات حفاظ معروفون. فالعنعنة محمولة على السماع ولا على الانقطاع؟ محمولة على السماع. طبعا عندنا مررنا بكثير من الأبواب في صحيح البخاري، وكلما مررنا بباب قلنا باب بالتنوين أو باب بالإضافة بحذف التنوين وإضافة باب لما بعد. مثلا نقول باب من الدين الفرار من الفتن، باب حلاوة الإيمان، أو نقول باب حلاوة الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، يعني هذا باب. أو نقول باب علامة الإيمان حب الأنصار، يبدأ مبتدأ وخبر. إلا في هذا الباب فإن الإضافة كما قال الإمام في عمدة القارئ الإمام العيني، قال الإضافة متعينة، وقال الإمام ابن حجر الإضافة هنا بلا تردد، يعني شو نقوله؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. وقوله وأن المعرفة هذا الأصل، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وباب بيان أن المعرفة إلى آخره بفتح الهمزة، التقدير باب بيان أن المعرفة. ولذلك الإمام الكرماني قال أن الرواية بالكسر وإن المعرفة، ومع أن الإمام ابن حجر أجاز قال ورويت أيضا بالكسر، لكن الإمام الكرماني في شرحه على الصحيح قال الكسر خلاف الرواية والدراية. هي لما جي أن الأشهر يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن المعرفة فعل القلب، هذه أكثر ما عليها العلماء، ولكن إذا كسرت يمكن أن توجه، إذا كسرت على أن الاستئناف وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كسبت قلوبكم. عندما استشهد الإمام البخاري طبعا له لفتات عظيمة جدا في صحيحه، أحيانا في الترجمة يأتي بآية من القرآن تعين على فهم المعنى، تعين أو تشير إلى فهم المعنى وخدمة الحديث النبوي. هنا قال ولكن، وقوله تعالى لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني قصدت وعزمت وانعقدت، فالقلوب أثبت لها عمل وأثبت لها نية، وأن هذا العمل وهذه النية وهذا العزم يؤاخذ عليه الإنسان، كسب القلب عزمه ونيته، فسمى الاعتقاد فعلا ورتب عليه المؤاخذة. وطبعا أن أفعال القلوب رتبها العلماء خمسة، ربما مررنا وذكرناها، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، ولا مراتب النفس خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس، فاستمع يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. طبعا عندك الهاجس ما يلقى في النفس، هاجس ما يلقى في النفس، ثم جريانه في النفس يسمى خاطر، ثم بعد ذلك تردد النفس فيه يسمى حديث النفس. وهذا هذه الأصناف الثلاثة معروفة من باب الأولى، مرفوعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فمن باب أولى الخاطر والهاجس، باب أولى الخاطر والهاجس، ما لم تعمل به أو تتكلم. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة يقول لك الهم، الهم بالشيء لا يعد سيئة ولا يكتب على الإنسان إذا هم بمعصية فلم يعملها ينتظر، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ينتظر، فإن عملها كتبت سيئة وإن تركها خوفا من الله عز وجل كتبت حسنة. هذا بالنسبة ليش؟ للمرتبة الرابعة اللي هي الهم، والهم غير العزم. يعني كل إنسان تخطر له خاطرة في نفسه ينقطع ذهنه في عمل من أعمال المعصية، هيك يخطر له يجي لفتة من الشيطان يقول بنسرق، وبعدين تنزل الفكرة هذه، تنزل تختمر شوي في النفس، تستقر في النفس شوي، يبدأ هذا خاطر، هاجس تحول إلى خاطر، وبعدين يقول نسرق ما نسرقش، نتردد يتردد، وكيف بنسرق وين بنمشي وكيف بندير وقديش وش بنحصل وباكي شدون الشرطة بالك، يبدأ كيف بالك أنت بالك حرام بالك. فهذا حديث النفس، يبدأ الإنسان في صراع مع النفس، وهذه طبيعة البشر، عامة الناس هكذا يلقى في أنفسهم أشياء، ولكن المسلم يتذكر ويخاف من الله عز وجل فيرجع، والضال أو الجاهل أو المغفل يمضي لا يلوي على شيء. فهذا إلى حديث النفس، يبقى الإنسان غير مؤاخذ بهذا، مع أن يجب عليه بسرعة أن يصرف نفسه عن التفكير في مثل هذه. طبعا اللي يفكر في مثل هذه المسائل اللي هو بعيد عن الله وبعيد عن المساجد وعن الصلاة وعن الذكر وعن الطهارة وعن الوضوء، ودائما شني في مجالس الفجور ومجالس الخنا ومجالس المجون وحديث الدنيا، فتجتمع عليه هواجس الشر، والذي تجتمع عليه هواجس الخير هو من الجالس الصالحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فإذا جلس مع الصالحين فلا يخطر بباله إلا قيام الليل أو صيام النهار أو القول الحق أو التبسم في وجه أخيك صدقة أو الذهاب إلى المسجد أو الحرص على الأذان في بيت الله أو الدعوة إلى الخير أو الإصلاح بين الناس. هذا يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده وبخلقه. فإذا حدثت الإنسان نفسه حدثته نفسه بشيء فإن الله يتجاوز عليه، لأن ذلك من التكليف المحال. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبل. هذه نزلت في الصحابة عندما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بدأ الصحابة قالوا خلاص، كان كلما ألقي في أنفسنا شيء حسبنا عليه إذن هلكنا، فأخذوا يتضرعون إلى الله، وهذا ثوابهم ما قاموا به من أعمال، ثوابهم جاري ثوابنا إحنا وصلتنا رحمة الله بسبب دعائهم عندما جلسوا ويدعون الله ويقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. إحنا بيصرنا زي الأمم السابقة، شددوا فشدد الله عليهم، وضعت على يعني حملوا بالأسار والأغلال والتكاليف الثقيلة، فكانوا يشهدوا في الدعاء، والحمد لله الذي ألهمهم الله أن يشهدوا في الدعاء واستفادت الأمة من بعدهم. فهذه من خيرات الصحابة، عندما نذكر الصحابة نذكر هذا الخير، جلسوا يتضرعون إلى الله عز وجل ويدعون، سجلها القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا دعاء الصحابة، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله، فيقول الله قد فعلت وقد فعلت كما في الصحيحين. ورفعت نسخت آخر الآية، نسخ أول الآيات التي سبقته آخر البقرة. فهذا من أخلاق الصحابة ومن حرصهم على الخير وعلى التخفيف على هذه الأمة. فهذا هو حديث النفس. ثم يأتي الهم. الهم بيّن الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة، إذا هم بس بالحسنة، شوف فضل الله، إذا هم بالحسنة كتبت حسنة، وكان فعلها بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعف، وإذا هم بالسيئة لم تكتب له وانتظر، فإن تركها كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة سيئة واحدة. هذا هو الهم. المرتبة التي يؤاخذ عليها الإنسان هي العزم، المشي في السبب، يذهب ويقرر، يعني زي ما الإنسان يقرر يهدر دم المسلمين ويقرر أن يخرج في الصمافر الأحمر حتى ما قتل حد تكتب له سيئة. هذا عزم، هذا من العزم، عزم وخليه في السبب. قال ما قتلت حد يصير لي شيء، أنت عليك سيئة مكتوبة، ليست كسيئة القتل كما قال العلماء، ولكنها سيئة العزم، وهي سيئة كبيرة كبيرة. عندما يقدم الإنسان ويعزم وإن لم يقع شيء فإن الإثم، لأنك أنت لما تطلع في الإشارة الحمراء كأنك تقول أنا أحل وأبيح لنفسي دماء المسلمين. بهذا يعني سلوكك أنك أنت أهدرت دماء المسلمين، سلوكك ينبئ عن نيتك. فالعزم هو الأخذ في الأسباب. قال أنا شاورتني ونفسي صرعت، قررت أني بنسرق، هم بدأ يفكر في الوسائل، هذا الهم. والعزم أخذ في الأسباب، قال أنا تو كيف ندير، تو الشيباني هذا لابد نخليه لين يطلع للجامع ونجي نخش الحوش. هذا هو العزم، خش للحوش لقاه منفخ شيء، يحساب الشيبين سهلين، فتش فتش فتش فتش ما يلقاش ما يسرق، روح. هذا عزم. عاد مشيب يشري خمرة، مشيل صاحبة دق دق دق ما طلع لاش، وين؟ قال له مسافر، فاتتنا شربة هالخمرة هذه، ولا خلاص. هذا وصل إلى مرحلة العزم، كلها رفعت إلى الأخير. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فالسمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. وهذه الأبيات ذكرها الإمام الألوسي في قوله تعالى لا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وذكرها أيضا ابن علان في شرح على رياض الصالحين. يأتي ما مراد المصنف بالاستدلال بهذه الآية. مراد قال لك المصنف بالاستدلال بهذه الآية أن الإيمان بالقول لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه. وهذا رد على من على الكرامية. الكرامية إحدى الطوائف المضلة الضالة التي ظهرت في صدر الإسلام. ولذلك عندما ترجم الإمام الذهبي لهذا إمامهم اللي هو محمد بن عبد الله بن كرام، الكرامية نسبة إلى محمد بن عبد الله بن كرام، وهو من الزهاد. وما أكثر ما تأتي البدع والضلالات من الزهاد الجهال. النساك كان زاهدا وكان عابدا وكان صاحب صلاة، ولكنه كما قال ابن حبان ينقل عنه ابن حبان ينقل عن الذهبي ينقل عن ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها. بدأ يشتغل عليه، لم يأخذ من الأحاديث أصحها، وإنما أخذ من المذاهب أسوأها، وأخذ من الأحاديث أردأها، وقال إن الله جسم وذات له عظم ولحم، إلى آخر هذه الخرافات التي ظهرت في عند بعض الفرق المجسمة الذين يجسمون الله في صورة إنسان وأمرد وشخص وله أعضاء ومركب، إلى آخر هذه الأشياء التي ظهرت، ومن بينهم الكرامية. كرامية كانت تقول بذلك، فرقهم طبعا، وطبعا كل فرقة تتعصب وتنغلق على نفسها وتتحاصر نفسها تتشقق وتتفتت كما هو حال المسلمين اليوم. دائما هذه من يعني كم يعني دائما التآكل من الداخل. متى بنيت الأفكار والآراء على غير التوابت وعلى التفصيلات، وعلى هذه أزمة المسلمين، يبنون اجتماعهم على التفصيلات فيفشلون في كل شيء. من أسباب التفتت والتفرق والتقزمن هو بناء الأفكار والآراء والاجتهادات على التفصيلات، مش على الكليات والإجماليات والخطوط العريضة ويعني نقاط الالتقاء والاجتماع والتغاضي عن جزئيات الأمور وعن التفصيلات المسائل، وإلا لانقسم الإنسان نفسه على نفسه. فما بالك بالجماعات أو الفرق، ومنها الكرمية. الكرمية عدة فرق ذكر لها أهل التاريخ أنها فيها الطرائقية وفيهم الإسحاقية وفيه العابدية وفيه السومرية وفيه الهيصمية فرق، وكلهم يرجعون إلى محمد بن عبد الله بن كرام. في قول الإمام البخاري في ترجمة يشير إلى أنه لا قيمة للقول باللسان إلا إذا انضم إليه الاعتقاد بالقلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلا بد من إضافة قول اللسان إلى اعتقاد القلب. والكرامية من الطوائف الذين يقولون بأن الإيمان قول وإن لم يجري فيه اعتقاد، وهذا خطأ. وإحنا من أول الصحيح كتاب الإيمان، والإمام البخاري رحمه الله يسرد في الأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول ونية وعمل. ولذلك لما جاء الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام عرفه قال: محمد بن عبد الله بن كرام الشيخ الضال المجسم، باختصار الشيخ الضال المجسم. هذا من علماء القرن الهجري الثاني، ولد سنة 90 و100 ومات سنة 55 و200. كان يقول: إن الإيمان قول فقط. والآية قال لك الآية، ربما يعترض بعض الشراح الصحيح قال لك الآية هذه وردت في الأيمان، فما علاقتها بالإيمان؟ وردت في الأيمان اللي هو اليمين، فما علاقتها بالإيمان؟ قال لك علاقتها بالإيمان أن مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. ولذلك تفرعت كثير من المسائل حول لفظ اللافظ وما يعنيه. إذا لفظ الإنسان بلفظ ولم يكن بقصده فإن الأمور بمقاصدها إلا في باب القضاء. اليمين على نية الحالف في جميع أبوابه إلا في باب القضاء، فعلى نية المستحلف، وإنما الأعمال بالنيات. ولذلك قعد العلماء الأصول: الأمور بمقاصدها، أخذا من هذه الآية. هذه أحد الآيات التي تدل على هذه القاعدة، وهو قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وتعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من سما على كل ذي علم ومال ومنصب وجاه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما هي حقيقة الموت؟ هل هو نهاية أم نهاية وبداية؟ وما الذي يحدث للإنسان في تلك اللحظات التي نراها أو نشاهدها أو نشاهد الحالة أمامنا ولكننا لا نعرف شيئا؟ يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حالات كثيرة تجد المتوفى يجلس حوله أقاربه وينظرون إليه وهو ينتقل أو يرحل عنهم وهم لا يستطيعون له شيئا، وهو والله وملائكته أقرب إليه منا ولكن نحن لا نبصر ذلك. ما الذي يحدث؟ تعالوا نسأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك لنا شيئاً إلا بيّنه ووضّحه، لنعيش هذه اللحظات التي فيها كثير من المبشرات للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. إذن هي الموت انقطاع وإقبال، إذن هو نهاية حياة وإقبال على حياة أخرى. صوره بعض العارفين قال: هو كتوأمين في رحم أمهما، أحدهما نزل إلى الدنيا والآخر ما يزال في رحم أمه، فكأن الذي في الرحم يقول: إن أخي قد انتهى، لكن أخاه قد نزل إلى عالم أرحب وأوسع. وهي كذلك للمؤمن، يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، يخرج من ضيق المكان والزمان إلى اللامتناهي من المكان والزمان، إلى عالم آخر له قوانينه. ما الذي يحدث يا رسول الله عندما يكون العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؟ قال: جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. إذن هو يرى، هو ينظر إلى ملائكة الرحمن في تلك اللحظات. فدعوني قبل أن أكمل ما أخبرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أنتقل بحضراتكم إلى ما اكتشفه العلم الحديث المعاصر في إحدى الجامعات الأمريكية. ورجل مسجى في رمقه الأخير وقد وضع تحت جهاز يسمى الرنين المغناطيسي الوظيفي يصور وظائف الدماغ، وكلكم تعرفون أن الدماغ مقسم إلى أجزاء، كل جزء يتولى مهمة أو وظيفة، منه للذاكرة ومنه للبصر ومنه للسمع ومنه إلى آخره. فاكتشفوا في لحظة ما أن ما يتعلق بالجزء المتعلق بالبصر يتوهج بشكل غريب. قال أحد الأطباء الذين كان حاضر تلك التجربة، قال: كأنه يرى شيئاً لم يكن يراه. الله أكبر. هم ربما يتوقعون، هم لا يؤمنون، ربما يتوقعون أن يرى
شياطين أو يرى أموات، لكن نحن كما أخبرنا الحبيب أنه يرى ملائكة الرحمن. قال فيجلسون منه مد بصره. وتوهجت أيضا ما يتعلق بالذاكرة. قال أحد الأطباء في تلك التجربة، قال فالميت في ذلك الوقت في درجة عالية من الوعي. سبحان الله، يعني يتذكر كل شيء. وهذه أيضا لعل بعضكم تابع بعض التجارب المتعلقة أو ما تسمى بتجربة الاقتراب من الموت، يعني الموت السريري يتوقف القلب. بعض تجارب كثيرة في العالم حدثت لبعض الناس حتى من غير المؤمنين، منهم من يقول تذكرت في تلك اللحظات كل حياتي. والله جل وعلا يقول يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. فتلك اللحظة يتذكر، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ويتوهج ما يتعلق بالسمع، لأن الميت سيسمع بدرجة ليس كالتي هو عليها في الدنيا. هو يرى ومن حوله لا يرون، هو يسمع ومن حوله لا يسمعون. ما الذي يحدث؟ قال فيجلسون منه مد بصره. الملائكة عظام الأجسام كثار العدد، لم يحدد النبي عددهم. قال يأتون بصورة، المبشر الأول قال ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ونحن البشر، أنت لما تقبل حتى على مكان، ماشي المكان أول مرة تخش له، أول مرة تدخل إليه ويلاقوك ناس لابسين كويس ونظاف ومبتسمين، يعني ترتاح. فالله جل وعلا للمؤمن يرسل إليه الملائكة هؤلاء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، هذا المبشر الأول. قال فيجلسون منه مد بصره. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول هذه العبارة: يا أيتها النفس، يا أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي رواية: أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم أنا نسألك في هذه الجمعة المباركة ولعلها ساعة إجابة أن يسمع كل من في المسجد وكل من يسمعنا هذه العبارة عندما يحين الأجل. أخرجي، والله جل وعلا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال فتخرج، إذن يسمع فتخرج الروح. ثم قال فلا يدعوها في يده طرفة عين. ملائكة جاءوا ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، هذا المبشر الثاني. فلما المبشر الثالث هو نداء ملك الموت: أيتها الروح الطيبة. فما يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجهها. هذا المبشر الرابع: روحك أيها المؤمن تكون طيبة بإيمانك وبإخلاصك لله جل وعلا. ثم قال فتبدأ رحلة. الآن تبدأ رحلة هي خاصة للعبد المؤمن فقط، أما الكافر فيحرم منها. رحلة عظيمة هي كالرحلة التي أعرج بها بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبع سماوات السبع، روح المؤمن تعرج إلى ربها. قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا اللي لليوم الاختراعات المعاصرة والتجارب لم يستطيعوا أن يصلوا إلى جزء صغير منها، ستعبر روحك هذه السماء فيستفتح لها. أو يسأل أولاً، يسأل الملائكة: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. هذا المبشر الخامس. يعني أنت لما تجي المكان وينادوك بأحسن أسمائك تطمئن وتعرف أنك أنت مكرم، أما إذا نوديت بأقبح الأسماء فتعرف أن المكان هذا مكان إهانة ومكان توبيخ أو مكان عذاب. فينادى بأحسن أسمائه فيستفتح له، فيفتح له. ما زال المبشر الآخر أيها الأحبة الكرام،
قال صلى الله عليه وسلم: فيشيعه في كل سماء مقربوها. الله أكبر. يا رب، لا نستحق هذا التكريم بعملنا، وإنما هو بفضل منك ومنا ورحمة. من نحن؟ عباد صغار. ماذا قدمنا حتى نستحق هذا التكريم من الله جل وعلا، أن يشيعك في كل سماء مقربوها؟ مش أي ملائكة، مقربو السماء الدنيا، يعني تخيلها بمنطق الدنيا وفد، ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد يسحب روحك إلى السماء، في كل سماء، فيسلمها هؤلاء التي بعدها، وفي كل سماء تسأل: ما هذه الروح الطيبة؟ حتى يصل السماء السابعة فيقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما دام اللفظ عبدي فهي لفظ، فهو كلام من الله جل وعلا. الله أكبر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، انظروا أي تكريم من الله جل وعلا. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يؤمر بأن تعود روحه إلى الأرض. قال تعالى: منها خلقناهم، منها خلقتهم، وفيها نعيدهم، ومنها نخرجهم تارة أخرى. فتنزل، وما زالت الرحلة، يعني انتهت رحلة السماوات السبع، وهذا تشريف وتكريم من الله لروح المؤمن، ثم تعود إلى جسده، فهو يسمع ما نقول، وهو يتكلم، لكن لا نعقل كيف يتكلم، لأن عالم البرزخ عالم آخر له قوانينه، لا تسأل ولا تقارنه بقوانين الدنيا، لأن حنسمع أشياء يعني أمرها غريب. هو بالعكس، الله جل وعلا حتى في الحياة الدنيا، لما أقول الحياة الدنيا مش الأرض بس، لا، حتى في الحياة الدنيا هناك اختلاف في الزمن بين الأرض وبين القمر وبين الكواكب الأخرى، واختلاف في الجاذبية، واختلاف في وما تحت البحر مختلف على ما فوقه، يعني قوانين تختلف حتى في الدنيا، فما بالك بقوانين عالم البرزخ له قوانينه المختلفة. فالميت يسمع بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والميت يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حملت الجنازة فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينطقون بهذه العبارة في تلك اللحظات: قدموني قدموني، لما يرى من المبشرات. هو سمع مبشرات وهو يصعد، إذن هو يعلم يقيناً أن ما ينتظره أفضل، فيقول: قدموني، لأنه يريد أن يصل إلى بوابة عالم البرزخ، إلى القبر. قدموني قدموني. أما إذا كانت غير ذلك فتقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإسراع بالجنازة، قال: فإن كانت صالحة فخيراً تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على أكتافكم. هو يتكلم، قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعه حتى صوت المعذب أو المعذب لما يصرخ ويقول: يا ويلها، يتذهبون بها. قال: فيسمعه كل من في الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق لمات. هذا من رحمة الله جل وعلا. فيحمل، وعندما يوضع في قبر يسمع، وربما يسمع حتى حديث الناس يتكلموا حول الجنازة، لأن حتى العلم قالوا السمع يستمر فترة بعد الوفاة يستمر، لكن هو على كل حال السمع هنا والبصر لا يكون بالجوارح هذه، وإنما يكون بما يقدره الله جل وعلا لتلك الروح. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا يعني دفن الميت ورجع الناس من حوله فهو يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. يسمع صوت النعال والناس مروحة وقد تركوه وحده، لكن الله لن يترك المؤمن العبد المؤمن وحده، سبحان الله. وهذا أيضا تكريم وبشارة أخرى تأتي للمؤمن في قبره. فيأتي ملكان يسألانه أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ فيقول المؤمن: ربي الله، ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو رسول الله، ما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وعملت به.
فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. والبشارة الأخرى قال فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء يفرش من الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل نعيم الدنيا، كل ما يخطر في بالك الجنة أعظم منه ولا تقارن به. يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة. ما زال فيه مبشر آخر، هل يقعد بروحه في القبر؟ لا. قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب فيقول له أبشر بالذي يسرك. يجي بشرة، من هو هذا؟ فيقول الرجل، يسأل العبد المؤمن، يسأل من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن يكون أنيسنا في القبر من أجمل الوجوه ومن أحسن الثياب فلنحسن أعمالنا في الدنيا، الأعمال الصالحة. لعل البعض يقول كيف يتمثل؟ لا، أنا سأذكر تجربة لأحد الغير مؤمنين مر بتجربة الاقتراب من الموت. قال كنت أسيء معاملة زوجتي، قال رأيت مخلوقا مرعبا، قال كالذئب أو أشد رعبا، قال وظل يهددني. لما سألوه قالوا من هو هذا؟ قال هذا شعرت أن هذا عمل سيء. هو نفسه هو غير مؤمن، لا يؤمن بالحديث ولا يؤمن بما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال أخبرت أو دخل في خاطري أن هذا عمل سيء، تمثل لي في هذا الشكل وجاءني يؤذيني. لأن الكافر يتمثل له وجه أسود الوجه قبيح المنظر كريه الريحة، يقول أنا عملك السيء. لكن حديثنا اليوم عن العبد المؤمن، فيأتيه هذا فيظل، ماذا يقول العبد المؤمن؟ فيقول يا ربي أقم الساعة، يتكلم ربي أقم الساعة، لما يرى أن القادم له هو أفضل. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، وما بعده أحسن، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. لذلك العبد الكافر يقول ربي لا تقيم الساعة، يعني هذا العذاب اللي هو فيه هو أخف مما ينتظره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من الذين ينعمون في قبورهم، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله جل وعلا عندما يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا إشارة وهذه رسالة لنا نحن الذين لازلنا على هذه الدنيا، لأننا جنازات مؤجلة، أن نحسن العمل وأن نقدم لذلك المكان وذلك الموقف. أيها الأحبة الكرام، لابد أن نثقل ميزاننا، وأثقل كلمتان في الميزان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل فيها صعوبة هذه في النطق بها؟ نقولها وأنا ماشي وأنا جاي وأنا مسوق في السيارة، ثقل بها ميزانك من الآن. أيها الأحبة الكرام، نريد وقد علمنا ما ينتظر العبد المؤمن، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان. نريد أن نسأل سؤال: ما دام حياتنا الآخرة هي الحياة وليست هذه، وأن ما نقدمه هنا نجده هناك، لابد أن نفكر في مشروع تستمر فيه الحسنات حتى وإن متنا. أيوجد هذا المشروع؟ نعم يوجد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم لم يترك لنا النبي شيئا إلا بينه وفصله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا مات العبد المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تعالوا نفصل فيها تفصيل سريع. صدقة جارية، أي صدقة، أي عمل يظل نفعه مستمرا للناس حتى بعد موت صاحبه. يعني مش شرط بناء مسجد، لا، بناء مسجد، بناء مدرسة، صيانة كذا، صيانة الطريق، بيرفع السبيل، أي أمر. والآن مفتوح قدامنا، الآن إخواننا في غزة يعني يعملون على إعمار غزة، هذه صدقة جارية لما تساهم في بناء لهؤلاء الناس مساكن أو غيره، هذه صدقة جارية ما دام ينتفع بها. بقى من بعدك فتأتيك الحسنات وأنت في قبرك. الأمر الثاني: علم ينتفع به، وأريد أن أفصل في هذا. أي علم ينتفع به؟ ما دام نكرة معناها أي علم، ليس العلم الشرعي فقط. بعض الناس يظن لا لا، علم ينتفع به أي ينفع الناس. أي علم؟ العلوم، علوم اللغة، علوم الكيمياء، علوم الفيزياء، علوم الرياضيات، علوم الطب، علوم أي علم من العلوم ينتفع به من بعده، من بعد موت صاحبه يذهب إليه أجره. زمان كان في مؤلفات، يعني واحد يكتب مؤلف يقعد بعده زي ما نقرأ في البخاري ومسلم وغيره وتدعو له، أو يعني هذا صدق، هذه علم ينتفع به. لا، اليوم أيها الأحبة، وهذه بشارة حتى لأهل الصنعة، اليوم العلم ينتفع به، يمكنك أن تترك علما ينتفع به ولم تكتب خطا واحدا. اليوم التقنية الحديثة اللي نشوفها على اليوتيوب وغيره، تجد يعني دروس في العلم، دروس في الطب، دروس في كذا، دروس في الأغذية، دروس في حتى فيما يتعلق بالبناء وما يتعلق بالزراعة. كل واحد حتى الصنايعية يديروا فيديوهات، كل ما ينتفع به عبد المؤمن فلك أجره. هذه بشارة يا إخوة، مش حكر على فقط نقول طبقة متعلمة دكاترة ولا كذا، لا لا لا لا، والمؤلف لا، كل من عنده علم يحسن علما ما ويترك بصمة. الآن بارك الله في القناة يعينون على نشر العلم أن ينتفع به، نسأل الله أن يكون من العلوم المنتفع به، لما ينشر لهم أجرهم ولي أجري. فهذه رسالة للعمل يا إخوة، كل من هو عنده، حتى المعلمين وغيره، يمكنك تدير دروس وتنزلها تقوية ولغير الطلاب، وهذه موجودة في الإنترنت يعني في كل العالم تجدها، وهو علم عند كل من يفتح، مش غير فقط فتح التسجيلات، هذه بتجيب لها أجر في الدنيا، لا لا، تجيب لها أجر في الآخرة وهو أعظم، لأن علم ينتفع به. أخيرا: ولد صالح يدعو له. لابد أن نصلح أبناءنا ليدعو لنا لا أن يدعو علينا.
وأيضا لابد أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا. احرص أن تدعو لهم في كل صلاة، تدعو لوالديك إذا كان قد توفاهما الأجل، وتدعو لهما بالصحة والعافية إذا كان على قيد الحياة. هنا كما تدين تدان، كما تدعو لوالديك سيهيئ الله ابنك من بعدك وأبناؤك من بعدك ليدعون لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهموما إلا فرجت كربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بخير، اللهم أعنه وقوه عليه، ومن أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بشر، اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر أهلنا وإخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مشردون فآويهم يا رب العالمين، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا وإخواننا في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصر مجاهدينا وحقق آمالنا يا رب العالمين. يا ربي، إن كل من يسمع الصوت الآن عنده أمل وعنده رجاء وعنده طلب، فحقق لكل واحد منا أمله وحقق لكل واحد منا رجاءه. يا رب، من يريد العافية فمن عليه بالعافية. يا رب، من يريد المال فوسع عليه في رزقه. يا ربي، من يريد السعادة فأنزل عليه رحمات السماوات والأرض، وأنزل عليه من سعادات السماوات والأرض يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع علامات الساعة، وعلامة متميزة حصلت في التاريخ، وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم، يعرفها القاصي والداني، يعرفها الكبير والصغير، ألا وهي انشقاق القمر. تأمل إلى تلك الآية العظيمة بسورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تأمل إلى ذلك اليوم، إلى ذلك الموقف. قال أنس رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. الله أكبر، سبحان الله. ما أعظم هذا المشهد، وما أعظم هذا المنظر، وما أعظم تلك الشهادة، وما أكثر تواضعه صلى الله عليه وسلم لما قال للأصحاب اشهدوا، يعني اشهدوا على ما رأيتم. إخواننا الكرام، الفائدة من هذه المعجزة ومن هذه العلامة من علامات اقتراب الساعة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء أوليائه، وأن الله عز وجل ناصر رسله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخواننا، هذه من أعظم العلامات ومن أكبر الدلائل على أن المظلوم إذا رفع يديه إلى الله عز وجل ودعا من قلب صادق، رفع الله عز وجل ظلمه واستجاب دعاءه. إذا إنسان مريض يا أخوانا، ودع الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن الله يسمع وأن الله قادر، والله الله عز وجل يكرمه. في إنسان مريض، رجل مريض، كان كل ما يدخل لعنده إنسان على الغرفة بالمستشفى بيقول لهم: يا أخوانا، اشهدوا أني راض عن الله، اشهدوا أني راض عن الله. هل تظن أن الله عز وجل لا يعافيه، أو أن الله لا يشفيه، أو أن الله عز وجل يتركه حتى حين يموت هذا الإنسان؟ ألن يجزيه الله عز وجل خيرا على هذا الإيمان العميق؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، أيضا ساعة الحزن وساعة الهم وساعة المرض، حين تقترب ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، كما التجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، فأكرمه الله وأعطاه الله ونعمه الله، وجعل الله عز وجل

تلك المعجزة آية قائمة إلى يوم القيامة، انشقاق القمر، حتى من صعد إلى القمر من العلماء، من علماء الفضاء، ورأوا ذلك، وكل ذلك موثق في صفحات الإنترنت إذا أحب الإنسان أن يرى وأن ينظر ذلك الشق الواضح في القمر. ونحن لا نحتاج أصلا إلى مثل هذه الدلائل العلمية، مع أنها تثبت قلب الإنسان، الإنسان الذي يعني يتحرك قلبه أو في قلبه زيغ يتثبت قلبه ويتمسك بهذا الإيمان. أما أهل الإيمان أمثالكم إن شاء الله، فلا نحتاج إلى مثل هذه الرؤى العلمية أو الاكتشافات العلمية، فنحن نؤمن بأعظم من ذلك بكثير. نؤمن ببعثة، ونؤمن برسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أيضا بعلامات ساعة، ونؤمن بقيام الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء المضطرين، وأن يرفع البلاء عن أهل البلاء، وأن تقترب ساعة الفرج، وأن تقترب ساعة الرحمة، وأن تقترب ساعة الراحة من كل إنسان مهموم، ومن كل إنسان مظلوم، ومن كل إنسان مبتلى. والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك وأقدم لك هذه الحلقة الجديدة التي تحمل عنوان ميزان الذهب.

لكل امرئ مزايا وعيوب لا يخلو منهما جميعا أحد. كثير من الناس عندما يحب لا يبصر العيوب، يتجاهل عمدا كل مساوئ محبوبه ولا يقومه، وهو عندما يكره لا يبصر المزايا ويتجاهلها تماما كأنها لم تكن. وهذا منهج خاطئ لم يكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل به ولا يعتمده كأسلوب مقبول، بل كان منهجه صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الناس على أن فيهم الإيجابيات وفيهم السلبيات، وفيهم من الخير وفيهم من الشر. ولكن قد تغلب إحدى الصفتين الأخرى، كما يتعامل معهم على مدار البحث عن الخير لأمته وإبعاد الضرر والشر عن أفرادها وجماعاتهم، فربما يخرج من موقف شديد مع صنديد عتيد بكسب كبير وفوز لأمته ورسالته. لا شك أن المواقف تخضع في تقييمها لقواعد وضوابط، لكننا هاهنا نحاول أن نرى نموذجا مختصرا في أساليب تعامل الداعية الأعظم صلى الله عليه وسلم مع الناس وفي المواقف ليتعلم الجاهلون. فهل نعجب إذ نراه يتعامل مع أحد أعدائه فيخاطبه بأدب الخطاب ويناديه بما يحبه العرب؟ فقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة أحد أكبر أعدائه فأعطاه الفرصة للحديث بداية قبله ولم يقاطعه، ثم لما أنهى حديثه تماما قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. وقرأ عليه القرآن، فيكسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الجولة، ويهتز الصنديد العتيد بأسلوب الصادق الكريم، ويعود إلى أهله صائحا: ما هذا بقول بشر وما هو بكاذب؟ ويوم فتح مكة وهو المنتصر القوي بجيشه الجرار، وجاءه زعيمها أبو سفيان يفاوضه، أحسن معاملته وأكرمه، وأمر مناديه أن ينادي في قريش: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكانت فاتحة خير وفتح مبين. ويوم بدر وقد أسر 70 من المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن المطعم بن عدي حيا لأطلقتهم. وها هنا بين أيدينا موقف نحسبه فريدا في الحكم على أفعال الناس وسلوكياتهم، كما أنه موقف فريد في القضايا والأحكام. فقد أخطأ رجل من صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وأرسل لأعدائه يوم فتح مكة بسر حربي يختص بمسير الجيش: إن الجريمة هاهنا كبيرة ولا شك، وإن عقوبتها شديدة في كافة الأعراف، ولكن نحن هاهنا أمام موقف مختلف لنرى كيف سار الأمر.

0: بداية أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يثبت بالدليل القاطع التهمة الملقاة، فلما حصل على الدليل نادى ذلك الصحابي المتهم ليستفسر منه عن سبب فعله، فجاء به وسأله: ما حملك على ما صنعت؟ وعندئذ قام عمر فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينسى سابقة أفعال هذا الرجل الحسنة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. إنه لم ينس أن الرجل من أهل بدر الذين اطلع الله على قلوبهم وغفر لهم باقي أعمالهم، فلا يعرف الفضل وقت الاختلاف إلا ذو فضل، ولا يفعل ذلك إلا أهل العقل والحكمة ومن يمتلكون الوسطية والعدل في الحكم على الناس. ولم يقتصر هذا الأمر على الأحياء، بل تعداه مع الأموات أيضا، فنهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، فمن مات فقد لقي ربه يحاسبه على عمله، وإن سبه لن يغير شيئا بل سيؤذي الأحياء. كذلك فقد حرص أن يتعامل مع الإنسان بشخصه لا بأهله وقرابته، فقد كان صاحبه خالد بن الوليد رضي الله عنه ابنا للوليد بن المغيرة أحد أعدائه الألداء، وكان صاحبه عكرمة ابنا لأبي جهل أحد ألد أعدائه أيضا، وكانت امرأة أخرى اسمها درة قد أسلمت، وكانت بنتا لأبي لهب وأم جميل اللذين قد أذاقاه أشد الأذى. كان الثلاثة مسلمين، وعاملهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعامل المسلمين معاملة واحدة فلا فرق بينهم ولا تأثير لسوء تاريخ آبائهم ولا أمهاتهم. فالمعامل شخصية كما أن الحساب شخصي، وسيحاسب كل منا أمام ربه عن عمله، وهو لا عن عمل أبيه ولا عن عمل أمه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب، ونشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن أن الوحدانية لله أمر لازم وواجب، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قبل، فإن خلقًا ذميمًا يجب علينا استئصاله من أنفسنا ومحاربته والقضاء عليه، لأنه إذا وصل إلى القلوب أفسدها، ويتأكد علينا اجتنابه في كل زمان ومكان، ألا وهو الحسد المذموم، إذا هو من الذنوب المهلكات، وهو أن يجد الإنسان في صدره وقلبه ضيقا وكراهية لنعمة أنعمها الله على عبد من عباده في دينه أو دنياه، حتى إنه لا يحب زوالها عنه، بل وربما سعى في إزالتها. وحسبك في ذمه وقبحه أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه ومن شره، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أما بعد، فالحسد المذموم مدخل من مداخل الشيطان إلى القلب، فبالحسد لعن إبليس وجعل شيطانا رجيما. ولقد ذم الله الحسد في القرآن الكريم وشدد النكال على من اتصف به، لأن الحاسد عنده شيء من الاعتراض على أقدار الله التي قدرها على عباده، وهو داء عظيم من أصيب به تبلد حسه وفتح عينيه على كل صغير وكبير، فلا يهمه إلا زوال الخير من عن غيره، فلا هو قانع بما قسم الله له ولا هو راض بما قسم الله لغيره. قال الله تعالى عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال تعالى عن المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد نبه القرآن على أعظم النعم التي حسد عليها المسلمون عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الوحي وتحصيل الغنائم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومما جاء فيه الحسد عن نعمة متوقعة قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومما يدل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقوله: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، وهو نتيجة من نتائج الحقد وثمرة من ثمراته المترتبة عليه. فإنه من يحقد على إنسان فإنه يتمنى زوال النعمة عنه ويغتابه في المجالس ويعتدي على عرضه ويشمت فيه. ولذلك يعسر معالجة هذا السبب، لأن الحاسد ظلوم جهول، وليس يشفي صدره ويزيل حرارة الحسد الكامن في قلبه إلا زوال النعمة عن غيره، فحينئذ قد يتعذر الدواء. وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه فقال إن هذا لكريم على ربه، فسأل ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره، وقال أحدثك من عمله بثلاث: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. وقال عمر رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. قال الغزالي: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وحكي أن عون بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط، فقال: إني أريد أن أعظك بشيء. فقال: وما هو؟ قال: إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله به. ثم قرأ: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإياك والحرص، فإنه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السماوات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها. ثم قرأ: اهبطوا منها، إلى آخر الآية. وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. ثم قرأ: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الآيات. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، وإذا ذكر القدر فاسكت، وإذا ذكرت النجوم فاسكت. وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا. قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته. فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك، فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة البخر. فقال له: انصرف حتى أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوم، فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته، فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته. فقال له الملك: أدن مني. فدنا منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم، فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدق. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله يقول فيه: إذا أتاك حامل كتابي فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي. فأخذ الكتاب وخرج، فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بصلة. فقال: هبه لي. فقال: هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل، فقال العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. قال: إن الكتاب ليس هو لي، فانظر في أمري حتى تراجع الملك. فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة. فذبحه وسلخه وحشى جلده تبنى وبعث به. ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله، فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما قلت ذلك. قال: فلما وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه. قال: صدقت، ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته. أيها الإخوة المستمعون، هذه عاقبة الحسد، فلله ذر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال أبو العتاهية: فيا رب إن الناس لا ينصفوني، فكيف ولو أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن شئت أبغى شيئهم منعوني، وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم وأحجب عنهم ناظري وجفوني. وقال أبو الأسود: حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لمشوم. وقال آخر: يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قطر صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. ووقف رجلان بين يدي هارون الرشيد، أحدهما حسود والآخر بخيل، فقال لهما: تمنيا مني ما تريدان، فإني سأعطي الثانية ضعف ما يطلبه الأول. فصار أحدهما يقول للآخر: أنت أولا. فتشاجرا طويلا، وكان كل منهما يخشى أن يتمنى أولا لئلا يصيب الآخر ضعف ما يصيبه. فقال الرشيد: إن لم تفعلا ما أمرتكما به قطعت رأسيكما. فقال الحسود وهو يطلب طلب الحاسد: يا مولاي، اقلع إحدى عيني. ليقلع للآخر كلتا عينيه. فمن الأسباب التي تؤدي إلى الحسد، يمكن تقسيم الأسباب إلى أسباب من الحاسد أو من المحسود، أو قد يشترك فيها الاثنان: العداوة والبغضاء، والحقد والتعزز، والترفع، وحب الرئاسة، وطلب الجاه لنفسه، وظهور الفضل والنعمة على المحسود، وحب الدنيا، وشدة البغي، وكثرة التطاول على العباد المجاورة والمخالطة. لذا فإن العمل الصالح هو الشيء الذي يرافقنا في أخرانا ويبعد عنا سوء الخاتمة إذا ما لزمنا الصلاح. وإننا قد نحسد على أجسامنا أو أموالنا أو ممتلكاتنا أو أهلنا وذوينا، وقلما نحسد على أعمالنا. ففي قديم الزمان كان لملك 4 زوجات، كان يحب الرابعة حبا جنونيا ويعمل كل ما في وسعه لإرضائها. أما الثالثة فكان يحبها أيضا، ولكنه يشعر أنها قد تتركه من أجل شخص آخر. والثانية كانت هي من يلجأ إليها عند الشدائد، وكانت دائما تستمع إليه وتتواجد عند الضيق. أما الزوجة الأولى فكان يهملها ولا يرعاها ولا يؤتيها حقها، مع أنها كانت تحبه كثيرا، وكان لها دور كبير في الحفاظ على ممتلكاته. مرض الملك وشعر باقتراب أجله، ففكر وقال: أنا الآن لدي 4 زوجات، ولا أريد أن أذهب إلى القبر وحيدة. فسأل زوجته الرابعة: أحببتك أكثر من باقي زوجاتي، ولبيت كل رغباتك وطلباتك، فهل ترضين أن تأتي معي لتؤنسيني في قبري؟ فقالت: مستحيل، وانصرفت فورا بدون إبداء أي تعاطف مع الملك. فأحضر زوجته الثالثة وقال لها: أحببتك طيلة حياتي، فهل ترافقيني في قبري؟ فقالت: بالطبع لا، الحياة جميلة، وعند موتك سأذهب وأتزوج من غيرك. فأحضر الزوجة الثانية وقال لها: كنت دائما ألجأ إليك عند الضيق، وطالما ضحيت من أجلي وساعدتني، فهل لا ترافقيني في قبري؟ فقالت: سامحني، لا أستطيع تلبية طلبك، ولكن أكثر ما أستطيع فعله هو أن أوصلك إلى قبرك. حزن الملك حزنا شديدا على جحود هؤلاء الزوجات، وإذا بصوت يأتي من بعيد ويقول: أنا أرافقك في قبرك، أنا سأكون معك أينما تذهب. فنظر الملك فإذا بزوجته الأولى وهي في حالة هزيلة ضعيفة مريضة بسبب إهمال زوجها لها، فندم الملك على سوء رعايته لها في حياته، وقال: كان ينبغي لي أن أعتني بك أكثر من الباقين، ولو عاد بي الزمان لكنت أنت أكثر من أهتم به من زوجاتي الأربعة. في الحقيقة أحبائي المستمعين، كلنا لدينا أربع زوجات، أتعلمون من هن؟ أما الرابعة فهي الجسد. مهما اعتنينا بأجسادنا وأشبعنا شهواتنا فستتركنا الأجساد فورا عند الموت. والثالثة هي الأموال والممتلكات، عند موتنا ستتركنا وتذهب لأشخاص آخرين. والثانية هم الأهل والأصدقاء، مهما بلغت تضحياتهم لنا في حياتنا فلا نتوقع منهم أكثر من إيصالنا للقبور عند موتنا. والأولى هي العمل الصالح، ننشغل عن تغذيته والاعتناء به على حساب شهواتنا وأموالنا وأصدقائنا، مع أن أعمالنا هي الوحيدة التي ستكون معنا في قبورنا. يا ترى إذا تمثل عملك لك اليوم على هيئة إنسان، كيف سيكون شكله وهيئته؟ هزيل ضعيف مهمل أم قوي مدرب معتنى به؟ أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصره لسلوك الطريق المستقيم، وأن يحفظنا من شر كل حاسد. أيها الإخوة المستمعون، حفظنا الله وإياكم من شر حاسد إذا حسد، وأن يحفظنا من أن نحسد أحد. ونصلي ونسلم على سيد الخلق وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله ما في أسعد مني في هذه الليلة المباركة أني ألتقي بهذه الوجوه التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، التي أسأل الله جل جلاله أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا صراحة ما توقعت أن ما شاء الله تبارك الرحمن العدد يكون بهذا الكم تبارك الرحمن، وكلهم شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم شباب بعد عمري عمي محمد فوق رأسي. سرب بحفظك يبارك لنا في عمرك وعملك يا رب العالمين. عاد سبحان الله، من فضل الشيب في الإسلام من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم. طبعا أنت مو ولا صوب الشيب، بس إحنا نتكلم عن الشيب في الإسلام. يوم كلمني عبد الله أبو خالد عسى ربي حفظه، قال لي أبو عزيز نبي نتكلم في موضوع الثبات بالقرآن، موضوع عجيب جدا سبحان الله. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله العظيم يا جماعة إن عظمة عظمة بما بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أنا يوم قريته قلت يا الله يا الله، شنو هذا الحديث اللي أنا ما ندري عنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن سبب إن هذا القرآن سبب. أنا عدت هذه يعني المعلومة أكثر من مرة، بس ما في مشكلة إن نقولها مرة أخرى. ما معنى سبب؟ أحسنت. لغة معنى السبب الحبل، حبل. الله عز وجل يقول في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الله عز وجل هنا يتهكم بالمشركين والكفار، أنه من يظن أن الله عز وجل لن ينصر محمد صلوات ربي وسلامه عليه خليه يشنق نفسه. فليمدد بسبب إلى السماء، طبعا السماء العلو، يعني خليه يمد له شيء من العلو، حبل. فليمدد بسبب المقصود اللي هو هذا، فليمدد بحبل من السماء خليه يشنق عمره،
3: يعني من السماء الغرفة.
2: أيوة يعني من علو المكان اللي هو فيه. طيب، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل. سمعوا العظمة. طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده وأبدا. أكيد أنت ماسك بحبل رب الجلال سبحانه في الطرف المقابل، ما أدلك رب العالمين حبل من عنده. ما يقول لك، ما تسمع أنت يقول لك القرآن حبل الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. روح اقرأ بالتفسير شنو معنات العروة الوثقى. هي شوف القرآن عروة وثقى، والتأكيد بعد لا انفصام لها، هي ما راح تنفصم. انت تهدها كيفك، انت الخسران، لكن تمسك به، عض عليه، تشبث فيه، لا انفصام، هي ما راح تنفصم أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. لذلك سبحان الله، طبعا هذا الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. لذلك تشوفون سبحان الله صاحب القرآن اللي يعمل بالقرآن الرؤية عنده واضحة. تشوف الناس في تخبط، لكن هو ماشي على البوصلة، صح ماشي تبارك الرحمن، لأن يرى بنور الله عز وجل. تبون أقول لكم آية تبين لكم هذا الأمر؟ والله يا جماعة آية إنها شيء شيء من الخيال. لكن إحنا للأسف الشديد نحتاج إلى قراءة القرآن بتدبر أكثر. الآية في سورة النمل الله عز وجل يبين أن القرآن يدليك الطريق الصحيح، يبين لك الهدى والنور والرحمة، ترى كلها بالقرآن. أنت تدرون أن الأمم السابقة اللي كانت قبلنا كلهم مختلفين، واحد شرق واحد غرب، واحد محرفين كتابهم، واحد ما أدري شنو قصة. فالله عز وجل يحكي هذا الموضع سبحانه في سورة النمل، يقول رب جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومختلفين وايد بني إسرائيل. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبون الحل؟ خير روحنا حق القرآن. شوف الآية اللي بعدها: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يدليك، هداية. لذلك احنا شنو قلنا؟ الثبات بالقرآن. شوفوا، كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأذية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقى ما يلقى من البلاء والمآسي، شيء مو طبيعي. والله العظيم يا جماعة الخير، لما تشوف بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم صارت له، تستحي أنت على اللي يصيبك من الخرابيط هذه اللي أنت تسميها بلاء. لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي عانى صلوات ربي وسلامه عليه قدامك أنت يا عمي زين، ولا شيء. يعني ما تدري، والله العظيم لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري، يعني في أبناء صلوات ربي وسلامه عليه ابتلي، من يولد عنده ذكر يموت، شوف قدام عينه كل بناته توفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته إلا فاطمة، يدفن بناته بيدينه. هذه من ناحية، بس تخيلوا من ناحية عاطفية، ما تكلمنا عن الدين، شنو أوذي اللي رموه بالحجارة ووضعوا على ظهره سنة الجزور، كل هذه الأمور احنا ساكتين عنها، يعني ما تكلمنا شو اللي شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يشوف أصحابه قدام عيونه يقتلون ويعذبون أشد العذاب ولا يقدر يسوي شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل كان يسليه بهالقرآن هذا، سبحان الله، قرآن وتد بالقلب، شيء مو طبيعي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك سبحان الله، العلماء يقولون أن القرآن يعني أنزله الله عز وجل سورا متعددة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها مرة واحدة، كان يأتي الجبريل كل ساعة يعرض عليه شيء من القرآن. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبحان الله، في علاقة غريبة جدا والله يا جماعة بين القلب وبين القرآن. وايد الله عز وجل يذكر هذا المعنى في القرآن، أن في علاقة ما بين القلب وكتاب الله عز وجل. لاحظوا معي: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية اللي بقولها ليست اللي قرأتها قبل قليل، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك. وين نزل به الروح الأمين؟ شوفوا سيد الملائكة أنزله على سيد البشر في أطهر مكان فيه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف على القلب، في علاقة قلت لكم ما بين القلب والقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف الله عز وجل كله يخاطب القلب إذا تكلم عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لحظة، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف القلب، ها، النبي صلى الله عليه وسلم وايد، والله عز وجل يأكد على هذه القضية، العلاقة ما بين القلب والقرآن. شنو معنى ربيع قلبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يلا قولوا لي شنو معنى ربيع قلبي. يلا يا شباب، بعد سم أبوي. أنس القلب، جميل، حسنت، قريب. بس أنا أبي المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، أن تجعل، شو تفهم أنت أن تجعل القرآن ربيع قلبي؟ الله، الله يا دكتور، الله، هذا هو يا جماعة، اللي يقرأ القرآن يزهر، يخضر قلبه، والله العظيم تبارك الرحمن. أنت يعني تشوف أنت تبارك الله، لا قوة إلا بالله، صاحب القرآن حتى وجهه منور. شنو هذا الشيء اللي ينصب القلب ينور الوي؟ والله شيء غريب، يزهر القلب. ربيع في اللغة الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاعد يقول لك أن تجعل القرآن هذا غيث قلبي، ماء قلبي. أنت متخيل القلب يقدر يعيش يعني بدون الماء هذا؟ يجف. ما الله عز وجل يصف بعض القلوب أنها كالحجارة وأشد قسوة؟ شو اللي طيبة؟ شو اللي لينها؟ ما في إلا القرآن، هو هذا الربيع. القرآن مو بس يعني يلينها، يوردها، يزهرها، يخضرها، شيء والله العظيم، سبحان الله يا جماعة. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان يتأمل في حديثه وفي دعاءه، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ما يعني إلا أن يجد أن يكرر هذا الدعاء يعني في سجوده وبين الأذان والإقامة في كل وقت إجابة، لأن شيء عظيم حقيقة أن يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبك. أذكر قرأت أثر لوهب بن الورد رحمه الله عز وجل، أنه يقول: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وأنا عشان كذي أقول لكم يا جماعة الخير، اللي يقرأ القرآن طلبا للهداية ورب العالمين يعلم في في في قلبه صدق هذا العبد وإخلاصه له، والله العظيم يا جماعة رب العالمين ما يضيع، مستحيل هذا يهلك ولا يضل، لأن تصير رؤية عنده واضحة، والله عز وجل من كرمه سبحانه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يدليك الطريق الصحيح. لذلك هو كان ثبات، وأعظم ثبات هذا الكتاب الكريم. طيب، بقول لكم قصة من القصص العجيبة جدا اللي صارت حق أحد السلف، والله لو هذه القصة ما وردت بالآثار ما أدري، صعب أن يصدقها الإنسان. بس عشان تعرفون شلون في ناس عايشة مع القرآن حياة مرة واحدة ثانية غير اللي احنا عايشين، نسأل الله جل جلاله أن نعيش مع القرآن. في واحد من السلف رحمة الله عليه، من الحفاظ المقرئين الأئمة الأعلام، اسم أبو العالية رفيع بن مهران، في ترجمته أنه الإمام المقرئ الحافظ، أراد في إحدى السنين السير للجهاد في سبيل الله. طبعا كانوا أئمة الحفاظ أئمة في الحفظ والتفسير والفقه والجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ضربوا بكل سهم في الخير، ما شاء الله تبارك الله، أعد عدته للجهاد، وجد وهو في السير آلاما شديدة في ساقه، ذهب إلى أحد الأطباء، رأى ساقه، قال: إنك مصاب بالآكلة. قال: وما الآكلة؟ قال: داء يأكل العضو حتى يحل به، اللي احنا نسميها شنو سماحة الدكتور؟ غرغرينة. نسأل الله عز وجل يعافينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. المهم، إذا ما بتر العضو تنتقل الغرغرينة إلى العضو الثاني، حتى يعني عياذا بالله الإنسان يموت بسبب هذا الأمر. فالأطباء دائما يحرصون ان هم يبترون العضو. طبعا الحمد لله اليوم في يعني الطب متطور، بس يعني سابقا حتى اليوم يبترون، بس يعني سابقا خلاص ان اصيبه بالاكله خلنا نبتر عشان لا يزيد هذا الامر. المهم اخبر الطبيب انه لا بد من بتر ساقه، فاذن له وهو كاره لذلك. فلما احضر الطبيب المناشير لنشر العظم قال نريد ان نسقيك جرعة خمر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد. يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وصاحي 100%. فقال أبو العالية رحمه الله عز وجل بل هناك ما هو خير من ذلك، أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعله يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه. فلما أفاق قال له الطبيب كأنك لم تشعر بالآلام الشق والبتر. طبعا هذه جماعة الرواية وردت أنه هو كان يقرأ القرآن، وفي رواية أنه أتاه بقارئ يقرأ. قال لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عز وجل عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال لقد سبقتيني إلى الجنة. هذا طبعا من حسن الظن بالله عز وجل. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ودليلنا إلى جنات النعيم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، دخل علينا الحافظ ونعم بالشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا مسهلا، يا مرحبا مرحبا بالشيخ، بالنور والرضا والكرامة. يا جماعة الخير، الإمام الشاطبي صاحب القراءات المشهور الذي كتب الشاطبية، المتن المشهور الذي يحفظه كل من يريد أن يأخذ علم القراءات، تعرفون متن الشاطبية اللي أكمل الإمام ابن الجزري بي الدرة. الإمام الشاطبي عنده أنت اللي قبل شوي ذكرتها من أبيات كانت للشاطبي
4: ابن الجزري في الدرة.
2: ابن الجزري رحمة الطيبة الله عليه،
4: بداية الطيبة
2: وهي
4: ذكرناها. فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان.
2: الله،
4: وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من استطاع.
2: الله الله، أحسن الله إليك. هذا الإمام الشاطبي يقول وصف لأهل القرآن، طبعا هم يعني الأئمة يبدعون في وصف حملة كتاب الله عز وجل لأنهم فعلا أشراف الناس والله العظيم. يا جماعة الخير، اللي يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر القرآن عن ظهر قلب ثم يرى أن أحدا في هذه الدنيا أشد يعني قدرا منه وأرفع قدرا منه، ليس استكبارا، وإنما يعني يشوف أن مثلا صاحب المال هذا أحسن منه، ازدرى نعمة الله عز وجل عليه والله، لأن ما في أشرف من هذا الإنسان الذي يستظهر كتاب الله عز وجل في صدره ويعمل بالقرآن، لا يوجد البتة، إلا أن يكون رجلا يحفظ القرآن بالقراءات ويكون أشد اجتهادا منه، لأن اللي الله عز وجل يودع هذا القرآن في صدره هذا من أولياء الله عز وجل. وهذا حتى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أي نعم، ما في ما، وترى هذا الكلام منقول عن السلف أنه من يعني يستظهر القرآن ثم يرى أن أحد أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل. ما أقول لك أن الإنسان يستكبر على الناس، لا، بس أنت ما تشوف أن النعم هذه الدنيوية تساوي شيئا عند نعمة أنك أنت الله عز وجل أودع في قلبك القرآن. عيب أنك أنت أصلا تشوف أن هذول شيء أمام كتاب الله عز وجل. هذه كلها أشياء لحظية، أنا بشيء ملي علي يومي كله أنا مستانس. أنتم متخيلين سبحان الله، أنت تيجي الحلقة تسمع وردك، شو اللي سويته أنا عشان أكون سعيد؟ ما أدري أنا شنو التفسير، ما أدري، إلا أن الله جل جلاله سبحان الله يكرم هذا الحامل لكتاب الله عز وجل يخليه مستانس. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسعد الناس والله العظيم، ما بلا خيل، ما بلا سيارة، ما بلا كذا، سعيد سعيد سعيد سبحان الله. وهذه من كرامة الله عز وجل اللي حامل القرآن. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو ذر ويا جماعة الخير أنا يعني أوصيكم بقراءة سيرة أبو ذر الصحابي الجليل. أبو ذر من الصحابة العجيبين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمارة، طلب الإمارة أبو ذر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطى، قال إنا خزي وندام، مع أنه من أحب الأصحاب إليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ما هو خير له. فمر أبو ذر سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو ذر وايد، فحين أبو ذر يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تأتي الأوامر تنتهي عن النواهي. قال يا رسول الله زدني، أو قال مه يا رسول الله في لغة العرب يعني بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد تقوى الله، بس يا جماعة بس أبيكم تركزوا معي، ترى الوصية بتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وأنتم تسمعونها في كل خطبة جمعة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، وكثير من الآيات تبتدئ ب يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصية بتقوى الله يعني أساس من أساسيات الدين، صح؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها مباشرة بالوصية اللي احنا بقول لكم إياها، عشان تفهم أنت شنو الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عنها في الوصية هذه. الحين وصى بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اللي بعد عليك بتلاوة القرآن، بعدها مباشرة قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، نور في الأرض وذخر في السماء. وهني اللي يعني الشيء المهم جدا اللي أذكره لكم، أن يا أحباب قلبي عسى ربي يرعاكم ويتولاكم، تلاوة القرآن أقلها أقلها أقلها هو الصوت الحسن والتجويد الحسن، هذه أقل شيء في تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ثلاث مراتب، إذا أنت ما تسويها ثلاثتها لن تنفعك التلاوة. تنفعك من ناحية أجور وحسنات، بس ما راح تنفعك من ناحية الهداية والاستقامة. يعني لا يجيني واحد صوته جميل وتجويده قوي ويصلي بالناس وحافظ وخلاص أنا ما شاء الله تبارك الله ولي الله، اللي قبل شوي أنت مو تقول أنت ولي الله، لا، أولياء الله عز وجل اللي يطبق هالثلاثة الحين بذكر لك إياها في تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، الحمد لله أنا أعرف الوقوف وأعرف التجويد فضل الله عز وجل ومخارج الحروف حين أشرح لك إياها وحين أسمع لك بعد الجزرية.

بقرة يأكثرون. والقرآن ما شاء الله موجود كل مكان، متوفر نسخ منه. فأنا إذا ما أثر القرآن على قلبك، إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن علاقة القرآن مع القلب، إذا ما أثر على قلبك وبين على مظهرك وعلى أخلاقك وطيبك وتواضعك وحسن عبادتك، شو الفائدة يعني؟ والقرآن حجة لك أو عليك. فأول مرتبة في قضية حسن التلاوة اللي هي الاتباع، أنك أنت تتبع هذا القرآن وتطبق ما فيه وتطبق حدوده وتقيم حروفه. الثانية فهم هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، أنك أنت أنك تعرف معاني هذا القرآن وتتدبر هذا القرآن كما أراد الله عز وجل. مو واحد يأتيني فيغلو بالقرآن ويأتي بأشياء ما يناسب هواه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الله مستعان تجده يعني يأخذ بالآيات المتشابهة حتى يعني يرضي ضميره ويعلم أنه أصلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث هو أن تتلوه كما أنزله الله عز وجل. فأول شيء الاتباع، الثاني الفهم كما أراد الله عز وجل، الثالث أن تتلوه كما أنزل. طيب راح يكون هذا يعني ختامنا لهذا الدرس، وسمحوا لي على الإطالة. يا جماعة الخير، هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن للأسف الشديد إن إحنا يعني مو معطينا أهميته وقدره. صلوات ربي وسلامه عليه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم. مشهور الحديث، كل مكان سامعين، صح؟ أنا أبيكم بس تتأملون في هذا الحديث مرة أخرى. من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أمته مجاهدون في سبيل الله، صح؟ ويعرف أن هناك قائمون في الليل، ويعرف أن هناك صائمون بالنهار، صح؟ كل هذول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي منفقون أموال كبيرة جدا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق من هم؟ فهمت؟ خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من يجلس ليتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، شفتوا هذا الشيخ اللي بالحلقة؟ شوف أنت شيخ بسيط وكذا، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت هذا الطالب اللي عمره 10 سنين و11 سنة وأصغر من ذلك أو أكبر، إيه الحلقة؟ يا حليلة الله يوفقه ما شاء الله، هذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تبوسيده، هذا صدره في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، صف مع الشيبة المسلم. هذا شابت لحاف الإسلام، يروكع يسوجي صلى سنين، شابت لحاف الإسلام وحامل القرآن، حامل القرآن عمره 7 سنين، أي أصف مع الشيبة المسلم لأن حمل كتاب الله عز وجل في صدره. إحنا والله للحين ما نعرف قيمة القرآن، أقسم بالله العظيم ولن نعرف قيمة القرآن للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اسمع شو يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه.

وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الف

ما أدري والله شلون كتب الأبيات هاي والله العظيم ما تدري كاتبها بيدينا ولا بقلبه. يقول عشان تفهم الأبيات: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنة متهللة، سنة ضياء والنور، وقال يرتاع في ظلماته خايف يلقاه سنة متهللة. يأتي القرآن: هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يا بخت القبر هذا اللي كذي. والله القبر هذا أحسن وأطلق من أحلى قصر بالدنيا. أي والله. يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به.

طبعا هو شلون يا بهذا البيت يناشده في إرضائه لحبيبه؟ القرآن هل يناشد أحدا في إرضائه لحبيبه؟ بلى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد. هو يكلم الرب جل جلاله القرآن، مو بس يكلمه، يحاج يعني بقوة، يعرض القرآن ما لديه بسبب هذا العبد الذي تمسك به. شوفوا الحديث شنو يقول، فيقول يا رب منعته النوم في الليل فشفعه فيني، فيرضى الرب جل جلاله بشفاعة القرآن. هو أصلا كلامه، هو كلام الله جل جلاله. فيقول القرآن، شوف شلون يناشد في إرضائه لحبيبي، يعني ما خلصنا الحين شفعه، منعته النوم في الليل، يا ربي حله، فيحل حلة الكرامة وتاج الكرامة. والله شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا غير هذا تاج الوقار اللي حين نقول احنا هنيئا مريئا والداك عليهما، هو بروح حين هذا حامل القرآن حلة كرامة وتاج كرامة. احنا مستانسين على البشت النجفي، ها الزري ما ادري شنو كذا، والله العظيم مساكين حلة كرامة وتاج كرامة رب العالمين اللي خالقها له، ورب العالمين اللي حليه هو اللي لبسه، ايش تبي اكثر من كذي؟ لذلك سبحان الله اللي بعيد عن القرآن، والله العظيم هذا المحروم، هذا البعيد عن الخير كله. ما خلص القرآن، في تكملة للحديث، صج مناشدة ومحاجة، فيقول يا رب ارضى عنه. شفتوا الحين الشفاعة واللباس وكذا بعد، فيقول يا رب ارضى عنه، فيرضى الرب جل جلاله عنه. قرآن ما في أحد يقدر ينافسه، ما في

0: تفصيلا. لذلك سبحان الله الإنسان اللي يجالس القرآن يجالس النور ويجالس البركة ويجالس الرحمة وهو جليس الملائكة. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ما جلس قوم أو ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وانتم تشوفون هذا واقع. احنا ندش الحلقة والله الذي لا إله إلا هو هموم الدنيا كلها موجودة وأسى وحزن وكذا، وتخرج سبحان الله تريد الطيران من شدة الفرح، بركة، شيء مو طبيعي سبحان الله، لأن الملائكة حافتك ونازل عليك السكينة وغشت هذه المجالس الرحمة، خلاص ايش تبي؟ الحمد لله فضل الله عز وجل، أسعد السعادة والله العظيم. وسبحان الله أمس كنا نسولف مع الشباب فرق بين المتعة والسعادة. في أشياء حنسويها الصراحة فيها متعة بس ما نحصل من وراها السعادة اللي هي في اليوم بأكمله اللي تحيطك أنت في اليوم. المتعة لحظية، مثلا انا ما اتكلم حين حلال وحرام، شريت انت سياره جديده متعه، ركبت خيل متعه، لعبت بلاي ستيشن متعه، بس انا قاعد افكر بالسعاده.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقه نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله،
0: جزاكم الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الآن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما علاقة زيغ البصر وطغيانه، إذا كان الطغيان يعود على البصر، في لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هل هو يقصد ما زاغ البصر حينما رأى الآيات الكبرى مثلا، أو أنه لا، هذا موضوع آخر انتقل إلى موضوع آخر؟
1: بارك الله فيك على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. موضوع واحد كما تفضلت، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى وما جاوز الحدود في تلك المكان التي وصل إليها والمنزل التي حل بها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أيضا يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال المفسرون، وصفه الله بالأدب. أولا ما زاغ، حتى عندما يعود إليكم في الأرض ويخبركم بكذا وكذا وكذا، فبصره لم يزغ. ولا لا يقولن أحدكم والله ربما لم يحقق، لم يدرك إدراكا دقيقا، لا، ما زاغ البصر. وما طغى، وما تجاوز ما أراه الله،
0: يعني رأى ما أذن له أن يرى.
1: ممتاز، رأى ما أذن الله له أن يرى. إذا هذا فيه تأدب كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثناء عليه بأن بصره كان يعني زكى بصره وزكى منطقه وزكى عقله إلى غير ذلك.
0: طيب، هنا الآية التالية قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أولا الآية هذه بدأت باللام الموطئة لقسم،
1: نعم،
0: صحيح،
1: نعم،
0: ثم قد المحققة،
1: صحيح،
0: فهذه كلها من التوكيدات،
1: نعم.
0: ثم يقول رأى، ما قال لقد رأى آيات ربه الكبرى، قال من آيات ربه الكبرى،
1: نعم.
0: نقف عند هذه المسائل.
1: جميل، مع كل التوكيدات التي توصلت إليها، لقد رأى اللام الموطئة أو قد المحققة ورأى، ويقولون رأى بروحه مع كل المؤكدات، يقولون أسري به وعرج به فقط في المنام. الله يؤكد هذه المعنى، لقد رأى من آيات رب، هذا سبب المؤكدات.
0: جميل.
1: ثانيا، لقد رأى وأبصر، هنا رأى البصرية قولا واحدا،
0: رأي العين،
1: رأي العين. لو قال رأى الكبرى من آيات ربه، الكبرى تعرب مفعول به،
0: صحيح،
1: لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى تحتمل الوجهين،
0: صفة
1: تحتمل الصفة، لقد رأى من الآيات الكبرى،
0: نعم،
1: لقد رأى من آياته الكبرى، المفعول به لكن مؤخر، يجوز الوجهان عند جميع النحاة والمفسرين، واضح؟ لكن لو قال كما تفضلت في غير القرآن، لقد رأى الكبرى من آيات ربه،
0: يعني يكون بدل عطف بيان،
1: تكون مفعول به فقط. أستاذ محمد، لو قلنا الآن لقد رأى الكبرى، الكبرى ما هي؟
0: الكبرى هنا مفعول به،
1: يعني
0: إذا قدمناها،
1: إذا قدمنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، لكن صحيح. أخذت عمله، لقد رأى الآية الكبرى من الآيات الأخرى، صحيح؟ لقد رأى الكبرى من الآيات، لكن لما عكس القرآن أعطت معنيين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلها كبرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى منها، واضح؟ فمن تبعيضية كما تفضلت، وكلا التعبيرين صحيح.
0: إذن لماذا قال من آيات ربه الكبرى ولم يقل رأى آيات ربه الكبرى؟ هو لم يرى كل شيء.
1: طبعا لم يرى كل شيء قولا واحدا، وعند سدرة المنتهى وقف كل شيء، وسميت سدرة المنتهى لأن العلماء يقولون لا أحد ينتهي عندها علم الخلائق، ينتهي عند علم الخلائق، حتى علم جبريل عليه السلام انتهى عند سدرة المنتهى، وبعدها لا يدري أحد ماذا موجود. ثانيا ما هي من الآية؟ من كما تعرف تبعيضية، رأى شيئا من سدرة المنتهى، رأى شيئا من الجنة كما سأل أبو ذر الغفاري،
0: ورأى شيئا من أهل النار كذلك،
1: ورأى أشياء من أهل النار، ورأى جبريل على هيئته الحقيقية في الأفق الأعلى، رأى كثيرا من الآيات في تلك المكانة المقدسة. أما هل رأى جميع الآيات؟ لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، هو قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وصفها بالكبرى.
1: نعم،
0: ما هذا الوصف؟ هل هي كبرى أم هي أكبر من شيء معين؟ كبرى هذه اسم تفضيل، أفعل تفضيل، أم أنها هي كبرى صفة لها؟
1: نعم، هي كبرى صفة لها بالنسبة للبشر، بالنسبة لآيات الله كلها مستوية، بالنسبة لله وعلمه كل الآيات هو التي خلقها، بالنسبة للبشر في تفاوت. واضح؟ أنت الآن لما ترى القمر غير لما ترى الشمس، غير لما ترى الرؤية البشرية. هذه الآية وكلمة الكبرى أوقعت خلافا بين المفسرين. هناك من يقول لقد رأى من آيات رب الكبرى رؤية الله تعالى، موجود هذا الرأي، موجود، وتولاه ابن عباس رضي الله عنه
0: بأنه رآه رأي العين،
1: رآه رأي العين أو رآه بفؤاده. ثم طيب ترأيان.
0: طيب أين يأتي نور أن أراه؟
1: جيد، هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثانية وهي عائشة رضي الله عنها ومن استمع إلى رأيها، والأحاديث مروية، تقول عن مسروق، مسروق كان من التابعين، قل دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ حديث هذا موجود في الترمذي والحاكم. قالت له لقد تكلمت كلاما قف منه شعري، وفي رواية وقف منه شعري، إلى أن قال لها لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ يعني إلى أين أنت ذاهب بهذا الفهم؟ نعم، قالت إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، رأى جبريل على هيئته. من أخبرك؟ وهذا جزمت عائشة رضي الله عنها لعلمها لاتصالها بالرسول صلى الله عليه وسلم، جزمت في ثلاثة مواضع، قالت من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أو كتم شيئا مما أمر به، أو يعلم الخمس التي في قوله إن الله يعلم عنده علم الساعة وينزل
0: الغيب، التي اختصها الله بنفسه،
1: التي اختصها الله. من قال كذا فقد أعظم الفرية،
0: لا إله،
1: أعظم الفرية والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تولت هذا المذهب، وهو الأرجح والأحوط، والدليل الشيخ الرازي العلامة الرازي ينتصر لرأيها ويقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو رأى الله لقد رأى ربه، رأى من الآيات العظيمة، وهذا هذه صريحة. وفي الإسراء أستاذ محمد، في الإسراء قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أراه في الإسراء آيات، وأراه في المعراج آيات، رأي العين لتكون أدلة ومعجزات له صلى الله عليه وسلم.
0: ولو كانت هذه الآية هي رؤية الله سبحانه وتعالى لما أشركها مع الآيات الأخرى لعظمها،
1: لعظمها وتفردها إلى غير ذلك. ونكتفي بهذا لأن هذا أمر غيبي، بارك الله فيك.
0: يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم يقول أفرأيتم اللات والعزى؟ الله سبحانه وتعالى أرى محمدا الآيات الكبرى،
1: نعم،
0: ثم يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى،
1: نعم،
0: فهنا رؤية وهنا رؤية،
1: بارك الله،
0: ولكن
1: شتان
0: بين المرء هنا والمرء هناك،
1: بارك الله،
0: وهنا يعني تحول من الإنشاء إلى الأسلوب، عفوا، من الخبر إلى الإنشاء.
1: صحيح،
0: حينما قال أفرأيتم اللات والعزى،
1: نعم،
0: فمن يخاطب ولماذا جاء الحديث عن اللات والعزة؟
1: صحيح.
0: بسم الله. وطبعا ومنات الثالثة الأخرى.
1: نعم نعم. هنا القارئ يشعر بانتقال ويجد يشعر ويجد انتقالا بعدما كان الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى حيث رأى من آيات ربه الكبرى، بعد ذلك يأتي السياق ويقول أفرأيتم، خطاب لمن؟ لقريش، لمشركيها، للناس، أفرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها ومناة الثالثة الأخرى. أما وجه الانتقال، هنا نقف، وجه الانتقال أن كل الآيات السابقة كما تذكر حين درسنا الحلقة الأولى والثانية والثالثة لإثبات الوحي. المحور الأساسي لسورة النجم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. كيف وصله الوحي؟ عن طريق جبريل، وأتى بأوصاف جبريل، تصحيح السند وتعديل السند، ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وكذا. إذن الوحي الذي وصلكم وصلكم غضا طريا صحيحا لا مرية فيه أبدا. أعظم مسألة في هذا الوحي التوحيد ونبذ الشرك. هنا وجه الارتباط، كأن الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث موجه للخلق جميعا، وصلك الوحي صحيحا دقيقا لا مرية فيه ولا ريب فيه، وأول قضية من قضايا الوحي هي التوحيد ونبذ الشرك. أفرأيتم اللات والعزى وبدأ الحديث، وهذه أعظم قضية في القرآن كله.
0: طيب دعنا نقف عند هذا الأسلوب أفرأيتم.
1: نعم سأقف معك، لكن هذا الآن الذي قلته هو ارتباط
0: ما بين هذه وتلك
1: معنوي
0: معنويا.
1: نعود الارتباط اللفظي الذي تفضلت به، معك حق، كأنه يقول لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في الأفق الأعلى عند سدرة من آيات ربه الكبرى، يعني تقديسا لجانب ما رأى. طيب. وتعظيما له وتفخيما، أنتم ماذا ترون؟ بالله عليكم حدثونا وأخبرونا عن اللات والعزى، هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي تعبدونها.
0: وشتان بين ما رأى وبين ما ترون.
1: بين ما ترون، هنا ثمة انتقال، لقد رأى من آيات ربه الكبرى تكريما له وفي جناب قدسي عال عظيم، أنتم ماذا ترون؟ كيف تسوون هذه الأصنام البكماء الصماء التي لا تنفع لا تبصر لا تتكلم، تسوونها بالجانب الإلهي؟ هنا قال أفرأيتم هذه، هو انظر ماذا رأى وانظر ماذا رأيتم. وكلمة أفرأيتم لغويا يفسرها المفسرون أخبروني، أنت حين تقول واحد أفرأيت كذا أخبرني، وهذا أسلوب عربي صحيح وفصيح واستعمله.
0: لكن دعنا نجزئ هذا التركيب،
1: نجزئ همزة الاستفهام فتفريعية على ما سبق، ورأيتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بميم الجماعة. أفرأيتم أصلها أخبروني ماذا عن اللات والعزى، هل ما زلتم تعتبرونها تتناسب أو تعلو إلى درجة الأفق الأعلى عند رب العالمين؟ هذا هو المقصود.
0: طيب هو قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا إله كانوا يعبدونه،
1: كلها أصنام كانوا يعبدونها،
0: والعزة.
1: نعم.
0: طيب ومناة الثالثة الأخرى.
1: نعم.
0: لماذا وصفها بالثالثة وقال الأخرى؟
1: جيد، قبل أن سأجيبك بإذن الله أعددت لك شيئا فيها. أولا اللات هي اسم من أسماء صنمهم، فقط بعض المفسرين اللغويين يقولون اللات، هي قراءة أيضا موجودة لكن ليست مثل القراءات المشهورة، اسم فاعل من لات، من لت يلت ويلت السويق. كان رجل في الجاهلية قديما قرون يلت السويق بالماء ويطعم الحاج الذين يأتون إلى الكعبة.
0: ما معنى يلت السويق؟
1: يعني يخلط ويبلل. رأيت أنت السويق نوع من
0: الحبوب
1: السميد المطحون إلى غير ذلك. فقالوا سميت اللات لات، يعني عندما مات دفن في ذلك المكان بس فعبد وأصبحت اللات،
0: عظم فعبد،
1: عظم فعبد، وهكذا كله حتى في ويعوق وينس
0: ونسرة
1: إلى غير ذلك. العزة مؤنث الأعز، هذا أعز وتلك عزة. نعم. وكانوا يعظم، وهي شجرة سمرة في بني غطفان، واللات كانت عند ثقيف. نعم. والعزة في غطفان، والمنات في الطريق
0: بينهما
1: يعني. بين مكة والمدينة هكذا يقولون هكذا. يعني كموقع يعني أنت هذه أمور تحتاج إلى
0: لكن العزة سمرة
1: سمرة نعم
0: واللات
1: صخرة
0: صخرة
1: يعني صنم
0: ومنات
1: أيضا صخرة كانت يمنى عندها القرابين ما معنى منات مفعل من مناه بمعنى أساله ومنه منى منى يراق عندها الدم
0: فمنات هي اسم مكان يعني
1: اسم مكان على وزن مفعل وبعضهم يقول من آت الإمام ابن كثير يقرأها مناء عفوا مناء أصلها
0: ومناء الثالثة
1: من ومناء الثالثة يقرأها ومناء الثالثة ابن كثير المكي هذه قراءة من العشرة الصحيحة متواترة كلاهما صحيح مناه إذا قطعه وأسال دمه ومنه المني الذي يمنى
0: نعم ومنه المنية الموت
1: المنية طبعا لأنها تقطع أجل صاحبها صح. ومنه الأستاذ محمد عين منا يمنى عندها الدم بمعنى يراق
0: يراق نعم
1: جيد
0: الهدي
1: من قال مناءة مفعل من النوء وكانوا يستمطرون عندها المطر
0: هكذا
1: مناءة من النوء يعني كانوا
0: ومنها علم الأنواء نعم. وهو الأرصاد والأمطار وغيرها
1: جيد بالجملة أن هذه الأصنام جيد العرب كان لهم هذه الأصنام فقط
0: لا عندهم كثير
1: جيد هذه أكبرها لذلك الله ذكرها في الطائف وغطفان وبديار نخلة إلى غير ذلك كانوا يعظمونها كثيرا والدليل أنت تذكر في غزوة اللهم صل وسلم في غزوة أحد
0: نعم
1: في غزوة أحد حين نعم. أبو سفيان كان يومها مشركا وبعدين أصبح صحابيا جليلا لما قال لنا العزة ولا عزة لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبونه قالوا ماذا نقول قال الله مولانا ولا مولى لكم إلى غير ذلك هذه فكانوا يعظمون العزة واللات ومناتة والله سبحانه بدأ بها لشهرتها نعود لسؤالك ومنات الثالثة الأخرى أنت مرارا قلت للعرب متى تقول الأخرى
0: فيما لا ثانية له
1: فيما لا ثالثة
0: لا ثالثة له عفوا
1: يقول المرحلة الأولى والأخرى
0: الأخرى فيما لا ثالثة له نعم
1: نعم والمرحلة الأخرى معناته الثانية
0: صحيح
1: معناها الثانية
0: صحيح
1: هنا القرآن الله سبحانه وتعالى هذا الانزياح التركيبي هنا قال اللات والعزى ومنات لو قال الأخرى العرب سيفقه ويقول هذا خطأ كيف يا محمد أن تقول ومنات الأخرى العرب تقول الأخرى فقط فيما لا ثالثة له هو قال ومنات الثالثة أنا أعلم بأنها الثالثة الأخرى فهمنا وجه التركيب ونسأل محمد
0: واضح واضح
1: لو قال ومنات الأخرى يقول يا محمد أنت عكست اللغة العربية هم يفقهونها كما تفقهها أنت لكن أضاف الثالثة فهي ثلاثة الثلاثة والعزة ووصفها بالأخرى اتفاقا مع الفاصلة وثمة معنى دقيق ومنات الثالثة الضعيفة المتأخرة الذليلة التي لا قيمة لها مثل
0: البقية
1: البقية انظر كلمة أخرى هنا ماذا فعلت أنها أتت ثلثت الصنمين ووصفت الثالثة منات كانت أقل قيمة من العزة ومن اللت والله أعلم
0: قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كأن الأمر يحتاج إلى جواب أو يحتاج إلى لكن ما ورد هنا يعني حينما أنا أسأل أي سؤال أقول أرأيت كذا فالجواب كذا لكن ما ورد هنا جواب
1: جيد وبعد ذلك اقرأ لي السؤال اللي بعدها حتى أجيب
0: ألكم الذكر وله الأنثى ما زال السؤال
1: ما زال هو هذا استمرار ثم يحتاج إلى جواب بارك الله فيك هو يريد سؤال أرأيتم أستاذ محمد أو أفرأيتم الفاء فقط يؤتى بها للتفريع أما أنت في القرآن موجود أفرأيتم موجود أرأيتم حيثما موجود أرأيتم لا يحتاج إلى تفريع حيثما موجود الفاء تفرع عما سبق جيد أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذه صفات مؤنثة أم مذكرة
0: مؤنثة
1: صحيح اللات والعزى فعلة ومنات الأخرى مش الآخر
0: لا.
1: مؤنثة
0: ثالثة
1: لماذا نسبتم لله هذه الأصنام وقلتم الملائكة بنات الله، وهم يقولون نحن حين كانوا يسألون لما تعبدون هذه الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، لأنها صور للملائكة بنات الله.
0: هكذا
1: هم هكذا يدعون طبعا، وهذا ادعاء خطأ. يقولون نحن نعلم أنها جماد ولا تسمن ولا تغني ولا تجيبنا،
0: تقربنا إلى الله زلفى،
1: تقربنا إلى الله زلفى لأنها صور للملائكة والملائكة بنات الله. هنا القرآن اختصر لهم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أخبروني ألكم الذكر وله الأنثى، كيف اخترتم لأنفسكم ما تشتهون من البنين وأسندتم لربكم الأنثى؟ وإلى حد الآن هذا السؤال، اتضحت صورة سمحة؟
0: واضح. نعم.
1: ألكم الذكر، كان يفضلون البنين والأنثى لله. هنا اقرأ لي بعدها مباشرة من فضلك.
0: تلك إذن قسمة ضيزى.
1: أنا أسألك سؤال، لا إذن ما هي في اللغة العربية كما تعرف؟ عليك أن تصاحبني إلى الشارقة. إذن
0: جواب، يعني جواب،
1: حرف جواب، حرف لا. جواب إذن لا. حرف جواب وجزاء. هل ترافقني غدا إلى الشارقة؟ إذن سأكرمك مثلا. دائما لا توجد إذا إلا في الجواب. هنا أجابوا كما تفضلت أنت الآن، لما قال لهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال ماذا نفعل؟ هكذا ورثناها من آبائنا، وهذه قسمتنا وقسمة إلهنا. هم أجابوا هذا الجواب، هذا الذي ورثناه في معتقداتنا، وهذه قسمتنا، لنا البنون وله الأنثى. أجاب القرآن قال تلك إذن قسمة ضيزى. هنا أجاب الله عن جوابهم المحذوف.
0: واضح.
1: تقول لي من أين الجواب المحذوف؟ قل إذا تدل عليه. وهنا ذكر الإجابة من جانب الله، ومحى وغض الطرف، دعني أقول وطوى كلام المشركين.
0: واضح،
1: وسيستمر الأمر.
0: فضل. طيب، يعني في غير القرآن ألا نقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إذن تلك قسمة ضيزى؟ فلماذا قدم إذن؟ فلماذا قال تلك إذن قسمة ضيزى؟
1: أولا تلك للإشارة كما تعرف، تلك للإشارة وللبعيد هذه وتلك يعني. وثانيا يعني حتى يستقيم الكلام ويستطيع إذن تلك إذن قسمة، لكن أدخل إذن يجوز تقديمها ويجوز وضعها في وسط الكلام. وأرى يعني هي بليغة بهذا النظم، ولكن إذا كان ثمة نكتة
0: يعني قسمة خبر لتلك
1: طبعا قبلا واحدا،
0: وفصل بينهما، وصلت بينهم بإذا،
1: والعرب تفعل ذلك. تقول ستكون النتيجة إذا كذا، يعني العرب تأتي بإذا في البداية أو في الوسط.
0: واضح. طيب قال تلك،
1: نأتي إلى ضيزة،
0: تلك إذا قسمة ضيزة، ما معنى ضيزة؟
1: بارك الله فيك. ضيزة أولا جائرة من الفعل ضاز، يضيز بالضاد وليس بالضاء التي لها قرن، حتى يعلم المشاهدون ويتابعوننا. تلك إذن قسمة، عملية قسمة، ضيزة مائلة جائرة عوجاء، هكذا يقول المفسرون، من ضاز يضيز بمعنى جار ومال. وهذه الكلمة غريبة في العربية
0: وغريبة في القرآن حتى،
1: وغريبة في القرآن، والقسمة غريبة. والله ما أغربكم، ما أبشع تفكيركم، أتى الله بلفظ غريب في قسمة غريبة، ضيزة حقيقية.
0: لغرابة القسمة استعمل غريب اللفظ،
1: وهذا دلالة اللفظ على معنى، دلالة اللفظ على جنس، على بجلسه على معنى. وهذا من روائع التركيب القرآني والمعجم القرآني. أنت ذكرني وسنصل بتوفيق الله إلى قوله تعالى في سورة هود عليه السلام، أنلزمكموها
0: وأنتم لها كارهون.
1: أنلزمكموها تقريبا خمس ضمائر،
0: يعني هذه ترجمها باللغة الإنجليزية تحتاج إلى سطرين ثلاثة،
1: سطرين. أنلزي همزة استفهام، نون المضارع، نلزمكم أنتم، ها المفعول به،
0: لا نلزم نحن كذلك،
1: نحن أنتم، بارك الله فيك. انظر الآن، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال المفسرون ربط الضمائر فيه إكراه، والمعنى فيه إكراه.
0: صحيح.
1: يعني هو طبعا في القرآن مستساغة وجميلة، أراد الله أن يربط بين الضمائر خمسة تقريبا ليبين أنكرهكم بل أنجعل هذه الضمائر مكرهة فيما بينها لإفادة ما تريدون؟ أنت فهم علي؟
0: هذه من دلالات المفردة القرآنية واختياراتها
1: وانتقائها. بارك الله. هنا نفس الكلام، تلك إذن قسمة جائرة. لا انتبه، قد يأتي مفسر ولا لغوي يقول والله الفاصلة، نقول له لو قلت تلك إذن قسمة جائرة الكلام لا يستقيم، مائلة لا يستقيم، عوجاء لا يستقيم، ضيزة تستقيم غرابة ووزنا ومعنى، ضيزة بمعنى جائرة مائلة عن الحق.
0: سبحان الله،
1: بارك الله فيك. وأصلها الصرفي سامحني، أصلها فعلى، فعلى ضيزة،
0: يعني أصلها أو جذرها ضيزة،
1: ضيزة
0: هكذا،
1: ووزنها فعلى، على وزن عزة، على وزن كبرى. تلك قسمة ضيزة، فالضاد المضمومة عند الياء انقلبت إلى كسرة،
0: مثل أخرى.
1: أخرى بس أخرى بقيت كما هي.
0: واضح،
1: جميل. في اللغة العربية أستاذ محمد مثلا نقول أحمر جمعه
0: حمر،
1: أسود جمعه
0: سود،
1: أصفر جمعه
0: صفر،
1: أبيض جمعه
0: بيض.
1: لماذا قلبتها إلى كسرة؟ للياء.
0: للياء،
1: هذه ظاهرة صوتية مضطردة في العربية. أبيض ما تقول، لا تقول بويض، لا بويض، تقول بيض. أيضا ضيزة تقول ضيزة، والعرب عندما تستثقل شيئا تحذفه.
0: وكذلك السين في سود وضعت الضمة لأن بعدها واو، ما قالت سود يعني مثل صفر.
1: أنا معك، الضمة يعني
0: بمناسبة الضمة للواو.
1: نعم، بارك الله فيك. هذا من الإعلال الذي يحدث، حياك الله.
0: طيب، تلك إذن قسمة ضيزة، ثم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه ربما من أطول الآيات في هذه السورة. صحيح. كانت الآيات قصيرة جدا، والنجم إذا هوى عند سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، ثم بدأ بهذه الآية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
1: بارك الله. نبدأ بإن، إن هنا نافية.
0: نعم.
1: ما هي إلا أسماء، تحدثوا عن من؟
0: اللات والعزة و...
1: بارك الله فيه، عن اللات والعزة ومنات، عن أصنامهم. إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء،
0: حصر،
1: حصر وقصر عن طريق إن وإلا، خلاص. وهذا أعلى طرق التوكيد.
0: نعم.
1: لو قال هي أسماء سميتموها جميل، لقد سميتموها جميل، لكن إن هي إلا أسماء، هذا أوكد الأساليب بالقصر والحصر. جيد، جملة استئنافية هل ربطت بما قبلها بالواو بحرف عطف؟ لا. فدائما الجملة الاستئنافية قلنا مرارا تكون إجابة عن سؤال محذوف. ماذا قلنا قبل قليل؟ تلك إذن قسمة، ثم جواب محذوف، قالوا هذه قسمتنا. قال تلك إذن قسمة ضيزة، لما قال لهم تلك إذن قسمة ضيزة
0: لماذا؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قولا واحدا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال والله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله طوى كل كلامهم وأتى بكلامه إثباتا للحق وإبطالا لكلامهم الباطل.
0: واضح.
1: هذه التقنية في سورة النجم عجيبة. إذن طوى كلامهم حين قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أو لها عابدين، قال إن هي إلا أسماء سميتموها. جيد، كيف أسماء سميتموها؟ الإمام أبو البقاء العكبري في الإعراب القرآن يقول إن هي إلا ذوات أسماء سميتموها، لأن الذات تسمى، الاسم لا يسمى،
0: والاسم لا يسمى.
1: شايف؟ أنت معي؟
0: صحيح.
1: المفروض إن هي إلا أصنام سميتموها، جميل، أما أسماء سميتموها الاسم لا يسمى. والله أجابه المفسر، قال هي أصلا ليست مسميات، هي مجرد أسماء.
0: يا سبحان
1: هي الله. مجرد أسماء،
0: ليست ذوات أصلا،
1: ليست ذوات تستحق الإلهية ولا تستحق أن تعبد، هي مجرد أسماء عالية من صفات الإلهية.
0: سبحان
1: لو قال إن هي إلا مسميات، والله هي كائنة، هي ذوات، هي شيء معين
0: أطلق عليها اسم،
1: هي ليست شيئا أصلا. فالله لكي لا يعطيها معنى اسم أصلا قال إن هي إلا أسماء سميتموها، كأنه يقول أسماء أطلقتموها.
0: جميل.
1: أسماء وضعتموها.
0: جميل هذه اللفتة.
1: هذا هو القرآن، لذلك نحن نقرأ القرآن ولكن لا نتمعن ولا نتدبر، يظهر لنا بسيطا القرآن أعظم شيء. لا تقول لي فلان ولا ما هي إلا أسماء أطلقت والدليل اللات العزة منات أسماء فقط، أما حقيقتها عارية عن الإلهية. هذا هو
0: لا تستحق حتى أن تكون ذواتا فتطلق عليها أسماء.
1: أسماء ولا تستحق أن تكرم ولا أن تعبد ولا أن تحترم. جيد، اللي بعده من فضلك.
0: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
1: لماذا لم يقل سميتموها وآباؤكم؟
0: قال أنتم
1: وآباؤكم،
0: فصلها،
1: فصلها وضمير الفصل. اللغة العربية تقول والنحو يقول دائما العطف على الضمير المتصل، إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل فعليك أن تأتي بالضمير المنفصل.
0: هكذا،
1: هذه قاعدة، لأنه لا يستقيم في العربية سميتموها
0: وآباؤكم،
1: وآباؤكم عطفنا الاسم الكامل على ضمير اللي هو الواو، لا سميتموها أنتم وآباؤكم. ويا آدم اسكن
0: أنت،
1: أنت وزوجك، لا يستقيم أن يقال اسكن وزوجك الجنة.
0: هكذا،
1: نعم، هذه لغة عربية. تعرف أنت لو أن محمد صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالف العرب في منطقهم، قال سميتموها وآباؤكم، الكل يثور عليه. القرآن جاء على وفق نمط العربية في بناء الأساليب. لذلك احنا ماذا نقول الآن في الإعراب؟ نقول أنتم ضمير منفصل يؤكد الضمير المتصل، تأكيد. تقول فاعل، غلط، الفاعل هو سميتموها الواو، وهذا ضمير منفصل يؤتى به تأكيدا ولتمكين العطف عليه، عطفنا عليه وآباؤكم الأقدمون إلى غير ذلك. فضل.
0: طيب، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
1: أي ما لا تعلق لها بأي برهان وليس لكم عليها حجة قاطعة، ما أنزل الله بها من سلطان، وسلطان المعجزة، سلطان البرهان، سلطان الحجة القاطعة، ليس لكم سلطان عليها، أنتم تطلقون أسماء هكذا عارية عن الحقيقة. نعم.
0: طيب، قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن.
1: من هم؟
0: طيب، هو هنا في عدول تركيبي،
1: ما شاء الله عليك،
0: صحيح؟
1: عدول
0: في الأزمنة،
1: في الأزمنة، ما شاء الله عليك،
0: يعني هناك كان يخاطبهم، هنا يتحدث عنهم
1: بالغيبة.
0: بالغيبة،
1: جميل جدا، هذا هو الأسلوب.
0: إن يتبعون إلا الظن،
1: هذا يسميه كما تعرف أنت الأسلوبيون والنحاة، يسمونه إما التفاتا ويسمونه عدولا، لكن يقولون عندما يكون في الصيغة الفعلية يسمونه الالتفات.
0: الالتفات، نعم،
1: يعني وهو نوع من أنواع العدول،
0: يعني التفت من الحديث إليهم إلى الحديث عنهم.
1: ما شاء الله. إذن بعدما خاطبهم الله والقرآن، دعني أقول إن هي إلا أسماء سميتموها بالخطاب أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان،
0: هذه ما أنزل الله بها من سلطان معترضة؟
1: لا دعني أقول،
0: يعني إن هي إلا أسماء سميتموها صفة. أنتم وآباؤكم،
1: الأسماء ما أنزل الله بها، صفة لأسماء،
0: واضح،
1: والجمل بعد النكرة صفات،
0: واضح،
1: جيد، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، التفت عنهم وقال إن يتبعون إلا الظن، تحدث عنهم بالغيبة. هؤلاء نزلوا في مستوى الإنسانية وعبدوا ما لا يعبد، لا يستحقون أن يخاطبوا، فتحدث عنهم بصيغة الغيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت عن، لا يستحقون أن يوجه لهم الخطاب، وهنا هذا الالتفات لتحقيرهم والإزراء بهم، هذا هو المعنى الدقيق.
0: طيب، هو كذلك استعمل تقنية الحصر والقصر بإن والاستثناء.
1: نعم، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. الاتباع أستاذ محمد، ما معنى التبعة؟
0: يعني سار على نفس الخطى.
1: جيد، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الاتباع يتبع يعني يمشي. جيد، الظن يتبع؟
0: لا.
1: اللغة احنا، انت تأتيك الجملة عادية، ان يتبعون الا الظن، وهل الظن يتبع؟ يريد ان يقول ان يأخذون الا بالظن، في العلم والمدارك يعني يفضلون الظن على العلم اليقيني، واضح؟ يأخذون بالظن، عبر عن الأخذ بالظن بالاتباع من باب الاستعارة، وإلا يقول يأخذ بالظن أو يأخذ باليقين، هذا في اللغة العربية وهذا في المنطق العلمي السليم، لكن الله استعار لفظ الاتباع إلى الأخذ بالدليل. وباختصار يريد أن يقول اتباعهم لهذه الأصنام، عبادتهم لها، إطلاقهم أسماء عليها، هذا كله مجرد ظن وتخمين وأوهام لا واقع يسنده، لا يقين يعضده، إلى غير ذلك. إن يتبعون إلا الظن.
0: طيب، هو قال إن يتبعون إلا الظن والهوى. ما قال والهوى؟ قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
1: إذن نحن مع تقنية العدول. لم يقل إن يتبعون إلا الظن والهوى، تناسقتا. قال وما تهوى الأنفس، عدل عن الاسم الواضح الظاهر إلى وما تهوى الأنفس. إذن عدول تركيبي، انزياح تركيبي، وعدل عن كلمة الهوى. ما شاء الله عليك. ولا تقول لي الفاصلة، والفاصلة تبقى نفسها.
0: طيب، هنا نحن أمام ما هنا؟ هل هي مصدرية أم ما الموصولة؟
1: الموصولة بالدرجة الأولى، إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه الأنفس،
0: وليس إن يتبعون إلا الظن وهوى.
1: يجوز مصدرية رقم اثنين، هذا الاحتمال الثاني رقم اثنين، لكن الواضح الجلي إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه أنفسهم. لو قلنا إن يتبعون إلا الظن وهوى النفس أيضا صحيح، لكن انظر كيف عدل القرآن إلى ما تهواه أنفسهم ليبرزه، وهو مبهم. وما مبهمة، ما مبهمة، فحتى هم لا يعرفون ماذا يريدون.
0: طيب، أنا كذلك أريد أن أقف على الأنفس. الأنفس أفعل جمع قلة.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب، لما لم يقل وما تهوى نفوسهم أو النفوس؟
1: جرى ديدن القرآن أن يعبر عن النفس البشرية في الجمع بالأنفس، أنفسهم أنفسكم في كل القرآن. قليل أظن وردت مرة أو اثنين نفوسهم على حسب علمي، وسأؤكد لك هذا. هذا لا يعني هنا تعني القلة،
0: ليس بالضرورة أن
1: ليس بالضرورة يعني الأعين في القرآن كله على الأعين الباصرة. يوم القيامة عندما الأعين تكون شخصا مليارات، سماها الله أعين. إن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، دعني أقول ضرفت أعينهم من تفيض أعينهم من الدمع. فكل القرآن خصص الأعين بالأعين الباصرة، قليلة كانت أو كثيرة، هذا تخصيص قرآن. لا أستطيع أن أجيب أكثر من هذا، الله يحفظك.
0: طيب، وما تهوى الأنفس، طيب إن يتبعون إلا الظن.
1: نعم.
0: وما تهوى الأنفس.
1: نعم.
0: يقصد أنفسهم هم.
1: نعم.
0: ما تهوى أنفسهم
1: وشهواتهم ورغباتهم إلى غير ذلك.
0: في المقابل ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: جيد، قبل أن أنتقل معك إلى هذه الجملة، ما الذي يربط بين الظن وما تهواه الأنفس؟ يعني دعني أقول
0: العلاقة.
1: ما العلاقة؟ الظن وهوى النفس، هذا عطف يفيد العلة. إن يتبعون إلا الظن الذي سببه هوى النفس. الذي علته هوى، يعني ظنون تأتي بها أنفسهم وأهواؤهم، فهو عطف يبين العلة والسبب. وإلا الظن شيء وهوى النفس شيء. معظم الظنون تكبر تكبر لأن النفس تميل إليها فتكبر وعند صاحبها ويأخذ بها، وهو النفس دائما كما قلنا
0: من باب وكذبوا واتبعوا أهواءهم.
1: بارك الله فيك.
0: فهو اتباع الهوى جاء بسبب التكذيب.
1: بسبب التكذيب عطف واتبعوا أهواءهم السببية على التكذيب، تكذيبهم صادر عن اتباع أهواءهم.
0: فمعلول وعلة.
1: معلول وعلة. إذن نعود إلى سؤالك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، صحيح؟ جيد. الواو تحللنا كل المشكلة. الواو هنا حالية، الواو حالية.
0: والحال أنه جاءهم،
1: والحال أنهم جاءهم من ربهم الهدى. أنا عجبني الإمام أبا السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم، قال اتباع الظن والأخذ بهوى النفس مذموم عند كل ذي فطرة سليمة، فكيف إذا هذا صاحب الفطرة السليمة جاءه الهدى من ربه؟ هذا أبشع وأشنع. يعني اتباع الظن واتباع الهوى هذا مذموم عند كل إنسان. تخيل إذا هذا الإنسان جاءه الوحي الرباني، هذا أبشع وأشنع. لذلك هذه جملة حالية تنسبهم إلى فظاعة ما يقدمون عليه.
0: من باب كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: أيوة، فيها تعمد أكثر. ولذلك اتباع الظنون مذموم. أنت الآن اسأل سؤال، تتبع اليقين ولا الظن؟ يقول لك لا، اليقين. جاي تتبع العقل والمنطق والموضوعية أم هوى نفسك؟ لا يا أخي، تتبع الموضوعية والعقل، فما بالك أن الذي يتبع الظن ويتبع هوى ويكون والحال أنه جاءه من ربه الوحي الصادق،
0: فهذا أبشع،
1: هذا أبشع في حقه، فهذا زيادة تشنيع في حقهم. بارك الله فيك.
0: طيب، قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. أول شيء نقف عند أم.
1: نعم، أم هذه المنقطعة. بل ألي الإنسان ما تمنى، ألي كل إنسان أن يبتغي وأن يحقق كل ما تمنى. والله لو كل إنسان في الدنيا تتحقق أمانيه لا الكرة الأرضية تصبح في خراب، وتصبح في أريد أن أعبر في فساد وهلاك. لماذا؟ إذا كل إنسان تتحقق أماني، أنا أريد هذه الورقة وأنت تريدها، أنا أريد هذه السيارة وأنت تتمناها، فتحدث التهارج. لذلك ليس كل ما يتمناه المرء
0: يدركه.
1: هذه الله عبر عنها، قال أم للإنسان ما تمنى. هم ماذا كانوا يتمنون سيد محمد من السياق؟ هم يتمنون أن عبادة بسيطة للأصنام وانحناء صغير للأصنام وتشفع لهم يوم القيامة وتدخلهم الجنة. وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
0: أنا كنت أريد أن أسألك ما وجه الارتباط بين هذه الآية وبين تلك.
1: هذا هو الارتباط. هم كانوا يقول لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ لتقربنا إلى الله زلفى. ما أحسن هذا الدين، ما أسهله، إذا فقط تروح عند صنم وتدعو ذلك الصنم ولا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تأتمر بالعدل ولا بالإحسان ولا بآيات القرآن، ما أسهل هذا الدين؟ هو مجرد أماني صنم وتسجد له مرة في العمر أو مرة في الشهر ويدخلك الجنة، هذه أماني
0: تلك أمانيهم.
1: نعم، أماني تتبخر. لذلك قالوا بعد ذلك مباشرة لما قال الله لهم إن هي إلا أسماء سميتموها كذا كذا، وبعد ذلك أعرض عنهم قال إن يتبعون إلا الظن، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا يوم القيامة. قال تلك أمنية زائفة. دليل أقرأ لي بعدها مباشرة.
0: فلله الآخرة والأولى،
1: وبعدها
0: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.
1: ما جدوى الإتيان؟ ما سبب الإتيان؟ وكم من ملك من الملائكة لا يشفع ولا يؤذن له بالشفاعة إلا إذا رضي الله، صحيح؟ لأنهم قالوا بعدما قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تلك أمان زائفة، أم للإنسان ما تمنى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة. إذا الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام؟ هذا هو الجواب. فهذه إجابات لكلام محذوف، هكذا بنيت سورة النجم في الحوار. قالوا هؤلاء شفعاؤنا، جاي تقولي من وين جبتها؟ من سور أخرى، شفعاؤنا عند الله. قال إذا الملائكة المعظمة المكرمة العلوية الشريفة في السماوات، وسأجيبك الآن لماذا في السماوات، لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي لا قيمة لها؟ فأجابهم عما قالوا.
0: واضح. طيب، قال أم للإنسان ما تمنى.
1: نعم.
0: فلله الآخرة والأولى.
1: نعم.
0: الفاء.
1: الفاء تفريعية.
0: تفريعية.
1: نعم. أم للإنسان ما تمنى. دين. من يعطي هذا الإنسان ما تمنى؟ الله. الله فله المفروض تطلب الله الذي له الآخرة والأولى. الذي لا يملك لا يعطي. اللام هنا لام الملك. الله يملك الدنيا والآخرة. جيد، ماذا تلاحظ؟
0: تقديم الآخرة على الأولى. لاحظت هذا الشيء.
1: جيد، جميل. جيد. أولا نتكلم
0: قد يكون معنوية. قد يكون للارتباط الفاصلة أو لمراعاة الفاصلة.
1: لكن ثمة معنى. من المؤكد سلم.
0: لأنه كان ممكن أن يقول فلله الأولى والأخرى.
1: ما

0: يا أخي ما أعطاك في الدنيا، لكن إذا أعطاك في الآخرة الجنة خلاص،
1: خلاص انتهت المسألة،
0: انتهت المسألة كلها. الآخرة أهم في العطاء من الأولى. لو قال قائل في الأولى ما هي؟ الدنيا.
1: الدنيا.
0: لو قال قائل السؤال الذي جاءت به ما شاء الله عليك، فلله الأولى والأخرى، يقول لك يستقيم الفاصلة تستقيم. تستقيم. لا، نقول له لو قال فلله الأولى والأخرى لالتبس الكلام وعادت على المنات الأولى ومنات الأخرى.
1: الله.
0: انظر عظمة التفسير القرآني والبلاغة القرآنية. والله لو قال فلله الأولى والأخرى، يقول يتكلم عن المنات وعن الأخرى.
1: سبحان.
0: إزالة للبس قال فلله الآخرة والأولى. ما عليك إلا أن تقول الله أكبر على منزل هذا القرآن.
1: سبحانك.
0: الله أكبر تعظيما لمن أنزل هذا القرآن. لذلك الناس من يقول لك مجرد الفاصلة ويستعجل، يا أخي روح ادرس وتعلم. نحن كلنا نتعلم، ولذلك كل شيء في القرآن عدلة، إما أن تبحث عن السبب أو تقول اللهم علمنا. والله والله أعلم. جزاك الله.
1: وبعدها قال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: هنا لما قال لهم ليس كل ما يتمنى المرء يدركه فاطلبوها من مالكها فلله الآخرة والأولى، قال جيد يا أخي نريد أن تشفع لنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا. قال هذه تشفع. نعم. كم من انظر أستاذ محمد، كم ماذا تفيد؟
1: التكثير.
0: ممتاز، كناية عادة تفيد التكثير. هذه تشفع. كم من ملك في السماوات، كلمة في السماوات قيد، والملائكة توجد حتى في الأرض لما تنزل.
1: صحيح.
0: لكن الله قال كم من ملك مكرم في السماوات لعلوه وشرفه ولا يشفع. أفتشفع هذه الأصنام البسيطة الصخرية الصماء؟ هو يوبخهم ويتهكم بهم.
1: قال لا تغني شفاعتهم لمن؟
0: للناس، للمسلمين.
1: لمن تشفع له؟
0: لمن تشفع لهم، للمشفوع لهم.
1: طيب قال لا تغني شفاعتهم شيئا،
0: هنا نائب مفعول مطلق. لا تغني شفاعتهم أي شيء من الإغناء، لم يقل أي شيء من الإغناء أتى بشيئا، كأنه يقول لا تغني شفاعتهم إغناء،
1: غناء،
0: غناء
1: عفوا،
0: غناء مفعول مطلق. لا حذفها وأتى بشيء، وشيء هو أكثر كلمة نكرة في الوجود.
1: سبحان الله.
0: مبهمة لما نقول شيء تنطبق حتى على الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء.
1: نعم.
0: يعني نكرة مبهمة جدا،
1: وتفيد حتى على
0: الصغر.
1: الصغر.
0: نعم. لا تغني شفاعتهم مثقال ذرة، لا ذرة شيء، شيئا أي شيئا من الغناء أو الإغناء. هذا نائم مفعول مطلق. جاء السؤال مطروح،
1: قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه
0: مهما قل. بارك الله فيك. شيء تفيد القلة، الإبهام، النكرة الموغلة في الإنكار. جاي. وكم من ملك، وكم تفيد الكثرة.
1: صحيح.
0: جبريل، ميكائيل، مليارات من الملائكة. لا تغني شفاعتهم، قد يوهم المعنى يشفعون عند الله
1: فلا تغني،
0: فلا تغني. لا، المعنى غلط. لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله، هم لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله. ليس معنى ذلك يشفعون ولا تقبل الشفاعة، أصلا لا يجرؤون على الشفاعة حتى يأذن الله. جاءت جملة حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كأنه يقول لا يتجرؤون إلى مقام الشفاعة حتى يأذن الله.
1: طيب لماذا لم يقول وكم من ملك في السماوات لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله؟
0: ما شاء الله عليك. هذه كلمة لا يشفعون أتى الله بها بطريقة لا تغني، حتى ولو شفعوا لا تغني. هذه حتى لو شفعوا لا تغني، هم لا يشفعون أصلا. من ذا الذي يشفع عنده؟
1: إلا بإذنه.
0: جبريل، ميكائيل، مهما كان لن يتقدم ويتجرأ إلا إذا أذن الله. حتى عندما يأذن الله لا تغني شفاعته إلا إذا قبل الله. هذا توحيد عظيم. أعطيك آخر شيء أستاذ محمد، كم من ملك؟ واحد أو اثنين؟
1: لا
0: لا لا، لكن
1: لا هو واحد.
0: ملك واحد مفرد جنس الملائكة.
1: صحيح.
0: لكن هنا ملك.
1: صحيح.
0: كم من ملك لا تغني شفاعته
1: تم؟
0: لا، لا تغني. إذا كانوا مجموعين ولا تغني شفاعتهم من باب أولى شفاعته لا تغني.
1: سبحان.
0: إذا كانوا جمعا لا تنفع شفاعتهم من باب أولى، إذا كان واحدا منفردا لا تغني شفاعته. فما بالكم الأصنام؟ لا تغني شيئا،
1: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى،
0: لمن يشاء من الشافعين من الملائكة أو الرسل.

0: للمشفوع لهم من الصادقين المؤمنين إلى غير ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. بحول الله نكمل في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب صورة. بحول الله نلتقي الأسبوع المقبل. السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي معكم على مائدة القرآن في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، القراءة الجماعية، وفي الجزء الأخير من سورة الأنبياء، وهي مكية النزول، وهي 111 آية، أي أنها نزلت بمكة المكرمة، و 111 آية بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة كما ذكرنا قراءة نافع، والرواية رواية القالون، والوجه الوجه المقدم، هذا كل عرفناه في الماضي، ولكن الوقف هي الوقوف الهبطية بالنسبة لهذه الحلقة أو لهذا المسجد أو لهذه المدرسة، مدرسة جامعة دويش. نسجل أيضا هذه الحلقة من جامعة دويش، من طالبات جامعة دويش بشط الهنشير بسوق الجمعة. بعد القراءة الجماعية نستمع إلى قراءة فردية أو أكثر، علها تكون إن شاء الله يعني قراءة جيدة، ولا نلتزم في القراءة الفردية بقراءة معينة من السورة التي سجلنا منها أو من نفس التسجيل الذي سجلناه فيه، ولكننا يعني لأجل المنفعة العامة ولأجل المشاركة العامة نأخذ حتى الطالبات اللي هم لم يصلنا إلى مستوى هذه السورة أو إلى سورة الأنبياء، ممن وصلنا إلى مستوى سورهم معي أو سورهم التي يقرؤون بها. في القراءة تأخذوا بالكم من الغنن ولا السرعة اللي تقرأنا بها تقلص من المدة الزمنية لكل غنة أو لكل مد أو لكل حكم من أحكام القراءة أو أصول القراءة أو أصول الرواية. ثم بعد ذلك نستمع مثل ما قلت سالفا إلى قراءة فردية، وبعد ذلك إن كانت هناك أسئلة فنستمع إلى الأسئلة ونشرحها بإذن تعالى حسب ما علمني الله العز جل جلاله. الآن علينا نستعد للقراءة، والله أرجو منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب. والقراءة ستكون بعون الله تعالى من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. صدق الله العظيم. يلا على بركة الله، والله ولي التوفيق.

0: وبلغ رسوله الكريم نحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العالمين. يا الله كويس، يعني أسرعت في القراءة وكملت الصورة، لكن بنعيد بعض الآيات إعادة ثانية في القراءة قبل أن نبدأ في الإعادة. من يا نبيها شكون بيقرأ من الطالبات؟ اثنين، ما هو؟
1: نعم
0: بيقرأوا اثنين.
1: نعم
0: به أني سامعك لكن ناقل الصوت مش سامعك، لكن أني سامعك. من اللي بتقرأ الأولى ومن اللي بتقرأ الثانية؟ ومنين بتقرأ الأولى ومنين بتقرأ الثانية؟
1: الطالبة الأولى زينب محمد أبو قامة
0: تقرأ
1: من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إلى نهاية السورة.
0: كويس. ثانية
1: الطالبة لطفية أحمد بن رمضان،
0: منين بتقرأ؟
1: من نهاية سورة الذاريات.
0: نهاية سورة الذاريات.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
0: إلى نهاية السورة.
1: نعم
0: كويس. توا وزكريا إذ نادى ربه. لما نسهل بين همنا ولا لا؟ مش عندنا التسهيل. زكريا الأولى محققة والثانية
1: مسهلة.
0: باب الهموز أصعب باب في الرواية. لما نسهل بين أي من جنس حركة الهمزة، من جنس حركة الهمزة المغير أو المسهل. طيب احنا شو كنا القاعدة العلمية؟ ماذا تقول القاعدة العلمية؟ ما تقول؟
2: إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن المجانس لحركتها.
0: الحرف الساكني الساكنة، من اللي قال الساكنة مفتوح لحن والكمال لله، يعني من الحرف الساكن المجانس لحركته. به ثلاثة وسهلوني أنتو لو كان سهلوني وزكريا إذ نادى ربه.

0: كويس، خلوا بالكم من التسهيل، بين بين، التسهيل بين بين، هناك التسهيل هناك وهناك الإبدال. في قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة، قريتها هنا بالتحقيق، أنتم باش تقروها الآن في الرواية باش؟
1: الإبدال.
0: أما هي المبدلة الأولى ما هو؟
1: الثانية.
0: ثانية مبدلة، ليه الثانية مبدلة؟ من جنس حركة
1: ما قبلها.
0: خلاص تكلم يقول من جنس حركة ما قبلها، أبدلت الحركة التي قبلها قبل الهمزة الثانية حركة شنية؟ ضمة ولا فتحة؟
1: كحركة.
0: كسرة. كسرة شب تأتي باش؟
1: بالياء.
0: يعني بينها وبين
1: الياء.
0: ما تخلونيش نجبد في الكلام معاكم جب.
1: بينها
0: صح. بينها وبين الحركة المجانسة، بين الهمزة والحركة المجانسة، مش هيك ولا؟ ولا غلط هيك؟
1: تبدل حرف بحرف مش
0: بين. باهي باهي فهموني هيك خاطر أنا ما فهمتش. يا محضة. يعني أبدلناها يا محضة ليه؟
1: لأن ما قبلها
0: كسر،
1: أبدلناها من جنس
0: حركة
1: ما قبلها.
0: أيوة قول الكلام العلمي مش أقول الكلام عن شيني، أبدلناها يا ليه؟
1: لأن الهمزة ما قبلها
0: من جنس حركة ما قبلها، هيك بكلام علمي مظبوط، أبدلت ياء من جنس حركة ما قبلها. با يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء
1: أبدلت واو.
0: لا أكمل الكلام من عشان
1: ما قبلها.
0: أبدلت شيني
1: واو من جنس حركة ما قبلها.
0: باهي ما هو يا أيها النبي يا أيها النبي وإذا طلقت النساء فيها مش في الهمزة الثانية مسهلة ولا لا؟
1: يا وجهين
0: الوجه الثاني. باهي تكلموا قولوا. تتكلم واحدة منكم، كلمي يا ربيعة قولي. ها كلمي يا مفيدة أنت.
1: لها وجهين هذه.
0: لها وجهان.
1: لها وجهان. الوجه الأول وهو المقدم الإبدال من جنس حركة ما قبلها.
0: باهي.
1: الوجه الثاني التسهيل بين بين من جنس حركتها.
0: صح. ما تقول لها شكة بدراعك انت، تقول لها مظبوط تتكلم على كيف وانت تضيف فيها بدراعك مفيده ولا نوال شني كيفك تغلطيها. كلام سليم كلام صحيح. انا هذا النبي باش نبي كل مره زي ما اقول الواحد يجبد السافي لما يكون كود السافي من الرمال الدقيقه جدا اللي تجي في رياح القبليه عن نحن هنا في الربيع. هذا السافي لما يكون عرم سافي هيك تقول جيل السافي من تحت تقول لك يبدأ ينهار فوق لأن تراب رقيق يبناش خش حتى في الشقوق داني. مرة ندلكم في هالطريقة هذه باش نبي المعلومات. يا ترى أنا المعلومات اللي أديتها لكم قاعدة في مخزونة عندكم في فكركم وإلا تبخرت؟ يعني اليوم احنا صعب أولاد اليوم لكن غضا ما نش عارفين. لا ضروري يكون معلومات ثابتة عندكم، وخاصة المنطق العلمي و المنطوق العلمي اللي هو مختصر في كلمات معينة بالنسبة لأي يعني فقرة من الفقرات أو شيء من الأشياء، سواء كان ذلك في الأصول أو في الأحكام أو في الأداء أو في الوقف والابتداء أو إلى آخره، كل ما يخص القراءة. باهي لو كان هؤلاء، ترى أقرها لو كان هؤلاء هاي بسرعة.
1: الرحمن الرحيم.
0: لا لا لا الطبقة اللي كنت تقرأ بها أعلى من هذه. يلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
0: الأصوات مش متفقة، فيها نشاز، الأصوات فيها نشاز. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
0: زيد انزدي على الهمزة الثانية باش تطلع ياء محضة.

0: حقق الأولى يا مفيدة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قوة.
1: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
0: ما عجبتنيش. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أنا جبت الفصل شوية باش نوريكم تحقيق الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة وإبدال الهمزة الثانية، ولكنه لا يجوز في القراءة هكذا، يعني تكون الهمزة الأولى ملتصقة بالثانية، إثبات الأولى وتحقيقها ثم إبدال الثانية ياء محضة، تعطي التحقيق للأولى وتعطي الإبدال للثانية. فهمنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم.
1: بسم

0: شفته تحقيق ضروري منا كالتسهيل في الرواية والإبدال ضروري منا. نعم عاودوا نجيبوا الصحبة شي يقول لكم نتوقف. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
0: يا ود حقق الهمزة، حققنا الهمزة، الهمزة الأولى تكون محققة ونسمع الطنين متاع التحقيق في ودني زي ما نسمع طنين الياء إبدالها ياء، الهمزة الثانية إبدالها ياء في ودني الثاني. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
0: انزل على الهمزة الأولى محققة. لو كان هؤلاء إيا إيا إيا هك. نعم

0: هذا بيجيكم في المسابقات، في المسابقات القرآنية سواء على مستوى الفروع أو على مستوى العالم. لما تجي ويكون الحكم نبي وحاذق وفاهم متربص لك على كل سهو منك انت باش يسجله، لأن المسابقة جزء من الدرجة يعطي يعني تقييم لي أو تقويم لي اسمه لمتسابق أو متسابق. لما ما تجيبيلاش الأولى محققة تكون مغترة بين التحقيق وبين الإسهال التسهيل أو الإبدال، على طول يحط لك الدرجة ناقصة أو يعدم لك الدرجة مرة واحدة، يقول يجب تمشي تتعلم هذه أو يمشي يتعلم هذه. ضروري ما يأخذ الرواية عن أصولها، وضروري الالتزام بأصول الرواية وبأحكام القراءة. همنا به معاش عندنا شيء في التمنين هذونا، في إن الذين سبقت لهم من الحسنى فيها عدة قراءات تمن، هذا قراءات مختلفة ما نتعرضش لها الآن، لكن هي من اللي بتقرأ الآن بنية تقدمها أنت يا
1: طالبة زينب محمد أبو قامة.
0: أبو قامة أو أبو قامة كل واحد. يا تفضل يا بنيتي تفضل.

لبثنا أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

هناك طي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا

0: في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
1: ردي بالك من النون. إن في هذا، أعطي الحركة حقها، حركة النون أعطيها حقها ما تختلسيهاش. نعم.
0: إن في هذا،
1: إن في هذا، مش إن في هذا، إن في هذا. ريتي هيا بنيتي.
0: إن في هذا،
1: لا إن في هذا، مش إن في هذا، لحن

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك جزاك الله خير. كويس لكن عندك بعض الاختلاسات الحركات ردي بالك منها من الأستاذ بتاعك انت.
0: أبلة مفيدة؟
1: ها؟
0: أبلة مفيدة؟
1: مفيدة ردي بالك. شفت الملاحظات اللي قلتها لها هني ولا لا؟ خلي بالك منها زي الصلة وزي الفتحة. ما عندكم الاختلاس مش اخذتوه الاختلاس ولا مختلس ما اخذتوش؟ اخذتوه ولا لا؟ ما الاختلاس تام بثلثي الحركة الثابت من الحركة أكثر من الذاهب وهي تعمل بالضبط. إن في هذا لبلاغا والمرور على الحركة بسرعة. إن في هذا إن في هذا وبعدين تقول إنه يعلم الجهر إنه يعمد خصوصا الصلة من دي حركتين حركتان. نعم من الثانية يا
2: لطفية أحمد بن رمضان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: لا، فويل للذين كفروا من يومي.
0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم.
1: يا لطفية خير خايفة، تقولي شيخ خير خايفة؟ نعم، هي أول مرة تقري أنت، مش هيك أول مرة ولا لا؟ تمين نعم. الأستاذة متاعك؟
0: نبيه.
1: ها؟
0: نبيه.
1: إيه تكلمي بقوة ما نسمعش فيك، يعني بعيد علي أنت، من الأستاذة متاعك؟
0: كنت عند كميلة الجريو قبل
1: بداية. تو الآن من نبيه. تقرأ؟ نبيها. إيه نبيها، انتبهي لها. تخليهاش ترعى شكا وتطبق. اسمعوا اللي بيجيب يقرأ وإلا نعم للقراءة هيبة ووقار، وفي نفس الوقت أول مرة تقري أمام ناقل الصوت. وقلت لكم في الماضي أن ناقل الصوت هذا مش غير أنتم بس، حتى العلماء الكبار وحتى الدكاترة وحتى كذا لما يجي قدامها بيرتكب، لأن هذا هولة اسمع ناقل الصوت. فردوا بالك أنت ما لما حتى تكون أعصابك مشدودة بيصير لك اللحن. لكل إنسان، لكل حتى القارئ القراء الكبار، يعني لما يكون أعصابه مشدودة تصير الرهقة ولا تصير الرجفة ولا اللي هو اللي يحصل له في أعصابه يخطئ، يخطئ في حكم أو يخطئ في قراءة أو يخطئ في القرآن أو يخطئ في كذا، وهذه من البديهيات. لكن لما تكون الأعصاب أعصاب الإنسان هادية ويقرأ بهدوء بسكينة بكذا وبثبات ما يحصل له شيء. هو أنت قريتي من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أول القلقلة ما جبتيهاش، ما أريد منهم خلقت الجن والإنس، وما خلقت الجن مشكة ولا قريت ترى عاوديها وما خلقت الجن والإنس، بسم لي أقري حتى من راسك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: كويس، جبت القلقلة. ما أريد أن يطع إن الله والرزاق إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم، يومهم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ترى عاوديها هذه، أنت قريتيها في المرة الثانية كويسة، أقريها عاوديها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: كويس، صدق الله العظيم،
0: صدق الله العظيم.
1: انت خايفه حتى تو لما عودتي وقررتك الواحد خايفه، والخوف هذا بيسبب لك الارتباك. على اي حال مازال 4 دقائق هاي نقرا فيها صوره قصيره مع بعض باش يشارك الجميع هنا في المشاركه القرانيه. اسمعنا ولا لا؟ حتى انتوا يا صغيرات اللي تالي انتوا أقروا معانا، لكن ما ترفعوا صوتكم هلبة بحيث أنكم أنتوا تسيطروا علينا وتسيطروا على الطالبات الكبار والمتقدمات في السن وعلى المدرسات متاعكم، بعدين نخافوا يحصل شنو نجيبه. ترى أقروا أني والعاديات، سورة العاديات والوقوف على رؤوس الآية، والعاديات ضبحا إلى آخره إلى نهاية السورة. يلا حلوا واحدة، كل واحدة منكم تحل سورة العاديات. يلا يا نبيها أبدي بصوت مرتفع.

لو تفكر واحدة منكم، ليه قلت لكم أقروا سورة العاديات؟ تراها أنت يا مفيدة، شين جبتك سورة العادية؟ لما قلت أقري سورة العاديات مش هكا فيها شيء في نفس الصورة اللي بنسمع منكم، هل ترى أسمعتوه مني واتقنتوه في حلقات البرنامج هذا ولا برنامج كيف نقرأ القرآن؟ وإلا لا، لأن يصير السهو فيه. ترى بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

0: ربك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. جبت لكم على خط جمع كثير نسمع فيها تتحرك منهم الميم, تتحرك الميم تصبع الميم كأنها مفتوحة جمع جمع, لكن ضروري ما يعني زي ما تقولي تتقني السكون على الميم جمع جمع. شين قلنا؟ والعادي ضعف والمريات قطحا فالمغيرات سوا فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع. أنت قلتوها كويس, أقول لا قلتوها كويس صحيح, لكن بنبهكم عليها للمستقبل وللصغيرة الصغيرات هذوك اللي داخل البنيات الصغيرة اللي غاد اللي وراكم هذوك سمعنا ولا ترى عودوها جمعا هدية. جيبوا الآية اللي قبلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فأثرنا به جمعا.
0: شنو هي؟ عودوا
1: جمعا.
0: عودوا البسملة وجيبوها تمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فوسطنا به جمعا.
0: صدق الله
1: العظيم. صدق الله العظيم.
0: طيب بارك الله فيكم وإن شاء الله نلتقي مع المستمعين والمستمعات طلبة والطالبات في حلقة جديدة, وإلى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء, وجعل الإنسان فيها عرضة للامتحان, فكل ما في الحياة الدنيا هو امتحانات للإنسان. ولذلك قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, وهذا شامل للامتحان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وقيمه وسلوكه وكل شؤون حياته. ولذلك فتح الله على الإنسان 5 جبهات في هذه الدار يلزم أن يشاهد فيها جميعا جهادا مستمرا إلى الممات. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده للانتصار على هذه الجبهات 5 فهو ناجٍ يوم القيامة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان, وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه, وقد أقسم بعزة الله على ذلك, فقد حكى الله عنه ذلك في كتابه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه في أكثر الناس قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلح بجندين, أحدهما جند الشهوات والآخر جند الشبهات. فالشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية, فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج, والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. والشبهات تنقسم إلى قسمين كذلك, إلى الشبهات في التعامل مع الله والشبهات في التعامل مع الناس, وكلتاهما فيها إفراط وتفريط. فالشبهات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منها الجانب العقدي, فيوسوس الشيطان فيه للإنسان كثيرا من الوساوس والأوهام، منها ما يتعلق بوجود الله أصلا، ومنها ما يتعلق بصفاته، ومنها ما يتعلق بأفعاله، ومنها ما يتعلق بعدله وحكمته، فكلها وساوس يلقيها الشيطان. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي الإنسان فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله، حتى يوصله إلى هذه الدرجة في الوسوسة. وهذا هو من الشبهات في التعامل مع الله في الجانب العقدي. القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الله في الجانب التعبدي، وذلك كالوسوسة في الطهارة، والوسوسة في الصلاة، والوسوسة في العبادات كلها. وهذه الوساوس كل واحد منها له جند من جنود إبليس مخصص فيه. فالطهارة لها شيطان اسمه الولهان، والصلاة لها شيطان اسمه خنزب، وهو مثلث الوترين، إخاؤه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، وزايه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه، وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. والأربى الداهية معناه من دواهي مثلث الوترين وهو خنزب، أنه عندما تدخل الصلاة يذكرك بأمر سواء كان من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا تشتغل به، فأنت لا تستطيع إصلاحه لأنك في الصلاة، ولا تصلي لأنك شغلت بذلك الأمر. هذه الوساوس والأوهام التي تعرض للإنسان في صلاته نظيرها يعرض في صومه وفي حجه وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وفي قرباته كلها، فهي من وساوس هذا العدو الماكر المتربص. أما الوساوس فيما الشبهات فيما يتعلق بالإنسان بالتعامل مع الناس فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، فيها إفراط وتفريط. ففيها ما يتعلق بتعظيم الإنسان فوق قدره، أن يعتقد الإنسان مثلا العصمة لغير الأنبياء، أو أن يعتقد أن فلانا ذو مقام عال لم يرد في ذلك وحي ولم يوجبه عقل، فهذا من الشبهات فيما يتعلق بالإفراط. وعكسها ما يتعلق بالتفريط، أن يحتقر الناس وأن يظن بهم ظن السوء، وأن يرى إنسانا معينا فيرى نفسه خيرا منه، خيلوا إليه الشيطان أنه خير من فلان، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه أيضا هي من شبهات الشيطان فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وهذان الجندان وهما جند الشهوات وجند الشبهات أيد الله المؤمنين عليهما بجندين من جنود الله. الجند الأول هو الصبر، والجند الثاني هو اليقين. فالصبر يهزم الشهوات ويقف دونها، فالإنسان إذا صبر فإنه ينتصر على الشهوات كلها. والصبر كما تعلمون ثلاث شعب، هي الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله، ثم الصبر على أقدار الله. وكل واحد من هذه ثلاثة أقسام. فالصبر عن معصية الله ثلاث درجات، أدناها أن يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد حصل وأنه لا يستطيع رده ولا فائدة من المغالبة القدر في أمر قد مضى. وهذا القدر من الصبر كان موجودا عند أهل الجاهلية. يقول الشاعر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع، ويدركون أن الأمر قد قضي. حينئذ مال الإنسان إلى الصبر، لأنه إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ فلا فائدة من أذية نفسه ومن إشمات عدوه به، هذه أمور لا فائدة فيها. الدرجة التي فوق هذه هي الصبر بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم الإنسان أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن لله حكمة في كل ما يكون، وأنه إذا أصابك بمصيبة فذلك خير لك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، وهو أحكم الحاكمين، فهو يعلم البواطن والسرائر ونهايات الأمور وأنت لا تعلمها. ولذلك قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الدرجة العليا من الصبر عن معصية الله هي أن يكره الإنسان المعصية. عفوا، أنا بدأت بالصبر على أقدار الله. فدرجات الصبر عن معصية الله ثلاث: أولها الصبر عن المعصية بحيث يجاهد الإنسان نفسه عنها، ينشغل بها، يراها، يسمعها، ولكنه يجاهد نفسه في الإقلاع عنها والبعد عنها. فهذه درجة المقتصدين الذين هو الظالمين أنفسهم، جمعوا خيرا وشرا ولكنهم جاهدوا أنفسهم فمنعوها من الوقوع في المعصية. والدرجة الثانية هي درجة الذي يمنع نفسه أصلا من التتوق إلى المعاصي، فيكف جوارحه عن معصية الله بالكلية ويكف قلبه عن ذلك. وإذا مالت نفسه بادر لصرفها وردها، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، هؤلاء أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه الله كيد الشيطان بالطائف من الرياح، وهو الذي يمر سريعا، نسيم الهواء الذي يمر سريعا ويذهب. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف هو ما يرى في المنام، وهو سريع الذهاب أيضا. ترى الإنسان ترمش عينه وهو نائم، تلك اللحظات جاءه الطيف في المنام وهو سريع الزوال. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله وراجعوا أنفسهم مباشرة. فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية، معناها بينما كان الشيطان يريد غفلتهم وصلوا إلى مقام فوق الذي كانوا فيه، لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى فخنس شيطانهم وانتصروا عليه. فإذا هم مبصرون، أبصروا فعرفوا أن الله هو الذي يستحق أن يخاف ويخشى، وأن تجتنب نواهيه، وأن يوقف عند حدوده، وأن تطاع أوامره، وأن تتعلق القلوب به، وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي فلا يزالون في غي، لأنهم يزيدونهم نشاطا وقوة فيه ومحبة له. وفي القراءة المتواترة الأخرى: وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم ويمدونهم، يمدونهم معناه يعطونهم، كأنما يساعدونهم بقوة مادية في ذلك. والقراءة الأخرى: إخوانهم يمدونهم، معناه يسوفون لهم، يقولون: لا بأس عليك، الوقت طويل، ما زال لديك وقت، يمكن أن تتوب، ما زلت شابا، يمكن أن تفعل، ثم ترجع إذا كبرت في السن. هذا يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يرجعون بعد ذلك، فينقطع الحبل بينهم وبين التوبة عائدا بالله، وحينئذ لا يمكن أن يعودوا ولا أن يرجعوا إلى رشدهم. فهذا إذن المقام الأوسط من مقامات الصبر عن معصية الله. ثم المقام الأعلى من مقامات الصبر عن معصية الله هو مقام الصابرين الذين لا تخطر المعصية على قلب أحد منهم، فيكرهونها كما يكرهون كل مكروه لديهم. الإنسان الآن لديه كثير من المكروهات يكرهها، ولديه كثير من الأمور يحبها، لأن العاطفة تنقسم إلى قسمين، إلى خانتين: خانة المحبوبات وخانة المكروهات. خانة المحبوبات يملأها الإنسان بما شاء، يضع فيها عناوين أشخاص، أشياء، مأكولات، مشروبات، هيئات، ألوان، أشياء وضعها في محل المحبة منه. وخانة المكروهات وضع فيها أيضا أشياء يكرهها، يكره الجن، يكره الروائح الكريهة، يكره السباع والأسود الكاسرة، يكره الحيات والعقارب، يكره الفيران، يكره الحشرات، يكره أشياء معينة، يكره أشخاصا معينين، تصرفات، حركات، هذه جعلها في مكان الكره منه. فإذا كان الإنسان مربيا لنفسه، مزكيا لها، فإنه سيجعل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته، وما كرهه الله في مكان الكراهة من عاطفته. كيف مزعج، ابعده قليلا. فيجعل يكفي، يجعل المحبوبات ما أحبه الله في مكان المحبة من قلبه، ويجعل المكروهات لدى الله جل جلاله في مكان الكراهة من قلبه. فيحب الصلاة حبا شديدا فتكون راحة له وسعادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أحب الله حبا شديدا حتى وصل إلى مقام الخلة. ولكن صاحبكم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. والخليل معناه تخللت محبة خليله قلبه، فلم يبق فيه مكان للغير، لم يبق في قلبه مكان لحب سواه. وما كرهه الله، ومن ذلك الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش والمعاصي والمكروهات، هذه كلها إذا جعله المؤمن في مكان الكراهة منه فقد زكى نفسه، لأنه يجعل هذه المعاصي لديه بمثابة السباع والنمور، أو بمثابة الجن، أو بمثابة الأمراض الخطرة، أو بمثابة الروائح الكريهة. هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة ومعه فيها جيفة منتنة قد تغيرت؟ يكره هذه الرائحة، ولا يمكن أن يتصور أنه إذا خلا بها سيأكلها أو يتناولها ويتلذذ برائحتها الكريهة، أبدا. فكذلك المعاصي يجعلها الإنسان بمثابة هذه

بين المعصية على أربعة أقسام، أو أن الناس في المعصية على أربعة أقسام. القسم الأول: الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم للمعصية رائحة ولا يرى لها لونا ولا حركة ولا تأخذ أي حيز من تفكيره أبدا، هو مشغول عنها لا تخطر على باله. كما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، البرنامج مليء لا يستطيع أن يحدث أي شيء فيه، ما يغير شيء. فهذا النوع من الناس الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، لا تصل إليه رائحتها ولا لونها ولا حركتها ولا يتأثر بها نهائيا، لا تخطر على باله. النوع الثاني: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى من ورائه الحركات والألوان ولكنه لا يخترقه ولا يسمع الأصوات ولا تصل إليه الروائح من ورائه، ولكن يأخذ حيزا من تفكيره وحيزا من بصره وينشغل به بعض الشيء. القسم الثالث: الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة ولا يحجز الألوان ولا الحركات، وتنبعث منه الروائح القوية أيضا، ولكنه يهابه الإنسان من الصعب عليه اختراقه، فللماء هيبة. ولذلك ذكره علي رضي الله عنه في الجنود العشرة، قال: أشد جنود ربك عشرة، وذكر منها الماء. القسم الرابع: الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، مثل هذا الأكسجين، يسهل عليه اختراقه ولا يحول دون رائحة ولا لون ولا حركة، فهو مع المعصية في لحاف واحد عائدا بالله. والذي يحول بين الإنسان وبين المعصية من هذا الصبر هو برهان الله، حجة لله على عباده تحول بين العباد وبين ممارسة المعصية. وهذا البرهان يقوى بقوة إيمان الإنسان ويضعف بضعف إيمانه. إذا قوي إيمان الإنسان يقوى برهان الله في قلبه، إلى أن نصل إلى ما كان عليه الأنبياء المعصومون، فقد قوي برهان الله في قلبهم فحيل بينهم وبين التفكير في معصية الله، كما قال الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالدواعي كلها تدعو إلى ذلك، ولكنه رأى برهان ربه، وهو هذه الحجة التي جعل الله في قلبه، وهي حجة عظيمة تحول بينه وبين التفكير في المعصية أصلا حتى الهم. فإذا هذه ثلاث درجات هي درجات الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله ثلاث درجات: الصبر على طاعة الله قبلها بمعرفة أحكامها والعزم عليها والاستعداد لها وتهيئة الشروط السابقة كالطهارة للصلاة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو الصبر على الطاعة في أثنائها، بأن يخلص فيها الإنسان لله ويحقق فيها العبودية لله جل جلاله، ويتلذذ ويتذوق طعم العبادة. فهذه العبادات تحتاج إلى إحسان. يصلي الرجلان في الصف ولكن شتان بين صلاتيهما، هذا صلاته قد أحسنها وأتقنها وحضرها من أولها إلى آخرها، وحصل له خشوع فيها واستجيب له الدعاء فيها وتلذذ بمناجاة ربه وكان مع الله فيها طيلة صلاته، فإذا قال الحمد لله رب العالمين سكت ينتظر جواب ربه والله يجيبه فيقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو مع الله بكل أوقاته، إذا ركع فهم معنى الركوع والخضوع لله، إذا سجد فهم معنى القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا في كل حركة وفي كل نطق هو حاضر البال وقاصد لما يفعل، فهذا أحسن صلاته. فصبر عليها في أثنائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها، فكانت خالصة لله، ليس فيها شوب لمخلوق، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها رؤية للفضل على الغير، وليس فيها تفكير في غير ما هو فيه. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت، أنا خير مما التفت إليه. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو الصبر على الطاعة بعدها، وذلك بأن لا يخالف عزيمتها. فهذه العبادات عبارة عن تقوية للعزيمة على طاعة الله وتقوية لعقد الإيمان في القلوب. فإذا كان الإنسان الآن في المسجد عابدا لله، وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله، هذه العقد ما قواها ولا شدها. فلذلك لا بد أن يحرص على قوة وشد عزيمته وقوة عرى الإيمان في قلبه. وهذا من حكم الصلاة، من حكم مشروعيتها، صقل القلوب وتوثيق عرى الإيمان في القلب، فهذا يحصل بالصلاة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك لا يأتي بعدها بما يخالف ما كان فيه. ثم بعد ذلك المبطلات اللاحقة كالمن والأذى بالنسبة للصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المن والأذى صاحبه لم يصبر على الطاعة بعدها، ولذلك أفسدها بما ينافيها. فهذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها وفي وسطها وبعدها. ثم الصبر على أقدار الله هو أعظم أنواع الصبر وأكبرها، وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا. الصبر على الأقدار بحيث يعلم الإنسان أنها وقعت فيتسلى بذلك، كحال أهل الجاهلية الذين يعرفون أن المصيبة إذا وقعت لا يرفعها الصراخ والعويل، يقولون يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزلا، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. وقد ذكرنا البيت الآخر وهو أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. وهذا الذي تحصل به الشجاعة، كما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الشجاعة فقال صبر ساعة، يكون الإنسان متئذا صابرا لا يستفز، ويعلم أن الأمر قد قضي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحوة ما هو كائن. الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله هي درجة التسليم، أن يعلم الإنسان أن الخلائق جميعا مملوكة لله جل جلاله، وأن تصرفه بها ماض لا يمكن أن ينازعه أحد في ملكه، وأنه قدر ذلك فلا يقع في خلقه إلا ما أراد. وقد بين حكمة القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي، هذا هو التعليل، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قدر الله وتوزيعه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. والقسم الثالث وهو أعلى درجات الصبر على أقدار الله هو الرضا، أن يكون الإنسان راضيا عن الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رضوا عن الله، فكل ما يأتيهم من عند الله محبوب، لديهم أحب الله فأحبوا كل ما يأتيهم من عند الله.
1: إذا جاءتهم السراء شكروا وإذا جاءتهم الضراء صبروا، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. وبهذا يتسع مجال الصبر على أقدار الله في التعامل مع الناس، فينظر الإنسان إلى الآخرين على أنهم مسيرون بأقدار الله، فإذا جاءه فضل وخير على يد أحد منهم لم يكبره عن حجمه، بل عرف أنه من قدر الله وأنه من الله، وأنه لو أراد أن يمنعه لم استطاع. وإذا جاءه ضر من أحدهم أيضا لم يكبره عن حجمه، بل علم أنه من عند الله وهو راض عن الله في تصرفه وفي كل معاملته. فبذلك يحسن التعامل مع الله ومع خلقه على أساس الرضا الكامل. فهذا الصبر يقطع الشهوات. ثم بعد ذلك الجند الثاني هو اليقين، وهو الذي يقطع الشبهات ويمنع تأثيرها على الإنسان. واليقين معناه الانطلاق من الدليل، أن ينطلق الإنسان مما يوقن به، ألا ينحرف وراء الخرافة والدجل والأباطيل والريب والشك والوهم. هذه أمور ما ليس لها نهاية، فينبذها الإنسان وينطلق من اليقين، ينطلق مما هو مجزوم به وهو ما يوقنه. وهذا اليقين ناف للشبهات في التعامل مع الله، سواء كانت شبهات عقدية أو تعبدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليبني على ما استيقن. هذا في الوساوس في الصلاة، إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدري كم صلى، فإنه قال: وليبني على ما استيقن، معناه اليقين لا بد منه. فاليقين يقطع على إبليس كل هذه الشبهات. فلذلك الشبهات العقدية والشبهات التعبدية يقطعها اليقين. وكذلك الشبهات في التعامل مع الناس فيما يتعلق بالزيادة والمبالغة في توقيرهم وإجلالهم، وفيما يتعلق باحتقارهم أيضا، كل ذلك يقطعه اليقين. فهذا الإنسان أنت لا تعلم فيه إلا ما رأيت من الظاهر، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه يخاف الله ويتعبد له ظننا به الخير وحملناه على ذلك، ومن رأيناه لا يخاف الله ويعصيه ظننا به الشر وحملناه على ذلك، ولكننا لا نجزم بمصير أحد لا من الأول لا الأول ولا الثاني، فذلك غيب إلى الله جل جلاله. وهذا اليقين هو الذي يقطع هذه الشبهات. هذه الشبهات تسمى بالوساوس، والوساوس أصلها من وسوسة إذا أشار إشارة خفية، وتطلق على الأصوات الخفية، ومنها وسوسة الحلي، حلي النساء إذا تحرك سمع له صوت، وهذا الصوت يسمى الوسوسة، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال أبو تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس هنا هو صوت الحلي، وصوت الحلي ليس كبيرا، صوت خفي. فكذلك وساوس الشيطان هي أمور خفية، كأنها أصوات، كأنه يقول لك: ما صليت إلا ركعة، ما سجدت إلا سجدة واحدة، ما صليت إلا ركعة واحدة، لست على طهارة، كأنه يناجيك بذلك في أذنك. فهذه هي وساوس الشيطان. هذه الوساوس أعظمها وأخطرها الوساوس فيما يتعلق بالتعامل مع الله، وهذه أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالجانب العقدي. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر هذه الوساوس.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وثيابك فطهر، لكي نحلق معا في آفاق الطهارة. وما زلنا نتحدث عن وسائل تزكية النفس، هذا الموضوع الذي أخذ منا عدة حلقات نظرا لأهميته. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
4: مرحبا وحياكم الله.
3: حبذا لو استأنفنا الحديث عن وسائل تزكية النفس.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الوسائل، ونحن سقناها سوقا ربما لم نراعي فيه الترتيب، ولكن المقصود الإشارة إلى هذه الوسائل المعينة، وإلا فالأصل هو توفيق الله وإعانته للعبد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالإنسان يبذل السعي ويلتمس التسديد من رب العباد، لأنه المعين والموفق والمسدد، يلج إليه من باب الافتقار والانكسار والتذلل. هذا من أعظم الأبواب النافعة، ولذلك قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا إنسان تنكسر نفسه ويخضع ويخشع لله تعالى، وهذا الانكسار يفتح له بابا عظيما من التوبة والأوبة والقبول عند الله. وأحيانا يتيسر للإنسان طاعة فلا يزال يتعاظم بها، ولذلك القرآن ولا تمنن تستكثر فلأنفسهم يمهدون. فلا ينبغي أن تكون هذه الطاعة سبيلا لنوع من العجب، ولكن الأصل هو توفيق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. من هذه الوسائل المهمة أن يتحرى الإنسان الحلال مطعما مأكلا مشربا ملبسا مسكنا، في حركته وسكونه، في تعامله وعبادته، في كل شأن حياته أن يكون طيب المكسب. هذا ما نعبر عنه بطهارة المال. طهارة الوجدان متصلة بطهارة المال، وطهارة المال أمران: أن يكتسب من حل، وأن ينفق في حق. الله عز وجل خلق هذا الكون مسخرا للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا التسخير في البر والبحر والجو وما بينهما، الحلال الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاء لهذه الأمة بحل الطيبات وتحريم الخبائث، ووضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. تعرف أنه في بعض الطيبات الحلال حرمت على بعض الأمم عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والحلال واسع، والأصل في الأشياء الإباحة، ولكن الإنسان أحيانا قد يتنكب هذا الطريق، يسلك السلوك غير المشروع. وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الرجل يطيل السفر أشعث، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا يكون حائلا من قبول الدعاء، حائلا من البركة، حائلا من التربية الصالحة التي يمكن أن تزرع في الأبناء، لأنه من الكسب الخبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، حتى إذا أدى الحج حجك مأزور غير مقبول. فمن هنا أن يستطيب الإنسان الحلال، والرزق واقع، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك يتحرى. وأخطر شيء في عصرنا اليوم أن الحرام أخذ أسماء براقة، وهذه الأسماء بضغط الواقع وضغط الحياة وطغيان الماديات والسعار الملتهب، إن الإنسان يريد أن يحصل الثروة بأي سبيل كان، تجد الناس لونوا الحرام بأسماء تعمل تشويش.
3: اليوم بغير اسمها.
4: بعض الناس الخمر يسموها مشروبات روحية، بعض الناس الرقص الخليع يسموه فن، بعض الناس الرشوة يسموها تسهيلات. بعض الناس الربا يسموه فوائد. فأخطر حاجة أنه تغيير الاسم لا يغير من المضمون شيئا. ومما حذر منه القرآن أن نسلك سبيل اليهود. اليهود حرم الله عليهم الشحوم، أذابوها فجملوها وأكلوا أثمانها، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيأخذوها يوم الأحد، ونسوا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحلال واسع، فيه الخير وفيه البركة، والعبرة ليس بالكثرة وإنما بالبركة التي تحل. إنسان أحيانا يملك القليل لكن يجعل الله فيه البركة ويشعر بالسعادة وبالطمأنينة، وإنسان يتدفق له المال لكن لا يتغيى مشروعية الحلال فيكون كلا ووبالا عليه حتى ما يشعر بالنعمة، تلقاه ممنوع بسبب ارتفاع حالة من الضغط ولا الكوليسترول ولا كذا، ممنوع من اللحوم، ممنوع من المشويات، حتى هذه النعمة التي يملك المال فيها لا يستطيع أن يطعمها نظرا لعدد من الموانع والكوابح والعوائق والقواطع التي تحون ذلك. فالقليل الطيب من الحلال الذي يبارك فيه خير من الكثرة التي تقع بأي سبيل. فهذا الكسب الخبيث يعني يؤثر في القلب ويؤثر في الوجدان ويؤثر في التربية ويؤثر في الذرية ويؤثر في كل المحيط الذي يتنقل في رحابه الإنسان. بعض نساء السلف الصالح كانت الواحدة إذا خرج زوجها في الصباح قالت له: اتق الله ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار أو نصبر على الحرام. وأعتقد هذا معنى كبير ينبغي أن نحرص عليه، والخير كثير ونعمة الله وافرة، ولا ينبغي أن يسلك لها الإنسان إلا الحلال المشروع الذي جعل الله تعالى فيه الخير والبركة والنماء.
3: بارك الله فيك فضيلة الدكتور. من وسائل تزكية النفس التي يذكرها علماء السلوك قضية مراعاة الوقت أو رعاية الوقت، حتى يقول ابن عطاء الله السكندري: ما من وقت يمر عليك إلا ولله عليك فيه حق. فكيف يكون الوقت هو السبب أو وسيلة من وسائل تزكية النفس؟
4: هذا أمر عظيم من نعم الله تعاقب الليل والنهار. والوقت فيه معنى الزمن، والزمن فيه حياتنا. يا ابن آدم أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعض منك. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا. لذلك هذه نعمة جلة يسأل عنها الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ثم نشير خاصة في مرحلة الشباب، يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. الشباب باعتبار أنه قوة بين ضعفين، ضعف الصبا والطفولة وضعف الشيخوخة والعجز والكبر. لذلك سئل عن هذه المرحلة لخصوصيتها ولأنها مجتمع الطاقات ومكتنز المواهب. فمسألة الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. كان من اللطائف الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي بالمناسبة هو تلميذ أبو الوفاء بن عقيل ومن الشيخ الحنابلة، وله كتاب عظيم اسمه الفنون، ألف فيه كل شيء في التفسير والفقه والحديث واللغة والتاريخ والشعر والعروض والنحو وغير ذلك. وقال الذهبي: وقفت على المجلد 300، بعضهم أوصله إلى 800 مجلد، وقالوا أوسع كتاب في الإسلام، وسماه الفنون لأنه اشتمل على أفانين شتى. يعني كلام الآن لو ذكرناه أشبه بخيال. قال إنه كان يفضل أن يتحس الكعك بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ. تلميذ ابن الجوزي يقول: أنا يعني عايشت أهل زماني وكانوا يضيعون الأوقات ويجلسون على نهر دجلة ويطيلون الوقت ويتخلل هذا الوقت غيبة، فرأيت أن الزمان أشرف شيء، فإذا قاطعت الناس حصلت لي وحشة من قطع المألوف. الإنسان لا يمكن أن يعتزل. وإذا عايشت الناس على ما هم عليه ضاع مني الزمان. قال: فصرت إذا قابلت واحدا منهم قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، وإن جاءوهم لأوقات زيارتي أعددت لأوقات زياراتهم أعمالا لا تمنعني من المحادثة، فجعلت لهم بري الأقلام وقص الورق وحزم الدفاتر حتى لا
3: يستغل وجودهم فيها،
4: يستغل حتى أثناء الأنس يبري الأقلام ويحزم الدفاتر ويقص الورق، وهذه الأعمال لا بد لها من وقت حتى لا يضيع شيء من وقته. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. الآن الشاب لا يستطيع أن يقرأ كتاب أو مجلد، كل الوسائل متيسرة بالنسبة لنا. السلف الصالح هل كانت هذه الوسائل متيسرة؟
5: أبدا،
4: لا كهرباء ولا مياه ولا تكييف ولا ظل بارد، ومع ذلك مع علو الهمة والهمة المتوثبة إلى معالي الأمور فعلوا الأعاجيب. يعني الطبري المفسر الإمام المحدث الفقيه، كانت له بالمناسبة مدرسة وأتباع يسمون الطبرية، ولا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة، مرتبة الأئمة الأربعة، قال لطلابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: في كم تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار ولا يفنى. فاختصره في 3,000 ورقة بعد أن قال لهم: يا لله ماتت الهمم. كان يقول: كنا نعدو إلى مجلس ابن حميد، كنا نعدو كالمجانين. النووي كان يتنقل 12 درس في اليوم. الإمام السرخسي كتب المبسوط، والرجل كان مكتفا في طي البئر، محبوس في طي البئر، فأملى 16 مجلدا، 16 مجلد. الإمام ابن الجوزي مات، قسموا ما كتبه على أيام حياته، فوجدوه أنه كان يكتب بمعدل 4 كراسات في اليوم من ولادته إلى موته. ابن القيم كل الدعاء والفقهاء والعلماء يقرؤون زاد المعاد في 5 مجلدات، ألفه وكان مسافرا. نحن الآن السفر ده للتنزه وللراحة وللعطلة، والعقل نفسه يأخذ راحة، كتبه وقال: والكتاب المعين مفقود. ليس له. الترمذي ترغيب والترهيب، الإمام المنذري 4 مجلدات كتب أيضا وهو مسافر. بل هنالك من جعلت مهرها كتابا. الإمام الكاساني تزوج بنت شيخه التي اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة. الناس الآن يتنافسوا المهر، مرسيدس آخر موديل أو
5: مبالغ طائلة،
4: أو مبالغ. اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة، فألف بدايع الصنايع 7 مجلدات لا يستغني عنها فقيه. الناس كانت الهمم عالية متعلقة بالإمام الشعبي. يسأل شعبي ذا تلاميذ ابن مسعود: أن أصبت هذا العلم بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. فالعناية بالوقت كانت أمر بالغ الأهمية، وتركوا لنا هذا التراث، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 14 مجلد أرخ فيه لأهل بغداد وعلمائها وفقهائها وقضاتها، وختمه بذكر شهيرات النساء وشيء من أخبارهم، لا يستغني عنه باحث. وهذا جزء مما ألفه، وغيره كثير من أئمة فخلفوا لنا هذا التراث الضخم. كان هذا دليل على الانتفاق بالوقت وبركة الوقت في كل حال. يعني مثال بسيط: ابن تيمية أدخل السجن، لم يمنعه هذاك من أن ينتفع بالوقت يعلم ويفقه، منعوه فأدخلوه في زنزانة، أقبل يؤلف، منعوا منه المداد والورق، أقبل على كتاب ربه تاليا متفقها، فختم القرآن 81 مرة ومات وهو يتلو قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
3: الله يبارك فيك دكتور. من الأمثلة يعني الشيخ عبد الحي اللكنوي توفي قبل 100 عام، وتوفي وعمره 39 سنة، ومع ذلك فقد ألف تقريبا عندما حصروا كتبه.
4: والنووي الذي سارت به الركبان رياض الصالحين، من منا لا يعرف الأربعين النووي، من يعرف الأذكار، من منا لا يعرف التبيان في آداب حملة القرآن، المجموع، تهذيب الأسماء واللغات، وغير ذلك من الكتب النافعة التي ألفها شرح مسلم الإمام النووي وهو كم وشبابي، والإمام أبو حامد الغزالي حجة الله.
3: فضيلة الدكتور، يقال: ما من نفس تبديه إلا ولله فيه قدر يمضيه. كما تفضلت أن الوقت هو من أنفس الأشياء، والوقت هو الحياة. من أفضل الأوقات التي تمر على الإنسان هو وقت الشباب، حتى قيل: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فكيف للشباب أن يستغلوا هذه الأوقات، وخصوصا أنهم في أحيان كثيرة يمرون في فراغات؟ يكفي العطلة الصيفية أو عطلة نصف السنة، فإنها أوقات تمر في كثير من الأحيان دون فائدة.
4: أولا، نحن نحب أن نشير حينما نقول الانتفاع بالوقت لا يعني أن يكون الإنسان على حالة واحدة من الجد والعزم والاشتغال بكل القضايا الجادة في حياته. لا، الإنسان يراوح، الإنسان له حق العقل بالعلم النافع، وحق الجسد بالعافية والنشاط والرياضة، وحق الروح بالتزكية، وحق الوجدان بالرواح والجمام الذي يعينه. فإذا أشبعنا طاقة

0: تركنا الطاقات الأخرى يظل اختلال في تركيبة الإنسان. فمش معناها إنه الإنسان يظل على حالة واحدة من الجذب. إن الإرناس، وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق. حتى أحد العبيد بن عمير كان قاص أهل مكة، رجل واعظ مبكي مؤثر، كان إذا جلس في مجلس وعظه عبد الله بن عمر يبكي، فقالت له عائشة: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، إذا وعظ فإن أسرفت كنت أنت أولى بالموعظة من الموعوظ. فنحن نقصد الوقت، يعني إنسان يأخذ لنفسه نصيبا من الترويح من الجمام وكذا. لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة. فهذه مهمة، يعني لأنه أنا أخشى يعني فقط إذا أخذنا الشباب بالعزم في كل شيء يمكن أن ينفروا، أن يقع لهم هذا النفور. نحن حتى في العطلات، كان في الكد بتاع العام الدراسي في الجامعة أو في نحوها، محتاج أن يسافر الرحلة دي نفسها، يتأمل في الكون الفسيح، قل سيروا في الأرض، يمشي في مناكب الله، يتأمل بديع الصنع، يتعرف على طبائع الشعوب وأخلاق المجتمعات، ثقافاتهم، حضاراتهم، عاداتهم، أعرافهم، تزيد من المدركات. يتعلق الكشافة الجوالة تعين الشاب على أنه يعني قوي البدن، فتي الجسم، الرياضة بأنواعها، السباحة. يعني لابد أن نوجد للشباب برامج متنوعة فيها الفني، فيها الوجداني، فيها الفكري، فيها الترفيهي، فيها الإمتاع العقلي، فيها إشباع العاطفي، فيها الإشباع الوجداني، بحيث يعني مثل الفاكهة المتنوعة يجد في كل نوع ما يلبي. ولما يكون في الرحلة في السفر معه معلم في رحلة مثلا عمرة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصيف ومكثوا فيه، يمكن أن يزاوجوا وأن يراوحوا بين الدروس التربوية، الصلاة في جماعة، حلقات التلاوة، ثم الرياضة، ثم السباحة، ثم السمر والترفيه. بهذا نستطيع أن نستوعب، ثم أن نتعرف على مجال الإبداع عند الشباب، ونحاول أن ننمي هذه الملكات والمواهب كل في المجال الذي يحسنه ويتقنه. هذا المقصود بملء الفراغ، الملء الفراغ بالأمر النافع في كل مجالات الحياة، ليس فقط في قضية العلم، ولكن ملؤه بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه، ما يعود عليه بالنفع في فكره، في بدنه، في وجدانه، في روحه، في جسده. نعطي كل هذه الأشواق ما يلبيها، وأعتقد بهذا يكون التوازن. وهذا مهم، إنه نحن برامجنا يكون دائما فيها البدائل. الشباب لما يجي يقول لك: يا أخي طيب، نحن بنجد في الحياة برامج كثيرة جدا، لكن ما نجي للعنصر المتدين بنجد برامج محدودة. إما عايزيننا فقط في المسجد، ولا عايزيننا في دروس تحفيظ القرآن، ولا الدروس الدعوية والتربوية. طيب إيه المجالات الأخرى؟ حتى إذا سمع إلى النشيد بيجد برضو النشيد الإطار فيه إطار محدود، إما يتكلم عن الملاحم والبطولات، ولكنه عايز نشيد يمكن أن ينفع في باب الفروسية، حاجة في باب الرياضة، حاجة في باب الفن، حاجة في باب الترويح، حاجة في باب الحب الطاهر، حاجة في باب الغزل الرقيق. كل هذه المعاني لو استطعنا أن نلبي فيها حاجة الشباب لا استطعنا أن نملأ هذا الفراغ، يعني امتلاء يعبر عن كل هذه الأشواق النفسية والبدنية والروحية والعقلية والمعرفية.
1: نعم فضيلة الدكتور، جزاك الله خيرا على هذه الإجابة الوافية. برأيك قد يخلو كتب من كتب تزكية النفس في الحديث عن اللسان وآفات اللسان، وأن اللسان هو المدخل إلى القلب، فمتى ما صلح اللسان صلح القلب، فهل حدثنا عن آفات اللسان؟
0: هذا اللسان خطير. أنت تعرف الكلمة التي تخرج من اللسان بها يدخل الإنسان إلى الإيمان،
1: أو يخرج،
0: وبها يخرج.
1: نعم.
0: ولقد قالوا كلمة الكفر، وبها ينعقد فيصبح روعا بعد أن كان ممنوعا. وبهذا اللسان والكلمة ينفصل عقد هذه الرابطة الزوجية التي اجتمعت بالكلمة وافترقت بالكلمة. بهذا يقع الظهار والإيلاء وغير ذلك. بهذه الكلمة تنعقد المعاملات التجارية بيعا وشراء وتجارة وغير ذلك. بهذه الكلمة يقع ما هو عظيم جدا، يقع بها القضاء والأحكام التي تفصل بين الناس. في إنسان بها يعدم، وفيه بإنسان يجلد، وفيه بإنسان يغرم، وفيه بها إنسان

0: كان يسجن. فالكلمة بالغة الخطورة، بها الكفارات، النذور، الأيمان، كل هذا من متعلقات اللسان. ولذلك اللسان يدخل في أحكام شرعية في الفقه، في الطهارة، في المعاملات، في الجنايات، في كل القضايا يدخل قضية اللسان.
1: والعرب تقول الحرب أولها كلام.
0: أي العرب زمان قديما بالنسبة للشاعر الذي يكسر الهجاء كانوا يعاملونه بأمرين، إما أن يقطعوا لسانه بالصلة والمال،
1: يشترون لسانه،
0: أي أو أن يربطوا هذا اللسان بحبل. عبد يغوث قال: أقول وقد شدوا لساني بنسعة. النسعة الحبل، حبل من جلد مفتول يشد به اللسان. أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا. وجاء الإسلام اعتمد بعض هذه الوسائل، منها إعطاء الصلة. لذلك الزبرقان بن بدر التميمي لما شكى الحطيئة وكان كثير الهجاء وهجاه، اشتكاه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأوقع فيه عقوبتين: حبس اللسان وحبس البدن. أعطاه صلة، اشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم، وبعدين حبسه وذكر الأبيات التي استعطف بها أمير المؤمنين: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر. فاشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم. فكان هنالك حبس الأبدان وحبس اللسان. ومن اللطائف أنه جرج لهارون الرشيد أراد أن يستعطفه بشعره لينال منه صلة، قال: حياك رب الناس حياك، إن الذي قادواك أي بعطاء، كان ذكي، إن الذي أملت أخطاك، أتيت شخصا قد خلى كيسه ولو حوى شيئا لأعطاك. قال: يا أمير المؤمنين، الشعر بالشعر حرام، فاجعل بينهما شيئا يستطاع. هذه من اللطائف. فأمر اللسان خطير، ولذلك الرجل يتكلم بالكلمة لا يقل لها بالا
1: تهوي به
0: 70 خريبا، أو يرفع الله بها درجات. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فأمر اللسان عجيب. وأعتقد اللسان اليوم، الغيبة، النميمة، الخوض في أعراض الناس، ينطلق بلا قيد ولا شرط. لابد أن يزم الإنسان هذا اللسان وأن يخطمه، لأن له من الآثار بعيدة المدى. الكلمة لها وقع في حياة الناس خيرا أو شرا، وهذا من الأمور التي يعني ينبغي أن يتنبه لها الإنسان في قضية طهارة اللسان.
1: آفات اللسان دكتور، بعض العلماء ذكر أكثر من 100 آفة من آفات
0: طبعاً
1: اللسان. فيا حبذا لو حدثنا سريعا عن بعضها.
0: اللسان والقلم صنوان، وهم من أعظم الأدوات اليوم تأثيرا، عبر الكلمة المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تعدى تأثيرها ل4000 من الناس إلى الملايين الذين يشاهدونها وقت إيقاعها وقت كتابتها، عبر الفضائيات، عبر الإنترنت. ولذلك هذه المسائل بالغة التأثير في تكوين وجدانهم. قديما كان الناس يقولون الناس على دين ملوكهم، واليوم الناس على دين إعلامهم. الإعلام بالغ التأثير بأدواته التي ينفذ منها الصوت والصورة، ويشع بالحركات وبالأضواء وبمقول القول. لذلك نتحدث عن اللسان والقلم بدءا من هذه الجارحة، وقد أشرنا إلى اللسان وأهميته، وأنه به يمكن أن نحقق سلاما، وبه يمكن أن نقيم حروبا، ويمكن به أن تتصارع الأمة، وممكن به أن تتشظى وحدتها، وأن تتفرق كلمتها، وأن يتشتت شعثها، وكذلك بالنسبة للقلم. ولذلك في الأثر أو في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو من أول المخلوقات القلم، وكما ذكرت أقسم الله تعالى به وامتن الله تعالى به على خلقه بأنه علمهم بالقلم. ولذلك قيل: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ومن هنا يعني اعتماد اللسان والقلم على قاعدة الإثارة، وعلى قاعدة التهييج، وعلى قاعدة تحريك العواطف دون أن تلجم هذه العواطف بنظرات العقول، بالحكمة، بالبصيرة المتأنية، يؤدي إلى تأثير سلبي في حياة الناس. أيضا هنالك فرق بين هذا واجب اللسان والقلم.

0: يبرز الحقائق كما هي، بموضوعية، بشفافية، بنزاهة، بحيادية، بعدل، بإنصاف، وأن لا يكون فيها الجور ويكون فيها الظلم ويكون فيها الهوى. هذه أيضا قاعدة من قواعد هذا اللسان ومن قواعد هذا القلم الذي يكون منضبطا. إحدى الإشكاليات أن الناس أيضا ينتقلون، وهذا ما ننشده في طهارة الإعلام، أن ينتقلون من الموضوع إلى الذات، بمعنى آخر إلى شخصنة القضايا، إلى بدلا من أن تقدم نقدا موضوعيا للفكرة صوابا أو خطأ، حقا أو باطل، اجتهادا مقبولا أو مردودا، إلى أن تتحول إلى تجريح في الأشخاص، في الهيئات، في الذات، بما يتحول إلى حالة من الاغتيال المعنوي للشخصية المختلف معها. من هنا يعني هنالك ما نسميه بالتكفير بالمعنى الديني، هنالك التكفير السياسي، هنالك التكفير المعنوي، هذا كله يدخل في اغتيال الشخصية معنويا بتجريحها، بمحاولة تقزيمها، تقزيم عطائها، إنتاجها، حينما يفتقد اللسان والقلم قاعدة التثبت والتبين، بمعنى أخذ المعلومة من مصادرها، أخذ المعلومة من الموطن الصحيح الذي ينبغي أن تأخذ به ويعتمد على الإشاعة، هذه الإشاعة التي قد تشيع بين الناس وتصبح كأنها حقيقة مسلمة، فإذا عرضتها على ميدان التثبت والتأني فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها لا تقوى أمام الحجج والبراهين والأدلة. فإذا لدينا مبدأ التثبت والتبين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا مبدأ عظيم، مبدأ أن يكون نقدنا للفكرة وليس للأشخاص، أن ننأى عن التجريح والإسفاف، أن نحمل عفة الكلمة وطهر اللسان، فنختار من الألفاظ أحسنها وليس أقبحها. نحن حينما نجادل غير المسلمين، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، ولذلك الخشونة في العبارة، الفظاظة، الجفاء، الجلافة، البداوة، نتخير فقولا له قولا لينا، كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، نحن نريد، وبالتالي نتخير أيضا من الألفاظ أطيبها وأطهرها وأعذبها وأجملها وقعا في نفس السامع أو في وقع المشاهد. فنحن نريد أن نقدم للأمة يعني نماذج، وهي تدير الحوار، حوار الذات، حوار الآخر، الحوار في قضاياها الفكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفنية، ما نتناوله في الصحف، ما نخطه بأقلامنا، نستعمل العبارة العفيفة، طهر الكلمة، نحاور الفكرة، نتحلى بقضية الإنصاف ونحن نتناول القضايا، نثني على الجانب الإيجابي ونبين الجانب الآخر. وأعتقد هذه رسالة مهمة، بالغة التأثير، بالغة التعقيد. انظر إلى واقع الصحافة اليوم، حالة من التهيج، وأحيانا يتحول الأمر إلى صراع شخصي، إلى صراع مذهبي، إلى صراع طائفي، إلى صراع قبلي، إلى عرقي، فتنشأ بسبب هذا الاتزان المفقود فيما يقدمه اللسان أو فيما يكتبه أو تكتبه الأقلام، يؤدي إلى حالة من الاحتقان والتوتر،
1: وتؤجج الصحافة،
0: وتؤجج واقع الأمة التي أحيانا يكون في الوطن الواحد تنوع ديني ومذهبي، ونبحث إلى نوع من التعايش بين هذه المكونات في المجتمع، ولكن هذا التهيج يؤدي إلى أن يتخندق كل إنسان إلى قبيلته، إلى مذهبه، إلى طائفته، وهذا يحول الأمة إلى قابلية ما يمكن أن يسمى بتجزئة المجزأ أو تقسيم المقسم أو تفتيت المفتت، إما على أساس عرقي كما نشهد اليوم، عرب وأفارقة، عرب وأكراد، عرب وبربر، عرب وتركمان، عرب وفرس، أو على أساس مذهبي سنة وشيعة، أو على أساس ديني أقليات مسيحية وأغلبية مسلمة، كل هذا تلعب الأقلام وكما تلعب الألسنة فيه، إما دورا في التهيج والإثارة، إما دورا في الخفض والتأكيد على المشتركات بيننا وبين الآخر. ولذلك هذه الوسيلة بالغة التأثير، إما الإنسان أن يقول خيرا ينفع الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم في مصالحهم، وإما أن يصمت، وكذلك القلم عليه أن يكتب الكلمة. والكلمة خطورتها أنها لا تسجل عليك ككلمة كتبتها أنت، وإنما الأثر الذي تحدثه. قال تعالى

0: سنكتب ما قدم وآثاره، حتى الأثر الذي تحدثه إن كان خيرا وإن كان شرا سيبقى باقيا في حياة الناس.
1: ربما دكتور أخذت كثير من الصحف تلعب دور ما يطلبه القارئون أو القراء، فانتشرت صحف تتحدث عن الفضائح والجرائم، وهي الصحف التي تلقى رواجا.
0: وهذا يعني نفرق بين الظواهر العامة ونفرق بين ما يقع من سلوك فردي. الأصل في السلوك الفردي الستر، أن تستر. التنبيه إلى الظواهر العامة لا ينبغي أن يخدش الحياء العام، لا ينبغي أن يخدش. ولذلك حتى في التعبير القرآني ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. فشوف: أو لامستم النساء ولم يمسسني بشر الآن باشرهن. تعبيرات في غاية الرقي. فهنالك فرق بين أن تذكر الحقائق وبين ذكر الفضائح وبين ذكر ما يخدش الحياء الذي ينبغي أن يراعى. والأصل أن نحافظ على الستر وأن ننبه بطريقة لبقة وأن نطرح البدائل التي تعين الناس على الوصول إلى ما هو أنفع وأجدى.
1: فضيلة الدكتور، أصبح الآن في هذا العصر للقلم صور أخرى، فأصبح الإنترنت والمنتديات اللي في الإنترنت
0: والكاركتير
1: والمدونات والكاركتير، فكل هذه الصور، هل هذه الضوابط أيضا تنطبق على مثل هذه الوسائل؟
0: طبعا. ما هي كلمة مكتوبة، مسموعة، مرئية، مشاهدة، كلها لها تأثيراتها وإيحاءاتها وظلها، بعضها أثرها عن طريق العين، بعضها عن طريق السمع، وبعضها معا. ولذلك التحري لمثل هذه الضوابط بما نقدم النافع الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا الذي يرتفع إليه يصعد والعمل الصالح يرفع. فهذا الكلمة الطيب ينبغي أن يكون طيبا وطهرا في اللسان، وأن يكون طهرا وطيبا في القلب.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور، يا حبذا لو حدثنا عن بعض الخلل الذي أصاب المفاهيم والمبالغة التي تم التعامل معها في الكثير من المفاهيم التي هي في حقيقتها وفي ظاهرها أنها مفاهيم خيرة ومفاهيم نافعة، ولكن الإغراق فيها والتعامل معها بشدة حرفها عن مسارها الصحيح. فمثلا مفهوم الدنيا، فكان هناك اعتزال الدنيا فطلق الدنيا، كما قال الشيخ الغزالي: المسلمون طلقوا الدنيا وتزوجها الغرب. فهذا ربما يرجع إلى تأثر كثير من المسلمين بهذا التراث الذي يزهد الناس في الدنيا، فهذذا أيضا من الخلل الذي أصابه.
0: نعم، يعني التوازن في هذه القضية مطلوب، وأنا أعتقد حصل مبالغة في الكتب المعنية بقضية التزكية، وخاصة في كتب التصوف الحديث عن الدنيا أنها جاءت لتهدم لا لتبنى، وجاءت يعني تعبر لا لتعمر، فجعل هنالك انقطاع. والأصل عندنا أن نصل الدين بالدنيا بالآخرة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحديث عن أن الدنيا دائما مذمومة ليس صحيحا. الدنيا ذمت بأحد اعتبارين أو بالاعتبارين معا. الدنيا تذم إذا ألهت عن ذكر الله عز وجل، أو إذا توصل إليها الإنسان بالحرام الممنوع وليس بالحلال المشروع. إذا توصل إليها الإنسان بالحلال المشروع كانت من باب الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من الحلال الطيب. ثم الدنيا هي البسيطة التي نمشي في أرض الله، نمشي فيها ونأكل فيها من رزق الله، ونتأمل فيها بديع صنعه، وهي التي خلقت وسخرت للإنسان وذللت له. فنجمع بين الدين والدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبعض الناس بالغوا في مسألة الدنيا وحصل فيها هذا الانقطاع، ولكن الواجب أن يعود المفهوم الشرعي الصحيح في، وترتب عليها اختلالات تبعا لهذا المفهوم، اختلالات في مفاهيم أخرى متعلقة بها.
1: نعم، والأصل أن الإنسان مستخلف في الأرض، إني جاعل في الأرض.
0: نعم، خليفة. يعني الإنسان كما قال الراغب الأصفهاني: جاء ليهم تحقيق عبادة الله وتحقيق عمارة الكون،
1: استعمركم فيها،
0: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتحقيق الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملك في السماوات والأرض كله لله، وما فيهن ومن فيهن، والإنسان مستخلف. وهذا الاستخلاف ليحقق ثلاثة أمور: التسخير والتعمير والتثمير، مسخرة وفي نفس لنعمره. وإذا وقع التعمير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تسخيرا وتعميرا وتثميرا. فهذه هي علاقة الإنسان، يعمر هذه الدنيا، ولكنه لا يقف عند

0: ظاهرها، وإنما يعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فتكون مطيته بناء يبنيه في هذه الدنيا وبناء يبني من خلاله بناءه للآخرة. هذا من الخلل اللي حصل، وينبغي أيضا أن يصحح فيه المفهوم.
1: دكتور، ألا ترى أن الخلل في هذا المفهوم أثر على واقع المسلمين المعاصر؟ يعني التخلف الذي يعيشه المسلمون والتراجع الذي يعيشه، أليس له ارتباط بالخلل في هذا المفهوم؟
0: خلل كبير، يعني الخلل، التخلف التنموي والتخلف الحضاري، مع أننا الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد، وأفضل موقع جغرافي متميز على وجه الأرض، والتربة الخصيبة والمياه الجارية العذبة
1: البشرية
0: والهواء النقي، ونحن نعتمد حتى في القشة التي نخلل بها أسناننا على غيرنا. يعني فهذا للأسف خلل كبير أدى إلى هذا التخلف والتراجع الحضاري في مسيرة الأمة. القرآن ربط فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم التوحيد والإيمان، وامشوا في مناكبها. فنحن لا حققنا العلم فاعلم، ولا حققنا السعي في المناكب والضرب في الأرض.
1: دكتور، من المفاهيم أيضا الذي صار هناك غلو في التعامل معها، خاصة من الذين يكثرون من الحديث في أو يخوضون في علم السلوك، الحديث عن الفقر. فينبغي أيضا للإنسان أن يكون فقيرا وأن يكون زاهدا في الدنيا،
0: يعني أيضا الفقر في المصطلح الشرعي ده من الأصناف التي تقدم إليها الزكاة.
1: نعم، أو المسكين.
0: والفقر بمعنى الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل. ولكن الفقر كمحطة من محطات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقرن الاستعاذة من الفقر بالكفر، وأعوذ بك من الفقر والكفر. هذا الفقر ما ورد، حتى الحديث الذي يشاع على ألسنة كثير من الناس، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث وإن اختلف في تحسينه وتصحيحه على فرض حسنه، فالمراد بالمسكنة هنا التواضع وخفض الجناح، وليس المراد بها الفقر وذل الحاجة. فهذا من المعاني التي ينبغي أن تصحح عند الناس في قضية الزهد. كذلك الزهد ما معناه؟ أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. ولذلك الزهد كما قيل ليس لبس الخشن ولا ترك العباء، ولكن أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. وفي بعض الناس يتحدث عن الزهد وهو لا يملك شيئا. الزهد أن تملك الشيء فتزهد فيه، يعني يتقلب في يدك ولكن لا يتعلق به التعلق القلبي، هو معنى يقوم بالنفس. هذا أشبه بزهد الثعلب. قالوا إن الثعلب أراد أن يقطف عنقودا من عنب، فأراد أن يصل إليه بكل سبيل، فلما أعيته الحيلة قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. الشيخ الحسن البصري الإمام كان من أكبر الزهاد، لكن ما فهم الزهد على أنه تحريم الطيبات. كان عرض زنده، العضل هذا عرض زنده كان شبرا
1: ما شاء الله،
0: فقال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب أكلة جميلة اسمها الفالوذج، قال له بعضهم يا إمام جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره، قال يا له من جاهل وهل يؤدي شكر الماء البارد. ثم قال أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن. هل يأبى هذا مسلم؟ يأكل الطيب ويحمد الله على هذه الأكلة. ولذلك سفيان الثوري كان إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه، فأتوا له بمائدة كبيرة ظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبا. ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة والذكر، قال أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وأعبد تمام. فأنت تأكل الأكلة، أنت الآن يجيبوا لك موية باردة وأنت في هجير الحر، وتشرب الماء البارد فيستنطقك حمدا وشكرا لله تعالى. نعم.
1: حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم غني، العشرة المبشرون في الجنة.
0: نعم.
1: كثير منهم، عبد الرحمن بن عوف. نعم. كانت توفي وتركته تقسم بالفؤوس.
0: صحيح.
1: عثمان بن عفان كان من أغنى الصحابة،
0: يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه. وقالت رابعة العدوية إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ففي بعض الناس يغتني ويشكر، وفي ناس يفتقر فيصبر، وتنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. قال بعضهما أفضلهما أتقاهما، وبعضهما قال الغني الشاكر لأن أثره متعدي. ذاك صبره على افتقاره لنفسه، وذاك غناه متعدي، لأنه يصل بهذا الإحسان وبهذا التصدق وهذا الإنفاق إلى المحتاجين من ذوي المسغبة، يفرج به الكروب ويكشف به المحن. ولذلك التوازن مطلوب، إذا افتقرت فاصبر، وإذا اغتنيت فاشكر. المهم إن طلبت الدنيا فاطلبها بالحلال، لا تصرفك عن أداء واجب، ولا عن القيام بطاعة، ولا عن النهوض بأداء فريضة، ولا توقعك في محرم تتلبث به. فإذا أخذتها بالحلال الطيب كانت من هذا المعدن الطاهر النقي قوامة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوازن هنا أنها وسط بين الشح والبخل وبين الإسراف وبين التقتير. فأعتقد أن الإنسان يتقلب في نعم الله التي أغدقها عليه، يؤدي واجب الشكر، الاعتراف بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، التحدث بها ظاهرا، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن تصرف هذه النعمة في طاعة مزديها ووليها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها، لأن ذلك يفتح باب الزيادة، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعتقد هذه المفاهيم لو وضعت في سياقها الصحيح، عبد الله بن المبارك كان يتجر عاما، يحج عاما، يغزو عاما، وحينما يمسك هذا المال يقول لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الحكام ليجعلونا ألعوبة. فالعالم حينما يستغني بماله لا يكون محتاجا إلى غيره، يجعله إن شاء الله اليد العليا التي تنفق، وكذلك اليد العليا التي تبسط، واليد التي تكون ندية. وأحيانا يعني الفقر يوقع الإنسان في ذل الحاجة. من اللطائف أن أحدهم اضطر أن يبيع كتابا له حتى يطعم أهله ويطعم أبناءه، فاشترى كتاب الجمهرة الشريف الرضي، لكنه وجد أبياتا بخط صاحبها وهو يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني.
1: الله الله.
0: يعني هذا المعنى وله إشارات كثيرة يمكن أن نعرض لها في حينها.
1: بارك الله فيك، شكرا فضيلة الدكتور. استمتعنا بحديث الدكتور عن الخلل الذي أصاب مفهوم تزكية النفس، والخلل الذي حدث في بعض المفاهيم في تزكية النفس، مثل النظر للدنيا ومفهوم الفقر، وكيف أن هناك غلو في التعامل مع مثل هذه المفاهيم. شكر الله للدكتور، وشكر الله لكم على استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
3: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
3: في أثير الوطن.
5: لئن كنت لا تقبض إلا بيده المبدئ المعيد، فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث

0: الحارس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوته ويحضره الموت فيقال كيف تجدك فيقول لا حيلة. أنا ملك الدنيا دولة العباس تحت يميني ويقول لا حيلة. فنيت الحيل، خلاص لا أجد شيئا أفعله. حين يحتضر كضائع بني أمية مؤطد الدولة عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا يأخذ الغسيل وينشره للناس فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على ذكس. قال ابن الجوزي رحمه الله كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عبد. حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ناتئا، عظم خارج من المقابر وبين قوسين. كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة. فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال وأكون أنا هكذا بعد أن أموت، وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة. فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت يا بني ما لك؟ فقال أماه إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وأجهش وقال الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا ولم يزل يصلي فيها ويتعبد حتى قالت أمه فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت فهجمت عليه وقلت يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول يا بني يا أماه إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، حخش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت فحركته فوجدته قد مات. يقول ابن الجوزي فخرجت المرأة تولول وتنادي هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح فتصبح بعده صفرا لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها

وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون، يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله
إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

نار الهول تبعث ناظريك في أي موج من دماء القصف تتعب راحتيك، وبأي أذن قد تواجه ما يروع مسمعيك. أتراك تبحث في الركام على أبيك، أتراك تسأل في الحطام على أخيك، عن وجه أمك، عن زميلك، عن ذويك، عن كسرة الخبز التي حرموك منها من شهور، عن قطرة الماء التي قطعت عن الشعب الأسير، عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضرير. فتش مليا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا، فلقد تصادف وجه أمك أو ذراعا في البقايا، ولقد تصادف أسرة سحقت وكانت كالشظايا. ورفعت شيئا من ركام البيت كالجب المخيف، فرأيت مقبرة المئات من الضحايا والألوف، فصعقت مما قد رأيت وما تبادر للأنوف. دفنوا جميعا تحت أنقاض المنازل نائمين، وأتت مجنزرة لتكمل قصة الموت المهين. أهي القيامة أم مشاهدها تبدت في فلسطين؟ أهي البشاعة قد تجلت في زحوف الغاصبين؟ أهي الإبادة حين تسخر من غثاء المسلمين؟ هذا الحطام حطام أمتك المقيدة القعيدة، هذا الركام ركام أنظمة محنطة بليدة، وهو النهاية للخيانة والتنكر للعقيدة. هذا هو النفط الذي من الإله به علينا، قد عاد طائرة من الأعداء تهدم ما بنينا، قد عاد صاروخا يفجر في المخيم إن أبينا. لا تبكي أمك أو أباك أو العروبة، وارفع إلى الرحمن كفك للضراعة والمثوبة. إن الذي كتب البلاء هو الذي يمحو

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين
1: في أي بحر من بحار الهول تبعث ناظريك، في أي موج من دماء القصف تتعب راحتيك، وبأي أذن قد تواجه ما يروع مسمعيك. أتراك تبحث في الركام على أبيك، أتراك تسأل في الحطام على أخيك، عن وجه أمك، عن زميلك، عن ذويك، عن كسرة الخبز التي حرموك منها من شهور، عن قطرة الماء التي قطعت عن الشعب الأسير، عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضرير. فتش مليا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا، فلقد تصادف وجه أمك أو ذراعا في البقايا، ولقد تصادف أسرة سحقت وكانت كالشظايا، ورفعت شيئا من ركام البيت كالجب المخيف، فرأيت مقبرة المئات من الضحايا والألوف، فصعقت مما قد رأيت وما تبادر للأنوف. دفنوا جميعا تحت أنقاض المنازل نائمين، وأتت مجنزرة لتكمل قصة الموت المهين. أهي القي تبدت في فلسطين؟ أهي البشاعة قد تجلت في زحوف الغاصبين؟ أهي الإبادة حين تسخر من غثاء المسلمين؟ هذا الحطام حطام أمتك المقيدة القعيدة، هذا الركام ركام أنظمة محنطة بليدة، وهو النهاية للخيانة والتنكر للعقيدة. هذا هو النفط الذي من الإله به علينا، قد عاد طائرة من الأعداء تهدم ما بنينا، قد عاد صاروخا يفجر في المخيم إن أبينا. لا تبكي أمك أو أباك أو العروبة، وارفع إلى الرحمن كفك للضراعة والمثوبة. إن الذي كتب البلاء هو الذي يمحو كروبا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل

0: أكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، مع ملاك محمود على راديو السرايا.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وإما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

0: دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، أكثر من الصلاة على الرسول في اليوم المبارك يوم الجمعة اللي يعتبر عيد لكل المسلمين، ديما يجيكم في نهاية الأسبوع، فصلوا على الرسول وسلموا عليه أكثر تسليم يا رب.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل.

0: هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. من أجمل التعليق الصوتي اللي كان موجود مدح سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كصوت كأداء الله يبارك، حقيقة من أشد الأشياء القريبة لقلبي. فنرجع لموضوع حلقتنا اليوم، فصلوا وسلموا عليه كلكم لتسمعوا فيها حاليا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، أكرر وأعاود كل من كان متواجد معنا على أثير راديو السراية 99.3، تسمعوا فينا في بيوتكم أو في سياراتكم أو في الخدمة أو حتى قاعدين مع أهلكم، وربي يجعل هالوقت خير عليكم وبركة، ويكتب لنا أجر لكم ولنا والفائدة، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة اليوم مش مجرد كلام ينقال وينتهي، حلقة اليوم موضوع مش نسمعوه وننسوه. حلقة اليوم بنتكلم على شيء لو تخل بيوتنا راهو تصلحت العلاقات، ولو تخل قلوبنا ارتاحت النفوس، ولو انتشر بين الناس راهو نقصت الخصومات وكتر الحب والمودة والألفة بيناتنا. فاليوم بنتكلموا عن الرحمة، أو بالمعنى الآخر حنتكلموا الراحمون يرحمهم الرحمن. فخلوني نسألكم دائما كالعادة بداية كل حلقة، آخر مرة رحمت فيها إنسان متى كانت؟ وآخر مرة سمحت شخص وهو أغلط في حياتك أمتى كان؟ وأمتى آخر مرة قلت كلمة طيبة لشخص كان هو فعلا يحتاج لهذه الكلمة؟ الإجابات هذه تجاوبوها مع أنفسكم، وأنا حنعطيكم البراح بإذن الله وحنقرأ تعليقاتكم. ولكن خلوني نبدأ على بركة الله. للأسف الشديد اليوم نعيش في زمن كثرت فيه القلوب القاسية، الواحد بدأ يزعل بسرعة ويقاطع بسرعة وينهي علاقات بسرعة ويجرح بكلمة، ويمكن ما يفكرش قداش الكلمة هذه توجع، قداش الكلمة هذه مؤلمة أساسا. لكن ديننا العظيم ربنا على شيء مختلف تماما، ربنا على الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والكريم دي مش نقول بداية كل آية أو كل سورة، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن أول رسالة من الله لعباده هي أعرف ربكم برحمته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث قصير لكن يختصر الحياة كلها. فالرحمة اليوم هي اللي تعطيها لكل شخص متواجد معنا في هالحياة هذه، وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم نعيشه مع هذا الحديث العظيم، وبنشوفه كيف الرحمة ترفع الإنسان وكيف القسوة تهدم الإنسان. فخلوكم معنا، وإن شاء الله نطلعوا من الحلقة هذه وننهوا الحلقة هذه بقلوب لينة ونفوس أقرب إلى الله سبحانه. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى. شن معناها الرحمة؟ شن معناها الرحمة؟ لما نقول الرحمة بعض الناس يعتقدوا إنها مجرد شفقة، لكن الرحمة أكبر من الشفقة. الرحمة إنك تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تعذر الناس، تعطيهم الأعذار، الرحمة إنك أنت تساعد محتاج، الرحمة إنك أنت تكف أذاك عن الآخرين، الرحمة إنك ما تفرحش بزلات غيرك، الرحمة إنك تقدر ظروف الناس حتى لو ما حكولكش عليها، حتى لو ما عندكش بها أي علم، أنت لازم تعذر وتقدر ظروف الناس، وهذه هي الرحمة. كم من إنسان اضحك قدام الناس وهو من الداخل مكسور؟ أسألوا رواحكم، كم من شخص قال لك الحمد لله هو يحمل في داخله هموم لو وزعت على جبل لتصدع من الهموم هذه؟ لهذا المؤمن الرحيم ما يستعجلش في الحكم على الناس. ترى أنا نسألكم وجاوبوا أنتم برواحكم ومع نفسكم، ما فيش داعي أني نقرأ أو ما فيش داعي أني نسأل السؤال وتجاوبوني عليه، لكن أنتم أسألوا رواحكم. لو طفل صغير مثلا جاك في الحوش وكسر لك حاجة غالية عليك، شن أول ردة فعل تديرها؟ هل بتعيط عليه؟ ولا تحاول تهديه وتفهمه؟ قال لي المخرج لا مش حنعيط عليه. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة مثلا، هبتضربها. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة، هل بتعطيه فرصة ولا تحكم عليه للأبد؟ إجابتكم هي اللي تدل عليه قلوبكم، هل كانت رحيمة أو لا. إذا كانت رحيمة نعطيه فرصة، جميل. إذا قلت لي لو الطفل صغير كسر حاجة غالية عندك، في ناس تقول لك عادي نكسر الشر، ما نعيطش عليه، ما نضرباش، نحاول نهديه ونفهمه هالطفل هذا. ولو قلت لك أنا الشخص لو أخطأ في حقك مرة واحدة، هل بتعطيه فرصة ولا خلاص بتحكم عليه للأبد وخلاص، يعني ما عادش تعطيه فرصة؟ لو أنت جاوبت لي نعم يستحق فرصة تانية، فهذه هي الرحمة. مستحيلة لو غلط فيها، ما أنا قلبك مش رحيم، سمحني. لو في حد غلط فيك مرة بس في حياته، كان دائما معاك كويس في حياته، واقف معاك في كل شيء، وكان معاك في الحلوة والمرة، فجأة غلط فيك، وهذا احنا مش معصومين عن الخطأ والغلط، فغلط فيك مرة واحدة، مرة واحدة فقط، هل لما بيغلط فيك مرة واحدة بتمسح كل شيء دار معاك في يوم من الأيام؟ هل أنتم بجديات تتكلموا لما تقولوا إنسان غلط فيها مرة واحدة نمشي نمسح كل الخير اللي شبحته منه، وكل المواقف اللي شبحتها منه، وكل الوقفات اللي وقفهم معاي؟ أكيد لا، أكيد لا. ما دام الشخص هذا غالي عليك فحتعطيه فرصة، حتى بينك وبين نفسك حتعطيه فرصة، هذه هي الرحمة. أما أنا يغلط فيها شخص مرة واحدة وفي حياته كلها قاعد معاي كويس وما شفت منه إلا كل خير، وفجأة نجي نحكم عليه خلاص بالغلطة الأولى؟ لا، لو عاود الغلط وكرر الغلط هنا الموضوع بدأ يتمادى. هذا نكران المعروف، نعطيه فرصة أكيد.
صاحبي لو قف معايا الكلام اللي تقولي تمام. سألني سؤال المخرج، مش انتم بس تسألوا فيه أسئلة ومش بس أنا نسأل فيكم أسئلة. فالمخرج سألني قال لي هل أنت حتعطي فرصة أو لا؟ بصراحة أنقولها لك على الملأ أمام الناس وبقناعة تامة، الشخص لو غالي علي وقريب مني ومهم في حياتي نعطيه فرصة، وبدل الفرصة نعطيه فرصتين. تكرر الشيء هذا إيه خلاص يبقى في بيني وبين احترام، لكن في حدود ومسافات. بصراحة هذه إجابتي. تفضل. إيه هل يعطي فرصة لو فيه طرف ثالث؟ لو موجود طرف ثالث يعني يعطي فرصة أو لا؟ أو ما يعطيش فرصة لو في طرف ثالث؟ أعتقد لا. أنا بوجهة نظري لو في طرف ثالث في الموضوع ما نخسرش شخص عزيز علي وغالي علي بسبب طرف ثالث، أيا كان طرف ثالث، أيا كان يكون.

ما دام في طرف ثالث في الموضوع فنعطي فرصه، ليش لا؟ جاوبت ولا جاوبت؟ وهذه اجابه صراحه لو انا بنشوف ان انا مثلا في طرف ثالث في الموضوع بيني وبين صديقه، مثلا بيني وبين صديقه في طرف ثالث، حنعطي فرصه، مش حنقول لا هو اسمع للطرف الثالث او هو كذا، لا لا لا، حنعطي فرصه للعشره، حنعطي فرصه للمحبه اللي كانت بيناتنا، حنعطي فرصه للمواقف اللي كانت موجوده فعلا. لكن انا لو بنقول لا الطرف الثالث وكذا واحد ونسمع كلامه، لا، بوجهه نظري انا الموضوع منتهي من ناحيه الطرف الثالث، ولكن ما نخسرش حد عزيز على قلبي وعزيز على قلبي وغالي عليا بسبب طرف ثالث ايا كان ان يكن مهما كان. هذه قناتي، لربما تتغير وجهات النظر من شخص الى اخر، فرصة لأنه استهان بي ومشي للطرف الثالث. لا، في فرق يا سالي، في فرق. الواحد يحترم وجهات النظر، وهذا أنا أعطيتكم وجهة نظري لا أكثر ولا أقل. انطرح السؤال من ناحية المخرج وأنا جاوبت على السؤال اللي قالي جاوبيني، فأنا جاوبت أعطيت وجهة نظري لا أكثر ولا أقل، وكل واحد ووجهة نظره، وكل واحد وقداش عنده القدرة إنه يعطي فرص، وهل لو يعطي فرص يقدر يسامح ويرجع ولا لا. كل واحد يختلف عن الآخر، حطوها قاعدة. الفقرة الثانية، ربنا هو الرحمن الرحيم، من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، من أجمل أسماء الله هي الرحمن الرحيم. لاحظوا الله سبحانه اختار هالاسمين يتكرروا في القرآن هلبة مرات، لأن الله يحب الرحمة، بل كتب على نفسه الرحمة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تخيلوا ملك الملوك القادر على كل شيء كتب على نفسه الرحمة، فكيف بنحن كبشر؟ كان هو الله سبحانه وتعالى اللي خالق كل شيء، خالق نحن كبشر، خالق السماوات والأرض، وخالق أصغر دابة إلى أكبر دابة، هو ملك الملوك والقادر على كل شيء، اكتب على نفسه الرحمة، فهو الرحيم ورحيم بعباده، فكيف بنا احنا كبشر كعباد خلقنا للعباده، كيف احنا ما نرحموش؟ كان هو الله سبحانه وتعالى اعظم منا واكبر منا يرحم في البشر، فما بالك احنا كبشر ليش ما نرحموش؟ سؤال وجيه يحتاج منكم انكم انتم تعرفوا شن معناه الموضوع هذا. رسولنا الكريم رسول الرحمة، كان رسولنا الكريم انسان رحيم. لو بنبحثوا عن اعظم قدوة في الرحمة مستحيل نلقوا اعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة. لو احنا بندوروا على اي انسان اعظم قدوة في الرحمة فمستحيل تلقى اعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آيته بسم الله الرحمن الرحيم شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء 107. فلاحظوا ما قالش رحمة للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، قال
للعالمين. يعني حتى الحيوان أكرمكم الله، وحتى البيئة، وحتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانش يعرف القسوة في تعاملاته مع البشر، ولا عند الغلظة في كلامه، بل كان قلبه مليان رحمة ولين في الحديث. شفتوا، هذا هو قدوتنا احنا كمسلمين. فالآية اللي ذكرتها لكم من سورة الأنبياء 107، لاحظوا إنما قالش رحمة للمسلمين فقط، يعني الرحمة اقتصرت على المسلمين والمؤمنين فقط، أو قال لا والله العرب والأجانب لا. شين قال الله سبحانه وتعالى؟ شين قال عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني حشاكم أكرمكم الله للحيوان، للبيئة، حتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما يعرفش القسوة وما يتعاملش معها في تعاملاته مع البشر، ولا عند الغلظة في كلامه أو التعصب في كلامه، بل كان قلبه مليان بالرحمة، وكان إنسان رحيم، إنسان يرأف بغيره، وإنسان فعلا من أعظم نقول إحنا اللي نقدر ناخده، إحنا كبشر ناخده فيه كقدوة، لأن إحنا لازم نتعلمه منه. بخليني أحكي لكم موقف صار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان يسمع في بكاء طفل صغير. شن كان يدير؟ برأيكم شن كان بيدير وقتها وهو يصلي بالناس وهو يسمع في بكاء طفل صغير؟ هل يكمل الصلاة بطولها؟ طبعا لا. فكان يخفف في الصلاة، كان يخفف الصلاة رحمة بمني بأم الطفل الصغير اللي قاعد يبكي، حتى هي ما تتعبش وهي تسمع طفلها يبكي. فتخيلوا إمام الأمة وخير البشر يراعي في المشاعر، وأم والله ممكن ما يعرفهاش هو. هذه هي الرحمة الحقيقية. شفتوا به، لما تكلمنا على الأطفال، الرحمة بالأطفال، للأسف في بعض الناس يشوفوا أن الشدة هي التربية والتعصب هي التربية. شوفوا كيف في ناس يشوفوا أن التعصب والشدة هي التربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، أحفاده، أحفاد الرسول الحسن والحسين. الرسول كان يقبل أحفاده الحسن والحسين، فقال له أحد الأعراب شنقاله؟ قال أني عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أنا عندي 10 أطفال وأولاد عمري ما قبلت واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. شفتوا الكلمة اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا اختصار الحديث؟ من لا يرحم لا يرحم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في وقتنا الحالي، شن كان بيشوف؟ حيشوف القسوة، حيشوف الشدة، حيشوف العصبية. بينما
النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شن كان؟ كان يقبل الحسن والحسين أحفاد الرسول، إلى أن أتى له أحد من الأعراب قال له إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. يا سلام يا سلام على الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللين في التعامل والكلمة الحلوة وإنك تطبطب على ولدك ولا حفيدك وتؤمره بالحنان وبالعطف، هذه كلها عبادة وهذه كلها نوع من أنواع الرحمة اللي إحنا لازم ناخدوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. كم طفل اليوم للأسف محتاج إنه يسمع من أبوه أنا فخور بيك يا ولدي، أنا فخور بيك يا بنتي. كم طفل اليوم محتاج أو طفلة محتاجة إنها تسمع من أبوها أو يسمع من أبوه أنا فخور بيكم. كم بنت محتاجة تسمع من أمها ربي يحفظك يا بنتي، ربي يوسع عليك طريقك، ربي يرزقك من حيث لا تحتسبين. ممكن كلمات بسيطة، ممكن أدعية بسيطة، لكن والله تبني شخصية كاملة، تخليهم أبناء واثقين في نفسهم، عارفين شنو يديروا، عارفين كيف يتعاملوا مع أنفسهم ومع البشر. وحتى لما يكونوا أسر ويأسسوا أسرة يعرفوا كيف يتعاملوا مع أزواجهم وأبنائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فينا على الرحمة، فما بالك إحنا، فما بالك أنت يا أب، فما بالك أنت يا أب تسمع بنتك كما أنا فخور بيك، وولدك نفس الشيء. والأم محتاجة أن هي تعبر لبنتها ولولدها وتدعي لهم كلمات بسيطة، ممكن يفكروا حتى مستقبلا حتى في تعاملاتهم حيتفكروا أنا كان والدي كان يقول لي أنا فخور بيك، أنت رافعة راسي يا بنتي. الأم نفس الشيء، بري يا بنتي طريقك مفتوحة إن شاء الله، زينة ربي يحفظك ربي يسر لك. كلمات كلها لو احنا تربينا لها فعلا وموجودة في داخل بيوتنا راهو عندنا شخصيات كاملة، ما نحتاجوش دعم من الخارج، ما نحتاجوش كلام الناس. تاني شن نستفيد لو انا نبي كلام الناس وامي ابوي يلعنوا فيها حشاكم وحش الناس تسمع فينا، شن نبي فيهم الحاجة هي؟ انا اللي يهمني ابوي وامي، لو هم دعموني ووقفوا معي بكلماتهم البسيطة والدعاء البسيط هذا خلاص، ماش محتاجة ناس، انا عندي الأغلى وعندي الأفضل وعندي اللي لازم نبر بهم. أعتقد الموضوع أوضح أكثر وأكثر. عكس تماما لما الأب والأم يتعاملوا مع أطفالهم بكسر الخواطر، يكسروا لهم خاطرهم، يحبطوا فيهم بكلمات سيئة بديئة، يقولوا مثلا أنت شخص فاشل في حياتك، أو أنت إنسانة فاشلة، بديري ما تديري إنسانة فاشلة، أو أنت إنسان فاشل. شفتوا كيف؟ شن بيطلع شو بتطلع البنت والولد؟ شن بيطلعوا يعني لو أبوهم وأمهم بالطريقة هذه؟ ما عندهم الشخصية، بيدوروا خارج الصندوق، خارج بيتهم، بيدوروا على الحنان، بيدوروا على الأمان، بسهولة يقدرون أنهم يضحكوا عليهم الناس. اللي تربى صح في أساس صح تيق وتأكد إن الإبن والبنت حيطلعوا فعلا بشخصية كاملة ما فيش حد يضحك عليهم، حيطلعوا بشخصية كاملة محترمة تفرض في احترامها أمام الناس، وما يهمهاش رأي الناس على قد ما يهمهم برهم لوالديهم فقط ودعاء والديهم ليهم. وحتى لما يأسسوا عائلات ويفتحوا بيوت يشدوا المسؤولية صح،
يربوا أجيال صح، أجيال تبني مجتمع بالكامل، مش هدامة تحبط في الناس وتحبط في القريبين منه. فخلوني نقول كلمة من القلب للأباء والأمهات. أنا حبيت نبدأ بكم الحلقة هذه لأنكم أنتم القدوة الأولى لأبنائكم، فخلوني نحكي لكم الكلمة من القلب للقلب. يا أب، ممكن ولدك يغلط، ولدك لازم يغلط باش يتعلم، لكن تفكر أنت كيف كنت صغير وغلطت، تفكر أنت لما كنت في عمره غلطت وتعلمت. ويا أم، ممكن بنتك تعاند فيك، لكن ممكن هي محتاجة لطبطبتك أكتر من عقابك، محتاجة أنك أنت تقامزي معاها وتحكي معاها وتأمني لها على أسرارك وتأمن هي على أسرارها عندك أكتر من أنك أنت تعاقبيها، أكتر من أنك أنت مثلا تهينيها أو تعرضيها مثلا للمساءلة وغيرها وغيرها. لو كل أب علم ولده وبنته إن غلطت تمام، اعترف بغلطك ولك من عاقبكش، نوريك إن لما تغلط هذا الشيء العمل اللي تقوم فيه خاطئ وما يتكررش، لكن لازم تتعلم من تجربتك. نفس الشيء بنتك لو تعاند فيك، لو مسكرة راسها معاك، وانت حاولي يا أم تفهميها، حاولي تحكي معاها، حاولي تواعظيها باللين، يعني مش بأسلوب مشدد، مش بنظرات مش حلوة. الرحمة راهو ما تعنيش انك انت ان احنا نخلو التربية، لا لا لا، لكن ربي برحمة، بحب، بمودة، باحترام، لان القلب لو امتلأ بالاشياء هذه تقبل النصيحة. لما القلب يتعبى بالاشياء هذه تيق، وتأكد انت كأب وأم اول ما تعطيهم النصيحة ابنائك حيسمعوا كلامك. ليش؟ لان يشوفوا فيك قدوة ليهم، لان يشوفوا فيك انت انسان رحيم رؤوف عليهم، تطبطب عليهم، نفس الشيء الأم. لكن لو القلوب امتلأت خوف وانت قاعدة تعاقب فيهم او تعاقبي فيهم، خوف، ويخافوا انه يحكوا لك، ويخافوا انه يصارحوك ويعترفوا لك باشياء، يمكن ان هو يطيعك، يعطيك، يهيئ لك ابنك او بنتك ان هم يسمعوا في كلامك، ولكن وراك قاعدين يعصوا فيك، ما يسمعوش في كلامك. اتطرقنا للاب والام واعطينا النصيحه للاب والام، بنجولي الرحمه بين الزوجين في مؤسسة الزواج. البيت اللي فيه رحمة ما يقدرش الشيطان يهدمه أو يحاول أنه يدخل بيناتهم. أعتقد أمس كان في فيديو هكي تقريبا سمعت بنفس الفكرة، إن البيت اللي فيه رحمة وفيه مودة وبركة بين الزوجين مستحيل يقدر الشيطان يخش بيناتهم. باهي ملاك، انت علشان استندتي؟ استندت عليها كلام الله. بشين قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم 21. ركزوا على كلمة الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ركزتوا على كلام الرحمة والمودة؟

هي اللي تخلي الزوج يصبر على زوجته لو مرضت، لو تعبت، لو لقاها تعبة ومريضة. زوجها لأنه هو إنسان رحيم بيرأف عليها ورحيم معاها، بيصبر على زوجته، بيوقف مع زوجته، بيسند زوجته لأنه مرضت. والإنسان معرض للمرض والعكس. والرحمة هي اللي تخلي الزوجة تصبر على زوجها إذا ضاقت عليه الدنيا، خاصة في موضوع الأمور المادية. مرات تصيب للزوج والزوجة ابتلاء، تضيق عليهم الأمور المادية، يبدأ صعب العيش في الدنيا هذه بسبب مصاريف وغيرها. فهنا لو الزوجة رحيمة حتصبر على زوجها وحتوقف معاه وحتسنده. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين. تخيلوا مثلا لو في زوج رجع من خدمته متعب، رجع من الخدمة هذه وتعب الراجل، تخلي البيت لقى زوجته مرهقة مع الأولاد. بدل ما يقول شن هذا، خيرك ما درتي ليش، وخيرك مش عارف شنو، وبدأ يتعصب. لكن شن قال لها؟ لأنه هو إنسان رحيم، قالها ربي يعطيك الصحة، تعالي أنتي تو ارتاحي توني نساعدك. مع أنه هو مروح تعبره من خدمته، هذه الكلمة تساوي عندها الدنيا كلها، كأنك أنت جبت لها مش عارفة شنو. في المقابل لو زوجة شافت زوجها مهموم متضايق من الدنيا، هموم الدنيا ومصاريف الحياة وغيرها، بدل ما تزيد عليه المشاكل وتنكد عليه، شن قالت له؟ تقول يا ربي يفرجها عليك وانا معاك، وعادي نتحملوا فترة مع بعض، نتحملوا حنفوتوا المرحلة. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين، إن كل واحد فيهم يرحم التاني، كل واحد فيهم يقدر التاني، كل واحد فيهم يسند التاني. ما فيش باس لو أنت تمشي تشكر زوجتك مثلا، ما فيش باس لو أنت تشكري زوجك. الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة رحمة، والمسامحة رحمة، حتى السكوت وقت الغضب رحمة، خاصة لما تصير إشكاليات بين الزوجين. المفروض إن في سكوت وقت الغضب لأنها رحمة. بهي ملاك أنت حكيتي على الأزواج وحكيتي على الأب والأم، نجو للفقرة الأهم، الرحمة بالوالدين الأب والأم. احنا حكينا على تعاملات الأب والأم مع أبنائهم، تو بنحكو احنا تعاملاتنا مع والدينا. لما يكبر الأب لما يكبر الأب يقعد يعاود مرات السؤال أكثر من مرة، ولما تكبر الأم تقعد تنسى. وهنا يجي امتحان الرحمة. الأب لما يكبر مرات يسألك على الموضوع ألف مرة، يسألك عن حاجة ألف مرة، هو باعتقاد أنا ما سألكش راه، لكن أنت سمعت ألف مرة. ولما تكبر الأم مرات تنسى، حتى تعطيها حاجة تدسهالك تنسى. هنا يجي اختبار الرحمة وامتحان الرحمة. ربي سبحانه قال في آياته العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شن قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة الإسراء 23. تخيلوا حتى كلمة أف نهى الله عنها. تخيل أنت تجي لي والدك تقول له أف، إياه

سألتني عليه السؤال 100 مرة. أوف خيرة هيك بدي يزن على راسي هلبة، أو جي لأمك أوف خيرة بدت تنسى، خيرة بدت تظن عليا. شفتوا كلمة أوف؟ فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. كلمة أوف هذه اللي هي متكونة من حرفين نهى الله عنها في تعاملاتنا مع والدينا، فكيف لو كنا احنا نصرخ عليهم ونعيط عليهم وبعد ما كبرونا بدنا نهين فيهم ونعاير فيهم ونخلوا فيهم برواحهم ونقعدوا بالشهور ما ندروش عليهم؟ ها فهموني ترى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وين ما كنت تكونوا داخل مدينة، عفوا داخل طرابلس أو خارج طرابلس، كل المدن الليبية أو حتى خارج ليبيا الحبيبة، الناس المغتربة خارج وأيضا الدول الشقيقة. خلوني نحكي لكم حاجة، إذا كانت أمك ما زالت عايشة وربي يعطيها الصحة، نوض قبل الحلقة، عفوا نوض بعد الحلقة، قبل الحلقة وين؟ نوض قبل بعد الحلقة واطلب رضاها. إذا أبوك قاعد موجود وربي يعطيها الصحة، اتصل به اطمن عليه. لو كنت أنت زعلان منهم صالحهم، لأن اليوم اللي فارقوك فيه ورب ياخد أمانته تتمنى دقيقة واحدة ترجع بس، لكن الوقت معاش يرجع. فاستغل الفرصة هذه واعتبر إن الحلقة هذه رسالة ليك وإشارة ليك لعل وعسى. بح حكينا عليه الأب والأم، حكينا عليه الأب والأم وتعاملاتهم مع أبنائهم من ناحية الرحمة، حكينا على الزوج والزوجة من ناحية الرحمة، حكينا عليه تعاملنا احنا مع والدينا من ناحية الرحمة. تم نجو لنوع آخر من الرحمة وهذا الموضوع متناسي لدى البعض، نسينا الرحمة بالحيوان أكرمكم الله، الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. خلوني أسألكم سؤال، هل الرحمة في الإسلام تقتصر على الإنسان؟ هل الإسلام نوديننا الإسلامي يقتصر الرحمة على الإنسان فقط؟ كلكم بتجاوبوا لا. إذن من اللي يعدف في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يسمم في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يقتل فيهم؟ من اللي ياخد فيهم يعدف فيهم؟ ترى لو هذا ديننا الإسلامي حثنا إن احنا نرحموا الحيوانات حشاكم أكرمكم الله، كيف احنا نعدبوا فيهم ونقتلوا فيهم ونسمموا فيهم؟ كيف نلزوا فيهم ونحتفوا فيهم برشاد ونحطوا لهم في ماكلة مسممة؟ ها؟ أقنعوني ترى كيف؟ الإسلام علمنا حتى الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل كان ماشي في الصحراء فعطش عطشا شديدا فنزل للبئر وشرب، وبعدها خرج. شن لقى الراجل هذا؟ لقى كلبا أكرمكم الله يلهث من شدة العطش، يأكل في التراب من العطش. شن دار الراجل؟ شن دار الراجل؟ رجع للبئر وملأ خفه بالماء وطلع وهو ماسكه بأسنانه وسقى الكلب أكرمكم الله. شفتوا الرجل هذا كان في الصحراء وحس بالعطش، نزل هو للبير يشرب وطلع لقى كلب حشاكم يلهث من شدة العطش وكذا، حتى من كثرة العطش يأكل في التراب من شدة العطش. فالراجل شن دار؟ انزل مرة تانية عبى حفنة من الماء وسقي هذاك الكلب حشاكم وأكرمكم الله. شن كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. اتأملوا، رجل غفر له الله سبحانه وتعالى بسبب رحمته لكلب أكرمكم الله. يعني ممكن عمل صغير بإخلاص ورحمة يكون سببا في دخولك إلى الجنة، وسببا في دخولك لباب المغفرة العظيمة. وفيها حتى قصة تقريبا صح في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا صح، لما رأى رسول امرأة عذبت بسبب القطة. علاش؟ لأن هي ما تعطيش فاها، ما تخليش فاها تاكل من خشاش الأرض، كانتش ما خلتش القطوسة هذه أو القطة تاكل من خشاش الأرض، مش هي عطتها ماكلة، ما خلتهاش، فعذبت من الله سبحانه وتعالى. في المقابل في من كان رحيما على الحيوانات أكرمكم الله كان سببا في مغفرة عظيمة له من الله سبحانه وتعالى. باي احنا تكلمنا على الرحمة، شن مقابل الرحمة؟ بطبيعة الحال حنقوله القسوة. القسوة قد تكون سببا للهلاك. في المقابل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة نفس ما قلت لكم حبست بسبب هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا في عذابها. قطة كانت سببا في دخول النار. قطة، شو نتعلم من القصة؟ نتعلم أن الرحمة ليست خيارا بل خلق يحاسبنا الله عليه. اليوم نشوفوا أحيانا الأطفال يرموا في الحجارة على القطط والكلاب أكرمكم الله، أو يأدوا في الطيور من باب اللعب والمزاح، وحتى في ناس كبيرة بعقلها ويديروا في نفس الشيء. في هالبناس بالطريقة هذه يعذبوا في القطط والكلاب أكرمكم الله ويأدوا في الطيور، يسمموا فيهم وغيرهم وغيرها. لازم نعرفوا ولازم نعلموا أولادنا إن الحيوان أكرمكم الله مخلوق من الله سبحانه وتعالى، يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الحيوان أكرمكم الله يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الرحمة دائما تبدأ من الأشياء الصغيرة، فأنتم لازم تعلموا أبنائكم على الرحمة في جميع أنواع الرحمة، خاصة في الحيوان اللي يتألم وما يتكلمش. الغرب من يرحلون الحيوان توفر بهم الإنسانية الرحمون يرحمهم الله. نادي كبير اسمه نادي القلوب الرحيمة خاص بالحيوان أكرمكم الله. باهي بنجو للجزء الثاني أو عفوا الفقرة السابعة اللي هي الرحمة بالفقراء والمساكين. خلونا نتفكروا مع بعض، كم مرة مر علينا شخص محتاج فعلا وقلنا الله يعينه ومشينا؟ ركزوا ركزوا في كلامي كويس. خلونا نفكروا بس ونفكروا بتمعن لو سمحتوا. كم مرة مر علينا شخص محتاج وقلنا الله يعينه ومشينا في حالنا؟ دعاء جميل، لكن الأجمل إذا أنت عندك القدرة أنك أنت تعاونه ومشيت وخليته. بيعطينا استناد ملاك على الشيء هذا، الاستناد لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة. الرحمة مش لازم تكون بالمال فقط، الرحمة تكون مرات بالابتسامة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بقضاء حاجة لشخص ما، بإيصال المريض، بزيارة يتيم، أو حتى بدعاء صادق في ظهر الغيب. كم من إنسان كان محتاج يسمع ربي يفرجها عليك أكثر من حاجته للمال، كان الإنسان فقط محتاج إلى دعاء. فموضوع الرحمة موش مقتصر على المال، لازم أنت تعطي مال، لا، أعطيه دعاء، أعطيه ابتسامة، أعطيه كلمة طيبة، أعطيه قضي لحاجته لو تقدر أنت باستطاعتك، تقدر أنك أنت توصل مريض وتواصل المريض، تقدر أنك أنت تدير زيارات لليتيم ودار الأيتام، أو يمكن أنك أنت تعطيهم حتى دعاء صادق يفرج عليهم. تخيلوا مثلا أرملة، هذه قصة من واقع الحياة، تخيلوا أرملة عندها 3 صغار، كل يوم تحاول أن هي توفرهم لقمة العيش أو لقمة العيش. في يوم من الأيام في شخص طرق بابها وترك كيسا من الطعام ومشى بدون ما يعرف ما يعرف بنفسه، لا صورة، لا تصوير، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. دار الخير لله وحده، الوحيد اللي شافها الله سبحانه وتعالى وهالمرأة هذه. هذه هي الرحمة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هو دار الخير، ما يبيش يدير رياء، لا صور، لا نزل، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حكي على الموضوع أساسا، ولا يبي يعرف لنفسه على المرأة هذه الأرملة اللي تعين في فقط جبلها الماكلة وجبلها الأشياء وذهب في حالة. علاش؟ لكان يبي رضا الله سبحانه وتعالى، يبي أجر من الله سبحانه وتعالى. في الفقرة الثامنة بنتكلم عن الرحمة بالخادم والعامل، الإنسان اللي يخدم والعامل، عامل النظافة وعامل نقول احنا الخادم، أو حتى العامل اللي موجود في نقول احنا بتاع الأمن في البوابات وغيرهم اللي موجودات في المؤسسات. للأسف في بعض الناس يعتقدوا إن لو كانوا مسؤولين على أي شخص ينسى أن الله سبحانه وتعالى فوقه، يعني يبدأ يؤمر فيه، يعامل فيه كأنه خادم تحته، يبدأ يتأمر عليه، يبدأ يهين فيه، يستهين به، فينسى الشخص هذا لأنه هو مسؤول، ينسى أن الله سبحانه وتعالى أنه هو فوقه، يقدر يسلب منه هالنعمة هذه ويعطها لغيره. فالإسلام أوصى بالعامل والخادم. شوفوا جمال الإسلام، حتى العامل له كرامة، حتى عامل النظافة يستحق منا احنا كمجتمع الاحترام، حتى عامل التوصيل اللي يوصل في الاحتياجات يستحق كلمة خير، جزاك الله خيرا، ربي يعاونك، لأن ممكن كلمة طيبة تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. جمعة مباركة طيبة على الجميع. يمكن كلمة طيبة منك أنت تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. عامل النظافة يشتغل كل وقت، عامل التوصيل نفس القصة، الشمس قاعدة تضرب فيه، فأنت شو بتخسر لو قلت له جزاك الله خيرا وربي يعطيك الصحة وربي يعاونك يا أخوي ويرزقك من أوسع بؤ، مش حتنقص منك شيء ومش حينقص منك شيء. بترى خلونا نسأل أنفسنا احنا كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا فينا، خاصة اللي يخدموا في نقول احنا حامل نظافة مثلا، أحلى عبادة جبر الخواطر. أي والله يا شيماء، كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا في الشيء هذا؟ هل نشكروا فيهم؟ هل نحترموا فيهم؟ هل نبتسموا ليهم؟ ولا نعاملوا فيهم كأنهم أقل منا ومش من مستوانا، ومش يعني نقول احنا مش في نفس الكفة، احنا نخدم موظفين والعامل متاع النظافة عبارة على شخص حشاكم ياخد في القمامة ويحط في الفضلات الماكلة يعني والحاجات هي. ها اتفكروا، مرات الشخص هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل منكم وأحسن منكم وأعلى منكم شأنا في الدنيا وفي الآخرة. في ناس كي يتعاملوا عندكم علم، والله في ناس يتعاملوا مع الناس النظافة اللي يخدموا في النظافة يستحقروا فيهم، يقللوا منهم، نشوف فيهم كيف يعاملوا فيهم، يعطوا فيهم في كيس القمامة من رأس صوابعهم وكأنهم عافينهم أو يعني عفوا فيهم، ولا كيف ما يحسبوش إنها خدمة زي أي خدمة تانية، ما يحسبوش إن عامل النظافة بشر زيهم زيها زي زيها زيهم يعني زيهم زيهم، حتى الكلام عاد بيطلع. ففي ناس للأسف مرضى ويستحقروا في عباد الله الناس اللي تخدم أقل منهم. نشهد بالله نستحقر أي حد يتعامل بفوقية مع أي حد، مستحيل نصدق أنه هو كويس حتى لو كويس معي. فعلا لولاهم كنا في العفن. أي والله بالعكس، هم أهم خدمة فعلا. اللي يستحقر إنسان زي هذا مريض نفسيا، وربي يقسم الأرزاق. إنما الإنسان بعمله، وأكثر الناس اللي تستحق الكلام الطيب هم الناس هادي اللي نفوسهم محتاجة كل الرحمة. إحنا لو نتعاملوا مع الناس هادي ونحاول النظرة الفوقية والنظرة اللي هي نستهينوا بهم ونستحقروا بهم، رأوا الأمور ماشية، رأوا الحمد لله ما عندناش ابتلاءات. لكن إحنا للأسف النفس البشرية في ناس مرضى نفسيين يستحقروا في البشر اللي يخدموا أقل منهم واللي ياخذوا في أجور أقل منهم، واللي خدمتهم مثلا عملاء نظافة أو نقول إحنا بواب أو غفير أو أي شيء. بالعكس أعتقد شيماء لو كانت موجودة هنا تعرف إن إحنا أساسا مرات حتى إحنا لما يشتغلوا معنا أساسا في مكان معين الغفراء نعاملوا فيهم كأنهم موظفين معانا يعني، وفعلا هم موظفين معانا وأفضل منا وزينا زيهم، مش نتنفر عليهم ونمشوا كأننا ما نشوفوش فيهم أو نعاملوا فيهم بقسوة أو تعال حط لي أو تعال ارفع لي أو تعال جيب لي. بالعكس والله الغفراء عندنا والخدمات، الناس اللي يخدموا في الخدمات نعاملوا فيهم كبشر معانا، ما نعافوش فيهم ونحترموا فيهم بكل أدب، نتكلموا معاهم مش شكرانا فينا، لكن نعرفوا الشيء هذا نحن تربينا تربية سليمة. قسم بالله ما مركزين في الوظائف، نتعاملوا إنهم خوتنا. بالضبط يا شيماء، نتعاملوا معهم كأنهم خوتنا، كأنهم من عيلتنا أصلا، هيك نتعاملوا معهم بالطريقة هذه. ما نتعاملوش كأنك أنت رئيس قسم أو مدير أو مثلا عامل نظافة أو عامل مثلا خدمات أو غفير أو لا، ما نتعاملوش ب ب ب صفة معينة. بالعكس نتعاملوا إحنا داخل بطبيعة الحال نتعاملوا معهم معاملة بشرية، معاملة إنسانية فعل. ولا عمر ركزنا أصلا ونحتار كل حد عقب على الموضوع على الوظيفة. أي والله هذا علاش؟ لما أنت تتعامل مع شخص سواء معاك في نفس المكان أو حتى برا من المكان، عاملك إنسان، عاملك إنسان زيك زيه، الأرزاق تساق، ربي أعطاه رزقه في المكان هذا، وعامل النظافة زي المهندس، زي الدكتور، زي الطيار، زي أي وظيفة في الحياة. فمن أنت باش تستحقر البشر، ولا من أنت باش تستهين ببشر، ومن أنت باش تشوفه بنظرة دونية؟ من أنت؟ كان الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقه بالمكان هذا، هو اللي أعطاه لقمة العيش في المكان هذا. سامحني، معناها الله سبحانه وتعالى رحيم على عبده. شيء ما يفوز اختيارك للموضوع حلقة اليوم، وربي يجعله في ميزان حسناتك وبسلامتك وبسلامتك يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا على المشاركة يا شيماء. بح، احنا تكلمنا على موضوع، بنجول الفقرة التاسعة وهي الرحمة عند الخصومة. شيماء، الرحمة عند الخصومة. مساء الخيرات والأنوار. الرحمة عند الخصومة يا جماعة، مش كل خلاف يستحق القطيعة، مش كل خلاف كل واحد يمشي في حالة، ومش كل زلة تستحق نهاية العلاقة، مش كل زلة، مش كل غلطة، مش كل شيء نقعد نحسبه فيه. الرحمة عند الخصومة، كم من أخوات وأخوين ما يكلموش في بعض سنين على كلمة واحدة، على لفظ طلع من الفم. كم من أصحاب تفارقوا على سوء فهم، على سوء فهم، الطرف ما قدرش يفهم الطرف الآخر. الرحمة هنا إنك أنت تعفو، إنك أنت تعطي الفرصة، مش تقول لا، مش تقول لا راه هو قال لي وقلت له، مش تقول لا هو راه دار شيء معين، زلة واحدة، أو مثلا تخلفت أنا وياه في نقطة معينة، لا أنا حنقاطع لسنوات. لا، الرحمة هنا تبان أمتى؟ في الخصومة، إنك أنت تعطي الفرصة، إنك أنت تسمع قبل ما تحكم، تسمع من أخوك أو أختك اللي متخاصم معاها، أو أبوك أو أمك أو أحد من أقاربك أو صديقاتك أو صديق أو أصدقائك. والله والله نكابر، والدنيا ما تستاهل منكم في لحظة واحدة منهم تاخذ الموت ويريح ويريح كل شيء. فعلا، علاش يا ملاك تتكلمي على الرحمة عند الخصومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ما ينقصش من كرامتك، بل يزيدك رفعة عند الله. العفو ما ينقصش من كرامتك ولا ينزلها، بالعكس يزيدك رفع عند الله ويزيدك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فأعفو وأصفح. كان الله سبحانه وتعالى عفو يصفح العبادة. من احنا كبشر ما نعفوش على بشر زينا زيهم مثلا، خاصة بينك وبين عشرة، خاصة بينك وبين مواقف، خاصة التمس الأعذار، أعطي فرصة. اثنين، تكرر الغلط، هنا أهجرهم هجرا جميلة. تكرر الغلط أكثر من مرة، مرة اثنين ثلاثة، أو نقول احنا مرة أعتبرها زلة عادي، مرة فوتها بس ثلاث مرات فما أكثر، لو تكرر الغلط أكثر خلاص وأهجرهم هجرا جميلة. هل الرحمة ضعف برأيكم؟ هل الرحمة تعرف يعني عند الناس ضعف؟ أهلا وسهلا لكل من جه. لا والله، الرحمة عمرها ما كانت ضعف يا مخرج، الرحمة عمرها ما كانت ضعف. الرحمة تحتاج قلب سليم وقلب كبير. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو قادر انه يعاقب الشخص. ركزوا في كلامي، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه، وهو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو في الأساس يقدر يعاقب الشخص، لكن شنو اختار؟ العفو والصفح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني البطولة مش إنك أنت ترفع صوتك، ولا إنك أنت تنتصر في كل خلاف. البطولة إنك وقت الغضب تعرف توقف نفسك. كم مرات تخرج منك كلمة، تطلع منك كلمة وقت العصبية تهدم علاقات وتهدم بيت بالكامل، وكم لحظة صبر حفظت علاقة عمر. حتى لو لنفرض الإنسان مقدرش يتحكم في نفسه، لكن يشعر بالندم بعد ما هو تكلم وكذا، يشعر بالندم ويعترف بغلطه ويطلب الصفح ويطلب انه يسامح الشخص الآخر. يعني عارفة ان حد بيشد غضبه هلبة، يعني لما يولد الانفجار ما صعب شوي، مش اي حد. لكن انك انت تحس بالذنب ويأنبك ضميرك، يأنبك ضميرك بعد الفعل، فتطلب السماح والعفو والصفح. قصة من سيرة الرسول: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه بقوة حتى أثرت الحاشية في عنقه الشريف، ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله. لو كان أي إنسان إمكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ممكن أنه هو يغضب، صح؟ لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم ثم أمر له بعطاء، يعني أعطاه بدل ما يغضب منه كيف شده، نقول إحنا شده من رداءه بقوة لين شدت عنقه، يعني قريب نقول إحنا خنقه كويس. فقال له: يا محمد، أعطني من مال الله. لو كان النبي في مكانه أي إنسان، كيف أنت تشدني، كيفك تشدني، وكيفك يقرب خنقتني، ويبدأ يتعصب، صح؟ إحنا كبشر نتعصب، لكن النبي لأن قدوتنا وسيد الخلق ابتسم ثم أمر له بالعطاء فأعطاه من المال. هذه هي مدرسة الرحمة، وهذه هي دروس الرحمة أساسا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تعني ترك الحزم، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين الرحمة والتهاون، في فرق كبير يا جماعة الخير بين الرحمة والتهاون. الأب رحيم يربي، والأم رحيمة تنصح، والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش. في فرق راهو ما بين الرحمة والتهاون. الأب الرحيم يربي، الأم الرحيمة هي اللي تنصح. الرحمة من رحم الأم، اي والله. والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش الطالب، يعاقبه ولكن باحترام، ما يهيناش وما يكسرش النفس. الحزم مطلوب لكن بدون ظلم، النصيحة مطلوبة لكن بدون تجريح، التأديب مطلوب لكن بدون قسوة، صح كلامي ولا لا؟ الحزم مطلوب، انك انت تكون انسان حازم مطلوب منك لكن ما تكونش ظالم. النصيحة مطلوبة منك لكن ما تقولهاش بتجريح، قولها بطريقة لبقة. التأديب مطلوب، انك انت تأدب مطلوب لكن بدون قسوة، بدون شدة. مثلا أعطيكم أبسط مثال. أهلا وسهلا لكل من التحق بينا عبر أثير راديو السرايا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. نعطيكم مثال من واقع أعتقد كلكم مارين به أو سامعين به. نقول ولد رسب في المدرسة، يعني رسب في مادة معينة اللي هو نقول إحنا ما نجحش كويس، أب ضربه قدام الناس وقال له أنت فاشل، أنت فاشل. وأب ثاني جلس مع ولده وقال له شني؟ قال له الرسوب مش نهاية الدنيا، تعالوا نعرفوا وين المشكلة ونبدو من جديد. شن تتوقعوا؟ أي واحد فيهم زرع الثقة وأي واحد فيهم قتلها؟ اللي قتلها الأول اللي هو الأب اللي ضرب ولده على خاطر إنه هو رسب في الدراسة وقال له أنت إنسان فاشل، هنا شخصية الابن حتطلع شخصية مهزوزة. أما الشخص الثاني اللي زرع الثقة اللي قال له والده عادي راهو الرسوب مش نهاية الدنيا راهو كذا وكذا شد حيلك وكذا، هنا شن دار هو؟ زرع الثقة بينه وبين ولده. الكلمة هي اللي تصنع الإنسان، والكلمة نفسها هي اللي تهدمه. ما يجيش يقول لي حد من الكلام ليش أثر، لا لي أثر، لي أثر في النفس. الرحمة في تربية الأبناء، أولادنا يتعلموا منا أكثر مما يسمعوا منا، يتعلموا من تصرفاتنا وطريقتنا أكثر من يسمعوا منا مجرد كلام. لو شافوك أنت ترحم كأب ترحم في الكبير والصغير بيتعلموا منك الرحمة، لو شافوك أنك أنت تساعد المحتاج حيتعلموا منك الكرم، لو شافوك أنت تعفو عن الناس بيتعلموا معنى التسامح. التربية عمرها ما كانت أوامر، تعطيهم أمر معين، التربية قدوة، التربية أنك أنت تعلمهم السلوكيات لكن ما تعطيهمش أوامر. بح. لماذا نحتاج الرحمة اليوم أكثر من أي وقت سابق؟ اليوم نمر كنا بضغوطات هلبة، الناس كلها تعبت من ظروف الحياة، من الأمور الحياتية، من ظروف المادية. في ناس تحارف في المرض، وفي ناس تحارف في الفقر، وفي ناس تضحك قدام الناس لكن تبكي بروحها في الليل. لذلك مستحيل تعرف معركة أي شخص يخوضها غيرك، مستحيل تعرف أي معركة الشخص اللي قاعد يعارك في الدنيا أو تتوقعها. فلهذا خفف عن الناس وما تتقلش عليهم، ابتسم وادعي لهم، ساعد بما تستطيع. مرات أنت تكون سبب في تفريج الهم والكرب، بش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج كربتك. فعلا مهما كان قربه منك، وخاصة الحياة أصبحت عملية بشكل لا توصف. إيه والله يا شيبة، الرحمة عند الصحابة يا جماعة الخير. الصحابة ما كانوش ملائكة راهو يمشوا على الأرض، الصحابة كانوا بشر مثلنا، لكن الفرق إن قلوبهم كانت مليانة رحمة. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية الآن لن يخدمنا، فقال أبو بكر والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. شوف شن قال أبو بكر، شن قال؟ يعني أنا شدت الخلافة ولا وبدأت خليف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا، لكن أنا ما يغيرنيش المنصب هذا، ما يغيرنيش على طبع أنا كنت متعلمة أو تعلمته أو خلق اكتسبته، ما يغيرنيش. هذا المبدأ اللي ماشي عليه وهذا اللي تربيت عليه. شفتوا كيف؟ راه خلافة، راه نتكلم عليه خلافة، مش على رئيس دولة، ولا نتكلم عليه خلافة في عهد الرسول. شو نتعلمه هنا؟ إن المنصب ما يغيرش الإنسان إذا كان قلبه عامر بالإيمان، شرطا أن يكون قلبه عامر بالإيمان. إيه إيه توه، إيه صح توه قال المخرج إنه رئيس قسم، بس رئيس قسم مش رئيس دولة ولا كده. أول ما يشد الكرسي هذا كرئيس قسم يعني يتغير عليك، كأنه ما يعرفكش، كأنه ما كانش يأكل معاك ويشرب معاك ويضحك معاك. فما بالك بخلافة أبو بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زيني ولا لا؟ لا شيء، ما أنت ما تغيرتيش الله يبارك. بعد وفاة قال لك شوف أبو بكر الصديق، نعود لكم القصة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية الآن لن يخدمنا، فقال أبو بكر والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلموا ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاك منصب يا شي ما اسمعوا، اسمعوا كويس، اليوم لو ربي اعطاكم منصب هل بيزيدكم تواضع ولا يزيدكم تكبر؟ في ناس يزيدهم تواضع، في ناس يزيدهم تكبر. الرحيم كلما ارتفع عند الناس ازداد تواضعا، كل ما كان مرتفع على الناس يزداد في التواضع. أما الإنسان المتكبر لو شاد منصب عمره ما يكون متواضع. عمر بن الخطاب القلب الرحيم والقوي. عمر رضي الله عنه كان معروفا بالعدل والحزم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شدي معروفا بالعدل والحزم، لكن في نفس الوقت كان من أرحم الناس، كان يخرج في الليل يتفقد أحوال المسلمين. وفي ليلة سمع أطفالا يبكون، اقترب فوجد أما تضع قدرا فيه ماء فقط، حتى توهم أطفالها أن الطعام يطبخ ليناموا من شدة الجوع. وقف عمر يبكي من المشهد، ورجع إلى بيت مال المسلمين، وحمل كيس الدقيق على ظهره بنفسه. قال له خادمه أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شن قال عمر؟ أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ أنت اليوم تحمل علي كيس، يوم غدوة تحمل علي وزري، يوم القيامة ترفع علي أعمالي؟ مش هترفع علي أعمالي. شفتوا إحساسه بالناس؟ شفتوا قداش كان هو قوي وكان من أرحم الناس ومعروف بالعدل والحزم؟ شن قال له خادمة؟ قال له أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، يعني مكانتك وشأنك وأمير المؤمنين أنا نحمل عليك، أنا الخادم. قال له عمر أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ يا الله، فكل واحد مسؤول في دولتنا الحبيبة، كل شخص مسؤول، سواء كان مدير لشركة، سواء كان معلم، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء رئيس دولة، أي شيء كنت مسؤول، تذكر إن السلطة الحقيقية هي خدمة الناس ورحمة الناس وليس التكبر عليهم. إنك أنت تتواضع للناس، إنك أنت تسمع لهموم الناس وشكوى الناس، مش انك انت تسكر ودانك عليهم. ان شاء الله وصلت. الرحمة لا تحتاج المال ابدا، الرحمة عمرها ما كانت بالمال. في ناس تقول والله يا ملاك خاطري نساعد لكن ظروفي صعبة، خاطري نعاون لكن ظروفي صعبة. خليني نقول لكم حاجة، الرحمة مش بالفلوس، الرحمة انك انت تسمع لشخص مهموم، شخص مظلوم، انك انت تزور مريض، انك انت تدعو لشخص محتاج، انك انت تساعد كبير سن يعبر الطريق او انت تقص به الطريق، انك انت تبتسم في وجه انسان متضايق، انك انت تستر على زلة مسلم. يمكن تكون كلمة منك تكون اغلى من مبلغ كبير. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوفوا كيف ديننا الجميل، افتح أبواب الخير لكل الناس، كل الطبقات، طبقة العالية، طبقة المتوسطة، طبقة البسيطة اللي هي الفقيرة. الرحمة بين الجيران، ما عادش فيه الرحمة بين الجيران إلا من رحم ربي. للأسف في زماننا هذا مرات الجار ما يعرفش اسم جارة أو ما يعرفاش من وين، لكن الإسلام جعل للجار مكانة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه. يعني حسن الجوار مش مجرد أدب، هذا دين. لو مرض جارك زوره، لو هو محتاج لشيء عاونه، لو هو أخطأ أنصحه بلطف، لو ضاقت عليه الدنيا خفف عليه حتى بالدعاء. هذه هي الرحمة بين الجيران. كان أحد السلف إذا طبخ مرقا زاد فيه الماء سألوه لماذا؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. يا سلام، شن قال له؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. حتى هم يطبخوا يفكروا في الجار، بيش الجار اللي جنبك لاصق فيك يشم ريحة الأكل، مرات تقعد في خاطرة. واليوم تلاجتنا مرات تكون معبية وجارنا اللي جنبنا ما تعشاش لأن الظروف المادية ما تسمحتش أو معاش عطل. جرين تقول: غض البصر عن أخطاء الغير وستر العيوب، الرحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الرحمة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستعملوا فيه ليل نهار. اليوم هلبة من الناس يكتبوا في تعليقات جارحة في ثواني، لكن ممكن هذا التعليق يقعد في قلب صاحبة لسنوات. فأسأل نفسك قبل ما تكتب: هل كلامي يرضي الله؟ هل فيه رحمة؟ هل لو نكتب في الشيء هذا نرضي به؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة المكتوبة محسوبة، حتى وانت تكتب في تعليقات توا وتهين في أشخاص وتجرح فيهم محسوبة، تنحسب لك يوم القيامة. مش تقول: لا مجرد تعليق، لا أنا مداير إيميل وهمي، أنا والله مداير إيميل وهمي وصورة وهمية مش هيعرفني حد. يعرفك الله، يعرفك أنت مني وابن فلان مني وأمك مني وبوك مني ومن أي عائلة تنسب. فلو أنت كتبت تعليق جارح اليوم وتهين فيه في الشخص وتسب وتقذف وتشتم، وهربت من الدنيا، بس وضو عارفك الله أنت مني. فكر فيها كويس، فكر فيها قبل ما تكتب تعليق جارح، فكر فيها وانت تهين في الشخص أو تجرح فيه. حتى لو كان يمالك وهمي، حتى لو كان صورة وهمية من صورتك الحقيقية. أنا ما نعرفكش اليوم، هم ما يعرفوكش اليوم، غدوة يعرفوك أمام الملأ. أنت الفلان الفلاني، أنت جرحت الفلان الفلاني في يوم من الأيام، كتبت له تعليق جارح وسببت له أذى. يمكن إنسان توا يقرأ في تعليقك هو يمر بظروف صعبة. مرات اليوم يكتبونا في تعليقات جارحة وإحنا نمر بظروف صعبة ويعلم بها الله سبحانه وتعالى. فبدل ما أنت تجرحني أو أنت تجرحيني، ادعولي. بدل ما تسخروا منا أنصحونا، بدل ما تشهروا بينا استرونا. فالستر من الرحمة، والرحمة سبب لرحمة الله بك. كيف نزرع الرحمة في قلوبنا، في قلوب أولادنا؟ يا أمهات، يا أبا، أولادكم ما يتعلموش من الرحمة، ما يتعلموش الرحمة من الكلام فقط، يتعلموا فيها من أفعالكم. لو شافك الطفل أنت أب محترم وتحترم في أمه بيتعلم الرحمة. لو شاف أمه تدعي للناس بدل ما تلعنهم بيتعلم الرحمة. إذا شافكم تساعدوا في المحتاج أو تزوروا في مريض أو تصالحوا بين اثنين بيطلع قلبه لين متسامح. أما إذا عاش وسط الصراخ والإهانة والعنف، للأسف غالبا بيكبر هالولد هذا هو يعتقد أن القسوة شيء طبيعي، شيء معتاد لأنه تعود عليه. كل تصرف منه اليوم هو درس لأولادنا غضوة. لو ابنك اكسر لك كوب أو مزهرية أو أي شيء غالي عليك، عندك خيارين. الأول أنك أنت تصرخ وتضرب وتقول له أنت ما تفهمش. الثاني، الخيار الثاني، أنك أنت تهدى وتقول له أنت بهي المرة الجاية والحمد لله أنك أنت ما تأديتش وكسر الشر. فعشان تتوقعوا أي موقف يربي الطفل ويكون أنه واثق من نفسه، أكيد التصرف الثاني أنك أنت تهدى وتنصحه أنه ينتبه مرة تانية وتتحمد على سلامته، وفي نفس الوقت تقول له انكسر الشر خلاص جيبوا غيره. من أسباب قسوة القلب، في ناس تقول زمان كنت أحن من توا لكن الحياة قستني. هذا ملعبنا، هذا ملعبنا وملعب هالبناس، يتكلموا دائما يحبوا يتفلسفوا في الحياة ويقول لك يا ملاك أنا والله زمان كنت حنين قلبي طيب لكن الحياة غيرتني، الحياة قستني. هل هالشي يصير فعلا أم تيصير إذا ابتعد القلب عن ذكر الله؟ من أسباب قسوة القلب كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، عدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. هذه أسباب قسوة القلب: كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، وعدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. تعالوا نقول لكم على حاجة. علاش؟ لأن القلب زي الأرض، يشبه الأرض. كيف يشبه الأرض؟ لو أنت سقيتها بالإيمان حتنمو، لو أنت ما سقيتهاش بالإيمان حتيبس الأرض هذه، وحتبدأ الأرض بور، مهما تنبت فيها مش حينزرع. استنادا على شني؟ استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا مخرج، استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية واضحة صريحة. فنسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة بذكره وعامرة برحمته. الرحمة عند الخلاف، كل بيت يرى ويصير فيه خلاف، ما فيش حوش ما فيش خلاف، ما فيش علاقات في الأرض ما لهاش خلافات، كل صداقة تمر باختبار، كل صداقة بين اثنين تمر باختبارات. لكن الفرق بين الناس إن في ناس إذا اختلفت حفظت الود. ركزوا معي، لما الناس تختلف في منهم لما تختلف تحفظ في الود، وفي ناس لو اختلفت كشفت الأسرار ونسيت كل العشرة، ولا من أشد الأعداء لصاحبه أو لصديقته، صديقتها عفوا. المؤمن الرحيم إذا غضب ما يظلمش، وإذا خاص ما يفجرش في الخصومة، وإذا سامح سامح ابتغاء مرضات الله. يروى أن رجلا أساء إلى أحد الصالحين بكلام جرح أمام الناس، فسكت الرجل ثم قال له إن كان ما قلته في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. شوف شنقال الراجلة، جرح أمام الناس بكلام جرح، سكت الراجل شنقال له، قال إن كان ما قلته في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. يا الله، رد جمع بين الحكمة، الرد هذا جمع ما بين الحكمة والرحمة، ما أهناش، دعاله، كان رحيم به ورحيم حتى بتصرفه معه. فدائما نقول لكم لما نتكلم معاكم أبدوا بأنفسكم، قبل ما تقول كلام وتقول شيء أبدأ بنفسك. الناس قلوبها، قلت بالك تقول راهو تعمم إن الناس بدت قلوبها قاسية، أسأل نفسك، أبدأ بنفسك، هل أنا رحيم مع أهلي؟ هل أنا نرفع في صوتي عليهم؟ هل اعتذرت لو أنا أخطأت في يوم من الأيام؟ هل أزور أرحامي؟ هل أدعو لمن أساء لي؟ التغيير يبدأ من النفس، يبدأ منك أنت. إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت العلاقة. أعظم رحمة أنت تقدمها للناس، في ناس تظن أن الرحمة معناها المال فقط، لا لا لا، أعظم رحمة تقدمها للإنسان هي أنك أنت تدل على طريق الله. إذا نصحت أخاك بلطف فهذه رحمة، إذا علمت طفلا صورة من القرآن فهذه رحمة، إذا أصلحت بين متخاصمين فهذه رحمة، إذا دعوت لإنسان بظهر الغيب فهذه رحمة. كل خير توصل لغيرك هو باب من أبواب الرحمة. لا تشمت في أحد، من أخطر الأشياء ومن أخطر الصفات الشماتة. اليوم قاعد تشتم في غيرك، وغدا يبتليك الله سبحانه وتعالى بنفس البلاء اللي اشتمت فيه. كان السلف يقولون لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيك الله ويبتليك. شو شن قالوا؟ لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفس الابتلاء. إذا رأيت مبتلى فاحمد الله في سرك وادعو له بالشفاء، إذا رأيت مذنبا فادعو له بالهداية، ولا تنظر إلى الناس بعين الكبر، فكلنا محتاجون إلى رحمة الله، كنا في الدنيا هذه محتاجين لرحمة الله. رسالة إلى كل قلب قاسي، حابة نقدم لك هالرسالة هذه كقلب قاسي، لعل وعسى تسمع بكلام. إذا كنت أنت زعلان من شخص سامحه، إذا بينك وبين أحد قطيعة أبدأ بالسلام، إذا جرحت أحد اعتذر. الاعتذار ما ينقص من قيمتك، بالعكس يرفعها، وبالعكس تدل على شجاعة القلب. وتفكروا ديما الناس القاسية مرات تكون آخر فرصة بينك وبين هذا الإنسان، ولا أحد يعرف متى يكون اللقاء الأخير. مرات منكم ياخذ الله سبحانه وتعالى أجل واحد منكم عشانكم كيف تصلحوا زلات الماضي، فسامح وعفو.

0: اليوم الفرصة، واليوم الرسالة، واليوم الإشارة. فأبدو من اليوم نصيحة لكم. بح ناخذ مكالمة، وأنا آسفة جدا على المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا. على 092-150-59-99 هناخذ المكالمات، وأنا نعتذر جدا من ناحية المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا جدا جدا، وحاولت أني نعطي فيه الصورة الكاملة والنصح والموعظة اللي فيه. إن شاء الله يا رب تكون وصلتكم، وصلكم الموضوع، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم. باي، خلوني نقرأ شوية تعليقات ما بين جدي المكالمة. سلام للخدمات والعلاقات العامة يقول السلام عليكم، إن شاء الله عليك يا ربي يحفظك أخت ملاك، شكرا، بارك الله فيك. محمود شقلوف يقول هناك كلمات لا تقال لمجرد الحديث، بل تخرج من القلب فتستقر في القلوب. فالكلمة الطيبة قد تداوي جرحا لا يراه أحد، والابتسامة الصادقة قد تمنح الأمل لنفس أنهكتها الحياة، والدعاء بظهر الغيب هدية لا تقدر بثمن. فلنحرص أن تكون قلوبنا عامرة بالمحبة، ولسنتنا رطبة بالذكر، وأيدينا ممدودة لفعل الخير. فالدنيا تمضي سريعا، ولا يبقى للإنسان إلا أثره الجميل وسيرته الحسنة وما زرعه من خير في نفوس الآخرين. اجعل قلبك موطنا للتسامح، ولا تحمل فيه ضغينة لأحد، فصفاء القلب نعمة وراحة البال رزق. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن زرع المعروف حصد المحبة والوفاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا نقية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يديم بيننا المودة والمحبة، فهو سبحانه خير حافظ وخير معين. حنان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم الهاتف 092-150-59-99. محمود عمر يقول الرحمة خلق عظيم تزهر به القلوب وتسمو به النفوس وتستقيم به العلاقات بين الناس، وهي ليست كلمة تقال بل سلوك يترجم في المواقف. الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والمواساة المحتاج والرفق بالصغير واحترام الكبير. فالرحيم لا يبحث عن أخطاء الناس، بل يلتمس لهم الأعذار ويختار اللين حيث ينفع اللين، ويجعل من حسن الخلق طريقا إلى كسب القلوب، ومجمع أن يرحم الإنسان من حوله. فإذا الرحمة التي يمنحها للأخير آخرين تعود إليه سكينة ومحبة وأجرا من الله. يلا، ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا استاذة ليلى، مرحبا، نورتي.
1: الله يرحب بيك.
0: أهلا وسهلا.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، في الأولين وفي الآخرين. جمعة مباركة لكل اللي فيه.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي استاذة لله.
1: أقوله بحثت عن كلمات توفي حقك، ولكن لا أملك إلا قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: الله يعزك.
1: الله وحد عليك.
0: تسلمي لي استاذة لله.
1: ربي يسرك.
0: دنيا وآخرة إن شاء الله.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: الله يرحم.
1: ربي يحفظ لك الوالد والوالدة وقيينك وقياتك. تحفظ لك المهندس وخينا يونس، ويحفظك انت لي ويحفظه هو لي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك استاذ لله.
1: قولي دائما يا رب، ربي ما يخلي حد راح
0: ابدا ابدا.
1: لكن اليوم موضوعك اقسم بدين الله اللي ما عندهاش قلب رحيم ما اعتقدش بك. اي
0: أيوة والله.
1: واللي عندها قلب رحيم كين. أعطيتي الموضوع الرحمة من كل جوانب.
0: حاولت بقدر الإمكان استاذة لله أن نعطيه من جوانب.
1: لم تترك شيئا لكل متداخل ومتداخلة، شو ما نقوله بعدك. لكن باش نكسبه الوقت ونقتصره الوقت في حاجات إن احنا ما نكررهاش،
0: هي ريت
1: انت ذكرتيها ممكن في تعقيب عليها. لكن لا تعقيب بعد كلماتك وعباراتك المنمقة، لأن أنت عندك بلاغة وفصاحة في الكلام.
0: بارك الله فيك، الله يعزك استاذة ليلى.
1: هذا باللغة العربية نقوله إنسان عنده بلاغة فصيح في الكلام، يعني يعرف كيف يتكلم، يعرف الموضوع اللي هو طارحه، شن العناصر اللي هو بيسترسل فيها.
0: أي والله، أي والله.
1: على الرحمة، من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يرحم. قال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: أي والله
1: والله هل بناس

0: الناس ما فيش قلوب رحيمه. والله انا نقول لك 80% 85% قاعده قلوب قاسيه. قلوب قاعده قاسيه ما تقولي ما مرتش عليها الرحمه نهائيا. يا ريت نقتدوا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. شوفي الامثله. شوفي الامثله اللي تراح فيها. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله اني لي قاسي القلب. ما عنديش رحمه في قلبي. شن قال له؟ قال له برا امسح على راس يتيم. يتيم الابوين. كل شعره ليك لها اجر وثواب.
1: صحيح.
0: فبكى هذا الرجل وبحث عن الاطفال اليتامى. نزلت الرحمه في قلبه. لكن المسؤول ما عندهاش رحمه. ما فيش رحمه لما شخص يجي ويقول لك نقابل فلان الفلاني. يقولوا له ما تقابلاش. علاش ما يقابلاش؟ شوف ظرفه. تواضعوا. انا ليله امس مع المستشار يوم الخميس مع مستشار قينا محمد الشريف قلت له التواضع ثقه والغرور والتكبر نقصان. مسؤول يطلع للمواطن يشوف ظروفه. انا نعطيك مثل على خينا محمد مسعود يخش في جل القنوات قال لك بنتكلم مع وزير الشؤون الاجتماعيه قالوا له ما تقابلهاش نهائيا. شيء قال لك زرت شهاده صحيه قال قلت له ما باش نقابلها بل كان عندي مرضى وبشهادة صحية ومثبتة. حتى تكلمني من الروشن. تكلمني من بعيد وانا نكلمها من بعيد على الظرف اللي هنا نمر بيه. انا قال لك طلعوني من بيتي. هو بيتكلم ومش عارف يعني ازاي اللي يتحشم. فانا قلت لهم الشخص هذا يبي يكون اسرة. عنده بنية ويبي اولاد. يبي يكون عيلة. قال لك طلعوني من بيتي بدون وجه حق وبيتي ملكي. من اللي استمع لي الشخص هذا؟ ليه لليوم؟ والله للأسف لما خش وقال لك والله أدمعت عيني والله تأثرت لما قال لك انفصلت ولا ربي يهديك وربي يصلح رايك بس
1: إن شاء الله.
0: لكن أرجع معليش الله غالب هي في مكانه هو في مكان قال لك بنكون عائلة بعد الكلام هذا شنو يبي يفتح في أي كلمة ثانية؟ أفهموا يا عقلاء افهموا يا ناس يا متعلمين علاش انا توا استاذه الوان عاقب طالب ولا طالبه بكذا وكذا وانتي وانتي وانتي خلي احنا الرحمه في قلوبنا.
1: صحيح استاذة ليلى والله صحيح بارك الله فيك استاذة ليلى.
0: عمري ما هم طالب ولا طالبه خاصه في حجره الامتحانات وفي الكنترول واقفين بالكلمه الطيبه بالاسلوب انا وامثالي. انا لا احكم على نفسي بالكلمه بالشاي هذا لكن الناس هم اللي يتكلموا عليك.
1: صحيح.
0: خلي الرحمة ما بين الناس.
1: لا صحيح.
0: لو احنا في الظروف اللي نمروا بها من اللي رحم؟ كل يوم في الزيادة المواد الغذائية. ما قدرش المواطن ما قدرش يكفي. أنت تتقاضى في رواتب الألف دينار هذا زي اللي أنت تتقاضى حتى هو من حق الخمس آلاف والعشر آلاف يطلعهم هذا فلوسه من المصرف. وأنا أولهم كبنت ليبيا نتكلم على اللسان قلت لهم كل أب وكل أم وكل أخت. علاش ما تكونش الرحمة معك؟ الكلمة الطيبة ما تبيش فلوس تبي من يحسن ليك ما توجعش فلان لأن الوجيعة خدقت المسمار في الخشب.
1: صحيح يا أستاذ ليلى صحيح.
0: فتحية ليك والله يرحم والديك. الرحمة هذه من بسم الله الرحمن الرحيم من البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الرحيم الله هو الكريم. لكن يقولك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخر الندم.
1: أي والله استاذ
0: ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. الممرض والممرضة مش الكل انا اللي اشمل لما نتكلم ما نشملش الكل. خلوا رحمة انتوا ملائكة الرحمة. لما يجيك مريض كبير ولا صغير روفي به. ناس تعبت هذه منابر.
1: بارك الله فيك يا استاذ.
0: وحيلنا المجال نحن نتكلموا الكلمة الطيبة
1: صحيح
0: صدقة.
1: صحيح
0: ما استاذ حد ما تكلمنا عليه مسؤول باسمه. لا ما تكلمناش عليه. لكن راجل انه هو تخلوه في موقف انه هو ينفصل على جوزته للاسف هذا انت فرغبيكم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: تحيه ليك.

0: تحية لك استاذ لله، تحية
1: والله تحياتي لوالدك ووالدتك. لما تكلمتي على الاب وعلى الام، معقولة تترك امك 4 سنوات 5 سنوات؟ انا بحاجة لابوي ولامي، انني نقبل راسها، انني كل ما ادورها حتى ولو كانت بعيدة نقل. وخليني احمد في برامج من البرامج قناة البلاد، قال لي لو امك موجودة بلله، وقالوا لك تعالي قلبي يا ظافرة وامك تمشي، قلت له وين؟ وين؟ مستحيلة. يا رب لي قضاء الله، ولكن اسألك اللطف والعفو فيه. امك امك وابوك ابوك.
0: صحيح.
1: ما فيش سندك في الحياة الا امك ولا ابوك.
0: صحيح.
1: ربي يحفظ لك ام جوزك، ويحفظ لك اميمتك،
0: ويحفظ
1: بالك عليهم. في عيونك حطيهم، في قلبك
0: بإذن الله. بإذن الله. بارك الله. تحياتي لك.
1: العين تدمع والقلب حزين.
0: أي والله. تحياتي. شكرا. تحياتي لك. تسلمي استاذة لله. شكرا بارك الله فيك. خليني بس نكمل ولا في مكالمة. بعطيني مكالمة هي. بعطيني مكالمة. فيش توا. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم. شو حالكم؟
0: الحمد لله. جمعة مباركة عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك. الأخت ملاك مباشرة طوله.
0: مباشرة طول معك بشحمها ولحمها.
2: بارك الله فيكم. والله يعني بحق حبيت يعني نشكرك على هذا البرنامج هذا.
0: بارك الله فيك.
2: القيم اللي أكيد يسمعوا لها البنات. طبعا أنا لي كان أقول لك 10 سنوات ما عادش تبعت الراديو.
0: أيوة.
2: لكن من الجمعة اللي فاتت الحق صدفة فتحت سيديتك تتكلمي على أمورنا هذه الدينية الحقيقة. وكلام يعني كلام موزون وكلام قليل، وانت يجيب في الوقت هذا في الراديو وفي التلفزيون نتاعنا، فما شاء الله ربي يحبك.
0: تسلم بارك الله فيك.
2: وأنا بقول لك بحكي قصة واقعية.
0: إيه؟
2: على الرحمة.
0: إيه؟
2: صارت لي من 23 سنة.
0: يلا قولي. هاي
2: نفس الرابية. قلت لك بي مدير الجمعية خيرية
0: با،
2: وطلبت مني كيف تزور النساء المحبوسات
0: با
2: اللي هي المسجونات. فبتقول لي الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ولو 100 سنة يعصى فيه، في لحظة يتوب يغفر له كل شيء. بينما الإنسان البشر وخاصة العرب بنت أو جوزة أو أم أو أخ نفس مغفرة. فطلبت مني أن هل نزور النساء ونخبط مهتم

0: طبعا ربما الأسماء تفكر فيها لها أخواتها وزميلاتها وطلبوا السجن، فبيقول ديروا طلب، كتبوا طلب وبيزوروا في هذيك الأخوات السكينات اللي نسب هم الخطأ اللي ارتكب. أي واحد يخطي في الدنيا هذه ونسب الأسرة أو الأخ أو الزوء تسأل تعدوا عليهم، فهي من الأمرين، فكانوا في باقة على الدين الله. فهذه الزيارات المتكررة لهم فرجوا وفرحوا وساعدوهم، وكان زيارات نفكر فيها في سجن جديد الحد. طبعاً بيبقى بذكر أسماء، أنا نجيب في قصص واقعية كيف الرحمة إن مرحلنا مهما درنا في لحظة من لحظات التوب
1: صحيح
0: يغفر لك ويرحم، بينما نحن صعب جداً، يعني الرحمة قليلة جداً. فخلي المجال للناس تانيين، وبارك الله فيكم ونشكركم إن شاء الله مرة تانية. كل مرة ندير قصة واقعية على الحياة نتاعنا اللي موجودة
1: إن شاء الله،
0: ورب يحفظكم
1: إن شاء الله.
0: أنا بنحيي ماما نعيمة، لي فترة ما سمعتهاش
1: ماما نعيمة،
0: ولي عدة أخوات وأخوان كنا ديما نتلاقوا على الراديو.
1: اسمعني
0: الكثير والكثير، كنا ديما نسهل، وبارك الله فيكم ورب يحفظكم وجمعتك مباركة، وسبح ربي يحفظك ومزيد من التقدم والتألق أختنا ملاك.
1: تسلم
0: وربي يحفظك جدا جدا، وبارك الله فيك والله يرحم والديك، الحقيقة مشكورة جدا.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا. بس تعقيبا على موضوع ميمة نعيمة، توفاها الأجل إن شاء الله ربي يرحمها ويغفرها لها، سنتين أو ثلاثة تقريبا، ثلاث سنين أو حاجة هيك، فتوفت ربي يرحمها ويغفر لها يا رب، ويرحم جميع الموتى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
1: أهلا أهلا.
2: لك باه إن شاء الله.
1: والله الحمد لله في نعمة.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: كيف حالك يا عم عبد الحميد؟
2: والله خير من ربي وشهر من عبد، الحمد لله.
1: كيف حال العويلة إن شاء الله طيبين يا رب العالمين؟
2: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الشخص هذا اللي كان يتكلم قبلي تو هذا،
1: ايه
2: هذا وكان ما خيبش ظني لين نقول الشهر في المزغية.
1: والله ممكن، انا ما اخذتش اسمه لكن ممكن مرات يكون صح.
2: ايه لان صوته هيك، يعني انا اعرف انا من الثمانينات.
1: ايوه اصحاب يعني تعرف بعض باهي ودي،
2: مش عارف هو ولا لا.
1: ان شاء الله يكون هو
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: وموضوعك يا استاذي
1: ايه
2: الرحمه، انا تو المتحدث يكلم فيك، انا تو عندنا الشهر قاعدين من غير ميه.
1: ايه والله
2: وين الرحمه تو اللي عندنا احنا؟
1: ما عندناش رحمه للاسف
2: المسلمين. سبحان الله، احنا كهرباء وتهرب علينا ولا مرتين في اليوم، وقلنا ما علينا وتحملناها وسكتنا، اما كان تسكروا علي الميه انا وجيراني.
1: اي أيوة والله
2: منطقة راس حسن، وتكلمت في جميع القنوات ولا حياة اللي من تنادي وين
1: يا
2: الرحمة.
1: اي أيوة والله صدقت يا اخوي،
2: هذه مية سبحان الله، مية سكر علي الله يسكر عليك الله، حول ولا قوة الا بالله، يعطيك الله قصة ولا في ايدك اللي سكرتها سنسك. أيوة الله تربحك ولا ترضي عليك.
1: هو توا عمي عبد الحميد،
2: نعم
1: احنا موضوعنا مش كنا الرحمة، الناس هذه ما مش رحيمة، الناس هذه ما عندهاش رحمة، لو تملك الرحمة ما تخليش المواطن يتعذب بالطريقة هذه.
2: ايه مش علي ايه بس يا استاذ،
1: عارفة عارفة عارفة عارفة، هي هي القصة كلها في في في الليبيين كلها، يعني مش
2: معقولة تخلي الناس انت تدور في قصبة في من شيابين في من العزايز في من الرضع في عشان احترامي ليك، يعني الحفاظات تجيب مستحقين للمية بأي طريقة، وتلقى هذاك يجري ما عندهش مسكين كيف بيطلب من جاره، هذاك عنده بير برا مشي يدور طوبه دور مسيح يحوله ولا قوة إلا بالله.
1: أسأل الله أن يفرج الله علينا وخلاص، يفرج علينا وخلاص.
2: إن شاء الله ملاك وربي يحفظك وجمعتك مباركة إن شاء الله، وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
1: تسلم بارك الله فيك عم عبد الحميد.
2: إن شاء الله، وتحياتي للأستاذ يونس.
1: تسلم بارك الله.

0: وفيك الله يعزك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفة للمسلمين تعقيبا لكلام عمي عبد الحميد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفا للمسلمين حتى ينتفعوا بمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك: من حفر رمة فله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه واشترى البئر وجعلها للمسلمين. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الرسول: من حفر رمة فله الجنة. فمن بادر أول واحد؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحفر هذا البئر واشتراه وجعلها للمسلمين وقفا للمسلمين باش ينتفعوا بماها. فما بالك توا بمجتمعات اللي يسكر في المية والضي والأمور الحياتية للأسف اللي هي سبب للعيش. الله المستعان. وخلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا والله الله المستعان على ما تصفون دعوة سيدنا يعقوب.
0: اي والله تفضل يا
1: والله حبيب. من أحلى الدعوة والله، الله المستعان على ما يصفون. وادعوا عليهم جديات عمال يهربوا المية ويهربوا في الضيرة، والله لو شيء مفتعل ادعوا عليهم ما عندكش إلا الدعارة.
0: اي والله
1: جديات.
0: اي والله
1: ما فيش حاجة، الله أعلم، الله ما عاد فهمنا حاجة يا ملاك. وبارك الله فيك على حضورك الطيب.
0: تسلم.
1: ونشكر كل المستمعين، كل من دعي لي أمي إن هي تمشي وتجيب السلامة وتسلم عليكم وبارك الله فيكم وتدعي لكم، ويا ملاك تدعي لك أنت خاصة.
0: بارك الله فيها وجزاها الله خير، وإن شاء الله عمرها مقبولة يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين آمين. الله يرحم والديك. لو عندي نقد على البرنامج شوية، مع احترامي طبعا الوقت يا ملاك. والله بسم الله ما شاء الله عندي مستمعين الله يبارك بدو يلموا في بعضهم، ما عادش حصلوا وقت. يعني أنت اليوم استفدنا منك، مش قصدي حاجة طبعا نقد، يعني مش علي حاجة، يا ريت الوقت يكون أكثر لأني عارف إنه مازال شيء بعدي. وشوفي أنت الاتصالات، وبارك الله فيك على كل كلمة قلتها والله بكل أدانة فاضية.
0: في ناس
1: يا ريت المختصر المفيد بس نستفيدوا حتى من بعضنا.
0: خلاص
1: يعني الله يرحم والديك. إيه زي ما كنت المرة الأولى تعطي ساعة وأنا تدويرنا على الموضوع، بعدين ساعة المستمعين أعتقد كافية، لكن هم نكمل تاع 20 دقيقة أو 35 دقيقة حسيتها شوية ونستفيدوا منها وبيزيد طبعا على كلام.
0: عليه
1: الصلاة والسلام قال أرحموا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. توا نبني بالك على الموضوع. أنا
0: أبدالي أهم شيء هانيبال أهم شيء غير اسمع أهم شيء هانيبال، لما نبوا نحكوا في الموضوع أعطوني شيء أنا ما قلتاش، باهي ضيفوا لي شيء أيوة. أنا ما قلتاش باش حتى في نفس الوقت أنتم تستفيدوا وأنا نستفيد. فهمتني؟
1: أيوة طبعاً. هيك نديروا حتى إحنا
0: أو نزيدوا
1: على كلامك نأكدوا يعني. بس إيه هذا هو. إيه
0: باهي تفضل
1: يعني. أكيد. فأنا حسب ما نشبح يعني دوا نحس ما فيش رحمة إلا ما رحم ربي.
0: كويس.
1: إلا ما رحم ربي. شنو هو المال الموجود غير الرحمة؟ حشاك وحشم المستمعين. موجود النفاق كاتر، موجود الكذب، موجود الحقد، الحسد، وعدي الكفر، الشر، الغضب. وما أدراك ما الغضب؟ أما الرحمة والطيبة انعدمت. هنا في سؤال يا ملاك، علاش الرحمة والطيبة انعدمت؟ علاش؟ والله العظيم نفرح وقت نلقى إنسان طيب ورحيم وعفوي لا يحمل حقد ولا حسد على أي شخص. والله نفرح، والله العظيم نفرح من كل قلبي. دنيا نقول مازال بخير، وهذه واحدة من الأسباب أن رحمة معاش فيه الحياة بنكة. وتعرف ما الحياة بنكة؟ تنسى حالك انتباهك في الآية، بمعنى أن إنسان مثلا في ظروفه تعبانة ومش عايش كويس، وحتى التربية والبيئة اللي عايش هو فيها والبيت اللي تربى فيه، لو هذا البيت فيه رحمة الأب والأم وفتح عيونه لقيه رحمة، ما يجاش ضرب أبوه يضرب في أمه ولا صغاره ولا صغار، حيتربى عليه رحمة. لو هذا البيت فيه رحمة لولاده الصغار حيتربوا عليه هذا الشيء يا مراك. لكن بيت ديما يوجد فيه مشاكل، الراجل يضرب في زوجته ويعيط ويسب ويقول في كلام شوارعي، وصغار يسمعوا اللي عمره 6-7 سنين حي عليك راهو من سابع من سابع على شيء سب عليه، ويتلفظ بألفاظ نابية تاع شوارع زي ما قلت لك. بالله شنو بيكون هذا البيت او اهل البيت؟ انت حتبص فيهم حاجه اسمها غضب اكيد. بري شوف الدكاتره النفسيين يقول لك على الناس الكبار الاصل نتاعها تلقيه ان البيئه اللي عايشها مش مضبوطه، بو يضرب في امه، دي يضرب فيه ديما، يعني هذا دليل. والعكس صحيح طبعا، العائلات اللي مربين صغار مع الرحمه والالفه والصلاه وتلاوه القران هذا موضوع ثاني. الله غفور رحيم زي ما قلتي، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.
0: اي والله
1: الناس كلها الرحمه مطلوبه بين الناس والبشر، وحتى الحيوانات وحتى النمله وحتى النحله راك تقتلها حرام. حكمه تقول حسب الكلب او الحيوان يغدر بك عندما يجوع يا مرات، اما الانسان يغدر بك عندما يشبع. مره محدث احد المشايخ قال حتى الحوت السمك في البحر وقت تعطيه خبزه صدقه. سبحان الله، انا بنشد الماكله ويشويه ولا بنقليه نعطيه خبزه بس نشده قال لي صدقه. هذا شيخ قالها ما قالتها نبال، ما بالك الطير والحيوان والقطط والكلاب وغيرهم. الرحمه تدخلك للجنه، الرحمه تدخلك للجنه. وتعرف انت قصه اليهوديه البغيه، ما تقوليش يا ملاك يهوديه تسكتي، قولي يهوديه بغيه. واللي يعرف كلمه بغيه يعرفها شو معناها. ربي دخلها الجنه لانها سقت كلب يلهك، وامراه مسلمه حبست قطه حتى ماتت ادخلها النار، الله النار. وعجبتني كلمه منك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، وربي يرزقك من حيث لا تدري.
0: اللهم امين.
1: عميقه جدا والله. ما تصرح وتسامح وانت تقدر تعاقب اشد العقاب. نعودها مرات، تصرح وتسامح وانت تقدر اشد العقاب تدير. هذه الرحمه. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونختم في سوره طه اللي اسلم عليها عمر بن الخطاب في الايه 23، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن هي الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جانا للدوء قلت لك الحياة ضنكا، وكذلك نجزي ما أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ربي قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو كان غلط يقول واحد يقول الآخرة، نقول له إيه في رواية قالون الآخرة، لكن في حفظ الآخرة مرات حد يقول له لا أنا حرام أعطف هذا وهذا. والله يرحم والديك، وبسم الله ما شاء الله عليك. وتحية كبيرة لأختي أستاذ الفاضلة التي لم تتكرر الظاهرة في مصر، ربي يحفظها ويرزقها. والله يرحم والديك، كل مستمعينك عمي محمد الأغا، أستاذ إسماعيل، الخال ناصر، ما شاء الله نسمع فيهم مستمعين اللي داخلوا بعد قبلي والبعد، إن شاء الله كنا في وقت نستفيد من بعضنا. وسامحيني على النقد، والله النقد من كثر إعجابي بهذا البرنامج، والله نبي تعطي زيادة وقت للمستمعين لا أكثر لا أكثر ولا أقل. أختي ملاك وكل تقديري واحترامي، ونلتقي لنرتقي المغرب أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني بال أنا معاكم تمام، معاكم. لا مازال خلنا نعطي فرصة شوية، بس نعطي فرصة. أنا معاكم، أنا عارفة، لكن الموضوع اليوم والله دسم، حاولت نحكي فيه ونجيبه بتمعن، وعارفة أنكم أنتم حاتفدوا، أنتم عارفين أنكم أنتم حتفيدوني وأنا حنستفيد منكم. ونفس الشيء يا سوا، استفدت منكم تعليقات، مكالمات، نستفيد منكم صراحة، أنا نفسي نستفيد منكم. بس أنا لما نعطي موضوع نبي نعطيه الموضوع بحذافيرة، نبي حلقة كل يوم حلقتي تكون أفضل من الحلقة اللي قبلها، نبي الحلقات توصل فعلا، لأن هذه هي رسالتي الحقيقية. أنا كإعلامية وموجودة خلف المايك أو المذيعة أو هي ما تطلق عادي، نبي نعطي برنامجي يكون الرسالة واضحة، نبي أنا نوصلها، مش لأن تقليلا منكم أو تقليل من شأنكم ومن معلوماتكم، حاشا وكلا. أنا مهما نقول مرات حتى ننسى عبارة أو ننسى أي شيء أنتم متفكرون يفاها، لكن مرات أنا ناخذ الوقت لأن نباها توصل، فعلا نباها توصل، فهمتوا؟ فإن شاء الله فهمتوا التبرير على الموضوع هذا. وانا عارفة النقد هذا نقد بناء، بالعكس مدى بيكم انتم تكلموني، مدى بيكم نستفيد منكم، وهذا حقكم المشروع ليكم صراحة. وانا عارفة مكانتي عند كل شخص فيكم، وعارفة لولا برنامجي ولولا المواضيع التي يتم اختيارها بعناية ومشاركتكم معي هو الإضافة الحلوة للبرنامج، أو يعتبر الأجمل في البرنامج بصراحة. فتقبلوا مني اعتذاري لو أنا أخذت وقتكم صراحة، لكن هذا هو اللي صار، وهذا اللي معناها ما نقدرش نقول لكم أننا ما نبيش نعطي الموضوع حقه، لأن نبي نعطيه من جميع الجوانب. هذا هو المنبر اللي نقدر أنا نعبر فيه ونقدر نوصل فيه رسالتي. فنكرر اعتذاري منكم أني أخذت منكم وقت. ناخذ فاصل قصير وناخذ مكالمة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا رجعت شارك البزوي طبعا في البداية ما قلت شفني لأني خشيت طول. فتحياتي لأخونا عبد الحميد بارك الله فيه.
0: أها،
1: والله يبارك فيكم جميعا كلكم،
0: بارك الله
1: ان شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم، حتى المستمعين سواء اللي يتكلم سواء اللي ما يتكلمش، فإن كلها في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم
1: وشكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. تصبحوا على خير. 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. ما زال ولا فيش مكالمة للآن؟ ما زال شوي. 092 اللي حابين يتواصلوا معنا، 092-150-59-99. خلينا نكمل التعليقات ما بين جد المكالمة. شوفوا التعليقات اللي ما كملتهمش. عندنا عمران يقول ربي عاونك بارك الله فيك، وأيوتا تقول تحياتي ليك أستاذة ملاك الراقية في اختياراتك للمواضيع، وجمعتكم مباركة كادر السرايا ومستمعينها، ونحيي بنت القربولي في مشاركتها بخصوص المواضيع دائما، وربي عاونك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك، كيف الحال؟
0: تذكر القط يجي ينط جد جد.
2: يعني
0: يا مرحبا يا مرحبا بنت القربو. كيف كيف كيف تو نبعث لك في تحايا من بنت معلقة عندنا في الفيس؟
2: شكرا. تحياتي ليهم والله، كل مجمعة الفيس وتيك توك اللي راسلوا فيه، تحياتي ليهم جميعا.
0: يا ودي تحياتي لك حتى انت، تفضلي يا بنت القربولي.
2: ايه جمعتك مباركة والله، ما بوش ناخذ وقت
0: واجد. اسمعي بنت القربولي، قبل كل شيء انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: نعم
0: انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: لا لا الله يسامحك، بالعكس والله نستفيدوا منك، احنا حتى ما عطيتيش مداخلات عادي، لكن الناس عرفتي في اللي مارين بظروف وفي اللي مارين بتجارب مع الناس واقفين معاهم، فيبوا يحكوا لك التجربه، ولا ربما يعني هيك نشوف.
0: أه.
2: ما تزعليش معلش يعني.
0: لا والله ما نزعل انا، انت كيف نزعل؟
2: لا المستمعين كلهم راهو حسيتهم انه في اللي مارين بظروف بيحكوا، وانت ما شاء الله عليك قلبك كبير وما شاء الله تعطي فيه.
0: انا اعطيتكم مساحه وانا اليوم اليوم اعطيتكم مساحه
2: من قبل. ايه
0: أو حتى المخرج مسكين حاط راسه على الواحد، منعطي مساحة
2: لي عادي. واني صحرة ومرات نقول فعلا هي الجمعة مرات بدون مدخلات أفضل، يعني هيك حسة مفروض يوم الجمعة بدون مدخلات، والبادي عادي لحد الثلاث.
0: والله ما هو الموضوع أنا نشوف فيه إن يوم الجمعة ليش نخلي فيه دسم شوية؟ إيه؟ لأن موضوع الجمعة لنا ناس ملتمة كلهم، وفي نفس الوقت
2: فعلا
0: يعني الموضوع فيه موعظة وفيه نصيحة، فهمتوا؟ فأنا مدبية نتكلم عليه من جميع النواحي الحياتية، من جهة الأهل والأسرة ومن كل شيء.
2: والله لو تاخدها مني يا أستاذة منات، يوم الجمعة ديري بدون مداخلات، ويوم الحمد الثلاث أعطيهم البرح نص ساعة ساعة لربع.
0: إن شاء الله يا بنت القرابولي، تفضلي هاي.
2: هيك رأيي. فعلا الله يرحمكم، يرحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، والله ما عندي نزيد عليك إلا يعني بارك الله فيك. وأنا بكش معناها تكون أنت متحسن حد يسلك أو يقولك لا مفروض. وتحياتي لي ومن الأخ نضال، وربي إن شاء الله أم إن شاء الله تمشي يعني العمرة.
0: شت أم العمرة إن شاء الله، إن شاء الله ترجع بالسلامة.
2: الأستاذة ليلى الغرياني كل من داخل معك يعني اليوم نحييهم، واللي ما تداخلوش برضو زي ما قلت لك والله كتاخدي رأينا الجمعة تخليها بدون مداخلة
0: إن شاء الله يا بنت القرابولي. شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك.
2: تحياتي لي طبعا أستاذ يونس
0: أكيد،
2: وربي إن شاء الله يرزقكم الحياة اللي تحتسبوا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
2: والذرية الصالحة إن شاء الله وجمعتكم مباركة جميعا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. على صفر آخر مكالمة حناخدها 092-150-59-99 092-150-59-99. في هالبنات يقول لك الجماعة خلاها هيك بالطريقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابني؟ كما يكفي الحال صحتك في الحلاوتكم كله، حالكم ما إن شاء الله.
0: الحمد لله. شو حالك انت؟
3: جمعتكم سعيدة مباركة إن شاء الله.
0: أهلنا وعليكم.
3: يكون لكل المستمعين ولكل ليس براديو سرايا كلهم بدون تخصيص. وانت تحكي على الرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن، رحمة ربي وسعت كل شيء. أنت هنا
0: لكني
3: بقول لك حاجة، لأن الرحمة ليها ربك سبحانه وتعالى جعلها بين المؤمنين، ولكن بقول بالله كلمة بقولها، الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت على سبلان دولتك. من يوصف من لا يوصف بالإيمان بالأمان لا يوصف بالإيمان، من لا يوصف بالأمان لا يوصف بالإيمان. أنا بقول لكم الكلمة هذه وهذه بقول عليها، والأمان هذه أو الرحمة هذه سبحان الله. وأحسن صدقة أحسن صدقة للمية في المدارك الحميد للمية، أحسن صدقة أحسن صدقة هذه للمية. وبعدين بالنسبة يعني والله كوامري ما شاء الله يعني تبارك ربك مبارك في الأمر. مشيت مرة لمصر في الأحداث سميت جهات التوقيع المطابق وكل شيء، قعدت واقف مقعمش مش شوية صوت على الوطاف وصل مصر، جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني يا حاج. كنت دائما في نقطة في الوقت بدأت ساعة بعض الناس بحرية، أنا خاطر قلت سلمت في الجامعة، قلت لنا جامعة استأذنكم راهو أنا خاطر مكاني. أنا كيف من قبل نوصل واحد تكلم قال كنا بنجو الساعة 12، كان هذا كنا بنجو الساعة 12. طلعت يعني شن درس ثاني قعدت تكي قال لي تعال حاج وتلقيها بس. المهم طلعت التليفون ألو مني شكرا لي يا أبويا وتأخر وتلنا جماعة ودي نفكر عن نفسي بالسيارة وفانتي جولة ونمشي والسلام عليكم. أنا طلعت ياه وشوف ياه شوف ما بيش يدير يعني رحمة ما فيش. ربك سبحانه رحمنا رحم النملة السوداء يعني في الليلة الظلماء على الحجر الكحلة والسوداء. وبارك الله فيكم ونقول لكم حافظوا على أمانة بس ما بيعوش، حافظوا على أمانة حافظوا على أمانة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ولا يهمك يا عمي ولا يهمك. باه نقرأ تعليقات موجودة. باهي صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، جمعتك مباركة يا أستاذة ملاك، سلمي على هنيبال يوصل إن شاء الله. أنجل نقول تحياتي لك من الجزائر. أنجل تحياتنا لك، بس بعدين قلت لي نحبك هلبة، بارك الله فيك يا أنجل، شكرا. وأيضا خلونا نعطوا دعاء لنهاية الحلقة. اللهم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم، أرحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، اللهم ارزقنا قلبا لينا ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة. اللهم اصلح ذات البين وألف بين قلوبنا وابعد عنا القسوة والغلظة وسوء الظن. اللهم ارحم أباؤنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واشفي مرضانا وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا من عبادك الذين إذا رحموا شكروا وإذا رحموا أحسنوا. اللهم اجعلنا ممن يشمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا لليوم، ذكروا أن الرحمة ليست كلمة تقال بل أسلوب حياة. ارحموا أبناءكم، ارحموا أباءكم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أصدقائكم، ارحموا أزواجكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا الفقراء، ارحموا الضعفاء، بل ارحموا حتى من أساء إليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن العفو والرحمة من شيم الكرام. وأعلموا أن كل رحمة تقدمونها اليوم ستجدونها غدا بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، دمتم بخير، وأشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقة. وجمعة طيبة ومباركة على الجميع، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة نورا على قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة في الدنيا والآخرة ورحمته الواسعة في الآخرة يا رب العالمين. ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة يوم الأحد، موضوع جديد ورسالة جديدة من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

خَيْرًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس، وينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة، فيقوى بذلك إيمانهم، ويعظم عطاؤهم، ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل، ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل ورأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد إما محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد ابن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، المروروذي هكذا نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد، ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد سنة 64، فهو بغدادي المولد والنشأة والممات، فعليه رحمة الله تعالى. وقد توفي سنة 41، فيكون بذلك قد عاش 77، قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان، بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم 4، سبق أن ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ومالكا والشافعي، وهؤلاء الثلاثة يتممون برابع، وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب، وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول: ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة، ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين
غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله. فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت، كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته، سبحان الله العظيم. ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه. أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري، وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي، أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة، انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي. ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي. ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه، لكن لم يكن انتشاره كانتشار باقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموسم. هؤلاء الأئمة الأربعة لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع، وسار لها رواج وانتشار، وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ، وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه قسب السبق في نشر مذهبه، وكذلك الإمام أحمد كان لتلاميذ تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه، ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين. كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثر دعاؤه للشافعي، يقول: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد مع دقته الشديدة في التزكية ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا. ويقول أيضا الإمام أحمد، يقول: إني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، من 40 سنة. وجاءه الشافعي يعود وهو مريض، فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه. ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على الأدب الشديد. فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ.
ومع أكابر السلف. فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد، فاستعظم ذلك جدا وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزيى بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا أنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك الاحترام في نفوس أتباعهم، يعني كان هنالك مشكلات بين الأتباع وأتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، واشتدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لا وقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق، ولا مدعاة إلى التشرذم، ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك إمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهويه. قالوا: يا إمام، إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني هذا يحترم إسحاق بن راهويه ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهويه، ويثني عليه ويمدحه. وهكذا، والشافعي يمسك بيد يونس بن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ هذا الفقه الذي نريده اليوم، وأعداء الإسلام بنا متربصون وإلينا ناظرون، ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم، ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام. فينبغي أن نكون عاقلين، نفهم هذا الأمر، ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ، كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد منا متحملا لأخيه، قادرا على إبقاء المودة بينه وبينه، وإن خالفه في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدأ يطلب العلم وعمره 15 عاما، يعني في السنة التي توفي فيها مالك. واحفظوا هذا دائما، اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض، تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم وعمره 15 عاما؟ فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79
ومئة، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى، واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة لمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب، وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين، وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة شهرين. فوصل إلى مكة بعد قرابة شهر، فمن عجائب الأقدار أنهما وجدا عبد الرزاق يطوف حول الكعبة، فسر يحيى بن معين بذلك أيما سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقاله أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب شهرا إلى صنعاء والرجوع شهرا آخر، وكفاك مؤونة النفقة، فهذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها في الطريق من مكة إلى صنعاء. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا. وقال: أظن أن هذه آخر رحلاتي. فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل، وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها راجلا على رجليه، واثنتان راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك، وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب، يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم. لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد، أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين. ورب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله، أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم عنهم يستحقون. وكان إمام أحمد إذا جاءه رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على أحمد ثناء عجيبا، وعندما كان يثنى عليه أمامه يقول: أي شيء أنا، من أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو 3 يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية

ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون لا يقول لهم اجلسوا ولهم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب. هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما. ومشهور أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده ثلاث شعرات من النبي، من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة: وكانت قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية. قال: يا قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده. طبعا لماذا؟ للبركة. الصحابة لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول: وكان يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، كل يريد الفضل الوضوء ليتبرك به. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها سنة، سنة السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه. وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا. وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول: كان لأبي كل ليلة 300 ركعة. قال: فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر. هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نومة إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصباح رحمه الله تعالى. هذه طريقته، وكانت تلك طريقة أكثر السلف. كانوا ينامون أول الليل ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي

يبكي كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب علم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد صاحب عيال وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى أن يذهب في اللقاط، واللقاط ما هو؟ في الموسم كانوا يحصدون القمح فيترك شيء في السنابل فيأتي الفقراء فيأخذونه، وكانوا لا يرون بذلك بأسا، كانوا يبيحون الفقراء. فكان الإمام من حاجته يخرج إلى اللقاط ليلتقط القمح من سنابله ليطعم أولاده، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها، ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب الله، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يصنعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل شيء نافع للمجتمع، أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا، حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين، يقول هذا ولا يستحي ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم، يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم. بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي 98 و100 وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا، فيقول فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات،
فبلغ الخبر ابن عيينة فقال لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة توفي سنة 98 و100، فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40 سنة، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا كم عاش 43 سنة بعدها، وكيف كانت سمعته، وكيف كان وضعه، وإذا كان قيل له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير، يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد سنة 99 و100 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 10 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا من أمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، وذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: أيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كانا أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فقيل له: لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس، يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال: تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا مقام لا يستطيع إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص، وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه سأتي على ذكرها في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا، ويقول: ما بقي في المسلمين مثله. وهذا علي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث، فأعلمهم عبد الله بن أحمد وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسند، وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ 40، وهذا مذهب أيها الأحباب فضله عدد من السلف، أنهم لا يتزوجون حتى يحصلوا العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما: قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم، وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام تزوج إلا بعد أن بلغ 40 بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج بامرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، فرحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق، والسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن
ثمانية وعشرين شهرا بسببها. فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا، بل هو عالم فاهم. لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب. يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون: فإن قيل كذا فالجواب من وجوه. الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون: الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا. المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليله في مراجعته وفي التعبد، فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد الشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوسق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. لذلك كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما. ويقول: ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منه. بهذا السبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيعون أن يردوا بها على أهل الكلام. المهم، المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق. والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافضي حاشاه، بل هو من أئمة السنة. المهم أنه جعله ولي عهده، وهذه ما تحصل، غريبة جدا، أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا. هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 520، والمأمون توفي 218، فتوفي قبل المأمون. لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومهم وترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها، وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل. يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، ورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون، فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حول المعتزلة الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة، نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقترب منه اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم، ولا تابعو تابعيهم، ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة.
القول بخلق القرآن ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره هذا المأمون، وألزم الناس بذلك. فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا أربعة، وكان واحد منهم الإمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فما بقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما، مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه: والله لولا أني وجدته في حبس المأمون لما تعرضت له. وكان يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد يا أحمد. هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني، لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب، يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام. مع ذلك ثبت ثباتا عظيما، وغضب منه المعتزلة، وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل، مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، نسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عنه عند هذا الحد، ما أحب أن أخوض في هذه المسألة كثيرا، أن مسألة تزعجني. فالحاصل أن الإمام ثبت بعد بلاء عظيم، وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا، وضرب نيفا 30 صوتا، وصبر. وكان يقول، من اللطائف هذه في التثبيت، أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف، ولكني أخاف من الصوت. يخاف، هو كان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. وسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. هو هذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف يعني الصوت. فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، إنما هو صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، ويقول: ثبتني هذا القول. سبحان الله، قول من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول، وثبت الإمام. لذلك كانوا يقولون: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له: أجب، فإن يعني التقية تصلح لك في هذا الموقف. فيقول: وماذا أصنع بالمسلمين وكلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما، ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم 41 و200 بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من التفاف حوله، يعني أن حتى النصارى، في نصارى بغداد، كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، والطبيب يستأذن يقول: معي راهب من النصارى يريد أن يراك. فيدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول: ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول: أنت عندنا إمام. هو النصراني يقول لأحمد، يقول: أنت عندنا إمام. سبحان الله، إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجا على فراشه، دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وهذه طبعا مزية كبيرة، أن بني هاشم كانوا الجلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس،
ومن بنو هاشم طبعا. فدخل عليه قرابة 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وصلى عليه أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000. وقالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد من كثرة الناس كثرة هائلة جدا. ويقول تقول إحدى النساء: ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد. من وكان فقط من شيعه من النساء، وكانوا يرون جواز هذا، 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة، ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار هذا عباس الدوري رواها وهو ثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول له: كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة، فقيل لي: لو ذهبت إلى أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها. قال: فدققت عليه الباب فخرجت عجوز، قالت: ما تريد؟ فقال: أمي مقعدة منذ 20 سنة، أريد من الإمام أن يدعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول: وأي شيء أنا؟ أنا أحتاج أن يدعى لي. فولى جاره وذهب، فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت: سمعته يدعو لوالدتك، يدعو لوالدتك. فلما وصل إلى الباب دق الباب، فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشلولة مقعدة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاره، جاره يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول يقول ابن الجوزي يقول: كان في الغرق العظيم في بغداد في سنة 54 و500، كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم، والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد، فتألم كثيرا، قال: والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق، لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي: ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد، أيضا كانت دجلة تفيض، فقد ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر وعامت مقبرة أحمد، ودخل الماء في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال: ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة، مقبرة أحمد، قال: والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء، ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام. سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسنده إلى أحد المشايخ الفقهاء من أهل بغداد، قال: خرجت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا، قال: فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت: يا رسول الله، كثرت علي المذاهب فبأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. سبحان الله العظيم. ومذاهب مذهب أحمد، أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، فكلاهما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحديث الصحيح
بل كان أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، فكان قريبا جدا من مذهب الشافعي، ولا غير فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس، وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا من فضل الله تعالى عليها، وهذا من فضل الله تعالى هذا الإمام الذي أبقى علمه إلى هذا الزمان، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكر إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. سلسلة الأندلس على السرايا FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم حديثنا مع الحلقة 8 من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وقبل الدخول في الحلقة كالمعتاد، هناك بعض التعليقات وبعض الأسئلة بخصوص الحلقات السابقة. شكوى متكررة الحقيقة من كثرة الأسماء والتواريخ والأرقام وما إلى ذلك. الحقيقة ذكرنا في أول الدروس وكررنا هذا الأمر، أن هذه المجموعة لتاريخ الأندلس هي مجموعة للتأريخ، يذكر فيها كل الأسماء المؤثرة في تاريخ الأندلس، لكن ليس بالضرورة أن تحفظ كل الأسماء، وليس بالضرورة أن تحفظ كل التواريخ. على سبيل المثال، ما حدث في الحلقة السابقة من صراع دامي وطويل بين مجموعة من الأقزام، الملوك الأقزام، من سنة 399 لسنة 422، 13 خليفة. لا يهم بالطبع أن تحفظ أسماء هؤلاء الخلفاء الذين ما حكموا إلا شهورا معدودات، وما حكموا إلا لجمع الدنيا وجمع المال وما إلى ذلك. يعني طبعا هذه فترات كانت دامية في العهد الإسلامي أو في العصر الإسلامي في بلاد الأندلس، لكن المهم هو حفظ الدرس والعبرة. يعني مهم جدا في هذه الفترة أن تلاحظ الفرقة وأثرها على المجتمع، أن تلاحظ الولاء للنصارى والتعاون معهم ضد المسلمين وأثر ذلك على المجتمع الأندلسي، أن تلاحظ الترف وأثره على المجتمع وأثره على القواد وأثره على الشعوب. هناك على الجانب الآخر أسماء لابد أن تحفظ، ولابد أن تدرس بعناية، ولابد أن تتخذ نبراسا للأمة، أمثال موسى ابن نصير رحمه الله، طارق ابن زياد رحمه الله، عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر. وبلا شك ستجد لهؤلاء أخطاء ولهؤلاء عيوب، لكنها قليلة جدا جدا بالنسبة للحسنات الكثيرة التي فعلوها. فتدرس حياة هؤلاء بعناية، وتدرس العبر والدروس من هذا التاريخ الطويل. طبعا احنا بنلخص 800 سنة، فتعذرونا في كثرة الأسماء وكثرة الأحداث وتلاحق الأحداث، لأن احنا عشان نخلص هذه المجموعة في حوالي 11 أو 12 درس، يبقى مطلوب مننا ان احنا نقول حوالي 100 سنة تقريبا، أقل من 100 سنة بقليل في كل حلقة. هذا شيء يجعلنا يعني نتغاضى عن كثير من الأحداث، ليس لقلة أهميتها ولكن لضيق الوقت، والأمر محتاج دراسة طويلة. أنا أنصح كل الإخوة اللي بيسمعوا هذه الحلقات أن يسمعوا الشريط أكثر من مرة، ويحاول كل مرة أن هو يمسك ورقة وقلم ويجمع الأحداث ويجمع الأفكار. هذه هي إخوة دراسة لتاريخ الأندلس، ليس مجرد أن تأخذ بعض المعلومات من هذا التاريخ، هذه دراسة متأنية. وأنا واثق أن في كل سماع جديد للشريط ستخرج إن شاء الله بدرس جديد، حتى دروس لم يلفت إليها النظر في المحاضرات ستجد دروسا كثيرة جدا جدا وجمة، وهي دعوة كما ذكرنا من قبل مفتوحة للجميع. في سؤال على الحلقات السابقة بصفة عامة، سؤال الحقيقة يعني ملحوظة ذكية من أحد الإخوة، يقول وكأنه ليس هناك أمل، هكذا يقول وكأنه ليس هناك أمل، كلما قام المسلمون على أقدامهم سقطوا، أليس من قيام لا سقوط بعده؟ يعني مش هيجي يوم بقى ما يحصلش هذه الهزات المتتالية للمسلمين؟ طبعا احنا شفنا في تاريخ الأندلس قيام أثناء الفتح وعهد الولاة الأول، ثم سقوط في آخر عهد الولاة وحللنا ذلك، ثم قيام في أول الإمارة الأموية في عهد عبد الرحمن الداخل ومن تبعه من الأمراء والخلفاء، ثم سقوط في النصف الثاني من الإمارة الأموية وعهد الضعف اللي هو استمر من سنة 238 لسنة 362 سنة، ثم قيام من جديد في عهد عبد الرحمن الناصر ووصول إلى الذروة والعلو، ثم سقوط بعد نهاية
عهد الحاجب المنصور أو الدولة العمرية والدخول فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف واللي احنا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، وأعتقد أن يعني القلوب دامية الآن مما سمعناه في الحلقة السابقة. واعذروني الحلقة دي كمان هيكون فيها أشياء قد تدمي القلب أكثر، لكن ده واقع لابد من دراسته. طيب إيه بقى السؤال بيقول؟ ليه احنا بقى كل ما نقوم نقع؟ ليه كل ما الأمة ترتفع تسقط؟ هذه ملحوظة في منتهى الجمال، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، الارتفاع والهبوط، الارتفاع والهبوط هكذا بصفة مستمرة منذ نزول الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، بل وحتى يوم القيامة. يقوم المسلمون من ضعف فيأخذوا بأسباب القيام. أسباب القيام كثيرة جدا تحدثنا عنها في كل فترة من فترات القيام، منها ومن أهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته سبحانه وتعالى، منها الأخوة والوحدة بين الصفوف والتجمع ونبذ الفرقة، منها العدل في التعامل بين الحكام والمحكومين، منها العلم وانتشار العلم والدين بين الناس، ومنها أيضا الأخذ بالأسباب بصورة كاملة. الأسباب من عدة وعداد وعدد وخطط وعلم ومال وكل ما هو مستطاع في اليد. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الإعداد المادي هو ما في الاستطاعة، والله في استطاعتك تعد 10 سيوف، لو أعددت 5 يبقى أنت مقصر ولن تنتصر، لو أعددت 10 ستنتصر وإن كان العدو يملك 100 سيف أو 1000 سيف أو غير ذلك. إذن المسلمون يقومون من بعد سقوط بهذه الأسباب، فيحدث القيام. في بدء الأمر يكون القيام متدرج وبطيء وفيه صبر وثبات من الناس، ثم بعد ذلك يكون القيام باهرا جدا، ثم يحدث انتشار للدين بصورة ملموسة حتى تفتح الدنيا كثيرا على المسلمين، وهنا تحدث طامة كبرى على المسلمين. هنا لما تفتح الدنيا على المسلمين يصبر القليل ويقع في الفتنة الكثير. وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فيحدث من جديد سقوط آخر. ليه السقوط؟ السقوط نتيجة انتشار الدنيا ووقوع الناس في هذه الفتنة. وكلما ارتفعت الحضارة المادية وكلما كثرت الأموال والغنائم والمعمار والقصور كلما كان السقوط شديدا. شفنا ملحوظة لعلكم خدتوا بالكم منها في الدروس السابقة، السقوط اللي كان بعد عبد الرحمن الداخل، كان هناك ثورات وهناك انقلابات وهناك يعني نوع من التدني، لكن ما وصلش السقوط للي احنا شفناه في عهد ملوك الطوائف بالأمس، ولا للصراع الدامي ولا للعير ولا لاجتياح المدن وهتك عورات النساء والاستعانة بالنصارى بهذه الصورة الملفتة للأنظار. ليه؟ لأن الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن النصر كان أعلى من الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن الداخل. الفترة الأولى في عهد الإمارة الأموية كانت الدنيا نعم فتحت في آخر العهد، لكن لم تكن بالصورة العظيمة جدا التي فتحت على المسلمين في أواخر عهد عبد الرحمن الناصر وفي عهد الحكم وفي عهد الحاجب المنصور. لذلك كان السقوط شديدا وكان الانهيار مروعا. دي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لما تعرض علينا فتنة من فتن الدنيا. في ملحوظة في التاريخ عجيبة جدا، حدث غريب جدا جدا أعتقد مررنا به في محاضرات فتوح فارس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو تذكره أوقف الفتوح في سنة 17 من الهجرة لسبب لم يتكرر فعلا في التاريخ بعد ذلك إلا في عهود قليل من الأمراء المسلمين الذين هم على شاكلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يحدث من قبل في تاريخ الدنيا. عمر بن الخطاب أوقف الفتوح في فارس في سنة 17 من الهجرة لكثرة الغنائم. تخيل الأموال كثرت على المسلمين والدنيا فتحت عليهم، وجاءت الجواهر وجاءت الثياب الموشاة بالذهب وثياب الحرير وكذا وكذا من الأمور التي لم يكن يحلم المسلمون بها في جزيرة العرب أبدا. كان كده بيقولوا يعني طرفة إن العربي لما كان ينام قبل الفتوحات الإسلامية لما يجي يحلم ما يحلمش برقم أكتر من 1000،
ما يقدرش يحلم ان هو ممكن يجيله 2000 دينار او 3000 دينار. ده رقم بالنسبة له، 1000 ده رقم ضخم جدا. فوجد الملايين تأتي عليه من هذه البلاد، فحدثت فتنة للناس وبدأت وجوه الناس تتغير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الحكيم المتدبر في أمور شعبه، العالم بسنن ربه سبحانه وتعالى، ينظر في الأمور فيجد أن هؤلاء الناس الذين سيفتنون في الدنيا قد يملكون الدنيا ولكن سيخسرون الآخرة. عمر بن الخطاب كقائد مسلم فاهم لقضية الإسلام والمسلمين، هم الرئيس أن يدخل شعبه الجنة، مش هم الرئيس أن يدخل شعبه فارس. لو كان دخول فارس على حساب دخول الجنة، لا بلاش فارس. أوقف الفتوح رضي الله عنه وأرضاه وقال: وددت لو أن بيني وبين فارس جبلا من نار، لا أقربهم ولا يقربوني. مش عايز هو إيه هذا النعيم الذي فتح عليه من هذه البلاد. ولم يعد في الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين، وخاف على المسلمين من الضياع نتيجة هجوم الفرس المتكرر وإعداد الفرس، فأجاز الفتح من جديد في سنة 18 من الهجرة. ده راجل فاهم اللي بيحصل للمسلمين، فاهم أن المسلمين لما سكنوا في مدينة المدائن الضخمة ذات القصور العظيمة جدا والطرف الشديد، تغيرت حتى ألوان المسلمين. المسلمين كان فيهم سمرة نتيجة العيش في الصحراء، قولوا بعد كده عايشين في الظل بتاع المدائن وفي حدائق المدائن وفي غابات المدائن، فيعني شاف شكلهم اتغير. المسلم ما عادش بيتكلم بالصلابة التي كان عليها في سنة 16 وما قبلها قبل فتح المدائن. فانظر إلى الفكر الراقي جدا في فكر عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته من أمراء المسلمين. يبقى ديت سنة أصيلة من سنن الله سبحانه وتعالى. يثبت هذه السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي داود، في سنن أبي داود، وأيضا رواه الحاكم في صحيحه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. انظر وتدبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن على كل رأس 100 سنة سيأتي من يجدد لهذه الأمة دينها. لماذا التجديد إن كان الأمر في علو دائم؟ لابد أنه سيحدث سقوط ومن بعد السقوط ارتفاع، وهذا الارتفاع سيكون على يد مجدد أو مجددين. فقد يكون المجدد فرد، كما قيل أن المجدد في القرن الثاني الهجري هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وكما قيل أن المجدد في القرن الثالث الهجري هو الشافعي رحمه الله، وهكذا عددوا أسماء. لكن قد يكون المجدد جماعة من المسلمين أكثر من فرد، جماعة من المصلحين، فرد في هذا القطر وفرد في قطر آخر قد يكون، لكن لا بد من تجديد لهذا الدين، وسيظل هذا الأمر دائما إلى يوم القيامة. التاريخ الإسلامي نفسه مليء بمثل هذه الفترات، الارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط. هذا ليس حدثا خاصا بتاريخ الأندلس، بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا ذلك بأعينهم. انظر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة سقوط ذريع وانهيار مروع وردة في كل أطراف جزيرة العرب، ولم يبقى كما ذكرنا في حروب الردة لو تذكروا أيضا، لم يبقى من البلاد لم يرتد إلا مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة في شرق الجزيرة العربية اسمها قرية هجر في البحرين، هي دلوقتي جنب الرياض. فهذه المنطقة الواسعة جزيرة العرب جميعا ارتدت عن دين الإسلام، وكثير آلاف مؤلفة مرتدة، ولم يبقى إلا قليل جدا. ثم حدث قيام في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في عهد الحروب الردة المجيدة الطويلة، ثم يحدث قيام عظيم جدا وفتوح وانتصارات وتفتح الدنيا في عهد سيدنا عثمان فتحا كبيرا جدا، ويدخل في الإسلام أفواج كثيرة من الناس، فيحدث فتنة وتحدث انكسارات في الأمة الإسلامية على اتساعها وهزات عميقة جدا تؤدي إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثالث الراشد، وتكون فتنة كبيرة جدا تستمر طيلة خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، وسقوط كبير للأمة الإسلامية، ثم من جديد قيام في عهد الدولة الأموية واستبداد للأمر واستكمال للفتوح، ويستمر الأمر هكذا فترة من الزمان، ثم يحدث سقوط آخر. وعندما يفسد بنو أمية في الأرض في آخر أيامهم يقوم بنو العباس من جديد، ويحدث من جديد عزة للإسلام وانتشار للإسلام،
عهد قوة مجيد جدا للدولة العباسية في أوله، ثم بعد ذلك ضعف وسقوط، وهكذا الأيام. الدولة الأيوبية قامت في منتهى القوة ثم سقطت بعد ذلك، المماليك كذلك قاموا في منتهى القوة ثم سقطوا بعد ذلك، الخلافة العثمانية الراشدة التي فتحت شرق أوروبا كله قامت في منتهى القوة ثم سقطت بعد ذلك. لماذا؟ لكثرة الدنيا وانفتاحها وفتنة الناس في هذه الدنيا. إذن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، لا يجب أبدا أن تفت في عضد المسلمين، لا بد للمسلمين من قيام بعد السقوط، لا بد، ولا بد للمسلمين من سقوط إذا فتنوا بالدنيا، لأنه كما ذكرنا من قبل الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من البشر نسب. اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إن ضل المسلمون وخالفوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه الكريم ستكون الهزيمة لا محالة، وسيكون الانكسار المروع الذي شاهدناه في عهد الأندلس ونشاهده في كل عهود المسلمين. واحد ممكن يسأل يا ترى احنا فين دلوقتي في هذا العصر الذي نعيش فيه من هذه المراحل، من مراحل السقوط ومن مراحل القيام؟ طبعا واضح جدا أن الأمة الإسلامية في هذا الزمان في مرحلة من مراحل السقوط، سقوط كبير جدا للخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية كانت في أعلى درجات المجد في وقت من الأوقات، ثم بدأت تضعف تضعف تضعف حتى سقطت وتفرق المسلمون وضعفت الشوكة. ده شيء طبيعي جدا ومش مستغرب، لأن دي دورة من دورات التاريخ الطبيعية وسنة من سنن الله. لكن الحق يقال أن هذا السقوط الجديد، سقوط الخلافة العثمانية، فيه يعني ظاهرة غير متكررة في السابق، يعني في شيء جديد على الأمة الإسلامية، أو فيه شيئان جديدان على الأمة الإسلامية. الشيء الأول الخطير غياب الخلافة. طول الفترات السابقة من السقوط لم تكن تغيب الخلافة حتى في صورتها الضعيفة، بيكون في خليفة ضعيف بس الناس ممكن تلتف حوله، لما يجي عهد قيام من جديد الناس تلتف حول الخليفة الضعيف الموجود فتقويه بقوتها. أما الآن فما فيش خليفة، ما فيش خلافة، ضاع رمز الخلافة وانتهت فكرة الخلافة من أذهان الناس، وده أمر خطير لابد أن يعود لأذهان الناس. الشيء الخطير الثاني غياب الشرع الإسلامي. أيضا في كل عصور السقوط السابقة مع كل هذا التدني الشديد والانهيار الكبير في الأمة الإسلامية على فترات التاريخ المختلفة، أبدا أبدا ما كان يلغى الشرع، كان يقام الشرع بكل أطرافه. نعم كانوا يظلمون أحيانا في تطبيق الشرع، نعم كانوا يتجاوزون أحيانا، لكن أبدا أبدا ما ظهرت دعوة تقول جنبوا الشرع وأتوا بغيره من قوانين البشر ليحكم الناس، عمرها ما حصلت الحكاية دي. هذا حدث في هذه الأونة، وطبعا ده بيجعل مهمة الإصلاح صعبة، لكن أبدا لن تكون مستحيلة، لأن المستحيل فعلا هو التعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى. الأصل أن سنة الله تقول أن للمسلمين دائما قياما بعد السقوط، لكن أن يحدث سقوط لا يتبعه قيام هذه ليست من سنن الله تعالى مع المسلمين. أي أمة من أمم الأرض لا بد لها من سقوط بعد القيام، لكن الاختلاف بين أمم الأرض جميعا وبين أمة الإسلام أن هذه الأمم قد تسقط ولا تقوم. أين على سبيل المثال حضارة الفراعنة؟ اندثروا في الأرض وماتوا جميعا ولم يكن لهم قيام بعد ذلك. أين حضارة اليونان؟ أين حضارة الرومان؟ أين حضارة إنجلترا التي كانوا يسمونها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس؟ لكن يا إخوة، أمة الإسلام أمة لا تموت، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن يا إخوة والله أبشروا وأملوا، استمر السقوط للأمة الإسلامية منذ أوائل القرن العشرين لما سقطت الخلافة العثمانية في سنة 1924 حتى أواخر الستينات أو حتى أوائل السبعينات، ثم حدث قيام في كل الأمة الإسلامية، في كل أطراف الأمة الإسلامية في منتصف السبعينات إلى ما نحن فيه الآن. انظر إلى المساجد وكم فيها من الشباب وكم فيها من المصلين، انظر إلى المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلامي، انظر إلى المراكز الإسلامية في كل بلاد أوروبا وفي أمريكا، انظر إلى جمهوريات روسيا السابقة، الجمهوريات الإسلامية هناك، أوزبكستان، كازاخستان، حتى شيشان، حتى هذه الدولة التي لم تتحرر بعد
والتي ما زالت تقاتل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والانتصار على عدوها. انظر إلى الإسلام في هذه البلاد بعد احتلال دام أكثر من 300 عام، روسيا النصرانية ثم روسيا الشيوعية، لكن الإسلام فيه صحوة وفيه قيام، لكن نعم القيام تدريجي والقيام بطيء، وهذه أيضا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لا تستعجل أبدا النصر. انظر كما ذكرنا في تاريخ الأندلس إلى ما فعله عبد الرحمن الداخل، وإلى ما فعله عبد الرحمن الناصر، وإلى ما سيفعله اللاحقون في بقية الحلقات. انظر إلى عبد الرحمن الناصر على سبيل المثال، خطوات بطيئة في الترتيب، خطوات بطيئة في التغيير، خطوة تتلوها خطوة، تعليم وتربية ونشر الإسلام، ثم انفراجة تحدث للمسلمين غير متوقعة، يحدث بعدها فتح من الله ونصر مبين. كانت الانفراجة عند عبد الرحمن الناصر دخول سرقسطة معه دون قتال، وموت عمر بن حفصون، هذه هدايا ربانية للمسلمين. هذه الهدايا يا إخوة والله تتكرر على ممر العصور، هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. انظر في التاريخ أبعد من ذلك، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مطرودا ومشردا بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد موت عمه أبي طالب، وكيف خرج من مكة ذهبا إلى الطائف، وكيف رمي بالحجارة، وكيف عاد يعرض الإسلام على القبائل المختلفة التي تأتي في الحج فلا يقبل منه أحد، ثم أسلم له 6 من الخزرج فدخلوا بالإسلام إلى المدينة المنورة، ثم عام ثم عامان وبيعة العقبة الثانية وفتح من الله ونصر كبير، ويدخل المسلمون للمدينة المنورة في الهجرة، ثم بعدها بسنتين بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم فتح مكة بعد ذلك، وهكذا تتوالى الانتصارات حتى يعم الإسلام الجزيرة العربية بكاملها في 10 سنوات إلا قليلة. أمر يعني لازم الإنسان يفكر فيه ويتدبر فيه، وهي سنة كما ذكرنا متكررة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن نحن في مرحلة قيام متدرج، ونريد من الشباب أن يستمروا على هذا القيام ولا يستعجلوا، فإنه لا محالة ستحدث انفراجة، متى يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن المهم أين الصابرون وأين الثابتون. يعني بعد هذه المقدمة وهذه الأسئلة نعود إلى ما كنا عليه، نعود إلى عهد ملوك الطوائف. ذكرنا في الدرس السابق أنه بعد موت عبد الرحمن المنصور الحاجب الذي كان يتولى

كل دويلة بحجم محافظة من المحافظات فقط في أي دولة من دول العالم. كل واحد من هؤلاء أعلن أنه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ليس فقط أمير مدينة من المدن، لكن أمير المؤمنين كل المؤمنين، وكأنه يستحق أن يكون أميرا للمؤمنين في الأرض. يقول أمير المؤمنين: حتى كان الرجل كما يقولون في هذا الوقت يسير مسيرة اليوم والليلة فيمر على ثلاثة من أمراء المؤمنين، يمر على ثلاثة من أمراء المسلمين في يوم وليلة، لصغر الحجم، بلاد صغيرة جدا، كل مدينة وما حولها من القرى عاملة دولة وعاملة مملكة وعاملة سياج من حولها ورئيس وإعلام خاصة بهم وجيش خاص بهم وسفراء خاصين بهم، وهي لا تملك أي مقومات للدولة. ويريتهم بعد كل هذه المأساة وهذا التفتت الشديد، يعني كل واحد فضل متحكم في أرضه ولا ينظر إلى أرض أخيه المجاور، لا، ده كل واحد بدأ يتخانق مع الأخ المجاور، الأخ في الله المجاور له على الحدود، يختلف على الحدود، كل واحد لا دي بتاعتي دي بتاعتك، فبدأوا يتصارعون سويا. تخيل المدن الإسلامية الموجودة في الأندلس، حواضر الإسلام في الأندلس، قرطبة تصارع أشبيلية، بلنسية تصارع سرقسطة، هكذا كان العهد في هذه الفترة، الصراع بين الممالك الإسلامية أو الدويلات الإسلامية أو المحافظات الإسلامية داخل أرض الأندلس، وكل جيش بيضرب الجيش التاني. احنا الحقيقة لما نحلل الموقف بنستعجب جدا. دلوقتي قد يفهم الإنسان أن الخليفة شرير وأن الخليفة رجل خارج عن الدين وخارج عن تعليم الشرع ويقاتل من أجل المادة، لكن أين الشعوب؟ هو الرجل ده بيقاتل لوحده، ده طالع بجيش، ده خارج بجيش من الشعب، والشعب يقاتل الشعب المجاور. كيف زين للشعوب أن تقاتل إخوانها؟ كيف زين لهم ذلك؟ لما تيجي تراجع التاريخ كده وتبص للإعلام الموجود في هذه الفترة هتلاقي حاجة عجيبة جدا. الإعلام الموجود في هذه الفترة هو الشعر، شعراء كثيرين جدا يتحدثوا بالشعر عما يحدث في هذه البلاد. تجد أن معظم أبيات الشعر التي تقال في هذه الفترة هي تمجيد لهؤلاء القواد الذين يقودون الشعوب، بيطلعوا القائد في صورة كأنه نصف إله ويشرع، وحكمة عظيمة جدا، وبأس شديد جدا، ونجدة عظيمة جدا للمسلمين، وتظهر أموال ضخمة له وبناءات ضخمة له وإنجازات ضخمة له، فيفتن الناس بهذا المال وهذا العلو في الأرض فيتبعونه فيما يقول. أيضا كان هناك ضغط قوي من الجيوش التي تتبع هؤلاء الحكام، حديد ونار يحكم الناس، الناس إن اعترضت لا تستطيع أن ترفع أصواتها في وجود هؤلاء الطواغيت. أيضا ظهرت فتاوى خاصة تصرح لهؤلاء بما يفعلون، تصرح لقرطبة أن تغزو أشبيلية، وتصرح لأشبيلية أن تغزو بطليوس، وتصرح لبطليوس أن تغزو ما حولها. هكذا كانت هذه الصفات المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت. هناك كارثة أخرى حلت على المسلمين في هذا الزمن، الكوارث طبعا في زمن الفتنة تكثر، هذه الكارثة هي التعاون مع النصارى. طبعا البلاد ضعيفة جدا، كل بلد مدينة بتعتبر نفسها دولة ولها جيش، بس الجيش ضعيف البنية وقليل السلاح، فلابد أن يتخذ له عونا. عايز يحارب أخوه يجيب مين يعاونه على حرب أخيه؟ يذهب إلى النصارى. منهم من ذهب إلى أمير قشتالة، ومنهم من ذهب إلى أمير أراجون، ومنهم من ذهب إلى أمير ليون، كل واحد بياخد له نصير من الدول النصرانية الموجودة في شمال الأندلس التي ما كانت تكون في أول هذا العهد إلا 25% فقط من أرض الأندلس، والتي كانت تدفع الجزية لعبد الرحمن الناصر وللحكم ابن عبد الرحمن الناصر وللحاجب المنصور. هذه الدول الآن يطلبون مساعدتها في حرب إخوانهم. أكثر من ذلك، بدأوا يدفعون الجزية للنصارى. أي والله يا إخوة، بدأوا يدفعون الجزية للنصارى. تخيل أمراء المؤمنين الموجودين في هذه البلاد كانوا يدفعون الجزية لملوك النصارى. كان ألفونسو السادس وهو أكبر الحكام النصارى في ذلك الوقت، هو حاكم إمارة قشتالة. قشتالة طبعا كبرت جدا في بدء عهد الطوائف وضمت إليها مع

وقت مملكة ليون، فأصبحت كشتالة وليون مملكة واحدة، مملكة كشتالة تحت زعامة ألفونسو السادس، أو يعني في أول العهد كان ألفونسو الرابع ثم ألفونسو الخامس ثم في آخر عهد ملوك الطوائف ألفونسو السادس، كانوا يدفعون له الجزية. ليه؟ علشان يحافظ لهم على الحكم في بلادهم. كانوا يدفعون له الجزية وكان يسبهم في وجوههم، والله يا إخوة كان يسبهم في وجوههم، فما يزيدون على قول ما نحن إلا جبات أموال لك في بلادنا، فقط نجمع لك الأموال من الشعب نعطيها لك على أن تحافظ لنا على مكاننا هنا في هذه البلاد حاكمين لهذا الشعب المسكين. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى الذي يصور هذا الواقع، والله الآية وكأنها نزلت في أهل الأندلس في هذه الفترة من الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا خايفين، احنا نقدرش نحارب الدول اللي حوالينا، ما نقدرش، لازم ناخد معاونة من هذه الدولة النصرانية، احنا فين وهم فين، فين سيوفنا من سيوفهم، فين خيولنا من خيولهم، فين سلاحنا من سلاحهم، ما نقدرش، لازم ناخد عون ومساعدة من هؤلاء النصارى المحيطين بالدولة الإسلامية، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى تعليق رب العالمين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. انظر إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر عهد ملوك الطوائف، عندما يأتي النصر، وسنرى كيف يأتي النصر إن شاء الله في آخر عهد ملوك الطوائف، لما يأتي هذا الأمر هؤلاء يسرون في أنفسهم ويرون فعل الله سبحانه وتعالى ويندمون ويرجعون إلى دينهم بعد ذلك. الآية تصف وصفا دقيقا جدا لواقع المسلمين في عهد الأندلس، ولا بد أن ندرس القرآن بعناية. القرآن يا إخوة ليس كتاب يحفظ في السيارة أو يحفظ في البيت أو يحفظ للبركة، القرآن هذا منهج ودستور يربي الأمة ويربي المجتمع، وليس هناك نجاح ولا فلاح إلا باتباع آياته وباتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ده كان واقع المسلمين، كل المسلمين، كل أمراء المؤمنين الموجودون في هذه الفترة يدفعون الجزية لألفونسو السادس ومن معه، إلا رجلا واحدا، مملكة واحدة من كل هذه الممالك المترامين، مملكة واحدة فقط، مملكة بطليوس، كان عليها رجل اسمه المتوكل ابن الأفطس رحمه الله. هذا المتوكل ابن الأفطس كانت عنده عزة، مملكته صغيرة جدا بطليوس، لكن كانت عنده عزة. طبعا لم يستطع أن يجمع الناس، كل واحد لاهي في حاله، لم يستطع أن يفعل مثل ما فعل عبد الرحمن الناصر أو غيره من المصلحين، لكن يعني كان في حاله لا يدفع جزية للنصارى. وطبعا النصارى كانوا يعلمون أن هذا الرجل خارج عن الشرعية التي حكمت هذه البلاد في ذلك الوقت، خرج الرجل عن المألوف، الكل يدفع، لماذا أنت تعتز بإسلامك؟ أرسل له ألفونسو السادس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية كما يدفعها إخوانه من المسلمين في الممالك الإسلامية المجاورة، فأرسل له ردا عجيبا، رسالة حفظها لنا التاريخ حتى نعلم أن المؤمن في أشد عصور الانحدار والانهيار يكون له أيضا عزة إن أراد أن يكون له عزة. انظر إلى رد المتوكل ابن الأفطس رحمه الله، يقول المتوكل ابن الأفطس في رسالته وصل إلينا من عظيم الروم، عظيم الروم اللي هو ألفونسو السادس، وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق، ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله المتظاهرة، ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون
بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين. شوف انظر إلى كلام المتوكل ابن الأفطس في هذه الفقرة. المتوكل ابن الأفطس يقول: إن كان ظهر الروم في هذه الفترة وعلى شأنهم ولمعت من خلف الروم بارقة كما يقول، وهذا الظهور المفاجئ للنصارى، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين. أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم، فليه بقى؟ ليه حصل لنا هذا الأمر؟ ليه هذه الفرقة؟ ليه هذا الانهيار للمسلمين؟ انظر إلى فكر المتوكل ابن الأفطس رحمه الله، صورة مشرفة داخل هذا الركام الشديد من الانهيار. يقول: أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب المركومة. ثم يضيف: ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك لعلمت أي مصاب أذقناك كما كانت آباؤك تتجرعه. افتكر يا ألفونسو السادس، زمان أيام عبد الرحمن الناصر، زمان أيام الحكم، زمان أيام الحاجب المنصور، كما كانت آباؤك تتجرعه. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك لما أجبر أجدادك على دفع الجزية حتى أهدى جدك أحد بناته إليه. جد ألفونسو السادس ملك نافار هذا أرسل ابنته هدية إلى المنصور، وهي أم عبد الرحمن المنصور هذا الذي يعني ذكرناه في آخر الدروس السابقة. فبيفكروا ده جدك إدى بنته هدية للحاجب المنصور حتى يأمن جانبه. أما نحن إن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا، فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه. إحنا ما فيش بينا وبينك مسافات، إحنا مجاورين، إحنا بطليوس قريبة جدا. بطليوس هذه في غرب الأندلس في منطقة البرتغال الآن، بطليوس هذه قريبة من كشتالة، كشتالة في شمال الأندلس. فبيقول له: إحنا ما فيش بيننا وبينك جبال، وما فيش بيننا وبينك صعاب، وما فيش بيننا وبينك بحار. تعالى، ليس بيننا وبينك إلا السيوف، ليس بيننا وبينك إلا السيوف. انظر يا أخي إلى عزة الإسلام حتى في هذا الضعف، صور مشرفة. ليس بيننا وبينك إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك، وجلاد تبصره في ليلك ونهارك. وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين. ليس لنا سوى الله مطلب، ولا لنا إلى غيره مهرب، وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة. انظر يا أخي إلى حلاوة الكلام، نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة. وفي الله العوض مما به هددت، وفرج يفرج بما نددت، ويقطع بما أعددت. وختم رسالته وأرسلها إلى ألفونسو السادس. يا ترى رد فعل ألفونسو السادس إيه على هذه العزة من هذا الرجل الذي ما دفع جزية طيلة حياته؟ ما استطاع ألفونسو السادس أن يرسل له جيشا، أرسل إلى كل بلاد المسلمين، ما غزا بطليوس، ما قدرش. هؤلاء الرجال لا يستطيع أن يقومهم أهل الأرض جميعا. رجل بهذه الصورة المتوكل ابن الأفطس ومن معه من الجنود، وإن كانوا قليلين، لكن عزة الإسلام ترفع من شأن صاحبها. هذا كان صورة من الصور المشرفة في داخل أرض الأندلس. لكن عموم الأمر في أرض الأندلس لم يكن على شاكلة المتوكل ابن الأفطس، ده اللي حصل في بطليوس. لكن فين الواحد وعشرين مملكة التانية؟ أنا مش هقدر أخوض في تفاصيل الواحد وعشرين مملكة، حياة تفاصيلهم موجودة في الكتب، كل تفصيل دولة من هذه الدولات موجود في الكتب، والدراسة له واجبة. لكن احنا هنعرض بعض الصور حتى نعطي فكرة كيف كان الوضع في هذه البلاد، في هذا التدني للمسلمين في هذا العصر. صورة من مملكة ساراكوستا. ساراكوستا هذه مملكة في الشمال الشرقي من الأندلس، بالقرب من فرنسا في هذه البلاد في هذا الوقت. ساراكوستا كان يحكمها بنو هود كما ذكرنا في الدرس السابق. الرجل الحاكم في هذه البلاد لما وافته المنية، لما جه يموت في مرض الموت،
عايز يستخلف من بعده. طب عنده ولدين، الولد كبير يستحق الملك من بعده كما هي العادة في ذلك الزمان، توارث الحكم، والولد الصغير أنجب من الكبير. طيب يدي الحكم للصغير ولا يدي للكبير؟ دلوقتي شفت انت عبد الرحمن الداخل ادى الصغير عشان الصغير شبه عمر بن عبد العزيز. شوف انت اللي بيحصل دلوقتي شكله ايه. هذا الملك اراد الا يظلم احد الولدين، عمل حاجة لم تتكرر، سبحان الله، عمل حاجة غريبة جدا، قسم البلد الى نصفين، قسم دولته نصين، قسم الارض نصين، قسم الشعب نصين، قسم الجيش نصين، علشان ما يظلمش احد الاخوين. عشان ما يظلمش احد الاخوين ظلم الشعب كله، قسمه نصين ومات. مات الحمد لله مستريح ان هو ما ظلمش اولاده لما جه يموت. لكن انظر الى بعد موته، عشان ما فيش بركة في الفعل، لما مات اختلف الاخوان على الحدود، فواحد قال له انت خدت حتة من ارضي، فبدأ يهجم على أخيه ليحرر أرضه. دي أرضي، دي أبويا سابها لي وأنت ظلمت وخدتها، دي بتاعتي أنا أهجم وأخدها. فهجم عليه لكن لم يكن له طاقة بالهجوم، لأن الجيش مقسوم نصين والبلد مقسوم نصين والكيان ضعيف جدا. يعمل إيه هذا الأخ المجرم في حقه وفي حق المسلمين في ذلك الوقت وفي حق المسلمين؟ والله بعد ذلك الكوارث التي حدثت في الأندلس بعد ذلك كانت من جراء مثل هذه الأفعال. راح هذا الأخ الحاكم لهذه البلاد يستعين بملك نصراني ليحرر له أرضه من أخيه المسلم. يقول لك مش مشكلة إن أنا أجيب نصراني يساعدني في تحرير الأرض الإسلامية اللي اتاخدت مني، اللي خدها مني أخويا. قالوا له طب ما النصراني هيجي ياخد الأرض ويضمها الأملاك، وقال له مش مشكلة، المهم أنا موجود في الصورة والنصراني بيساعدني، وبعدين ده صديق، دي دولة صديقة مجاورة، دولة أراجون جنبية برشلونة، هتساعدني في أن أنا أخد حقي من أخويا. وجه النصارى بالفعل ودخلوا على البلاد، وفي طريقهم عملوا مآسي لا تحصى في المسلمين في مملكة سرقسطة. أذكر منها على سبيل المثال ما حدث في بربشتر، عرفت في التاريخ بمأساة بربشتر. اسمع يا أخي وتدبر، اسمع وافهم وانظر إلى ما يحدث في هذا العصر الآن في بلاد البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كوسوفا وفي غيرها من البلاد، ويحدث أيضا في فلسطين، وقارن بينه وبين ما كان يحدث في التاريخ من جراء ما فعل قبل حوادث بربشتر. دخل النصارى على بربشتر البلد المسلم ليحرروه ويعطوه للأخ المسلم الذي ادعى أن أخاه قد استلب منه أرضا. دخلوا على بربشتر، حاصروها 40 يوما كاملة، والمسلمون في داخل بربشتر يستغيثون بكل أمراء المؤمنين في كل أرض الأندلس ولا يتحرك أحد. في القلوب رهبة شديدة جدا من النصارى، كيف نتحرك لنجدتهم؟ ليست لنا بهم طاقة، ما نقدرش نحارب، ما نقدرش ندافع، وبعدين دول دولة صديقة، تعالوا نشتكي الدولة تانية. طب نعمل ايه؟ 40 يوم بيتناقشوا وبيتفاوضوا، وفي الاخر فتحت بربشتر بالنصارى. كانت ايه النتيجة؟ قتل في يوم واحد من المسلمين 40,000 في يوم واحد، في رواية ياقوت الحموي، ويزيد في رواية اخرى بل 100,000 من المسلمين في يوم واحد، 40,000 على الأقل من المسلمين. وسبيت 7,000 فتاة بكر منتخبة، أجمل 7,000 فتاة بكر في المدينة سبيت وأعطيت هدية لملك القسطنطينية، هدية لملك القسطنطينية من بنات المسلمين. والله تذكر في الكتب مآسي في بربشتر، كانوا ينتهكون حرمات البكر أمام أبيها وحرمات الثيب أمام زوجها، هكذا فعل في بربشتر. مأساة ضخمة جدا، استغاثة من كل بلاد المسلمين ولم يتحرك أحد. انظر إلى ما حدث في بربشتر وتفكر وتدبر. مأساة بلنسية في سنة 456 من الهجرة، 60,000 مسلم قتلى في بلنسية في هجوم للنصارى عليها، من يتحرك من المسلمين؟ لا أحد. أمر في منتهى الغرابة، احنا بنشوف دلوقتي بنستعجب بنقول يا ترى
يعني ايه الشعور اللي كان عند القادة اللي ماسكين البلاد في ذلك الوقت، وايه الشعور اللي عند الشعوب ان هي تشوف هذه المآسي ولا تتحرك. طب ما احنا شفنا اللي بيحصل في البوسنة والهرسك، من تحرك للبوسنة والهرسك؟ من تحرك لخمسين ألف فتاة مغتصبة؟ من تحرك لمئتين وخمسين ألف قتيل في البوسنة غير الكوسوفا غير كشمير غير فلسطين؟ من تحرك؟ أي رصاصة أسقطت على هذه البلاد الصربية أو الهندية أو الروسية في الشيشان أو غيرها، هل أسقطت رصاصة واحدة؟ ما نقدرش. هذه بلاد قوية جدا، هذه بلاد النصارى ليست لنا بهم طاقة. يبقى احنا كل اللي نقدر نقوله أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، الله معهم، الله ينصرهم، وليست لنا في نصرهم حاجة. ده موقف من المواقف الموجودة في أرض الأندلس، والمواقف على ذلك كثير ومتعددة. المسلمون فقراء؟ لا، المسلمون في منتهى الغنى. أحكي لكم موقف عجيب حدث في أشبيلية. على أشبيلية يحكم المعتمد على الله ابن عباد، اسم ضخم جدا، المعتمد على الله ابن عباد. مرات المعتمد على الله ابن عباد وقف في القصر، شباك القصر بتاعها، القصر الفخم جدا، تشاهد الجواري يلعبن في الطين خارج القصر، فاشتهت أن تلعب في الطين. اشمعنى أنا نفسي ألعب في الطين؟ أنا كمان. طبعا مش معقول مرات الأمير هتنزل تلعب في الطين. طيب يعمل لها إيه؟ عمل لها طين مخصوص، اشترى كميات كبيرة جدا من المسك والعنبر وماء الورد وخلطها حتى جعلها طينا خاصا بالملوك، طين ملوكي، طين صرف عليه أموالا ضخمة من بيت مال المسلمين سفه، ونزلت تلعب في الطين يوما أو يومين، وبعدين زهقت من الطين ورجعت القصر بتاعها تاني. ومرت الأيام سبحان الله وضاع ملكه. وفين في يوم الأيام بعد ما ضاع الملك الكبير له، فقعد معاه في يوم الأيام فزعلوا مع بعض اتخانقوا، فقالت له كعادة النساء طبعا لما تتخانق مع الأزواج، ما رأيت منك من خير قط، أنت عمرك ما عملتي لحاجة كويسة. فقال لها ولا يوم الطين؟ فسكتت واستحيت. ده يوم الطين ده أنا صرفت عليك أموال المسلمين كلها في يوم الطين وانت يعني نسيتي؟ فسكتت واستحيت. انظر إلى السفه في المسلمين، ومع ذلك تجد يعني شعر ضخم جدا يصف المعتمد على الله ابن عباد هذا بكل صفات العزة والكرامة والمجد والبأس. طبعا الإعلام في ذلك الوقت كان يصوره بهذه الصورة، وهذا مخالف ولا شك للواقع. لكن مع كل هذا التفخيم والتعظيم لهؤلاء الأمراء، نعم كانت هناك أيضا محاولات من المصلحين، ناس بتحاول أن هي تغير، دعوات إصلاحية لكن كانت مكبوتة. واحد من الشعراء بيقول في هذا الزمن، بيصف هذا العهد: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي. طبعا هو بيصف الوضع، بيقول أنا مما يزهدني، الشيء اللي بيكرهني والشيء اللي بيخليني أزهد في أرض الأندلس وأترك أرض الأندلس، إن فيها ألقاب ضخمة جدا، ألقاب معتضد بالله، معتمد على الله. المعتضد بالله هذا أبو المعتمد على الله في نفس من حكام أشبيلية. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. الهر القطة تنتفخ كده وتديك منظر أسد، لكن ده مجرد صورة، يحكي انتفاخا صورة الأسد، مجرد صورة، أين الهر من الأسد؟ هكذا كانوا يتسمون بأسماء ضخمة جدا. بلاد الأندلس هذه في كل بلد منها كان هناك قادر بالله ومعتصم بالله ومستكفي بالله ومؤيد بالله. وهذه البلاد احنا بنشوف الراجل بتاع الأشبيلية ده اللي هو المعتمد على الله كان بيدفع جزية الألفونسو السادس، مع ان أشبيلية لو تراجعوا الخريطة في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس، في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس يعني بعيدة عن مملكة قشتالة، ومع ذلك كان يدفع الجزية لملك قشتالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك يسمي نفسه معتمدا على الله، ولكنه كان في الواقع معتمدا على ألفونسو السادس حتى هذه الآونة. أيضا كان هناك مصلحون آخرون في هذه الفترة، ونتعجب نشوف مين كان موجود في هذه الفترة. نلاقي ابن حزم رحمه الله الفقيه الإسلامي المشهور كان موجود في هذه الفترة، ابن عبد البر، ابن حيان، أبو الوليد الباجي،
كثير من علماء المسلمين، والحق يقال أنهم حاولوا قدر استطاعتهم أن يجمعوا الناس. لكن تخيل أنت دلوقتي حال المسلمين في حوالي 22 دولة عايز تجمعهم في دولة واحدة بالعلماء فقط، تخيل، استحالة. يقول لك إحنا ماشي، إحنا ممكن نتجمع، أنا موافق على التجميع، لكن مين هيكون الرئيس؟ ماشي قرطبة تنضم إلى أشبيلية، بس يا ترى الرئيس هيكون رئيس أشبيلية ولا رئيس قرطبة؟ فيختلف الناس. عايز تجمعهم كلهم يكون تحت رئاستي أنا. الناس جماعة كلها في هذا الوقت ترفض فكرة الانضمام والاجتماع تحت راية واحدة حتى في وجود هؤلاء الأفاضل من علماء المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى كيف فرط فيها المسلمون، فكانوا على شفا حفرة من النار وكادوا يقعون فيها لولا فضل الله كما سنرى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أنتم يا أمراء المؤمنين شفتم عبد الرحمن الناصر في الدولة الموحدة المجمعة، أرأيتم عزة الإسلام في عصره؟ فلماذا تفرطون في عزة الإسلام في الدنيا وفي ثواب الآخرة؟ لماذا تفرطون في كل هذا؟ أمن أجل أيام معدودات على مدينة من مدن المسلمين تحكمونها؟ الأجل ذلك أتأبى أن تكون تابعا لأمير من المؤمنين وترضى أن تكون تابعا لملك من ملوك النصارى ألفونسو السادس أو غيره؟ هذا كان واقع المسلمين. تتصاعد المأساة في بلاد الأندلس، تتصاعد أكثر من ذلك، نعم تتصاعد أكثر من ذلك. في سنة 478 تحدث كوارث طامة على المسلمين. أكثر من ذلك، نعم أكثر من ذلك. انظر، في سنة 478 تسقط طليطلة، طليطلة الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس، طليطلة المدينة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهم الله، طليطلة التي فتحها طارق بن زياد رحمه الله بستة آلاف، فتحها بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، طليطلة الثغر الذي كان ينطلق منه عبد الرحمن الناصر ومن تبعه من الحكام المحترمين لبلاد المسلمين، كانوا ينطلقون منها لفتح بلاد النصارى ولكي يستقبلوا من بلاد النصارى الجزية. في طليطلة ثغر المسلمين المجاهد، طليطلة المدينة العظيمة الحصينة، طليطلة المدينة التي لا تسقط، حولها جبال من كل النواحي إلا الناحية الجنوبية حصن كبير وحصن منيع، مدينة لا تسقط. سقطت طليطلة، سقوط طليطلة هز العالم الإسلامي في الشرق والغرب، سقوط طليطلة سبقه استقبال لملك من ملوك النصارى لمدة 9 شهور كاملة داخل أرض طليطلة، لأنه كان هربان من خلاف حصل هناك في أرض النصارى، فراح لبين، راح لصديقه المقتدر بالله اللي كان حاكم طليطلة في ذلك الوقت، راح لصديقه يمكث عنده مدة هذا الهروب، قعد 9 شهور جوة طليطلة. والقائد المسلم غير المحنك المفرط في حق المسلمين، يعني يتجول به في كل بلاد المسلمين، يتجول به في كل الحصون، يتجول به في كل مداخل البلد وعلى أبواب الأنهار الداخلة لمدينة طليطلة، حتى عرف الرجل كل شيء في مدينة طليطلة. ثم عاد الرجل النصراني إلى بلاده حاكما، وأول خطوة خدها بعدما رجع لبلاده دخل على طليطلة ففتحها وضمها إلى بلاده. سبحان الله، ماذا فعلت؟ ده أنت صديق، ده أنت رجل معاون. انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكأنه يصف سقوط طليطلة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، ضل المقتدر بالله والقادر بالله سواء السبيل. فسقط الطليطلة بعد أن أسروا لملك النصارى بأسرارها. هكذا طليطلة لما سقطت حدث إحباط شديد جدا في كل بلاد الأندلس. وانظر ماذا قال الشعراء، ماذا قال الإعلام في هذا الوقت في بلاد الأندلس. انظر، يقول ابن العسال، وهذا رجل من المعاصرين لسقوط طليطلة: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام فيها إلا من الغلط. خلي بالنا من الكلام، بيقول لأهل الأندلس: يا أهل الأندلس سيبوا البلد وامشوا منها، اوعوا الدفعوا، خلاص انتهت القضية، سيبوا البلد وهجروا منها إلى المغرب، إلى الشام، إلى أي بلد في العالم. شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام فيها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. البلاد بتحتل من الأطراف، لكن ده الأندلس احتلت من الوسط. هذه طليطلة في وسط بلاد الأندلس. راجعوا الخريطة يا أخوانا، الأندلس في وسطها تقع طليطلة. كيف تسقط طليطلة؟ أين الحصون الشمالية فوق طليطلة؟ سلمت قبل ذلك في معاهدة للنصارى كما تذكرون، ورجعوا الشريط اللي فات. الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. من جاور الشر لا يأمن بوائقه. ابعدوا بعيد عن قشتالة، قشتالة هذه شر، لا ابعدوا وسيبوا الأرض. من جاور الشر لا يأمن بوائقه، كيف الحياة مع الحياة في صفتي. ما نقدرش نعيش مع التعبين، مع الحياة ما نقدرش. حاول تبعد عن هذه البلاد، اترك أرض الأندلس، خلاص الأندلس ضاعت. سقوط طليطلة هز المشرق والمغرب. ثم أمر آخر تزامن مع سقوط طليطلة: حصار أشبيلية. ولماذا تحاصر أشبيلية؟ أشبيلية تدفع الجزية كل عام لألفونسو السادس. أشبيلية بعيدة عن مملكة قشتالة، أشبيلية هناك في الجنوب الغربي للبلاد. لماذا تحاصر أشبيلية؟ انظر إلى الحكاية وتعجب. ألفونسو السادس زعيم قشتالة في ذلك الوقت يرسل وفدا إلى أشبيلية لأخذ الجزية كالمعتاد. الوفد على رأسه وزير يهودي يجمع الجزية من بلاد المسلمين. الوفد يذهب إلى المعتمد على الله ابن عباد. طيب المعتمد على الله ابن عباد عادي جدا بيديله الجزية، لكن المرة دي الوزير اليهودي بيقول له: أنا عندي طلب تاني غير الجزية. فيقول له: إيه الطلب؟ يقول له، وانظر إلى قبح القول، يقول له: إن زوجة ألفونسو السادس ستضع قريبا، حامل، هتولد قريب، وألفونسو السادس يطلب منك أن تجعل زوجته تلد في مسجد قرطبة. تلد في مسجد قرطبة، انظر إلى سفاهة الطلب، عايز مراته تولد في مسجد قرطبة. فطبعا المعتمد على الله قال له: يعني إيه الطلب الغريب ده؟ وطبعا المعتمد على الله يعني قرف من الطلب. فقال له: لماذا هذا الطلب؟ قال الوزير اليهودي بمنتهى التحدي للمعتمد على الله: لقد قال قساوسة قشتالة لألفونسو السادس أنه لو ولد لك ولد في أكبر مساجد المسلمين دانت لك السيطرة عليه. يعني بمعنى صريح كده احنا عايزين السيطرة تدوم على كل بلاد المسلمين، فلو سمحت خلي مرات ألفونسو السادس تولد في أكبر مساجد المسلمين في العالم، مسجد قرطبة. طبعا المعتمد على الله يعني أخذته الغيرة. الحمد لله رب العالمين انه اتحرك بعد سنين وسنين من دفع الجزية. قال له: لا، أنا أدفع لك الجزية لكن إيه حكاية ولادة مرات ألفونسو السادس في مسجد قرطبة دي؟ ما أقدرش. فأساء عليه الأدب الوزير اليهودي، سبه في حضرة وزرائه. فطبعا التاني ما قدرش يستحمل بقى، ده عمال أتزل بقالي سنين وسنين. فأمسك بالوزير اليهودي وقطع رأسه واعتقل الوفد، وأرسل رسالة ألفونسو السادس يقول له: إيه، مش دافع جزية ولا مراتك هتولد عندنا إيه في مسجد قرطبة. طبعا جن جنون ألفونسو السادس، أتى بحده وحديده، وأتى بجيش كبير، وأحرق كل القرى حول حصن أشبيلية الكبير،
وحاصر البلاد وقال إن لم تفتح سأستأصل خضراءكم. لكن المعتمد على الله ابن عباد طبعا خايف يفتح، فطاول في الحصار، قعد جوه متحاصر فترة من الزمان. بعد فترة من الزمن، شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، ألفونسو السادس يريد أن يفت في عضد المسلمين ويلقي بالهزيمة النفسية عندهم، فأرسل رسالة قبيحة أخرى إلى المعتمد على الله ابن عباد يقول له فيها: إن الذبابة قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. يعني أنا مغزى الرسالة بيقول إيه؟ مغزى الرسالة إن أكتر حاجة مضايقاني في الحصار الذباب، إنما أنت وجيشك وأمتك وحصونك كلها أهون عندي من الذباب، فلو سمحت بعت لي مروحة علشان بس أروح بها عن نفسي. المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا وأرسله إلى ألفونسو السادس. هذا الرد يا إخوة سطر واحد فقط، سطر واحد فقط، قرأه ألفونسو السادس فأخذ جيشه وانصرف. سبحان الله، أخذ الجيش بتاعه ولم يدخل في القتال ونسي كل الكلام وعاد إلى قشتالة. ترى ما هو هذا الرد الذي كتبه المعتمد على الله ابن عباد؟ ترى كيف القيام بعد هذا الانهيار المروع في بلاد الأندلس؟ ترى كيف حال الدولة التي ستنشأ من جديد في هذه البلاد الإسلامية بلاد الأندلس؟ هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في الحلقة القادمة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام أنه بعد أن نجاه الرب عز وجل واصطلح مع إخوانه، جاء بهم الأحد عشر أخ مع أبيه يعقوب عليه السلام، جاء بهم من فلسطين، من بادية فلسطين إلى مصر، وعاش معهم في مصر، وظل سنوات طويلة ودهورا عديدة يعيش أبناء يعقوب في هذه البلاد. ويعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وأبناؤه يسمون بنو إسرائيل. عاشوا في مصر ولم يكونوا من أهلها، ظلوا دهورا طويلة، وكانوا عزيزين في مصر بسبب أن يوسف عليه السلام حكم في مصر، فصار إخوانه عزيزون في مصر. وكان أهل مصر الأصليون القبط، وما جاء بعدهم ممن سموا بالفراعنة صارت بينهم حروب وبين بني إسرائيل، فإنهم قد حسدوا بني إسرائيل وهم الاثنى عشر ابنا ليعقوب عليه السلام وما جاء من ذرياتهم، حسدهم القبط، وإذا بهم تصير بينهم وبين بني إسرائيل حروب ومعارك. وظلت هذه المعارك حتى غلب الفراعنة على بني إسرائيل. ماذا فعلوا بهم؟ فإذا بهم يقتلونهم ويسفكون دماءهم. وكل حاكم في مصر في ذلك الزمان كان يسمى فرعون، كما أن كل حاكم في الحبشة يسمى النجاشي، وكل حاكم في الفرس يسمى كسرى، وكل حاكم للروم يسمى قيصر. هذا لقب على كل أو لكل حاكم. وفعلا هذا الذي حصل، الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل، أبناء من؟ أبناء يعقوب عليه السلام الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة. الفراعنة تستعبدهم، حتى جاء فرعون شديد الظلم، شديد القهر، شديد البطش، سماه الله عز وجل بالقرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كان فرعون يستضعف بني إسرائيل فجعل منهم عبيدا، وجعل منهم خدما، وجعل منهم مستضعفين في الأرض يذلهم. فرعون هذا في ليلة من الليالي في ظل استعباد بني إسرائيل رأى في منامه رؤيا أفزعته هذه الرؤيا، استيقظ من نومه فزعا. ماذا رأى فرعون في منامه؟ رأى في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار عظيمة تخرج من بيت المقدس، تأتي إلى أين؟ تأتي هذه النار إلى مصر. تخيلوا هذه الرؤية، الرؤية مخيفة، الرؤية مفزعة، وكان يراها كما يرى فلق الصبح. نارا تخرج من بيت المقدس وتأتي هذه النار وتزحف حتى تصل إلى مصر، فإذا وصلت إلى مصر أحرقت كل بيوت الفراعنة والقبط، وتركت الإسرائيليين بنو إسرائيل على حالهم. النار أهلكت من؟ قوم فرعون، أهل فرعون القبط، لكنها لم تمس الإسرائيليين بسوء. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى الكهان إلى العرافين وجمعهم في مجلسه وقص عليهم الرؤيا التي أفزعت من؟ رؤيا تفزع هذا الرجل الظالم الذي يبطش بالناس، بل الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، رجل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وتفزعه رؤيا. سبحان الله، ما الذي يفزع هذا الرجل الضعيف الذي زعم أنه ربهم، الذي كان يقول لأهل مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول لهم أليس لي ملك مصر، وكان يدعي الربوبية، ما ادعاها أحد قبله. فرعون أفزعته الرؤيا، فجمع الكهان والعرافين والسحرة ومفسري الرؤى، جمعهم في مكان واحد وقص عليهم الرؤيا، فأجمعوا على أن هناك صبي سيولد من بني إسرائيل، سيولد غلام. وهذا الغلام ما معنى بني إسرائيل وليش يعني بني إسرائيل؟ لأنه رأى النار من بيت المقدس، فعلم الكهان أنه خارج من بيت المقدس، أي من بني إسرائيل من فلسطين. وهذا الغلام الذي خرج من
فلسطين وخرج من بني إسرائيل وخرج من صلب يعقوب عليه السلام، هذا الغلام سيكون هلاكك يا فرعون على يديه، سيكون هلاكك يا فرعون على يدي هذا الغلام. ماذا أفعل؟ غلام سيهلكني، ليس بل هذا الغلام سوف يتنعم بنعيمك يا فرعون وسوف يتربى بعزك يا فرعون، ثم يكون هلاكك على يديه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ جمع المستشارين، جمع الوزراء، جمع الحاشية، يسألهم ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فإذا به يصل إلى قرار. ما هو القرار؟ قال: أقتل كل أطفال بني إسرائيل، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، سوف أذبحهم. وفعلا أرسل جنوده في الأرض، كلما رأوا غلاما من بني إسرائيل ذبحوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ترك النساء وذبح الأولاد، فجاءه وزراؤه قالوا له: يا فرعون، إن ذبحت كل الأولاد من يخدمنا؟ من نستعبد؟ من نستخدم؟ سوف يفنى بنو إسرائيل. فتوصل لقرار: يذبحهم سنة ويتركهم سنة. فكان في السنة التي يترك فيها الأطفال ولد غلام اسمه هارون، سيكون نبيا. وفي السنة التي يقتل فيها الأطفال حملت أم موسى بموسى عليه السلام، وسوف تلده في تلك السنة التي يذبح فرعون فيها الغلمان من بني إسرائيل.

أم موسى لما ولدت موسى عليه السلام وخافت أن يأتي إليه جنود فرعون فيقتلوه، أوحى الله عز وجل إليها إلى أم موسى أن اصنعي صندوقا صغيرا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الرضيع، فإذا خفت عليه فادفعيه في اليم، قيل هو نهر النيل، ادفعيه في هذا الماء وتوكلي على الله عز وجل. وإذا بأم موسى تضع الغلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، هذا الغلام في هذا الصندوق في الماء الذي يجري سيرجع إليك يوم من الأيام، بل سيكون رسولا من الرسل. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يجري الغلام في هذا الماء بأمر الله عز وجل، فإذا به يصل إلى أي مكان الماء يجري، والطفل في هذا الصندوق الخشبي الصغير إلى أين سيذهب؟ بأمر الله عز وجل وصل إلى قصر فرعون بنفسه، وجده من؟ الجواري. أخذنا هذا الصندوق وفتحناه ووجدنا فيه غلاما صغيرا رضيعا، أخذناه إلى قصر فرعون. علم فرعون أنه من بني إسرائيل، قال اقتلوه. فتدخلت من؟ زوجة فرعون، وكانت طيبة القلب، وإذا بها تقول له لا تقتلوه. قال لها فرعون ولم لا نقتله؟ قالت قرة عين لي ولك. قال لا، بل لك أنت فقط. وقالت امرأة

يعلم فرعون وجنوده من الذي أرسل إليهم. إنه الذي يبحث عنه فرعون، إنه الذي من أجله قتل أطفال القوم، إنه الذي من أجله سفك الدماء، أرسله الرب عز وجل ليعيش في قصرك يا فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يشعروا بمن أرسل الله عز وجل إليهم. عاش موسى عليه السلام في قصر فرعون بأمر الله عز وجل.

أصاب أم موسى عليه السلام الهم والغم، كيف ألقت برضيعها في اليم؟ كيف تركته هكذا؟ كادت أن تخرج بين الناس وتكشف الأمر كله وتخبر الناس بأن رضيعها ذلك الصبي رمته في اليم فابحثوا عنه. كادت أن تكشف الأمر كله لولا أن الله عز وجل ثبت أم موسى وأصبح

من ثبتها؟ إنه الله عز وجل. قالت لأختي موسى ابنتها الكبيرة، قالت لها يا فلانة اذهبي فابحثي عن موسى علك تجديه في مكان ما، ما تدري أم موسى أن الله عز وجل أرسله باليم إلى قصر فرعون نفسه، لم تكن تعلم أم موسى. فخرجت أخت موسى تبحث عن أخيها يمنة ويسرة تبحث عنه علها تجده في مكان ما، تسأل وتبحث وتقص أثره، فإذا بها تجده أين؟ تجده في قصر فرعون نفسه. ما الذي حدث؟ تجمع الناس حول موسى عليه السلام ذلك الرضيع، كل امرأة تريد أن ترضعه لكنه لا يقبل الرضاع من أي امرأة، فإذا بقصر فرعون ينادي مناديهم في الأسواق أن من أرادت أن ترضع طفلا في قصر فرعون فلتتقدم فإن لها مالا كثيرا وفيرا. وتقدم المرضعات إلى قصر فرعون، كل منهن تريد أن ترضع ذلك الرضيع موسى عليه السلام الذي حفظه الرب عز وجل. وحرمنا عليه المراضع، كلما تقدمت إليه امرأة لترضعها لترضعه فإذا بموسى عليه السلام يلتفت، لا يقبل من ثدي هذا ولا يقبل من ثدي هذه ولا يقبل من هذا الثدي ولا يقبل من هذا الثدي، حتى حرم الله عز وجل عليه كل المراضع، لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت. كاد أن يموت هذا الغلام، كاد أن يهلك هذا الصبي. ماذا ستفعل الآن زوجة فرعون وبين يديها صبي سيهلك سيموت جوعا؟ لم يقبل أن يرضع من أحد. هنا دخلت من؟ أخت موسى عليه السلام، فقالت للقصر، فقالت لكل من في القصر هل أدلكم على أهل بيت يرضعون هذا الطفل وهم له أمينون ناصحون مخلصون؟

يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال قوم فرعون وقالت زوجته ائتنا بمن يرضع هذا الغلام مهما كان فإننا سنعطيه المال الوفير. فإذا بأخت موسى تذهب مسرعة إلى أم موسى قالت يا أماه أسرعي فإن أخي وجدته في قصر فرعون ولم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت فاذهبي إلى القصر ربما يرضع منك يا أماه. دخلت أم موسى على القصر وقد تجمعت الراضعات يردن إرضاعه ولم يقبل موسى الرضيع. فلما دخلت أم موسى ورأت ابنها كادت أن تكشف الأمر، ابنها الذي ظنت أنه قد مات أنه قد غرق، نظرت إليه أمه كادت أن تبدي الأمر لكن الله عز وجل ثبتها. حمل الرضيع إلى هذه المرأة وما ظن أحد أنه سيرضع منها، فلما اقترب الرضيع من ثديها إذا به يرضع رضاعا كاملا. من؟ إنها أمه، إنها أم موسى عليه السلام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرجع الله الرضيع لأمه وعدا عليه نفذه الرب عز وجل وأوفى الله عز وجل بوعده لأم موسى.

موسى عليه السلام يتربى في قصر فرعون منذ ولادته إلى أن صار شابا قوي الجسم والبنية. العجيب أن موسى نبي الله ذلك الذي ملئ قلبه بالإيمان يتربى في قصر ملئ بالكفر والجحود والنكران، قصر مظلم بالشرك، يتربى منه وفيه موسى عليه السلام. سبحان الذي يخرج الحي من الميت. لما كبر موسى عليه السلام واستوى واشتد عوده وصار قوي الجسم والبنية أعطاه الله عز وجل حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فهو من بني إسرائيل، صحيح أنه تربى في قصر فرعون لكن الكل يعلم أنه من بني إسرائيل. أمه لم تنقطع عنه أبدا، ظلت معه ترضعه وتربيه وتحضنه طوال فترة صغره. موسى عليه السلام الذي تربى في قصر فرعون الكل يعلم أنه من بني إسرائيل، لكن له قدر ومكانة عند قوم فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وأعطاه الله عز وجل الحكم والعلم، فهو على دين أبيه يعقوب عليه السلام. لما كبر خرج يوما من الأيام في وقت الظهيرة والناس قائلون في بيوتهم، خرج ودخل إلى المدينة. دخل موسى عليه السلام فوجد رجلا يتقاتل مع رجل آخر الذي يضرب من قوم فرعون، قبطي من قوم فرعون يضرب رجلا من بني إسرائيل وكان ضعيفا، فأخذ هذا الرجل الضعيف يستغيث: أيها الناس أنقذوني، أيها الناس أنجدوني، ولا أحد في المدينة. فإذا بموسى عليه السلام يسرع إلى هذا الصوت، وموسى عنده انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا رأى مظلوما فإنه ينصره. فإذا به يذهب إليه يراه يضرب ويعذب، وذاك الرجل القبطي يريد قتله.

عدوه، ناداه يا موسى أدركني. وكان موسى قوي الجسم والبنية، كان عليه الصلاة والسلام رجلا قويا شابا جلدا عليه الصلاة والسلام. فأسرع موسى إلى هذا الإسرائيلي يريد أن ينقذه، فإذا بموسى عليه السلام أقبل إليه، ما فعل شيئا، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، فإذا بالرجل يسقط على الأرض. نظر إليه موسى، يوقظه موسى، الإسرائيلي متعجب خائف، ما الذي حدث؟ يحركه موسى، فإذا القبطي مات من ضربة واحدة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلما رآه موسى عليه السلام ميتا قتيلا بخطأ ارتكبه موسى عليه السلام، لم يقصد هذا الخطأ، لم يقصد قتله، لكنه ضربه ليبعده عن الرجل الضعيف المسكين، فمات من ضربة واحدة.

وترك هذا الرجل صريعا على الأرض. أما الإسرائيلي فهرب، وأما موسى عليه السلام فجلس لوحده يستغفر ربه عز وجل. قال

وإذا بالناس يتناقلون الخبر رجل مقتول في هذا المكان. جاء الجيش، جاء الجند، جاءت العساكر، رجال الأمن وصلوا. ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ جريمة قتل. تجمع الناس، جاء الحرس، فإذا بهم يرون المصيبة الكبرى. من المقتول؟ رجل من قوم فرعون، رجل من القبطي، من الناس الذين هم في الطبقة العليا. لأول مرة يقتل رجل من قوم فرعون، يقتل من بني إسرائيل عادي، كل يوم يذبحون أصلا، لا أطفال لا نساء لا شيوخ لا صغار، يقتلون قتلا، لكن رجل من قوم فرعون صعب، جريمة. فإذا بفرعون يصدر الأوامر، ابحثوا عن القاتل، يتجولون يتجمعون يبحثون في كل مكان عن قاتل هذا الرجل. رجل يتجرأ فيقتل قبطيا من قوم فرعون، من هذا؟ يا ويله. وانتشر الخبر بين الناس، وموسى عليه السلام كان خائفا، ماذا يصنع؟ لم يكن يقصد أن يقتل هذا الرجل، إن أخبرهم ذبحوه وقتلوه. وأصبح في المدينة خائفا يترقب. موسى عليه السلام لما أصبح الصباح خرج خائفا يترقب، ينظر يمنة ويسرة، ربما يقبض عليه الآن، ربما علم به أحد. من كان يعلم به؟ فقط هذا الرجل الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي دافع عنه موسى عليه السلام، هذا الوحيد الذي يعلم. وموسى عليه السلام يتجول في المدينة خائف، ربما كشف أمره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نفس الرجل من بني إسرائيل مسوي مشكلة ثانية، عمل مشكلة أخرى، يتصارع مع رجل آخر أيضا من قوم فرعون، من القبطي، من قبيلة فرعون. وإذا بموسى عليه السلام ينظر إليه، يستصرخ موسى، ينادي موسى، لأن موسى بالأمس أنجده فاليوم سينجدني، ينادي يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. فلما وصل إليه موسى والناس الآن ينظرون، لم يكن الوقت خاليا من الناس، الناس موجودة وقت الصباح. ذهب إليه موسى فقال له وهو يضرب من قبل القبطي، قال موسى

ثم تقدم موسى قوي الجسد قوي البنية والناس ينظرون. أراد موسى أن ينقذه في المرة الثانية لأنه أيضا كان مظلوما، لكن الرجل من بني إسرائيل ظن أمرا آخر، ظن أن موسى سيأتي إليه فيضربه هو، ما علم أن موسى لا يمكنه أن يظلم إنسانا كان، لا يمكن أن يقتص للظالم من المظلوم، بل يقتص للمظلوم من الظالم. فإذا بموسى عليه السلام يتقدم إليهما، وإذا بالرجل من بني إسرائيل خاف أن يأتي إليه موسى فيضربه، فإذا به يصرخ، فيقول الرجل، فيقول: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ التفت موسى يمنة ويسرى، ماذا؟ سمع الناس الخبر، موسى الذي قتل الرجل؟ نعم، موسى هو الذي قتل رجلا بالأمس والآن يريد أن يقتلني. موسى ما كان يريد أن يقتله، انفضح الأمر، هرب موسى عليه السلام، أخذت الجند تبحث عنه، فجاءه رجل فقال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. وفعلا فخرج منها خائفا يترقب. هرب موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى مدين. هل قبض عليه جند فرعون؟ ما الذي حصل؟ ما الذي رأى في مدين؟ وما قصة الفتاتين؟ وما الذي رآه عندهما؟ وماذا حصل وهو عائد إلى مصر؟ هذا كله ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن موسى عليه السلام وكيف خرج هاربا من مصر بعد أن قتل نفسا بالخطأ، وبحث عنه جنود فرعون فلم يجدوه وأرادوا قتله، فخرج منها هاربا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. مشى من مصر متوجها إلى الشام، متوجها إلى مدينة تسمى مدين، وكان في الطريق جائعا عطشا، لم يجد ماء يشربه ولا طعاما يأكله، أهلكه الجوع والعطش وكان حافي القدمين. وصل من مصر إلى مدين ماشيا على قدميه، فوجد من بعيد بئرا فيه ماء، الناس حوله يسقون، عندهم من الإبل، من الغنم، من الأنعام، يسقون في هذا الماء. فأسرع موسى عليه السلام إلى هذا الماء، إلى هذا البئر. ولما ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فتاتان بعيدتان عن الناس تذودان غنمهما وما ترعونه من أنعام وإبل وغنم، بعيدا عن غنم الناس وبعيدا عن إبل الناس، الفتاتان بعيدتان. موسى عليه السلام استغرب، ما الذي يحدث؟ وجد الفتاتين فسألهما: ما خطبكما؟ فقال بكل أدب بكل حياء، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نختلط مع الرجال، لن نزاحم الرجال، لن نسقي حتى يصدر ويبتعد كل الرجال من هذا المكان. طيب، أليس لكما أخ أب يسقي لكما؟ فردت البنتان: وأبونا شيخ كبير. لم يكلمهما موسى عليه السلام نظرا لحاجتهما، بل سقى لهما الماء ولم يتحدث معهما، ثم تولى إلى ظل وأخذ يدعو الله عز وجل: ربي

فإذا بالشيخ الكبير الرجل الصالح في مدين يقول لابنتيه: نادي هذا الرجل، أريد أن أتكلم معه. فإذا بموسى يدعو الله جل وعلا، فجأة وجد إحدى الفتاتين تمشي بكل حياء بكل أدب، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ماذا تريد؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بدأ الفرج، هنا بدأت استجابة الدعوة. أبي يريدك، يريد أن يجزيك على ما فعلته لنا، فعلت شيئا لا يفعله أحد من الناس اليوم، إنه الأدب، إنها الأخلاق، إنها المروءة، إنها الشهامة. ما استغل وضع الفتاتين ليتحدث معهما، بل قدم الخدمة ومضى عنهما. مشت الفتاة بكل حياء، موسى أمامها تدله بالطريق بالحصى عن يمينه أو عن شماله. فلما وصل إلى الشيخ الكبير قال له الشيخ الكبير الصالح: ما قصتك؟ أخبره عن قصته، لما خرج من مصر، وماذا كان يفعل فرعون فيهم، وماذا فعل فرعون في بني إسرائيل، وكيف قتل الأولاد واستعبد الناس، وخرجت منهم هاربا بعد أن قتلت نفسا بالخطأ. فقال له الشيخ الكبير: نحن في مكان لن يصل إليه فرعون ولا جنوده. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاءت واحدة من الفتاتين إلى أبيها فقالت: يا أبي، نحن فتيات لا نستطيع أن نعمل عمل الرجال أو نزاحم الرجال، لما لا تستأجر هذا الرجل؟ فإنه رجل قوي ورجل أمين. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بدأ الفرج شيئا فشيئا لموسى عليه السلام. جاءه الشيخ الكبير قال: يا موسى، أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: ما هو؟ قال: عندي فتاتان، اختر من تريد فتزوجها، اختر أي واحدة تريدها. قال: والمهر؟ ما عندي شيء. قال: أعمل عندي 8 سنين، فإن أكرمتني أعمل لدي 10 سنين، أيما الأجلين قضيت. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى عليه السلام وتزوج إحدى الفتاتين، وعاش في مدين ليست فقط 8 سنين بل 10 سنين، كرما من موسى عليه السلام، أكرمه الرب عز وجل بأن تزوج وعاش حياة سعيدة بعيدا عن فرعون وظلمه.

ذهبت الفتاتان باكرا هذه المرة بعد أن سقى لهما موسى عليه السلام، ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير وحدثتاه بما حصل.

فلما قضى موسى عليه السلام 10 سنين في مدين ورزقه الله عز وجل زوجة وأولادا وخيرات كثيرة، حن إلى موطن رأسه، إلى بلده التي ولد فيها، إلى مصر، فأخذ زوجته وأولاده ورجع إلى مصر. وفي الطريق في صحراء سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق في ليلة باردة، ليلة مظلمة، يسير موسى عليه السلام مع زوجته وأولاده وقد أضاع الطريق وخاف على أهله. في هذه الليلة الباردة ربما يهلكون من شدة البرد، ربما يأتي ما يفترسهم، ربما يحصل ما يحصل. ليلة باردة، كلما مشى موسى عليه السلام رجع إلى نفس المكان، خاف على أهله، ربما يقتلهم البرد، ربما يحصل لهم ما يحصل. فجأة رأى موسى عليه السلام من بعيد نارا فأنس بها موسى عليه السلام، فرح بهذه النار، قال لأهلهم كثوا اجلسوا في هذا المكان لا تتحركوا، سوف أذهب إلى النار ربما أجد عندها أحدا يخبرني عن الطريق، وربما آتيكم بشيء من النار تتدفؤون فيها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مشى موسى عليه السلام وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. عند الجبل في ذلك الوادي وجد نارا، موسى عليه السلام لوحده الآن وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. في ذلك الوادي في الليلة المظلمة شديدة البرودة عند جبل اسمه الطور في واد سحيق، هذه النار كانت قرب شجرة خضراء. استغرب موسى عليه السلام، ليس عند النار أحد، والمكان مظلم، والليلة باردة، والنار لوحدها تشتعل. يقترب موسى عليه السلام، يخط نعليه على الأرض ويمشي وبيده العصا. فجأة سمع موسى صوتا يناديه، أي صوت هذا؟ يا موسى. يلتفت يمنة ويسرى، من يناديني؟ الصوت لا كغيره من الأصوات، فهو صوت ليس كمثله شيء. يا موسى. من؟ يا موسى. من عرف اسمي؟ من يناديني في هذا المكان المظلم؟ ما هذا الصوت العجيب الغريب الذي ينادي موسى عليه السلام؟ فإذا به يجيب موسى، إني أنا الله. الله أكبر، إنه الله عز وجل يكلم موسى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى لأول مرة. من يناديني؟ إني أنا الله رب العالمين. مباشرة سمع موسى كلام ربه عز وجل، وكلم الله موسى، ولهذا يسمى موسى كليم الله. سمع الله عز وجل يناديه يقول له

موسى في البداية كان خائفا، أما الآن أنس بهذا الصوت: إني أنا ربك فاخلع نعليك. خلع موسى نعليه. من الذي يكلمه؟ إنه الله عز وجل. إني أنا ربك، الله جل وعلا يكلمه. فاستمع لي ما يوحى، اخترتك يا موسى، استمع لوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أمره بالأوامر، ثم قال له: يا موسى، ما تلك بيمينك؟ الآن موسى يريد أن يكلم ربه، استأنس بهذا المكان المظلم. قال: ما تلك بيمينك؟ كانت الإجابة يفترض هي عصاي، لكن موسى استرسل، أنس بكلامه مع ربه. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يسترسل موسى بالحديد: ألقها يا موسى. عصاي، ألقها على الأرض. نعم، ألقها يا موسى. قال: هي عصاي، زاد موسى، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى: ألقي هذه العصا. عصا، لما ألقيها؟ ألقاها موسى عليه السلام فإذا بالعصا تهتز. الله أكبر، تهتز كثعبان عظيم كأنها جان. ففر موسى خوفا من هذه العصا لما تحولت إليه، ثعبان عظيم. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، هرب موسى عليه السلام. ناداه الرب عز وجل: يا موسى، يا موسى، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف يا موسى، هذه آية من آياتي، خذها بيدك، خذها بيمينك. ماذا أخذ؟ أخذ ثعبانا عظيما. اقترب موسى، اقترب إلى الثعبان، فلما وضع يده عليها تحولت إلى عصا. يا الله، أي معجزة هذه! إذا رماها ثعبان عظيم، إذا أخذها عصا. هذه الآية الأولى يا موسى. أما الثانية، ضع يدك في جيبك تحت يدك ثم أخرجها، تتحول إلى بيضاء، نور يتلألأ. أرجعها مرة ثانية، عادت كما كانت. إذا وضعها، رجعت بيضاء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ما المطلوب؟ أنت مبعوث إلى من؟ اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى في هذا الوادي العظيم وعند تلك النار المشتعلة بالقرب من جبل الطور. لأول مرة موسى يكلم ربه عز وجل، وفي هذه الليلة المظلمة الباردة وعند تلك النار بدأت بعثة موسى عليه السلام ليذهب إلى فرعون ليبلغه دين الله جل وعلا ويدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله. موسى ينطلق إلى فرعون. قصص نور قصص. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله جل وعلا. فتذكر موسى عليه السلام أنه قد قتل نفسا منذ زمن قديم، وأن فرعون بنفسه يبحث عنه لقتله، فكيف أذهب إلى فرعون بنفسي؟ إذا قتلني كيف أدعو إلى الله جل وعلا؟ ثم تذكر ما حدث للسانه وهو صغير، فطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون نبيا معه، لأنه أفصح لسانا منه. فاستجاب الله عز وجل لموسى طلبه. قال الله عز وجل وهو يحكي عن موسى عليه السلام: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الذنب الأول. المشكلة الثانية:
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. اجعله وزيرا لي يا رب، رد أن يصدقني، اشدد به أزري وأشركه في أمري. فقال الله عز وجل لموسى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حصلت على ما تريد يا موسى. فرجع موسى عليه السلام إلى مصر، فذهب إلى أهله. هناك كلم أخاه هارون عليه السلام أن الله عز وجل قد جعلك معي نبيا وزيرا تؤيدني. قال: وماذا طلب الله عز وجل منا؟ قال: أن نذهب مباشرة إلى قصر فرعون فندخل عليه فندعوه إلى الله جل وعلا. لما وصل موسى وبيده العصا معه أخاه هارون إلى قصر فرعون، وفي الخارج أوقفهم الحراس، أوقفه الحاجب، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الدخول على فرعون. قال: ومن أنت حتى تدخل على فرعون؟ قال: قل له موسى ابن عمران. فذهب الحاجب الحارس إلى فرعون، دخل عليه فقال: هناك من يطلب الدخول عليك. قال: من هو؟ قال: اسمه موسى. قال: من؟ أي موسى؟ قال: موسى ابن عمران. قال: موسى ابن عمران بنفسه جاء إلي وأنا كنت أبحث عنه منذ زمن. قال: نعم، هو في الخارج ينتظرك. قال فرعون: فأدخله علي. فدخل موسى عليه السلام وبيده العصا ومعه أخاه هارون يمشي على عصاه، يتكئ على عصاه بحالة الرثة. دخل إلى فرعون في قصره، دخل موسى عليه السلام ليبلغ رسالة ربه جل وعلا ويدعو فرعون إلى الله جل وعلا. لما دخل موسى عليه السلام مع هارون إلى قصر فرعون، وجد عند فرعون وحوله الملأ، وجد المقربين لفرعون، الوزراء، الحاشية، أصحاب فرعون اجتمعوا حوله. لما دخل موسى وعرفه فرعون قال: ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام يخاطب فرعون يدعوه إلى الله عز وجل بكل لين، قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ استغرب فرعون: أنت يا موسى الذي ربيناك عندنا في هذا القصر في هذا المكان، جئتنا وليدا وجدناك أطعمناك وربيناك حتى صرت رجلا وغبت عنا 10 سنين وفعلت فعلتك بعد أن قتلت نفسا وهربت منا ثم رجعت لتأتينا بدين جديد، ماذا تقول يا موسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره لما قتل رجلا خطأ، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسى عليه السلام لم ينكر أنه قتل نفسا خطأ، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت ثم رجعت أذكركم بالله عز وجل وأدعوكم إلى عبادة رب العالمين. الآن بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام، يستهزئ به أمام الملأ، أمام الناس الذين من حوله. قال له وقد سأله سؤالا ظن أن موسى لن يجيب عليه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ فإذا بموسى عليه السلام يقول بكل جرأة: قال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. يريد موسى أن يسمع فرعون ويسمع كل الذين من حوله دعوته إلى التوحيد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الذي يزعم أنه رب وأنه هو الله كاذب. أنا أدعوكم إلى عبادة من خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإذا بفرعون يستشيط غضبا ويقوم من مكانه من كرسيه وينادي الذين من حوله يقول لهم: ألا تستمعون؟ ألا تسمعون إلى هذا الهراء الذي يتفوه به موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرد بكل ثقة: قال ربكم، يلتفت إلى من حوله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
إن كان فرعون ربا فمن خلق آباءه ومن خلقكم ومن خلق آباءكم إنه الله جل وعلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا بفرعون يبدأ الآن يغلظ الحديث، قال إن رسولكم، انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى الذي بعث إليكم، إنه مجنون،

لم يبالي موسى عليه السلام واستغل الفرصة بأكملها. أنا مجنون يا فرعون؟ أنا مجنون الذي أدعوكم إلى الله جل وعلا؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. لننظر من صاحب العقل، أنا أم أنت أم الذين من حولك يا فرعون؟ هو رب المشرق، هو رب المغرب، هو رب ما بينهما إن كنتم تعقلون. ما ندري من الذي يعقل ومن الذي هو مجنون. فإذا بفرعون الآن يستشيط غضبا ويقول لمن حوله: ما علمت لكم من إله غيري، يا موسى لئن لم تسكت عن هذه الدعوة وعن هذا الكلام لأجعلنك من المسجونين. قال

أين الحوار يا فرعون؟ أين العقل الذي عندك يا فرعون؟ تجادل موسى؟ تناقش موسى؟ عندك الحجة؟ عندك البرهان؟ لما لجأت إلى السجن؟ دائما حجة الضعفاء الذين لا يملكون أي حجة، أصحاب الدعاوى الواهية حجتهم ودليلهم السجن. إذا لم يستجيب الناس لكلامي، وإذا لم تقف يا موسى عن دعوتك، فإن السجن ينتظرك. مسكين فرعون، مسكين فرعون وأمثال فرعون، ما دروا أن موسى لا يبالي بالسجن، بل موسى عليه السلام لا يبالي لا بقتل ولا بتعذيب ولا بسجن،

وإذا بموسى عليه السلام يرد عليه يريد أن يقلب الحديث في صالحه. قال: موسى الذكي العاقل النبيه هو من أولو العزم من الرسل كليم الله. قال: يا فرعون، أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني السجن، قبل أن تمنعني أتحدث إلى الناس وأبلغهم دين الله جل وعلا، قبل أن تفعل أي شيء دعني آتك بآية بينة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: وما المبين عندك يا موسى؟ أنت لا تعرف حتى الحديث، لا تكاد تبين، ما عندك يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرفع عصاه والناس يشهدون في قصر فرعون، فيرمي موسى عليه السلام العصا فإذا هي ثعبان مبين، فقام الناس من مقامهم، وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك، كل منهم يقوم خاف من عصا موسى عليه السلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثم رفع موسى يده بعد أن أدخلها في جيبه فإذا هي بيضاء نور يتلألأ، فانبهر كل الحضور. هنا أسقط فرعون في يديه، هنا لم يعرف فرعون ماذا يفعل وماذا يصنع. ترى ماذا صنع فرعون بعد هذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا تصرف فرعون؟ هل انهزم أم أنه تحدى موسى عليه السلام لمعركة وجولة أخرى؟ ما الذي حدث بين موسى وفرعون؟ هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما دخل موسى عليه السلام وهارون إلى قصر فرعون يجادله، يذكره بالله عز وجل، لكن فرعون أبى، لم يستطع أن يواجه موسى عليه السلام فهدده بالسجن. فإذا بموسى عليه السلام يخرج له آيتين بينتين، أما الأولى فالعصا التي رماها موسى عليه السلام فانقلبت ثعبانا وخاف الناس، أما الآية الثانية فيده التي أخرجها فصارت بيضاء نورا يتلألأ والناس ينظرون. هنا فرعون خاف أن يفتن موسى الناس وأن يصدقه الناس، فقال للناس أن هذا الذي جاء به موسى سحر، سحر معروف لدينا، وإننا سوف نأتي له بسحر مثله وأكبر منه يغلب هذا السحر. قال: يا موسى، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل

0: هنا استغل موسى عليه السلام الفرصة، تريد موعدا يا فرعون؟ تريد مكانا وزمانا لنتحدى نحن الاثنين؟ هل أنا على حق أم أنت والسحرة على حق؟ هذه فرصة موسى عليه السلام. ماذا تريد يا موسى؟ اختر اليوم واختر المكان والزمان. فإذا بموسى يختار يوم العيد، يوم الزينة، وليس أي وقت، وقت الضحى الذي يتجمع فيه كل الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، شرطي أن يحشر الناس جميعا، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى لما تسطع الشمس والناس كلهم ينظرون حتى لا يخفى على أحد من الناس شيء من المعركة. وفعلا جاء ذلك اليوم، وجمع فرعون السحرة، قال ائتوني بكل ساحر عليم، ائتوني بأفضل ساحر في مصر، أفضل السحرة. وجيء لفرعون بكل السحرة، كبار السحرة، قيل بلغوا الآلاف من السحرة، اجتمعوا عند فرعون فقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سوف تكونون من المقربين عندي، من الخواص. وإذا بفرعون يجمع الناس ويحشر أهل مصر من الفراعنة ويحشر بني إسرائيل، كل الناس من قوم فرعون وبني إسرائيل، تجمع الناس ينتظرون تلك المعركة وذلك التحدي. خرجت المرأة مع أطفالها، كبار السن، الشيوخ، الصغار، النساء، الرجال، الكل خرج في ذلك اليوم ليشهد تلك المعركة الفاصلة. هل رب موسى وهارون على حق أم فرعون على حق؟ وتجمع الناس، وآلاف السحر الآن أمام موسى ليس بيده إلا العصا. نصحهم موسى عليه السلام نصيحة، قال لهم في البداية ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لما سمعوا هذه الكلمات علموا أنها ليست كلمات إنسان عادي، ليست كلمات إنسان ساحر كما وصف لهم فرعون. تنازعوا أمرهم بينهم، اختلف الناس واختلف السحرة، ما هذا الكلام؟ كلام غريب، كلام عجيب، ربما ينزل علينا عذاب كما يقول هذا الرجل. بعضهم قال لا نتحداه، وبعضهم قال بل نتحداه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بعضهم ثبت البقية، قالوا لا عليكم، إن هذان لساحران يريدان أن يسيطر على هذه الأرض ويخرجاكم من أرضكم، اجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تواجه الفريقان، فريق موسى مع العصا، فريق آخر آلاف السحرة بيدهم العصي، فإذا بهم يقولون يا موسى من سيبدأ؟ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من يبدأ بإلقاء العصا؟ قال لهم موسى بل ألقوا، أنتم ابدأوا بالإلقاء. فإذا بهم يقولون قبل أن يبدأوا، وفرعون ينظر بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون لأنهم لا يؤمنون بالله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فرح فرعون. فألقى السحرة العصي وإذا بكل عصاة تتحول ثعبانا عظيما، وتسعى آلاف العصي تحولت إلى آلاف الثعابين، والناس يتراجعون والناس يهربون، وموسى عليه السلام ينظر إليهم يخاف موسى أن يصد الناس عن دعوته. وإذا بهم ألقوا عصيهم، فإذا بهم يأتون بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس كما قال الله عز وجل، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. خاف الناس وفرح فرعون، وفرح الملأ الذين حول فرعون، وفرح السحرة. فإذا بموسى عليه السلام يوحي الرب عز وجل إليه، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان يبلع كل ثعابينهم، ثعبان عظيم لا يعرف كيف هذا الثعبان، لم يرى مثله قط، وإذا به يلقف ما يفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. غلب السحرة لما رأوا هذا المنظر، علموا أنه من صنع الله عز وجل ليس من صنع البشر. خر السحرة كلهم سجدا لله عز وجل. فرعون ينظر والناس ينظرون، أي معركة هذه التي انتهت بسجود السحرة لله عز وجل؟
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: استشاط فرعون غضبا مما حصل. السحرة الذين جاء بهم كلهم سجدوا، سجدوا لمن؟ سألهم فرعون، قال سجدتم لمن؟ قالوا آمنا. قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا بفرعون يجمع السحرة الذين جاء بهم ليحاربوا دين الله عز وجل، جاء بهم فرعون ألوف السحرة، قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم قال لهم لولا استأذنتموني قبل أن تؤمنوا به. وهل ستأذن لهم يا فرعون لو استأذنوك؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم التفت إلى من حوله وقال إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. نشر بين الناس بعد أن هزم، بعد أن فضح، نشر بين الناس أن موسى كبير السحرة وأنه سيدهم وهو الذي علمهم السحر، ولهذا سجدوا له. ظن أن الناس سيصدق هذا الكلام الهراء، ظن أن بني إسرائيل لن تقتنع بهذه الآية البينة. هزم فرعون، ثم إذا به يهدد السحرة، يقول لهم إذا لم تتراجعوا عن دينكم الجديد وعن إيمانكم برب هارون وموسى أعذبكم، سوف أربط كل واحد على شجرة. وفعلا ربطه، وقال سوف أقطع لكل واحد إحدى يديه وإحدى رجليه، اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين، سوف أقطعه قطعا، إما أن يتراجع عن هذا الذي فعل أو أعذبه. قال فرعون يهدد السحرة، قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا، أشد عذابا وأبقى. فإذا بالسحرة الذين كانوا يحاربون الله ورسوله، انظروا إلى ثباتهم، قالوا لا ضير، افعل ما تفعل يا فرعون، فإننا آمنا بالله رب العالمين، لا يهمنا ما فعلت، قطع أيادينا، اقتلنا، اذبحنا، فإنما تفعل هذا في الدنيا ونحن لا نبالي بالدنيا برمتها. سبحان الله، كيف كانوا يحاربون الله وكيف ثبتوا الآن لا يخافون العذاب في الله عز وجل. قالوا لا نبالي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وفعلا إذا بفرعون يذبحهم جميعا، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. مع هذا قتلهم فرعون وهزم. إنها الجولة الثانية التي يهزمه فيها موسى عليه السلام.
2: رغم أن السحرة آمنوا بالله عز وجل ورأى فرعون ما رأى من الآيات البينات، إلا أنه ظل على عناده وكفره وجحوده. موسى يدعوهم إلى الله وهم يصرون على الكفر والعناد والجحود، ازداد الكفر وظل الطغيان. فأنزل الله عز وجل في فرعون وقومه آيات بلاء، أنزله الله عز وجل على فرعون ليعود إلى الله عز وجل، ولكن أن لرجل مثل هذا أن يعود إلى ربه. أول بلاء نزل عليهم السنين، القحط، أصيبوا بقحط فهلكت الزروع وماتت الماشيح، وأصيبوا بجوع وعذاب شديد، فذهبوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا البلاء، ولقد أخذنا آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكانوا إذا نزل عليهم البلاء ذهبوا لمن؟ لموسى عليه السلام، يعرفون أن له ربا يستجيب له، لكنهم مع هذا لم يؤمنوا به. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأعاد الله عز وجل عليهم الخيرات مرة أخرى، وزادت الثمرات مرة ثانية، فردوا في كفرهم، بل وظلوا في كفرهم وعنادهم، فأخذهم الله عز وجل بعذاب آخر. ما العذاب هذه المرة؟ طوفان. جاء طوفان فأهلك كل الزروع وغطى كل ما عندهم من ثمرات. فذهبوا إلى موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، فدعا الله عز وجل، فلما دعاه ظلوا على كفرهم وعنادهم، زال الطوفان ورجع الزرع مرة أخرى وازدادوا بالكفر، فأنزل الله بلاء آخر، جاءهم جراد فأهلك كل الزروع ودمر كل المحاصيل. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك، إذا كشفت عنا هذا الرز وإذا كشف ربك عنا هذا العذاب سوف نؤمن به. فدعا الله وذهب الجراد ورجع الزرع مرة أخرى، لكنهم ظلوا على حالهم، الطوفان ثم الجراد ثم القمل. ما القمل؟ حشرات صغيرة تأكل المحاصيل كلها بعد أن خزنوها، جاءت القمل والحشرات لتأكلها. فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك، فدعا الله عز وجل فأذهب عنهم هذه القمل والحشرات، ومع هذا رجعوا إلى كفرهم واستمروا بطغيانهم، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا آخر، الضفادع، تلك الحيوانات انتشرت في آنيتهم، في بيوتهم، في غرفهم، على فرشهم، غطت الأرض كلها. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عنده، بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله عز وجل فظلوا في كفرهم، نجاهم الله من بلاء الضفادع، فأرسل عليهم عذابا أخير وهو الدم، كل مياههم تحولت إلى دم، لم يستطيعوا شرب المياه.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ظل قوم فرعون على كفرهم وعنادهم وكبرهم رغم الآيات البينات، رغم ما نجاهم الله عز وجل به من عذاب، لكنهم ظلوا على كفرهم. تمادى قوم فرعون بذبح بني إسرائيل وتعذيبهم وقتلهم وسفك دمائهم، لم يتركوا طفلا ولا امرأة إلا استحيوها. قوم فرعون ازدادوا في تعذيب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يصبرون ويتحملون، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه هارون: مروا بني إسرائيل أن يمكث كل منهم في بيته فلا يخرجن إلا لحاجة ضرورية، واجعلوا بيوتكم مساجد واجعلوها قبلة وأكثروا من الصلاة والدعاء، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لكن العذاب يزداد والبلاء يكثر على بني إسرائيل، حتى جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن في عذاب بعد عذاب وبلاء بعد آخر. ومع هذا بنو إسرائيل صابرون، لا حول لهم ولا قوة، حتى أوحى الله عز وجل لموسى وأخيه هارون أنه قد جاء موعد خروجكم من مصر وهجرتكم منها، مروا بني إسرائيل في يوم محدد أن يخرجوا كلهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم، فاستأذنوا من فرعون أن يخرجوا في يوم عيد لهم ليحتفلوا به، وصدق فرعون، فخرجوا في تلك الليلة كلهم، مئات الآلاف، الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال والعجائز، كلهم خرجوا. فعلم بعد ساعات فرعون بالخبر فأرسل خلفهم وجمع جيشه، ولما جمع جيشه قال لهم: إن هؤلاء لشرذمة

فعبأ تعبئة كاملة كل الجيش بل كل الرجال أن يذهبوا خلف بني إسرائيل ليحصدوهم حصدا، أراد أن لا يذر منهم رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا وقتله. وفعلا خرج فرعون وجيشه في إثر بني إسرائيل.

وصل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إلى شاطئ بحر، البحر أمامهم. لما أصبح الصباح نظروا خلفهم فإذا هو فرعون يتراءى في الأفق، معه جيشه الذي يبلغ ربما مئات الألوف، جيش جبار. وصل إلى من؟ وصل إلى بني إسرائيل. البحر أمامهم، العدو وراءهم. موسى معه من؟ أخاه هارون. معه من؟ يوشع بن نون. معه من؟ مؤمل آل فرعون. معه الضعفاء والمساكين، معه العجائز والأطفال والشيوخ. معه من موسى عليه السلام؟ لا أحد، ليست له أسلحة، وليس معه جيش جبار، أكثرهم النساء، لأن فرعون كان يقتل الأطفال الذكور. نظر الناس فخافوا، قالوا ماذا نفعل وهذا البحر أمامنا؟ ماذا نصنع وفرعون قد أدركنا؟

سوف ندرك الآن. خلاص انتهى الأمر، قضي علينا، فرعون وصل إلينا. وقد فرح فرعون وقال لجنوده: انظروا انظروا كيف حبسوا بالبحر، البحر منعهم من الهرب، انظروا البحر كيف يقف معي، البحر حجزهم لنا، الآن سنقتلهم، الآن سنذبحهم. مع موسى عليه السلام من مؤمن آل فرعون كان على فرس، دخل في البحر بفرسه رجع، فسأل موسى عليه السلام، قال: يا موسى، يا نبي الله، أها هنا وعدك ربك؟ قال: نعم، هنا وعدني ربي. دخل مؤمن آل فرعون مرة ثانية ورجع بفرسه، يسأل من؟ يسأل موسى عليه السلام والبحر أمامه، يقول: يا موسى، أها هنا وعدك ربك؟ فيقول موسى عليه السلام: نعم، ها هنا وعدني ربي. أين المخلص؟ أين المهرب؟ فإذا بفرعون يصل ويقترب إليهم، فكاد أن يصل ويقتلهم جميعا، وقد استعدوا لذبح بني إسرائيل. هنا أوحى الله عز وجل إلى موسى، موسى كان واثقا بأن النصر سيأتي. لما تزعزع بنو إسرائيل ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون.

يمكن أن يحصل هذا الذي تقولون، الله عز وجل معي ولن يتركني الرب عز وجل. توكل على الله جل وعلا. هنا أمر الله موسى ماذا تملك؟ عصا، عصا بيدها المعجزات. قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك البحر، فإذا بموسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه، فإذا البحر ينشق نصفين فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر نصفين، كل جزء صار كجبل من الماء. يا الله، الماء لو انحسر صارت الأرض طينا، لكنها لموسى عليه السلام صارت يابسة. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، إنه البحر صار كجبلين وصار بينهما طريق. مشى موسى عليه السلام معه المئات الألوف من بني إسرائيل، النساء والشيوخ والعجائز كلهم يمشون بين البحرين. مشى موسى عليه السلام حتى تجاوز البحر، فإذا بفرعون يصل وراءهم الآن، وصل للبحر والبحر مفتوح. فلما تجاوز موسى أراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع كما كان، قال الله له لا يا موسى اترك البحر رهوا، دعه هكذا، لحكمة أرادها الرب عز وجل. ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ فرعون الآن متردد، أدخل ولا ما أدخل؟ أدخل ولا ما أدخل؟ الناس يقولون له اذهب خلفه يا فرعون، أدركه يا فرعون سيهرب. وإذا بجبريل ينزل على فرس يحث فرس فرعون، يحثها على الدخول، فإذا بفرعون رغما عنه. فرعون كان يشعر أن في الأمر شيء، هو يعلم أنه نبي الله، يعلم أن موسى مرسل من عند ربه. فدخل فرعون في النهاية، دخل إلى أين؟ إلى مصيره الأخير. فلما دخل، دخل جيشه معه في البحر، فلما توسطوا البحر فإذا بالبحر يعود مرة أخرى، وإذا البحر بأمواجه المتلاطمة كله كجبل يسقط مرة أخرى على فرعون. يا الله، يا لهذا المنظر، رجع البحر كما كان، البحر ثار على فرعون وجنوده، البحر جندي من جنود الله عز وجل، الآن يستجيب لله عز وجل، ينحسر لأجل موسى ويتلاطم كالأمواج كالطوفان على فرعون وجنوده. الآن جنوده يغرقون، الآن فرعون يغرق. في هذه اللحظات أراد فرعون وروحه تخرج من الحلقوم، أراد أن يتوب، أراد أن يؤمن. قال فرعون آمن.

آمنت بإله موسى بإله بني إسرائيل وجبريل يضع الطين طين البحر في فمه. الآن قال الله عز وجل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ما تنفعك التوبة. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا ما مات فرعون، هذا ما يموت، هذا الذي عذبنا سنين طويلة ما يموت. فطفحت جثته، نجى الله عز وجل بدنه، قيل إلى اليوم موجود. فاليوم ننجيك ببدنك، رآه بنو إسرائيل وهو ميت ليتأكدوا أنه مات أنه هلك. وقضي على فرعون فنبذناه في اليم وهو مليم. قضي على فرعون وجنوده، نجى بنو إسرائيل بفضل الله عز وجل، ونجى الله موسى ومن معه. ماذا سيفعل بنو إسرائيل الآن؟ ما المصائب التي سترتكبها بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ماذا سيطلب بنو إسرائيل من موسى الآن بعد أن نجاهم الله عز وجل؟ وما الحوادث والقصص الغريبة التي حصلت لبني إسرائيل في التيه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا ولازلنا عن قصة موسى عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله عز وجل نجاه مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم في البحر، ورأى بنو إسرائيل ذلك. أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون صنما على شكل عجل، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، للتو نجاكم الله والآن تريدون إلها آخر؟ قال إنكم قوم تجهلون، أي جهل هذا الذي أنتم فيه. ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل، ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل، إنه موعد بينه وبين الله. وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام أخوه، وكان قد صام شهرا كاملا، قيل هو ذي القعدة، قبل أن يلقى ربه. ثم أتمها الله عز وجل وقال له صم أيضا 10 أيام، فجاءه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة، وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام. وبعد أن كلمه الرب عز وجل اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه، كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى في الدنيا لن يراني أحد، لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال ربي اشتهيت النظر إليك. قال يا موسى انظر لهذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم. قال سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل، فاحتز الجبل ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق ثم أفاق، فقال سبحانك تبت إليك.

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب. ثم سأله الرب عز وجل لما تركت قومك من ورائك يا موسى؟ قال رب إنهم على إثري واستعجلت وعجلت إليك ربي لترضى. قال يا موسى قد فتن قومك فارجع إليهم. رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل، فإذا به يرى بعض قومه يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم وجمع ذهبهم الذي أخذوه من قوم فرعون وصنع منه عجلا وأمرهم أن يعبدوه من دون الله، وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر، فقالوا هذا رب، حتى قال بعضهم هذا إله موسى فنسي، نسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا. انظروا للجهل والغباء. رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله ويغنون، فرمى الألواح غضبا. ثم جاء إلى أخيه هارون قال يا قوم ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ لما فعلتم هذا؟ أعجلتم أمر ربكم؟ فألقى الألواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

0: لفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت يا موسى أن آمرهم وأنهاهم فيفترق بنو إسرائيل وربما يحدث أمرا، يحدث شيء بعد هذا تلومني يا موسى. قال يا قوم لما صنعتم هذا؟ لما فعلتم هذا؟ من الذي خدعكم وجعلكم تعبدون العجل من دون الله؟ فقيل لموسى عليه السلام إنه رجل. من هو؟ قالوا إنه رجل اسمه السامري. أين هو؟ فنادوا السامري لموسى عليه السلام، قالوا تعال يا رجل إن موسى يريدك. فناداه موسى وكلمه وقال له لما صنعت هذا يا سامري؟
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: لما صنعت هذا يا سامري؟ لما فعلت هذا؟ قال لما أهلك الله عز وجل فرعون رأيت جبريل راكبا على فرس فأخذت شيئا من آثار فرسه ثم نبثتها على شيء شكلناه على صورة عجل ابن البقر، وكانوا قد أخذوا شيئا من ذهب قوم فرعون أو زار القوم، فصنعنا منه عجلا كالذي رأيناه يعبد من دون الله، ثم نبثت على هذا العجل آثار الرسول وهو جبريل عليه السلام، فإذا به يصدر صوتا، وزعمت للناس أنه إلهكم من دون الله. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإذا بالعقوبة تنزل على السامري، قال له يا سامري ستعيش في هذه الدنيا لا تمس أحدا ولا يمسك أحد من الناس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. أما الموعد الحقيقي لعقوبتك يا سامري فهو عند الله، وإن لك موعدا لن تخلفه. وهذا العجل الذي عبد من دون الله الآن سنحرقه ثم نذريه في اليم في البحر لترى آثار صنيعك يا سامري.

إلهكم ومعبودكم الحقيقي هو الله عز وجل. طرد السامري ومنع أن يمسه أحد أو يمس أحدا، ثم رجع موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي ألقاها، ثم قال لبني إسرائيل: عقوبة من عبد العجل أن يقتل، أن يذبح. بنو إسرائيل تقتل أنفسها، أي تقتل بني إسرائيل، وكانوا ألوفا الذين عبدوا العجل.

أصبح الصباح وبيد الذين لم يعبدوا العجل السيوف وإذا بهم يحصدون آلاف من البشر في يوم واحد الذين عبدوا العجل. أما البقية الذين رأوا وسكتوا اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا أخذ 70 وكانوا خيار الناس وكانوا أصلح الناس وكانوا أعبد الناس. قال تعالوا معي إلى عندي جبل نعبد الله جل وعلا ونستغفره عل الله عز وجل أن يتوب علينا. ذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل وإذا بموسى يغمى عليهم ما يراه الناس يكلم ربه عز وجل، والسبعين من العباد يستغفرون الله ويدعون الله ويستغيثون به جل وعلا حتى يتوب الله عز وجل عليهم. بعد أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم خرج إليهم إذا بهم يطلبون طلبا آخر. ما قصة بني إسرائيل؟ كل ما تاب الله عز وجل عليهم يعودون فيذنبون ذنبا عظيما وإثما كبيرا. تعرفون ماذا طلبوا الآن؟ 70 عابدا 70 تقيا يطلبون من ربهم أمرا عجيبا. يطلبون من موسى يقولون له يا موسى لن نؤمن لك إلا بشرط واحد، بعد كل هذا الذي سمعتموه وقرأتموه والآيات البينات التي رأيتموها ما طلبكم؟ قالوا نريد أن نرى الله عز وجل وإلا لن نؤمن به. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فإذا بال70 تأخذهم رجفة من الأرض وصاعقة فيهلكون جميعا، هلك 70 كلهم. فدعا الله موسى، دعا الله أن يبعثوا مرة أخرى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا بنو إسرائيل من آية إلى أخرى، من معجزة إلى أخرى، من علامة باهرة، ثم بعد هذا يكفرون مرة أخرى. كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. رجع موسى مع 70 رجلا مرة أخرى إلى بني إسرائيل، ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام مع قومه في بني إسرائيل. توجه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قاطعا صحراء سيناء، متوجها إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم ادخلوا هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا تكلم من؟ يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام. قالوا

فقاتلا، قلة أدب مع موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى خائفا من ربه: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم، حرم الله عليهم بيت المقدس لأربعين سنة حتى يأتي جيل آخر. أربعين سنة يتيهون في الأرض، سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها.

كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان تيح لمدة 40 سنة، ثم بعد هذا أحلها لهم مرة أخرى. في هذا التيح وفي هذه الصحراء حدثت أمور كثيرة ذكر الله عز وجل بعضها. أنعم الله عليهم مع أنها صحراء بطعام اسمه المن، طعام حلو جميل يصنعون منه خبزهم، والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا، لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جادلوا موسى في كل شيء 40 سنة، ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني في التيه في صحراء سيناء، كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا، بحثوا عن القاتل فلم يجدوه، ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى ادع ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل. فدعا الله عز وجل فجاءهم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت؟ قالوا أتتخذنا هزوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة، أهذه سخرية؟ أهذه مزحة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اذبحوا أي بقرة، لكن جدال وعناد وسؤال بغير داع. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون. شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا ادعوا لنا رب

تهتدون. لم يتشابه البقر عليهم، لكنه العناد، لكنه الكبر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ما فيها علامة. قالوا الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. قال خذوا شيئا من عظامها فاضربوا به هذا الرجل. فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله إنه ابن أخيه. كذلك يحيي الله الموتى. حوادث كثيرة حصلت في ذلك التيه في 40 سنة حتى اقتربت وفاة موسى عليه السلام. مات قبلها أخوه هارون، ثم اقتربت وفاته، فدعا الله عز وجل أن يميته بالقرب من بيت المقدس، وفعلا أماته الله عز وجل رمية بحجر من بيت المقدس ودفن هناك. حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو شئت لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في صحراء حمراء، عند الكثيب الأحمر هناك دفن موسى عليه السلام وانتهت صفحة نبي من الأنبياء. في هذا التيح حدثت حادثة لموسى عليه السلام مع رجل اسمه الخضر، سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة مع الخضر. وتوفي موسى ودفن عند بني إسرائيل ولم ينتهي التيه بعد.

بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل أنبياء ورسل، قدر بعضهم عددهم بالألوف، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل إن الله عز وجل جعل في بني إسرائيل آيات وحوادث غريبة عجيبة. من تلك الحوادث أن قرية من قرى بني إسرائيل كان عددها بالألوف، أنزل الله عز وجل عليهم بلاء الطاعون، نزل عليهم هذا البلاء فبدأ يسقطهم واحدا بعد الآخر، فهرب الكثيرون من هذه القرية. قدر بعضهم عددهم بثمانية آلاف، وبعضهم قال تجاوزوا 30,000، هربوا من هذه القرية لينجوا من الطاعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تهربوا منها. هرب الآلاف من البشر ونزلوا بواد كبير، فناداهم ملك الموت وقال لهم جميعا موتوا، فماتوا عن بكرة أبيهم، لم يبق الله عز وجل منهم رجلا ولا امرأة، لا صغيرا ولا كبيرا، كلهم ماتوا وظلوا سنوات طويلة على هذه الحال، لا يقرب من هذا الوادي أحد من الناس. ألوف البشر لم يبق منهم إلا العظام التي بليت، ألوف البشر لا تردهم إلا السباع إلا البهائم، أما البشر فإنهم خافوا أن يقتربوا من هذا الوادي. فبعث الله عز وجل في ذلك الزمان نبيا اسمه حزقيل. هذا النبي جاء إلى هذا الوادي فنظر إلى الأموات، نظر إلى العظام، فقال الله عز وجل لهذا النبي، قال أتحب أن تراهم أحياء؟ أتحب أن تراهم يرجع مرة أخرى؟ قال نعم يا رب أحب هذا. قال فنادي فيهم يا حزقيل، فنادى في العظام التي بليت، قال أيتها العظام، أيتها العظام البالية، لتكسو كل عظام ما عليها، فإذا بالعظام تتجمع، وإذا باللحوم تكسوها، وإذا بالمفاصل، وإذا بالأعصاب، وإذا بالجلد، كل جسم قد اكتمل. ثم ناداهم مرة أخرى نبي الله حزقيل، قال أيتها الأجساد قومي، فإذا بها تقوم قومة رجل واحد، كل منهم يكبر الله، يسبح الله، يحمد الله عز وجل، ظنوا أن الساعة قد قامت. ألم

كانوا يفرون من الموت وإذا الموت يلقاهم. سبحان ربي، الله عز وجل يقول هذا الموت إذا فررت منه فإنه يلقاك. فر الألوف من هذه القرية هربا من مرض وما يدرون أنهم على موعد مع الموت. ألم

الله جل وعلا يبين أن له فضل على الناس، انظروا كيف أحياهم من موتهم وإذا بهم يعودون مرة أخرى إلى قريتهم، معجزة لهذا النبي وآية من آيات الله عز وجل لهذا النبي ولبني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كثر. في الحلقة القادمة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن رجل اسمه الخضر. الخضر هل هو نبي؟ هل هو رجل صالح؟ الراجح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ما قصة هذا الرجل؟ وماذا أعطاه الله عز وجل من آيات بينات وكرامات ومعجزات؟ هذا الرجل عمل أعمالا في ظاهرها يستغرب الإنسان منها. ما قصة الخضر مع موسى عليه السلام؟ سوف نرجع إلى حياته قليلا ونتكلم عن قصة هذا النبي الخضر والغرائب التي حصلت له مع نبي الله موسى عليه السلام. وإن كنا نقرأها في القرآن إلا أن فيها العبر وفيها الحكم. كونوا معنا في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: قرون في دنياه من سفه

السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية، في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وإما تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. بدايتنا زي كل مره

حياكم الله وبياكم جميعا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود على مدة ساعتين متتاليتين. اليوم نحكي على حاجة بسيطة جدا في شكلها لكن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حاجة ما تكلفش عليك فلوس ولا تحتاج منك مجهود، لكن ممكن تغير يوم إنسان بالكامل. اليوم بنحكو على الابتسامة في وجه أخيك صدق. فخلوني نسألكم سؤال زي المعتاد في بداية كل حلقة، كم مرة أنت كشخص أو أي حد في الحياة تلاقيت معاه سواء تعرفه ما تعرفاش استقبلك بابتسامة بدون حتى ما يحكي معاك كلمة؟ وكم مرة قابلت شخص مكشر عابس بمعنى حاسسك ان الدنيا كلها متسكرة في وجهك؟ اعتقد كلكم بتقولوها، وخاصة في اوقات الصباح لما الواحد يمشي في الشغل، يمشي للشغل في اثناء يعني توجه للعمل، في ناس للأسف ما تعرفهم ايش جنبك في السيارة يشبهوا لك شبحة مكشرين، تقول شن شابحين عفريت ولا منعرف شن شابحين بالضبط. وفي ناس عكس تماما يمبتسمين عرفتكم بتقولوها، ففي ناس عكسها مبتسمين وفي ناس مكشرين. حتى مرات تخش لمقهى ولا تخش تاخذ فطور او شيء معين، مرات صاحب نقول احنا اللي واقف على الكاشير باهي، مرات تعامله معاك في الصباح مرات يكون حلو ومرات يكون مش حلو، مرات تلقاه مكشر في وجهك غير شن تبي، بس انت لما تلقى المعاملة هذه وكان تلقى تطلع وتخليه. وفي ناس يشتغلوا في المجال هذا او يشتغلوا في الشغل هذا، سبحان الله تلقاهم مبتسمين بشوشين يرحبوا بالناس. فهذه اليوم موضوعنا مهم جدا. فسبحان الله هي مش مجرد تعابير على الوجه، الابتسامة مش مجرد تعابير على الوجه، يا هلا ومسهلا، لكن تأثيرها يوصل للقلب. احنا في زمن كثرت فيه الهموم والضغوط والمشاكل والأشياء السلبية أمانة والأمور السلبية، والناس كلها تعبانة، كلها تشكي، كل واحد شايل هم ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن شخص جنبك فقد عزيز عليه، ويمكن شخص خسر شغله، وممكن شخص مريض يعاني من مرض معين، يمكن شخص يحارب في الاكتئاب وهو يضحك قدام الناس ويدس في المرض هذا، وانت بالابتسامة الصادقة هذه مرات تكون سبب بعد الله في انه هو يكمل يومه وهو مرتاح. شوفوها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الابتسامة شيء جميل وبس، بل قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني الابتسامة أصبحت عبادة وأجر وصدقة. شوف على شيء بسيط، تعبير موجود في الوجه فقط، تحصل عليه في صدقات، تحصل عليه في أجر. شفتوا؟ فشوفوا كرم رب العالمين يعطيك حسنات وانت كأنك ما درت شيء، على شيء اصلا يريح قلبك قبل ما يرتاح غيرك وقبل ما يريح غيرك. فاليوم باذن الله بنعيشه مع الابتسامه، وشن معناها وشن اثرها وليش الاسلام اهتم بها وكيف كانت ابتسامه الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلوكم معنا، وربما بعد هذه الحلقه تكون ابتسامتك سبب في دخول السرور على قلب انسان انت تعرفه او ما تعرفاش، وربما تكون حتى سبب في دخولك للجنة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99 يا أنجل 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. المحور الأول اللي حنتكلم فيه بخصوص موضوعنا لليوم، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الإسلام دين البشاشة. للأسف في بعض من الناس فاهمين إن التدين يعني العبوس، أن يكون الشخص عابس زي توهك، يكون عابس يعني إنسان مكشر. أعتقد حتى في آية نزلت بعبس وتولى، حتى هي تتكلم على العبوس، يعني الإنسان مكشر في وجهك، ويقولوا هذا الإنسان ملتزم، وهذا فهم خاطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر البشر وأعبد البشر، كان أكثر الناس تبسما. شوفوا، كان أكثر البشر تبسما. فمن أنت باش تعبس أو تكشر في وجه الناس، سواء تعرفهم أو ما تعرفهمش، مدامك أنت مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، فأنت مفروض تعرف أن العبوس وانك تكون شخص مكشر هذا مش من ديننا ولا من خلقنا اساسا. لان احنا لازم تكون عندنا خلق ونتعلمه من رسولنا الكريم، صح؟ اللي هو اطهر البشر، واللي هو قدوتنا، هو اللي يعلمنا كل شيء، صح؟ صح. رضي الله عنه قال شني؟ قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله. قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا رجل يحمل هم الدعوة. تعرفوا شو هم الدعوة؟ يعني رسالة ما هيش سهلة. رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت اللي كان فيه ما هيش سهلة، أمانة، وحي، والأهم إنه هو يحارب على خاطر الدعوة الإسلامية. فراجل بالقوة هذه وبالشخصية هذه ويحمل في هم الدعوة ويواجه في الأذى ويفقد في أبنائه ويحارب في المشركين، ومع هذا كان مبتسم ويبتسم. ليش؟ لأن الابتسامة رحمة وأخلاق ودعوة. شفتوا علاش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واجه الأذى، أدوه بكل الطرق وبشتى أنواع الطرق، فقد أبناءه كلهم اتفنهم بيديه، ويحارب في المشركين في عدة غزوات وفتوحات، ومع ذلك كان يبتسم. ليش؟ لأن عارف أن الابتسامة رحمة، عارف أن الابتسامة خلق ونوع من الأخلاق، ويعرف أن الابتسامة دعوة صادقة. مرات الإنسان يظن أن الابتسامة تنقص من هيبته، وهذا مفهوم خاطئ. يقول لك الإنسان لما يشبهه مبتسم يقول لك ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية، يهز فراسه ويضحك وخلاص ويبتسم. لا والله، الابتسامة تزيدك وقارا إذا كانت في محلها، شرطا ان تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. مش تضحكي، نقول احنا الضحك بدون سبب قلة ادب حشاكم. فالابتسامة عمرها ما كانت ضعف، وعمرها ما تنقص منك هيبتك، بالعكس الابتسامة تبعت الفرح، السرور، الرحمة، الخلق، الدعوة، كل شيء جميل، وعمرها ما كانت ضعف، ولا تعني انك انت تستهين بالامور، لكن تخليك تعرف انك انت تمتلك قلب سليم. محمد يقول ابتسامة مفتاح للقلوب وبث للأمل والسلام والمحبة. صحيح، لكن يمكن تكون محل استهزاء مع البعض. هذا موضوع اخر وحنتكلم عليه وحنتناولوه، ما تستعجلوش، احنا خطوة بخطوة نتكلم على الموضوع، بداية بالتسلسل وبعدين نخش في موضوع ما الفرق بين في اشياء اخرى. في آية
في آية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى ما ذكر قوة النبي ولا جماله ولا مكان تهنه. شندكر اللين، إن إنسان لين، لأن الناس تلتفت دائما حول الرحمة، الناس ديما تغريها الرحمة، تغريها الطيبة، تغريها الابتسامة الصادقة والقلب السليم. عمرها الناس ما تلتفت للجمال مثلا إلا قليل النادر، عمرها ما تلتفت لمكانة الشخص أيا كان مكانه، عمرها ما التفتت للظواهر الموجودة، إنما لسلامة القلب وسلامة الروح. لهذا قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله سبحانه وتعالى آية محكمة وواضحة وصريحة، عمره ما تكر قوة النبي في مواجهة المشركين مثلا، أو صلابته أو جماله ولا مكانته في ذاك الوقت. اذكر لينا، لأن الناس دائما تلتفت حول الرحمة، الناس الرحيمة. بهي لماذا جعل الإسلام الابتسامة صدقة؟ ليش اعتبر الإسلام إن الابتسامة هذه صدقة؟ الصدقة عادة نتخيل فيها إحنا كبشر إن هي فلوس مثلا، إن هي فلوس مبلغ من المال. لكن الإسلام وسع مفهوم الخير، يعني أعطانا الخير بشتى الطرق، يعني تقدر تديرها بالمال أو من غير مال. زي مثلا كل خير صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، كل مساعدة صدقة، كل إزالة أذى من الطريق صدقة، وحتى الابتسامة تدخل في الصدقة. يعني حتى لو أنت فقير تقدر أنك أنت تتصدق بابتسامة، بكلمة طيبة، بمواساة مثلا، وممكن أنك أنت بعد الصدقة هذه حتاخد حسنات وتاخد أجر. فشوفوا رحمة رب العالمين ما اقتصرش الصدقة بس على المال والناس اللي تمتلك الأموال والجاه وغيرها وغيرها، لا، سواسية الناس، أي حد يقدر يتصدق بكلمة طيبة، بمساعدة، بإزالة أذى عن الطريق. مثلا حولت حجرة من الطريق، أنت هنا ساعدت في إزالة أذى من الطريق، وحد بيصيب من هذا الأذى. نفس الشيء حتى الابتسامة اللي شخص تعرفه أو ما تعرفهاش صدق. على فكرة في ناس حتى مثلا نبدو نمشي في الطريق، احنا اعطيكم ناس على سبيل المثال، يعني صارت معي فيما سبق مدة فاتت شوي. كنت ماشية في الطريق يعني عادي، زحمة، احنا تعرفوا عادة دائما زحمة، فالسيارة اللي جنبي ضربت المراية، يعني المراية الجنبية اللي على يدي اليسار، يعني مرايتي يعني. فتوقعت ان البنت اللي في السيارة الثانية نقول احنا حتتعصب، او يعني بيصير شيء معين، تمام. لكن لا، مشت بضحكة وفتحت الروشن، نزلت الروشن، سامحيني بالله عليك وكذا، واحد وتفضلي تفضلي، يعني مشت بابتسامة، مشتش بتفنيصة ولا تكشيرة ولا تعصب ولا أي شيء، أي نوع من أنواع، مشت بابتسامة وكل واحد مشي في حالة وتمت. يعني فحلوة الابتسامة لما تكون، يعني سبحان الله، يعني تحسسك انك انت او انت حتى ما تعرفاش الشخص، سبحان الله بعت لك الامان هيك بالابتسام. لهذا قلت لكم ان الصدقة ما تقتصرش على المال فقط، انما تقتصر على هالباشياء، وربي يوسعها علينا. جميل الخلق الخلاقي، التعلم مع كل مواقف، ايه احنا قاعدين نتعلمه. ف
انتم باعتقادكم، انا بالنسبه لي انا حنجاوب على السؤال هذا وبعدين انتم جاوبوا عليه. باهي شن اخر ابتسامه غيرت يومك؟ انا بالنسبه لي اخر ابتسامه كانت ممكن من الصبح، زميلات كانوا معي في الشغل، والسؤال اللي بعده هل تتذكر إنسان استقبلك بابتسامة وخلاك تحس بالراحة؟ عادة الابتسامة دائما من نوعي، أنا دائما نبتسم دائما نبتسم، وخاصة إن لما نكون في في في مكان شغلي أو كذا نعطي في الشخص في في نوع من الراحة، نعطي من الشخص إن هنا نحسس إن أنا فعلاً إنسانة مرتاحة، يعني خلاص نضحك في وجهك يعني خلاص أموري تمام. نفس الشيء لما حد يبتسم لي، خاصة الزميلات اللي معنا في الشغل وكذا، واحد لما نشوفهم بالطريقة هذه أحلى ضحكة لما نكون معك تسلم يجري، فتحس إن لما يبتسموا لك الناس ويفرحوا معك وكذا خلاص أنا تحسي بالأمان، حتى ترتاحي، حتى لما تحكي ترتاحي. يعني ابتسمت لي واحدة متعاركة معها نسينا المشكلة، واللي حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة الله يبارك. أمي قلت لها شن حالك اليوم؟ قالت الله يرضى عليك. هذه أهم حاجة يا أحمد، إن أمك تقولك الله يرضى عليك ويفتح عليك من أوسع أبوابها. أمون هي ابتسامتك توا في البت لو تلاحظوا دائما الابتسامة ضروري تكون موجودة صراحة، حتى مرات مع المستمعين ممكن ما يشوفوش فيها الناس المستمعة اللي يتكلموا معي دائما اللي يسمعوا فيها عبر الراديو، لو تشوفوا ان انا لما تكلموني كيف نبتسم، يعني سبحان الله، يعني نحس ان الكلام من قلبهم، يعني مش مجاملة فقط. ففي قصة يقول لك يحكى ان رجلا كان يمر كل صباح على عامل النظافة كل يوم يبتسم له ويقول له صبحك الله بالخير سنوات، وهو يفعل في نفس الشيء. وفي يوم غاب الراجل العامل سأل عليه، قالوا له توفى ربك خذي امانته. بكي هذاك العامل وقال والله ما كان لا يعطي فيها في مال ولا يعطي فيها في شيء، لكن كانت ابتسامته تخفف عني في التعب اليوم كله. شوفوا سبحان الله، ممكن انت تعتقد ان الابتسامة عادية، لكن عند غيرك هي حياة. بالنسبة لي نضحك لما تنزلي فيديو وتديري في حركاتك الحلوة دائما يقولي لي فايقري. بهي احنا توا تكلمنا كيف اعتبر الاسلام هالابتسامة هذه صدقة وصنفها ان هي صدقة. بهي تعالي يا ملاك قولينا كيف كانت ابتسامة الرسول عليه الصلاة والسلام، احكي لنا كيف. خلوني نسألكم او خلونا نسأل انفسنا بداية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اليوم في الوقت الحالي، شن أكثر حاجة كانت بتلفت انتباهنا؟ ترى حسب وجهة نظركم لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناتنا اليوم في اللحظة هذه، شن أكثر حاجة كانت ممكن تلفت انتباهكم؟ نوره، جميل جميل. أنا بالنسبة لي أنا تعامله، سليمة تقول تعامله حلو، جرين تقول أخلاقه جميل. على فكرة إجابتكم هذه كلها موجودة عندي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا في اليوم الحالي والوقت الحالي اللي توحنا فيه، أكتر شيء حيلفت انتباهنا أكيد أخلاقه وتعامله ولينه وابتسامته وقلبه الطيب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجوه أصحابه حتى إن كل واحد منهم يحس إن أقرب الناس لي. عندكم علم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هلبة صحابة وأصدقاء ومرافقين ليه، يعني في خلال الدعوة ونشر الدعوة، فكان دائما يبتسم في وجوه أصحابه وأصدقائه، وكلهم يعتقدوا انهم اقرب شخص لي. ليش؟ لان دائما يحسس فيهم انه هو فعلا انه هو يبتسم ليهم ويتعامل معاهم، وهو اللي قاعد يعلم فينا ان هو عباره عن المدرسه كامله
في التعامل مع البشر. يعني لما تلتقي أنت بإنسان عمرك ما تخليه أنه يحس أنه هو ثقيل عليك رأى أو حمل ثقيل عليك، عمركم ما تخلوا أي إنسان تعرفوه ولا ما تعرفوه شي تتعاملوا معاه أو ما تتعاملوش معاه مجرد زميل أو حتى صدفة إن إنسان ثقيل. دائما خلي الناس تحس إن مرحب بها، دائما حسس الناس إن أنت معير الاهتمام بهم. مرة أحد الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم في وجهي. شن قال أحد الصحابة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم في وجهي. فتخيل نبي صلى الله عليه وسلم قائد أمة ومع ذلك يعطي في كل شخص هذا الشعور الجميل اللي حسسه بالراحة وبالأهمية. وهنا الرسالة هذه موجهة لنا وللأجيال الجاية، إن الابتسامة هذه واجب عليك، واجب عليك. يعني شوفوا أنتم لما تستقبلوا أهاليكم بابتسامة أو تستقبلوا في ضيوفكم في بيتكم بوجه بشوش، مش وجه عابس مكشر ما عندش نية ملامحة متغيرة، يعني نقول احنا ما عندش قبول للناس اللي جوه. وكم مرة رجعنا للبيت وملامحنا كلها تعب وغضب، مع ان اهالينا ما عندهمش دم في الموضوع هذا. والابتسامة والله ما تعني ان حياتك خالية من المشاكل. مش انسان تلقاه مبتسم ويضحك وجوه جميل معناها انه هو ما عندهش مشاكل او ما عندهش ضغوطات او ما يمرش بشيء معين صعب في حياته، العكس تماما. يمكن اكثر الناس اللي هي تبتسم وتضحك هي اكثر الناس وجعا، لكن اختار انه هو ما ينقلش ألمه واوجاعه للناس، ما ينكتش عليهم. بمعنى اختار انه هو يزرع الامل بدل الكآبة والحزن. وهذه هي العبادة العظيمة. لهذا لما تشوف شيء زي هذا، انسان تشوفها تضحك وتبتسم او يبتسم ويضحك، ما تجيش تحكم عليه تقول لا والله هذا ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية مثلا، أو شخص قليل الأدب مثلا، حشاكم وحشى الناس اللي تسمع فينا. لا بالعكس، مرات الشخص اللي يبتسم ويضحك لو يفتح لك باب همومة ومشاكله ممكن تتأثر وحتى تبكي، حتى بكي يعني على خاطر الموضوع هذا. لكن هو اختار انه يختار الجانب المفرح والمضحك وما يبيش يعرض ألمه وأوجاعه للناس، واختار انه هو يزرع الامل في قلوبهم والفرحه والراحه بدل الكآبة والنكد والزعل وغيره. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا، امسيه طيبه مباركه عليكم. فاصل قصير ونرجع باذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا في برنامجكم دائما كالعادة من القلب، يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. دمتم بخير دائما، وإن شاء الله دائما تكونوا من الناس اللي تسمعوا فينا واللي تشاركونا آراءكم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق رقم الهاتف. الابتسامة داخل البيت تبدأ من الأسرة. دائما لما نتناول الموضوع نبدأ من وين؟ من الأساس. الأساس وين؟ البيت. للأسف في ناس يبتسموا لكل الناس إلا أهل بيتهم، يبتسموا لصاحباتهم لصحابهم. أنا يبتسموا لكل حد في الحياة إلا أهل بيتهم، أمهم بوهم خوهم أختهم ما يبتسموا لهمش، ما تعرفش علاش. برا يضحك جو جميل والحياة سعيدة جدا، وفي البيت وجهه عبوس مكشر ما عنداش خلوق يدوي معاهم بتاتا. فيا أخي ويا أختي، أولى الناس بابتسامتك وضحكتك لو كنت أنت متزوج زوجتك أولى به. لو لو لو لو كنت أنت متزوجة فزوجتك فزوجك أولى به، صح؟ هاني ابتسمت. وأولادك أمك بوك خوتك خواتك ليهم الأحقية في الشيء هذا. نعرف حالة شخصيا قريبة لي اللي حكيت لك عليها. ايه والله تي وايتي، رغم المصايب ديما الضحكة، دوم الضحكة يا رب. الطفل لما يشوف بوه او امه يبتسموا يحس بالامان، يحس بالراحة ويحس بالطمانينة، يحس ان الاجواء جميلة وملائمة لكل شيء. والزوجة لما يستقبلها الزوجة بابتسامة حتى لو كان اليوم كله متعب ومشاكل وصيرت لهلبة أشياء، ونعرف احنا الأمور مش خالية من شيرة بالعكس، فترتاح لا إراديا الزوجة لما تلقى زوجها مبتسم، عكس لما تلقاها مروح مكشر وزعلان ومتضايق ويبي يدير معاها أي مشكلة يعني على أبسط شيء. والعكس صحيح، حتى هو ما حتى العكس رأوا موضوع يعني. فحتى الزوج يحتاج إلى كلمة طيبة أساسا، يحتاج إلى وجه بشوش، يحتاج إلى إنسانة تفهمه وتضحك معاه وتبصر معاه وكذا. في ناس والله ينهم جميل جدا لما الشخص لما يتزوج ويكون أسرة من اختياره، خلونا تو الأب والأم مقدر عليك أبوك وأمك، هادم ما فيش كي بتغيرهم يعني، أبوك وأمك في النهاية هادي أخوتك وأخواتك. بس لما انت تقرر انك انت تفتح بيت او انت تبي تفتحي بيت، فهذا اختيارك واختياره جميل. فلما انت تبي تأسس بيت، حلو الشعور لما الزوج يكون قريب من زوجته ويعامل فيها كزوجته وصديقته في نفس الوقت، والعكس يبدأ تعاملهم اصدقاء وازواج. حلو التعامل هذا أمانة، فاللي مش مجربة يجرب الشيء هذا، حتتغير المعاملة 360 درجة للأمانة، حتشوفوا في فرق كبير. وكل ما كانت قريبة الحاجة هذه كل ما أنتم تحسوا بالأمان أكتر. لما يكون زوجك هو زوجك وفي نفس الوقت صديقك، وفي نفس الوقت ياخذ متابة الأخ وكذا، مش هيكون بياخذ مكانة الأخ والأب وغيره وغيره، لأن هذه لا تعوض صراحة، لكن يحاول إنه يكونك. نفس الشيء الزوجة لما تكون قريبة من زوجها وتعامل فيه معاملة الزوج وتعامل فيه معاملة الصديق والمقرب ليه والمقرب ليه، تمام؟ ف تختلف المعاملة جدا، لأن في أوقات
تحتاج منك انك انت تتعامل مع زوجتك كزوج، في اوقات منك تتعامل انك انت صديق، و يعني مهما كان الانسان يكبر في السن قاعد عنده الروح المرحه والروح اللي هي تحب نقول احنا الدعابه والجول ضحك والبصاره، فهمتوا؟ فالبيت اللي فيه ابتسامه تقل فيه المشاكل، يقل فيه سوء الظن وسوء الفهم امانه، وهذه عن تجربه، والله عن تجربه. كل ما تكونوا انتم قريبين من بعض واصدقاء وفي نفس الوقت ازواج، كل ما تقل المشاكل بيناتكم وسوء الفهم وسوء الظن. اما لما يكون البيت كله صراخ وعبوس، حتى النعم فيه ما تنحسش، ما تحسش بنعمة انك انت عندك بيت او عندك زوجة، او هي تحس ان عندها بيت وعندها زوج. فجربوا انكم انتم تحسنوا علاقاتكم بأزواجكم وزوجاتكم، وتحسنوا علاقاتكم أيضا بأهليكم الأب والأم والأخ والأخت. كل ما تحاولوا تدوروا على السعادة من أبسط الأمور، كل ما تعيشوا أنتم مرتاحين. خدوها قاعدة هذه، والبركة دائما حتقعد معكم، والخير حينفتح لكم، والرزق حينفتح لكم. باهي ملاك انت حكيتي لنا في الـ في الـ في البيت اساسا، باه تو بنجول الابتسامه في العمل. كنا نشتغل وكنا ما شاء الله عندنا شغال ونتعامل في تعاملات مع البشر، في العمل، في المستشفى، في المدرسه، في الاذاعه، في السوق، في اي مكان في الشغل يحتاج منك الابتسامه. يمكن مرات انت تتعامل مع زبون، مثلا في المصارف تتعامل مع زبون معين بيجي يسحب مبلغ معين، يلقى الشخص المسؤول على الموضوع هذا يلقاه متعصب وانسان عبوس ومكشر على الصبح، حتى النفسية تضايق. اما اذا كنت انت بابتسامة وهدوء مع الزباين والعملاء، كل ما يرتاحوا معاك، كل ما تكون انت اللي يحبوا يحكوا معاه ويحبوا يتعاملوا معاه حتى في الشغل. حتى مرات يطلع الشخص منك الزبون او العميل يطلع منك، سبحان الله يبدا يدعي لك يقول ما شاء الله الراجل هذا والله على الصبح افتح لي بابك يا سبحان الله، مش يقول لك على من تصبح يا تصبح على شخص مبتسم يا مكشر انت وامورك. وممكن حتى موظف يراجعك وهو مهموم، مرات كلمة طيبة مع ابتسامة تهون تغير مزاجها بالكامل. حتى العملاء والزبون راهو حتى هم عليهم عاتق كبير، مفروض انك انت لما بتجي تتعامل مع مصرف او بتتعامل مع مدير مدرسة او مدرس او اعلامي او اعلامية تكون ضيف عندهم في يوم من الايام، او في السوق في الكاشير والموظفين الموجودين في الاسواق، حتى انت كعميل وزبون عندهم ضروري انك انت تتعامل معهم بنفس الطريقة، انك انت تبتسم في وجههم، انك انت تقول كلمة طيبة، باش تلقى المقابل منهم. اما اذا انت مكشر اساسا تبي حد يستقبلك بابتسامة، كيف بتجي هذه ان شاء الله؟ او تعاملك بكلمات سيئة للأسف، او نظرات سيئة، او استهانة بالعاملين الموجودين، كيف تبي الناس تعاملك يعني؟ ما انت كيف ما تعامل في البشر حيعاملوك. وهذا هو الإحسان، ومن الإحسان باش نقال رسولنا الكريم شن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني حتى الوجه البشوش من المعروف الذي يحبه الله. لما تكون وجهك بشوش والكلمات الطيبة ديما عندك، وابتسامتك ديما سابقاتك، ونظرتك ديما خير، الناس حتحبك، الله سبحانه وتعالى حينزل فيك قبول وحتحصل عليها حسنات. شفتوا الموضوع يرجع لكم انتم.
باهي احنا تكلمنا على الشخص المبتسم والابتسامة في وجه اخيك صدقة، باهي العبوس الشخص اللي مكشر، الشخص اللي متعصب كيف يكون؟ ماذا يصنع الشخص هذا؟ العبوس دائما ينفروا من الناس، ما يحبوش يخالطوا، ما يحبوش يجلسوا، ما يحبوش يكون عندهم حتى اختلاط به اساسا. يعني الشخص العبوس لما ينفروا من الناس ويكسر في الخواطر ويزرع في الخوف، حتى الأطفال لو شافوه حتى في الشارع وكذا، واحد إذا شافوا الوجوه العابسة يخافوا، الأطفال يخافوا من الناس العبوسين اللي يفنصوا واللي احنا نقولوا يتعصبوا، بينما الوجه المبتسم يعطي دائما الأمان، وهذا هو الجمال، وهذا من جمال الإسلام. فالشخص العبوس دائما ينفر منه، يبدأ إنسان غليظ القلب وينفض الناس من حوله ويزرع الخوف على من يشوفه. والإسلام مهتمش فقط بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة فقط، إنما اهتم حتى بتعبيرات الوجه، ملامح الوجه، لأن الدين أخلاق، الدين أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالأخلاق تبدأ من وين؟ من الوجه، تبدأ من الوجه، بعدين تنتقل للكلمة، بعدين تنتقل للتصرف أي الفعل. يعني بدايتها في ملامح الوجه، في نظرة العين، في ابتسامة الفم، يعني بعدين تنتقل للكلمة، لما أنت تعرف شن تقول تطلع من لسانك، تطلع من فمك، وبعدين الفعل التصرف. فهذه هي الأخلاق، وهذا حسن الخلق، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. ويعتبر الإسلام اعتبر الصدقة مش بس فلوس، إنما حتى الابتسامة. فالابتسامة مفتاح القلوب، رات القلوب المسكرة يعتبروا إن مفتاح القلوب هي الابتسامة. أنا شخص ما نعرفاش، شخص ما تعاملتش معاه بتاتا، بس لما نبتسم وابتسامة صادقة، مش ابتسامة خبيثة أو ابتسامة غرضي بها مصلحة معينة مثلا، لا، لما نبتسم ابتسامة صادقة، وأنا إنسان أساسا بشوشة مثلا، أو أنت إنسان بشوش، فأحيانا تكون مفتاح القلوب، حتى القلوب القاسية. في جماعة الخير الدنيا اليوم معبية ضغوطات ومشاكل وهموم، كل واحد عنده همه وعنده مسؤوليات عليه وعنده معركة ما يعرفها غير ربي. لكن مرات كل اللي يحتاجه الإنسان هو وجه بشوش، وجه بشوش، كل اللي يحتاجه الإنسان وجه بشوش، ممكن كلمة ما تنساهاش طول عمرك، ويمكن ابتسامة تعلق في ذاكرتك سنين. فكم من شخص دخل مكان وهو مخنوق ويعلم به ربي، ومكسور ومخذول وهالبأشياء، وخرج من المكان هذا مرتاح. ليش؟ لأن في حد من الناس المتواجدين في المكان هذا معطاش فلوس، معطاش مبلغ من المال، لكن عاملة باحترام، عاملة بأسلوب، عاملة بالكلمة الطيبة، وابتسم له من قلبه. وهنا نتعلم درس مهم جدا، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه. بهي الابتسامة لما احنا نبتسمه، خاصة مع العنصر البريء اليوم الأطفال،
الطفل مع انه صغير ومرات ما يفهمش هلبة، وحاليا تو يفهموا لان هم ما شاء الله تو اذكياء، فالطفل يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لما البيبي الصغير العيل الصغير لما يجيبوه ينزاد طبعا ويجي على الدنيا يركز في الوجوه، ما يركزش في الكلام لانه ما يفهمش الكلام طبعا، بس يركز في وجه ابوه وجه امه، يركز في الملامح. فالطفل قاعد يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لو شافك انت تلعب فيه مبتسم هو طبيعي جدا بيتقرب منك وبيضحك لك وبيبتسم ويبادرك نفس الشعور. لو شافك انت عابس ومتعصب حينفر منك ويخاف منك وما يبيش حتى يتعامل معك. فالطفل يتعامل بعلامات الوجه بملامح الوجه. لما تكون انت شخص مريح مبتسم حيتعامل معك، لو كنت غير ذلك اعرف ان الطفل مش حيقرب منك اساسا، وحتى لو بتشده وبتقرب عليك حيبدأ يبكي اساسا. المعنى يدعونا الى نشر الخير وتلطيف العلاقات بين الناس.

فابتسم دائما لطفلك. قبل ما تعطيه نصيحة اسمع منه واسمع له قبل ما تحاسبه وتعاقبه مرة اثنين ثلاثة وبعدين عاقبه. في جانب آخر ومحور آخر، حتى هي الابتسامة اللي مع كبار السن والمرضى، خاصة المرضى وكبار السن. كبار السن يوصلوا لمرحلة معينة من العمر يبدأ زي الطفل، يبدأ زي الطفل، يعني محتاج لكل شيء، محتاج لكلمة طيبة، محتاج لفعل بتصرف، مثلا يحتاج إلى الشخص يرعيه. نفس الشيء المرضى، في دكاترة يتعاملوا مع المرضى بابتسامة، بوجه بشوش. لما أنتم تمشوا لحد مريض مثلا، يمشي لدكتور أو دكتورة، لما تبتسم الدكتورة أو يبتسم الدكتور ويبدأ يكلم فيك ويطمن فيك، سبحان الله، حتى كان الكلام قاسي بابتسامته يهون عليك، يهون عليك مرضك. عكس الدكتور أو الدكتورة اللي عابسة ومفنصة ومش يعني نقول احنا بمعنى آخر، يعني غير محبب الموضوع هذا لما حدك بالطريقة هذه يتعامل، فأنت تنفر منه، يعني ما عادش تبي تمشي له، ما عادش تبي تراجع عنده، تقول والله سبحان الله أنا ما عاد نبي نمشي له الحق، للدكتور للدكتورة والله تعاملهم مخي بكيف تعاملهم، عشان التشخيص كيف كان، مش التشخيص، هم تعاملهم أصلا، أسلوبهم مش حلو، طريقتهم مش حلوة، وجههم مش مريح أساسا. فلما أنت تزور مريض ورد بالك تخش لحد مريض وتمشي له زيارة بوجه حزين، سبحان الله لما تخش له بوجه حزين يزيد هم، يزيد مرض على ما ابتلاه. فأنت لما تبي تزور مريض ادخل له بابتسامة فيها أمل، فيها دعاء، فيها شعور صادق. ولما تبي تزور كبار السن أسأل على حاله وأحواله بوجه بشوش، وجه مبتسم. مرات ينسى وجه على دقايق، بسبب شني؟ حسن تعاملك وحسن استقبالك لكبير السن. وأحيانا الابتسامة تكون دواء للروح، مش دواء للجسم، دواء للروح. الابتسامة هي دواء للروح حتى لو ما كانتش دواء للجسد. فتخيل انت ماشي في الشارع، هاي تخيلوا معاي تو، انتوا ماشيين في الشارع وابتسم لك شخص انت لا تعرفه ولا عمرك تعاملت معه، ممكن هو كان مهموم، يمكن كان في الوقت هذا كان يدعي في الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه، فكانت انت ابتسامتك لي رسالة رحمة من الله، كأن الله سبحانه وتعالى بعتك للشخص هذا بدون ما تعرفه وابتسمت في وجهه كرسالة رحمة من الله، كأنك شخص مرسول من الله سبحانه وتعالى، وإحنا ما نعرفوش أثر أعمالنا الصغيرة ولا الحسنات الصغيرة. مرات أنت بالتصرف هذا رفعت نفسك بدرجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بكري قالوا لي ملاك في فرق ما بين الابتسامة الصادقة وابتسامة السخرية، الفرق بيناتهم كبير، في فرق ما بين الابتسامة اللي هي الابتسامة الصادقة النابعة من القلب وابتسامة السخرية اللي هي الاستهزاء بالبشر، في فرق كبير بين انك انت تبتسم محبة وبين انك انت تضحك استهزاء بالناس وتصغير بالناس. الإسلام نهى عن السخرية، نهى عن السخرية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالابتسامة اللي يحبها الله هي التي تدخل السرور على القلوب، أما الضحك على الناس قاعد يكسر في القلوب ويجرح في الناس. فخلي ابتسامتك دائما رحمة، وخلي ابتسامتك هي اللي تشفع

لك يوم غضوة، ما تكونش ابتسامتك سبب في جرح حد. لو بينك وبين خوك زعل، لو بينك وبين خوك زعل، دائما أبدأ بالسلام وابتسم. يمكن الابتسامة هذه تحول عليك السنوات الخلاف اللي بينك وبين خوك، أو الزعل اللي بينك وبين خوك، أو بأي حد تعرفه أنت. يمكن كلمة السلام عليكم كيف حالك مع ابتسامة صادقة تكون بداية صلح ما كنتش أنت تتوقع في يوم من الأيام بعد الخلاف اللي صار بيناتكم. عمرك ما تستصغر بالمعروف، فرب عمل صغير عظيم عند الله بنيتك. لما تكون نيتك خالصة لله وفعلا سلامك، ولما تسأل على حالك وأحوالك من قلبك، وابتسامتك الصادقة اللي من قلبك، حتزيل المشاكل هذه. إن الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنيات، وعارف كل واحد ونيته. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: عندنا تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب مصطفى يقول: والله يا أستاذة ملاك، نحن بعدنا كل البعد عن الدين والسنة إلا من رحم ربي. صبر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين. باه، عندنا شيء تاني. ماشي علاقة يا عبد التواب؟ والله ما تربطش المواضيع ببعضها، موضوعنا شيء واللي صاير شيء تاني. اللي صاير الأشياء الكونية أمورها ليش علاقة بحلقة اليوم صراحة. سميرة تقول: السلام عليكم يا بنتي، ربي يحفظكم. يا سميرة يقولوا: ناس زمان أطلق عبستك وشد خبستك. طيك الصحة يا ماما سميرة، طيك الصحة. الله. محمود عمر شقلوف يقول: ليست الابتسامة مجرد ملامح ترتسم على الوجوه، بل هي رسالة محبة ولغة إنسانية لا تحتاج إلى ترجمان، قد تفتح قلبا أو صدته الهموم، وتزرع أملا في نفس أثقلتها الأيام، وتشعر إنسان بأنه ليس وحده في هذه الحياة. كم شخص أخفى وجعه خلف صمت طويل، فجأته ابتسامة صادقة لتخفف عنه ما يعجز عنه الكلام. فالابتسامة الصادقة ليست أمرا عابرا، بل هي خلق كريم وعطاء لا ينقص من صاحبه شيئا، بل يزيده محبة وأجرا وقبولا بين الناس. لقد أرشدنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق العظيم حين قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فجعل الابتسامة صدقة يؤجر عليها المسلم، لأنها تدخل السرور إلى القلوب وتقوي أواصر الألفة تقريبا، وتنشر روح المودة والرحمة في المجتمع. ربي يحفظكم ويسعدكم أينما كنت. شكرا، بارك الله فيك. صبري يقول: أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك. تسلم يا صبري، بارك الله فيك. شوفوا التعليقات الموجودة. عمر يقول: اللهم من يسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى جنة لا يسد. اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. دقيقة، نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا، بارك الله فيك. وأيضا ربي يبارك بالتوفيق. شكرا شكرا. التردد 99.3. الإمام علي بن أبي طالب: ابتسم ولو القلب يقطر دما يقطر دما، وتوقع خير مهما كثر البلاء. أي والله، أي والله. شكرا سليمة، شكرا. يلا نفتح الخطي على 0-92-150-99-099-052-159-099، في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم بخصوص موضوع الحلقة لليوم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. أول مكالمة له. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك يا أخت ملك.
2: انتباهي اللي جات يا عمران، كتر الأفراح اليوم، الحلقة عليك.
3: السلام، والله يا ربي كتر عينا عليك الفرح إن شاء الله. واني من بدري نحاول، لكن فعلا انت الوفاء تحت الخط، وشكرا على الكلام الطيب، وانت محترمه دائما ومتميزه وتستاهل الخير. وشكرا للمخرج، وتحيه مسائيه لكل المستمعين والمستمعات راديو السرايا، دائما نستفيد منها الحلقه الطيبه والكويسه.
2: الله يبارك فيك يا عمران، كثر الفرح،
3: بارك الله فيك يا رب، يطول عمرك. طبعا حقيقه الابتسامه والفرح والامور هذه، هذا الانسان يبان حتى على وجهه، وان يبدا فيه شبه رقم 11 تلقاه باين عليه، يعني باين على وجهه، تلقاه مشخب. وعليش وعليش الدين صرف على الدنيا كلها، علي حال يعني. حتى تو كان في الضيف تكلمت عن الضيف، طبعا فيك بداية الحلقة لي تكلمت عن الضيف، شنو عندنا مثلا الليبي؟ سألت شو يقول شد خمستك واطلق عبستك.
2: ايه
3: تسمع فيه المثل هذا؟ شد خمستك واطلق عبستك، يعني يضحك في وجه اخيك لما يجي الضيف. أهلا وسهلا، حتى لو قلت لحاجة بسيطة، إن شاء الله تلاحظ صلاته، إن شاء الله شربه، إن شاء الله حاجة بسيطة، لكن أهلا وسهلا، شنو أخبارك، شنو حالك، حتى الضيف تريح. لكن تلقاه هو مش عارف إيش، مرات يجي حتى العين تقول له عين شاكك، تقول له برا يا صرخي يا مش عارف إيش يا صفتك يا معدك، حتى الضيف يتعقد، يقول شنو هذا؟ شنو هذا حقيقة هذا شنو؟ هذا شيء يعني بروح يتعقد، يقول ك كان يصير له علاقه مثل هو صغار الا وقت الضيف، كان يصير له مشكله حتى هو العمل الا وقت الضيف، هذا اللي بيحد حد فعلا وهذا مردود عليه يعني حقيقه.
2: صحيح
3: وحقيقه صحيح. انا اعتبر الناس هذول اللي هم محبوسين وخاصه الصبح في ناس وخاصه مدراء ما تكلمهم او تكملهم صحيح كلمه او تطلب منه اي طلب لبعد التسعه العشره تلقاه شنو هذا شنو هذا نفس الشيطان، هذا مستحيل انه هو صلى الصبح حاضر، مستحيل نسبح، مستحيل غير القران، هذا الشيطان لين راهي حتى كبر وهل الغطرسه وهل العصبيه صفه من صفات الشيطان، هذا ما فيش شك الكلام هذا بك.
2: اي والله
3: علينا كل الاخوه المسلمين تعب على هالكلام هذا كله ويبدو يضحك ويلعب وظهر وسهل، وفعلا زي قولتك انت من بدري قلت ما زميلات العمل وما اصحابه الضحك والواد ويا لين فمه قريب يتكلم الضحك ولين مش عارف ايش كذا ولين الهبزه وين يجي للحوش جاي اسد مكشر الله الله خيره معقوله شنو الحديث خيركم خيركم لاهلك اذا كان ما فيش واحد خير فهله وما يضحكش ويلعب وفي مويه تمام مش كويس وفي بيت مش كويس اراك تعب عليه سواء مراه ولا رجل اي سؤال ياخذ ملاك.
2: بارك الله فيك يا عمران، جزاك الله خير.
3: تحية ليك، تحية ليك، دائما منور ربي يعاونك ان شاء الله وكل المستمعين ما بيش نسميها ماني اصحاب واجدين وان شاء الله مساكم سعيد وراني لي فعلا حلقه يعني لي راهو كات الافراح ديما والله ما عندي واحد اللي مكلم شيء، لو نعرف واحد مكلم شيء اني نمشي نسلم على راسه ويضحك ويلعب وربي يكثر عليك من فرح. سلام الله عليكم.
2: شكرا، بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مساء الخيرات والأنوار.
4: يحفظك ملاك ربي يحفظك إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع.
4: أعطيك الصحة المقدمة.
2: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب.
4: والله كل حلقة أحلى من الثانية، الله يبارك عليك.
2: تسلمي، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي.
4: ربك يحفظك ويعز مقدارك ان شاء الله.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: نفسي على كل المستمعين والمستمعات وعلى كل كاتب الافراح. اي هذا مستمع قديم جديد.
2: صح.
4: يا رب يحفظه ان شاء الله.
2: صح.
4: وكل المستمعين والمستمعات كلهم بدون استثناء. يقول لك الابتسامه. صوري ثلاث مرات مشيت لي واحده. لقيت هكي وجهها يعني بروح هكي شوية وطلعت مشيت ثاني مشيت لها واحدة ثانية مشيت قلت لها قلت لها زوية قلت لها خليني كنت تبشر هكي واحدة قلت لها يعني كنت تبشر قلت لها غير خيرك غير شو فيك قلت لها لا لا بصراحة نقول لك أنا ما عنديش نقدم ولا ما عندي شيء نحبش من يجيني قلت لها هي بنت الماكلة ولا الشراب
2: صح
4: ابتسامة انت بالاضح كيف وجهي ما انت منك سيئة
2: صح مزبوط
4: والله اللي بكو عصير ولا حلقة يعني انت سبت معي رفعت العصير يعني بس هي تكب ناكل الشراب جاي بنفس نطير عليك السو والروح وهي تدركها سكرية كل جاء تبدأ بعدين قلت بالله عليكم اللي بتسأل علي فكر بنفسك. شوفي أنا، ولا أنت لما تصير لك مناسبة أي شخص أنا واحد فيك. أنت بتمشي لها بتقولي منه، أنت بتمشي لها بتقولي لها زيارة
2: هناك من آدابنا. أكيد هذه آدابنا وهذه أصولنا وتربيتنا أساساً.
4: إي بتجيك حسك في مرض، في موت، في فرح، في مناسبة بتمشي لها حتى أنت.
2: صح.
4: إي لو جابت لك هدية بتقولي بتمشي لها بتبدل هديتها. لو راح فلوس مش نرمي لها فلوس معناها بالتعامل بالمثل
2: مزبوط
4: شوية قلت لا لا صراحة أنا ظروفي مش أي والله الحمد لله خلتها قلت لك ما تجيش مني تجيني توصلوا بيا بالهاتف حتى التليفون كويس قلت لهم عليه راحتها ومني ناس سلامتها
2: أكيد أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك
4: تحياتي
2: لك شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
5: وعليكم السلام. أهلا أستاذ ملاك، كيف حالك؟
2: خيرك عطلتي يا بنت القربولي.
5: نعم
2: خيرك عطلتي، مش رديت علينا.
5: نحتاج روحي على الخطرة.
2: يا مرحبا بك.
5: كبار زي مذكري.
2: لا لا مرحبتين بك يا بنت القربولي، تفضلي.
5: حياتي لك أستاذ ملاك، دائما في خياراتك. إن شاء الله ربي يحفظك ويهنيك، يا ربي يسعدك ويعطيك كل ما تمني، يا ربي أنت تستديوني
2: إن شاء الله.
5: وربي يعني على كل كلمة طيبة تقوليها إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ربي.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا بنت القربولي.
5: البسمة
2: وابتسام
5: هو شوفي إحنا الصراحة اللي بيين راهو لما بتسمي لأي حد يعني في العمل وكل شيء، هو هاي تهوتك أنت يعني، كل واحد ونيته. لكن في منهم حتى تبتسمي يقول يا هذه يشبه شنو وراها البسمة هذه.
2: شعب
5: صعب شوية
2: الشعب، شعب يعني. مشكاك مشكاك يشك هلبة.
5: نعم
2: قلت لك الشعب يشك هلبة، أي تصرف تديري
5: يعني
2: في
5: يكون حذر وين يبتسم وين يتعامل يعني. توا أني الأمانة يعني حتى توا نجيب لك سبيل مثال، المفروض يعني حتى المعلمات زمان تفكر لما نقرأ كانت معلمة وين تتعارك مع رجلها ولا هي وحماتها ولا هي حتى تزيد تشخ علينا في المدرسة فترة هذيك البدائية نتخطلها خديم. احنا نقولوا علاش احنا شندمد، احنا طلاب جايين نقروا على حالنا مسكينة هي ما تكشخ جاي يعني، هي تعارك هي ومش عارفة مين، واحنا خيرنا مساكين يعني اللي جايين عندنا امتحان ولا عندنا اختبار ولا فعالكي. فلا الوحدة مفروض لما تكون تمر بأي ظرف بتعدي ما التكشيرة يعني في خدمتك، مثلا انت متعاركه انت وحد في الحوش ولا انت صديقتك ولا اذا قلنا معك في الخدمه تاعك. تو في محلات وهنا الامانه تو مش كل المحلات نحب نمشي لهم، تو حتى اخوي لما يقول لي مثلا قال لك المحلات وكذا قول له ودي فكني من ريمي كشخ